تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا، وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهبوا الناس من خلال المدن التي يمرون بها، بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا، ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار، ثم من الأنبار إلى تكريت يعني عرجوا شرقا إلى تكريت، ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين والسبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء ورأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت ألف فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل هذا الأمر ودخلوا في صراع، وإن كان قليل يعني دخلوا في صراع من أجل أن يمنعوا السلطة الأموية. وهذه كانت كما قلنا المرحلة الأولى من الطريق التي سلكها الجيش الأموي برأس الإمام الحسين وبالسبايا. بعد الموصل وبعد بعد الصدام الخفيف الذي حدث بين أهل الموصل وبين السلطة الأموية أو الحرس الأموي الذي كان يرافق الركب، بقيت السبايا وبقي رأس الإمام الحسين بمعية السلطة الأموية على أطراف الموصل، وهناك كما قلنا قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار. يعني حتى هسه الآن بالوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور.
خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم. وهذا الأمر طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية الفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. تلعفر طبعا أنا هسا يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بالتل المشوب بالحمرة أو يسمى بتل الغزال من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أعفر وبين الموصل. ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهوا مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أعفر في 16 محرم. من تل أعفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. سنجار طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقى بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير وبكونهم سبايا، توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق، لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين نصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، ألف مرآة، يعني ألف مرآة، ألف قطعة من الزينة، وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معه حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد عفوا ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، عفوا في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة الثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرف أنه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس رأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا هو كان هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا سجلنا نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك وهناك من يبكي وهناك من يندد وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذن مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال شمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين. وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة للدولة البابلية بزمن نبونائيل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا، مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون، بدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسا ما يهمهم خوارج أو مخوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى، طبعا لاحقا يسمى يحيى الشهيد. صاحب كتاب روضة الأحباب يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين أصح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر الرواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على السبايا، سبايا ركب الإمام الحسين، ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني نساء العلويات أو السبايا

اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقله أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه أخاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ لأنه مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر نناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها إلى وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة. عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء أغلق أبواب المدينة وأراد أن يحتفل بهذا النصر، لكن مجموعة من الساكنين في هذه المدينة في مدينة الرقة قاوموا الجند ورموهم بالشتائم. طبعا هم يحتفلون، لكن كل مدينة سبحان الله كل مدينة حتى وإن كانت بعض المدن السورية كل مدينة يدخلوها يحتفلوا، يعني قسم يحتفل منهم وقسم آخر يقاوم الجند. وهذا طبعا سبب التشويش الإعلامي أو التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة الأموية على أنه هؤلاء هم خوارج وليسوا يعني ليس الحسين وليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب، يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا يقولون تقول

المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين. كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا، مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا، ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة، أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت، وبعضها بقيت شاهدة، وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام، وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب 21 محرم. في قنسرين نزل الجند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن، قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا هو العش، ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور، هي يعني من المناطق القديمة، والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. أنا ما وصل إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير. هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين، فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير، يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامي. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر، أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب، لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر إنه. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء، لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء، وذكرت واقعة كربلاء، وذكرت المسير من مكة إلى كربلاء، وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط، هو مشهد السقط عفوا، يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته يسمى بالمحسن. حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه، يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا يكون هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة، أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث الأحداث الجاية نتكلم عنها هي في المرحلة الثانية اللي تقريبا 22 على 23 محرم. من حلب انتقلوا
إلى منطقة تسمى معرة النعمان. هسه معرة النعمان هذه من من المناطق التاريخية السورية القديمة. والمعرة باللغة هي البقعة أو المنطقة تسمى المعرة، كانت تابعة إما للنعمان بن بشير الأنصاري أو إلى النعمان ابن المنذر. في هذه المنطقة وصل إليها ركب السبايا، ووصل إليها رأس الإمام الحسين، وعلق على أبوابها مؤقتا. الروايات تذكر بأن أهل معرة النعمان كانوا قد حزنوا، لكنهم أخفوا حزنهم من خوفا من بطش العسكر وخوفا من بطش السلطة الأموية، لكنهم تفرجوا على الرأس الذي علق على أبواب المدينة، وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان. هي طبعا في إدلب، الآن تقع في إدلب. سبحان الله، يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها، ولو أنا ما أذكر أغلبها، يعني ظهرت فيها، ظهروا بها الدواعش في سوريا، كانت بالأصل يعني في جزء منها، في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال، 23 محرم أيضا نفس المنطقة، هناك قلعة قريبة من حماه تسمى قلعة لاريسا، أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة. هذه قريبة من من من حماه اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة، اللي هي قلنا مرحلة المرحلة السورية التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. احنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم، هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي، ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

0: إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعاً الغريب هسه خوب حمات هي من المدن السورية ومأخوذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي القريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية، تسمى الهاشمية طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك. هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايت باي، هذول من التركمان، عام 883 هجرية. مقام يسمى مقام زين العابدين صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم، 26 محرم، 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسية ولبوة وبعلبك، هذه معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف، ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا ديالمة هي مناطق شرق إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك، وفضحت فعلة بني أمية، فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبل به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا، حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون اللي مؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما وبناء منطقة باب الساعات، وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة. وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا الثلاث أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1 صفر. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1 صفر، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حماد، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها، ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على إنسانية أو عفوا على عدوانية، ليس الإنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا في خلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1 صفر، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم كما قلنا، من 10 محرم إلى 1 صفر. استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
1: لا تحتاج الحرب إلى تعريف، ويمكن اختصارها بعبارة ماكنة عداوة تطحن رحاها المال والرجال. فماذا عن كلمة حب، وهي ناقصة حرف الراء من كلمة حرب؟ فهل من صدفة الواقع للغة أن يكون الحب حربا؟ لنسمع قصة الحب التي أشعلت الحرب على لسان الشيخ فاضل الغزي، والذي رواها إلى إذاعتنا موضحا أن تلك القصة واحدة من عشرات القصص التي كان فيها شاهد سماع وعنصرا عشائريا مؤثرا لإيجاد الحلول المناسبة، قائلا:
3: هاي أكو بنية وولد، واحد يحب الثاني نفس المعنى، ظل يودي مشاي عليها وناس عليها وعرفوا علاقات، هم رفض الولد والولد هم ما عنده أي شيء، يعني مثل ما تقول حالته المادية كل زينة، الأمور طيبة، رجال موظف ماشي، والبيت يعني بيته ملك وخير من الله، ما محتاج هذا لأي شيء يعني. فشاء القدر أن نهبها الولد يعني، أو هي من قد حبها إليه خلت تخته وطلعت من البيت. فمن طلعت من البيت تقريبا سنتين أهلها يدورون عليها، من وراء السنتين هاي تقريبا طبوا بالسنة الثالثة الولد أخذها، أجر لها بيت بالنجف وعلاقة طيبة وزواج عقد سيد، لأنه بالمحكمة ما يجوز. صار عندهم أطفال اثنين، فعن طريق الصدفة جايين أهلها أصدقائهم وجوارينهم زيارة الإمام علي عليه السلام بالنجف، فشايفين البنية مخبرين أهلها جايين عليها، ذبوا الجهال على أبوهم وخذوا بيتهم وراحوا، ما حد يعرف شنو اللي صار بعد، انكتلت البنية ما انكتلت، ظلت الولد ظل بالنجف محتار، جهالة عده، حاول ودى ناس لم الموضوع، يابا بعدها صار زوجتي وعدي أطفال من عدها وشي وصار، ونعقد زواج جديد مرتي الثانية وزفة وعرس أمام الناس أمام الملأ، هم رفض مرة مرتين وثلاثة رفض.
1: وعن ثيمة الحب التي تفضي حربها إلى الجنون، وتحيلنا على قصص الحب المجنونة والمجننة في تاريخها العالمي والعربي، يمدنا الشيخ الغزي بهذه القصة.
3: شخص شاب اليوم أمكانية، عائلة طيبة معروفين، الولد تاجر عنده سقيفة بالخضارة ما محتاج شيء، ولد يعني كل الأمور طيبة وياه، أحب ابنية جوارينهم بيناتهم فرق تقريبا، فمشت العلاقة طيبة وياها لحد ما صار الاتفاق يتقدم عليها، تقدم عليها رفض الولد. شنو السبب؟ ماكو أي سبب اللي يخلي هيك الشخص يرفض، لأنه ما محتاج شيء ولا عنده نقص في أي شيء. ودى ناس مرت الثانية الرفض، ودى ناس مرت الثالثة الرفض، أكثر من اللي إذا قلت يمكن 50 مرة ودى ناس ما أنطوا الرفض بدون أي سبب. شاء القدر انتحرت البنية، لزمت الكهرباء وانتحرت حبا بهذا الشخص. من انتحرت هالبنية وصل للخبر رأسة زادت الحالة النفسية مالته، مثل ما نقول يعني فقد عقله، والحد هاي اللحظة موجود يمشي من بيتهم اللي بيتهم بالحكيمية الحد ما يوصل لحد ساحة أم البروم، حط التليفون سماع مع التليفون بإذنه ويسمع مع عبد الكريم عبد القادر مع النجم سهيل، بيني وبيني غربة كلها الليلة زين، والحد هاي اللحظة الولد موجود.
1: في العراق خصوصا يتحرك فعل المجتمع بأكثر من سلطة أبوية، ولأن النهيبة أو الخطيفة فعل اجتماعي خاص، ما هو قانون العشيرة لمن يجد قصة حبه معدومة الأمل فيجنح إلى خيار النهب أو خطف الحبيبة. يجيب الشيخ بلاسم الداودي عن ذلك بقوله:
4: أكثر البنات أو العوائل تنهب الشباب ينهبون النساء بسبب النهوة، العم ينهي على بنت أخوه الابنة، ابن العم ما يريد بنت عمه، فتبقى البنية قاعدة أكثر من سنة أو سنتين أو 10 سنوات، وهاي البنية أكو إنسان ببالها يريدها وهي تريده، فيبقون يعني عدة مرات هذا الرجل يودي أشخاص، يودي عشائر، يودي ناس جاويد على هذول العشيرة، لحد ما توصل الشغلة النهيبة الله يكفينا الشر، الولد يلتفق مع البنية وينهبها. فتبقى أهل البنية يدورون بيوم بيومين بشهر بسنة على ما يطيحون بالبنية أو يسمعون خبر من أهل البنية، بهيك حالة يودون قوامة إلمن لأهل الولد. فأكو بعض العشائر سلم أمرها الأمر الواقع، يوافقون على الخطبة الرسمية، تيجي خطبة رسمية بس يهدرون دم البنية. وأكو بعض العشائر لا، يهدرون دم البنية ودم الولد. وأكو بعض العشائر يهدرون دمهم وما يطبون كمثلا من أي محافظة اللي هو قاعد بيها. أكو بعض العشائر لا، ينهون الموضوع شغلة الزواج رسمي وعلى سنة الله ورسوله وزفة، وهاي تصير الأمور احتيادية.
1: في هكذا حرب عنوانها الحب، كيف ينصف القانون العشائري من يقتل لهذا الفعل إن كان الرجل أو البنت؟ يوضح الشيخ بلاسم قائلاً:
4: بالنسبة إذا انقتلت البنية فيعتبرون أهلها هادرين دمها، وإذا أهل الولد حولوا عمامة وهدروا دم الولد، بالمثل يقول له أنا صالح ويا كذا اسم العشيرة الفلانية بس فلان مو بالعطوة أو مو بالصلح فينهدر دمه، فمن ينكتل ماله حق العشيرة الطالب بحقه. لأن احنا عندنا بعض العشائر ما تطي بناتها إلا نفس العشيرة، كمثل اكو عشيرة يقول لك أنا ما أطي بس الولد عمي الخاصين بيه، يعني ما يطلعون من عشيرتهم بناتهم الولدهم. فبيج حالة من إذا ينهبها كمن غير عشيرة، من يتحول العشيرة المذنبة يقول له من المثل فلان مو بالعطوة مهدور دمه، فإذا يوافقونهم ما ينهدر دم الولد، هذا مسألة احتيادية.
1: الدين سلطة قرار يستعان بها في الحكم والاحتكام. ما هو رأي الدين بالنهيبة والخطيفة وعنوانها الحب ورزيتها الحرب؟ يقول الشيخ وعد رياض:
5: احنا كشرعا عندنا اليوم الولاية على البنت هو الأب والجد من ناحية الأب. حس البنت الباكر مرة يتوفى الأب ويتوفى الجد، فليس لها ولاية إلا نفسها، ولايتها نفسها بعد ما تسقط الولايات هنا بعد ما لها ولاية، فجائز لها الزواج ولا إشكال فيه. الأمر الثاني تارة لها أب ولها جد، ولكن لا يزوجها من هو كفء لها، مؤمن تقي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأب متزمت، الجد عنده فد مقاييس، وهي بالغة رشيدة، رشيدة تحسن التصرف أي تضع الشيء في محله. إذا كانت هكذا فتسقط حتى ولاية الأب وولاية من الجد، فهي جائز أن تتزوج.
1: وعلى صعيد آخر يرى الإعلامي أمجد الحلو أن فعل النهيبة أو الخطيفة أمر مهين للمرأة بكل أحواله.
6: كيان مرأة يعني إذا تريد تباوع له أو تنهبها من أهلها وتتزوجها، هاي تظل غريبة حالة حالة الفصلية، زين هاي أنا أعتبرها كمبدأ كرؤية ثقافية أنه لا تهان المرأة. المرأة لازم تحفظ حقوقها من خلال أهلها، من خلال أخوتها، من خلال ناسها، من خلال المحكمة، من خلال الشرع نفسه. هسه رؤية الشرع يقول لك بما أنه صار إيجاب وقبول حتتزوج عادي، ما عندنا مشكلة بيه.
1: مع كل أبعاد ومعطيات هذه القضية الشائكة، هل توجد في القانون العراقي سلطة حماية للنهيبة الراشدة؟ يجيبنا عن ذلك المحامي عدنان سبهان بقوله:
7: فرض قانون الأحوال الشخصية رقم 180 لسنة 59 المعدل، تسجيل عقد الزواج وتصديقه أو تصديقه في المحاكم العراقية، فطبعا هذا لضمان الحقوق القانونية لكل الطرفين وخاصة الزوجة، وطبعا نقصد بهذه الحقوق وحق النفقة والأرث وإثبات النسب وما شابه. العقوبة القانونية لمن أجرى زواج خارج المحكمة هي الغرامة المالية، تتراوح طبعا بين 250 إلى 300 ألف دينار عراقي، والسجن لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ. أنا برأيي بأن هذه الحماية يجب أن تستمر لتشمل كذلك من أجرى هكذا زواج وهو مطارد من الأهل والأقارب، وأقصد بها طبعا بشكل خاص النساء.
1: قد تكون نهاية حروب الحب والحرب خاسرة حينما يكون هذا النوع من الحب وبالا على سمعة أكثر من عائلة، وربما يمتد هذا الجرح الاجتماعي إلى جذور أفراد لم يولدوا بعد. كيف لا والحياة العراقية تسير بشكل دائري، فما كان بالأمس قديما قد أصبح حاضرا وبتفاصيل لا تعني التجديد الحضاري. ربما نحن أكثر الشعوب ورطة بالتاريخ والأشد تعسفاً في الأرواح.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم ما هتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك ما يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، وشعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأن الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

الحسد أصدقائي بطبيعة الحال ربما يكون أكثر المشاعر الإنسانية شيوعاً وأقلها اعترافاً، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعياً، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي هو الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني أكو ناس إذا تدري فلان يحسد أو فلان عينه كذا، إحنا شوكو تستعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما أجي أنا، روح يطقني بعيني يدولبني، صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بأنك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية. ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد، مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد، هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدي هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح. غيرة يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد.

طبعا اكو تعبير فقهي الا وهو الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخر، وهذا فتشي خطر. يعني اكو ناس ما يصلون لهاي الدرجة طبعا انهم يتمنون ان يزول النعمة، لكن هو يحسده انه يريد تصير عندها. واكو يا ستار فعلا اكو ناس يحسدون بهذا القصد انه فلان ما يستحق هذا الشيء، تتمنى انه يكون عندك ما عنده، تتمنى انه يحرم منه. واكو ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لان الحسد الحقيقي في جوهره يحمل رغبة في تسوية الفارق، اما ان ترتفع انت او ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الاخطر وهو الاكثر تدميرا. الى جانب الغيرة والحسد اكو الغبطة. الغبطة هي شكل من اشكال الحسد، لكن بلا رغبة في انه اسلب من الاخر نعمته. يعني اتمنى ان يكون عندك ما عند الاخر دون ان اتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لان هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد أو الرغبة العادية البشرية. إنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديق لي مثل ما فلان صديقه أخوه دائما يطلعون سوي. هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده وفلان اشترى هيك وفلان سافر وإحنا شبينا وإحنا فقريات وإحنا حظنا مدري شنو وحظ حضيضان ومن هالسوال. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا، الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سنيب سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه، لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. فأكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته متدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك. ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال إن كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا فتشي بعد أخطر. شلون يابا؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة. زين، يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا، ليش تكمل دراستك برا، وبقيم مهلك وبقيم بلدك يحتاجك، أمك كبيرة بالعمر، أبوك كبير بالعمر. هو بالحقيقة هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لأن هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. النصيحة هذه في جوهرها حسد. يا ما ويا ما ناس مثلا تقول له يا أبا هاي البنية شنو رأيك بيها، أنا مفكر أخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا هذه كذا. هو في الحقيقة هذا حسد، لأن هو ما يقدر يوصل لهذه البنية. فنيتش حقيقة قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشرية، خاصة الدوافع الشريرة التي تتلبس بالثياب الفاضلة.

علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول إنه الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدعا. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا المعنى الحسد بوصلة، يعني هنا الحسد مو فالظاهرة السمية. لكن سميث حقيقة يميز بين نوعين من الحسد: الحسد الحميد اللي يحول هذا الألم إلى دافع للعمل والتطوير، والحسد الخبيث اللي يريد إسقاط الآخر بدل أنه يرفع ذاته. وهذا النوع الثاني حقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوا. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي هيدايكو تاكاهاشي.

0: الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحزده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نقدر نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن 19 لاحظ شيئا لافتا: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسدا أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعياً. العين الخوف من نظرة الحاسد حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريباً. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحياناً خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئاً مزدوجاً، تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل. تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شراً مطلقاً. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: طبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ما مرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة، شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا ايش ينتج؟ ينتج حسد. حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة. تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفء اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ما لقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، ويختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة. يقول لك والله فلان مشنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا أخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان يخليه يشتغل على حاله. فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عنده فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عنده سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كثير من الجمل نسمعها في حياتنا، أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريد تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش أغار عليك لأن أحبك، ما أريد تجيبين سيارة لأن بالشارع تعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا، أو امرأة مثلا ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل؟ أسوي هيجي لأن أنا غار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك. اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا، تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم لتبرير السيطرة، التفتيش في الهاتف، المنع، منع من رؤية الأصدقاء بالنسبة للرجال، المنع من رؤية الصديقات بالنسبة للنساء، وأحيانا العنف الرمزي وحتى العنف الجسدي. لكن أكو سؤال حقيقة من طرحه بشكل حقيقي، إنه هل الغيرة دليل حب فعلا؟ أنا أريد يعني أدحض أو أسائل هاي المنظومة من داخلها، من المرتكز اللي هي تنطلق من يمه. أنا أقيدك لأن أنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا أحبك فأنا غار عليك. هل الغيرة هي فعلا دليل حب أم هي دليل ضعف يلبس ثياب الحب؟ شو الفرق بين الغيرة الصحية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة؟ الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، أنا ليش اختارت الغيرة؟ لأن هي قريبة من الحسد لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، أنت وشخص آخر يملك أشياء أنت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، أنت وشريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحيانا الغيرة تصير خيالية، الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلا، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلا، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قارئ شكسبير يعرف أنه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوسيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، أنا أعتبر هذا الوصف ما زال من أدق الأوصاف الأدبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب يريد امتلاك حرية الآخر، وهذا كتعريف مستحيل، لأن ما تملكه لم يعد حرا. أنت لما تملك الآخر كنت تملك، يعني لما تريد تملك حرية الآخر بغيرتك أنت حولت إلى شخص سجين مو حر. فبالتالي يفقد هذا الإنسان حتى خصوصيته لما أنت تمتلك حريته. الفرادة ما تتموت أصلا، يعني شنو قيمة الإنسان؟ أنا أريد هاي الجوهرة، هاي البنية حلوة وحبابة ووردة وأريد أمتلكها إلي، وبسبب غيرتي عليها ما أخليها تشوف عتبة الباب. هل ستبقى هذه الإنسانة هي نفسها الإنسانة الفريدة الجوهرة الوردة وأنا حابسها؟ ما هي أصلا أنا لما إجيتها هي كانت عندها عالم من العلاقات ومن الصديقات ومن التفاعل مع الحياة، وهي صارت وردة وصارت جوهرة بفعل هذا التفاعل مع الحياة. أنت لما تمنعها وتخنقها ما راح تموت، لن تظل هي نفسها الجوهرة اللي شفتها بالبداية وسحقت عليها ضميتها وخليت الغبار والرطوبة والظلام يحاصروها. أنجلز هذا الفيلسوف كان يرى الغيرة من زاوية مختلفة. هو ربط الغيرة الرومانسية بالملكية الخاصة، يعني قال أن الزواج الأحادي التقليدي نشأ مع نشوء الملكية. حين أراد الرجل أن يعرف أن ثروته ستنتقل لأبنائه الحقيقيين، فبالتالي الغيرة في هذا الإطار هي موقف اقتصادي وموقف اجتماعي. لكن علم النفس إلى رأي آخر تماما في هذه المسألة. علم النفس خاصة تطوري يقدم أكثر التفسيرات إثارة للجدل، وبنفس الوقت أنا متأكد خاصة النساء اللي يسمعونه إثارة للإزعاج أيضا، لأن هو يعتقد أن الغيرة وجدت قبل أن توجد الحضارة، فهي آلية بيولوجية تطورت لحماية ما يسميه الاستثمار التكاثري. شلون؟ خلينا نعرف ورا فاصل.

0: علم النفس التطوري يقول أنه الذكر اللي يراقب أنثاه يضمن أن نسله هو نسله بالفعل، والأنثى اللي تراقب ذكرها تضمن استمرار موارد هذا الذكر لها ولأبنائها. وأكو باحث، ما أدري يعني كلام ما يحتاج تفسير، أصور الكلام ما يحتاج تفسير. الباحث ديفيد بوز، وهو باحث حقيقة كرس حياته يدرس الغيرة، هذا ظاهر مشلوع قلبه مشلوع قلبه، بس كان يدرسها من منظور تطوري. شاف أنه الرجال والنساء يغارون من أشياء مختلفة. يا بشلون يقول لك الرجل يغار من الخيانة الجسدية، والمرأة تغار أكثر من الخيانة العاطفية. أنا ما لي علاقة، هذا ديفيد يقول، يجوز العكس، ما ندري، ما أعرف. فبالتالي المرأة تغار من الارتباط العاطفي بشخص آخر، لأن الارتباط العاطفي بشخص آخر هذا أعمق وأخطر. أنا ممكن أغفر له إذا هو خطأ مع وحدة، بس أنا ما أغفر له إذا حب وحدة، لأن الحب أعمق، والحب يعني يأثر بالإنسان، ما يخلي ينسى البنية. لكن وهذا مهم، بوز هذا وجد أنه هذه الفوارق ليست مطلقة، يعني السياق الثقافي يلعب دور، السياق التربوي يلعب دور، يعدل بشكل كبير. يعني أكو مجتمعات تقوم على المساواة بين الجنسين، فبالتالي تتقلص الفجوة بين الجنسين في أنماط الغيرة. بس هو السؤال الأصعب أنه وين تنتهي الغيرة الطبيعية، وين تبدي الغيرة المرضية؟ علماء النفس يقدمون معايير حتى نميز بين هذا الشيء. الغيرة الصحية يقول لك لما يكون عندك رد فعل على تهديد حقيقي وملموس، وتعبر عنها بكلام لا بسيطرة، والمفروض أنه هذه الغيرة تزيد التقارب ما تؤدي إلى الابتعاد، وتنتهي حين يزول التهديد. هذا التعريف العلمي للغيرة الصحية. أما الغيرة المرضية فهي مبنية على تهديدات سواء كانت متخيلة أو حقيقية، وتعبر عنها بمراقبة وسيطرة وعقاب، وتتصاعد مع الوقت بدل أن تهدأ، وتتحول إلى أداة للتحكم بحياة الشريك. وهي مصيبة، يعني إذا واحد ما عنده وعي بيها هو حقيقة يدمر حياته الزوجية بنفسه، ينهيها يفنيها تماما. الفرق الجوهري أنه الغيرة الصحية تقول أنه تقول للآخر أو تقول للشريك أنه أنا أخاف لا أخسرك، أنا ما أريد أخسرك. بينما الغيرة المرضية أنه تقول للآخر أنت ملكي وماكو حق إلك في أي وجود خارج حدودي. تلاحظون الفرق بين اللغة؟ حتى الإنسان اللي تتكلم وياه بهاي الطريقة هو من كيف يجفل ضدك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير عن الغيرة ونرجع أحبتي.
1: الغيرة المرضية هي أحد أبرز محركات العنف الأسري في العالم. الباحثون يسمونها الغيرة الوسواسية، حين تتحول إلى نمط تفكير قهري لا يتوقف. ما يجعل هذا النوع خطيراً أنه غالباً يبدأ بما يبدو رومانسياً، هو يهتم بكل تفاصيلي، هي لا تريد أن أكون مع أحد غيرها، وبالتدريج الاهتمام يتحول إلى مراقبة، والمراقبة إلى سيطرة، والسيطرة إلى عزل، والعزل إلى عنف. هذا التصاعد التدريجي هو ما يجعل التعرف على الغيرة المرضية مبكراً أمراً بالغ الأهمية في كثير من الثقافات، وخاصة الثقافة العربية. الغيرة ليست مجرد شعور، هي واجب اجتماعي. الرجل الذي لا يغار على زوجته ليس شهماً، والمرأة التي لا تغار على زوجها لا تحبه. الغيرة هنا مؤشر على الاهتمام والحب والكرامة. هذا الربط بين الغيرة والكرامة خطير، لأنه يجعل من الصعب جداً الاعتراف بأن غيرتك مرضية. الاعتراف بذلك يبدو كاعتراف بضعف أو بانعدام الكرامة. والنتيجة أنماط مرضية تكرس بدل أن تعالج، لأن المجتمع يصفق لها. في العراق الغيرة تتشابك مع منظومة معقدة من الشرف والكرامة والمجتمع. الرجل العراقي يقيم اجتماعياً جزئياً بمدى غيرته، وهذا يجعل الغيرة أحياناً أداءً اجتماعياً أكثر من كونها شعوراً حقيقياً. يظهر الغيرة لأن المجتمع يتوقعها حتى حين لا يشعر بها داخلياً. والمرأة العراقية تجد نفسها في معادلة صعبة. الغيرة المفرطة عليها تسمى اهتماماً، ورفضها لهذه الغيرة يفسر قلة اكتراث. هذه المعادلة المختلة تنتج علاقات يصعب فيها التمييز بين الحب والسيطرة.
0: إذن خلينا نتفق أنه الغيرة إجمالا مو بالضرورة تكون دليل على الحب بقدر ما هي دليل على الخوف، والخوف مو عيب حقيقة. الخوف هو استجابة إنسانية طبيعية مخلوقة في داخلنا، لكن الفرق بين علاقة صحية وعلاقة أخرى مدمرة يكمن فيما نفعل بهذا الخوف. هل نعترف به؟ هل نتحدث عنه؟ هل نحوله إلى شروع بإجراءات إيجابية في الحوار مع الشريك، في محاولة فهم النفس أكثر، في فهم العلاقة هذه، لماذا أصابها البرود، لماذا أشعر بالخوف من التهديدات الخارجية، أما حولها إلى مجرد ثكنة عسكرية وسيطرة ومراقبة وتحول إلى شرطي على شريكي سواء كنت رجلا أم امرأة. الغيرة التي تعبر أو يعبر عنها بالكلام تقرب الشريكين، لكن الغيرة اللي يعبر عنها بالأفعال، غالبا الأفعال العنيفة بالسيطرة بالعصبية بالغضب، تدمر شكل العلاقة، تدمر حيوية العلاقة. وكل ناس ما يهمهم حقيقة تدمير العلاقة، أهم أنه المهم أنه يسوي اللي بباله. هذا الفكرة، أنه أنا أريد أمشي اللي أنا أؤمن به واللي أنا أشوفه صح. إذن أحبتي أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، زميلنا المبدع. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: سلاما نصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها، سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير الشعر.

0: لا تخلو تصرفاتنا على أساس التمييز بين امرأة ورجل من إيجابيات لا حصر لها، ولا يختلف عاقلان على ما لهذا التمييز من ضرورات اجتماعية ملحة. الشارع للأولاد فقط، يلعبون فيه ويكبرون، بينما تحرم البنات من اللعب في الشارع. تكبر البنت في البيت منتظرة زوجاً ينقلها إلى بيت آخر. الدراسة أو الوظيفة أبرز الأسباب لخروج النساء إلى الشارع، وما عداها يخلف علامات استفهام وتعجب كثيرة. في مدينة يفترض بها أن تكون للجميع، لماذا نشاهد الرجال بكثرة على حساب النساء؟ ليست جوهرة ولا عملة نادرة أو قارورة هشة، إنه التحرش والمضايقات التي تتعرض لها. بضيق روت لنا فرح ذات العقدين، مرارة ما افتقدته في شوارع البصرة التي آبت إليها بعد سفر طويل.
1: من رجعت آني للبصرة من بعد ما كنت سنوات كلش طويلة ساكنة خارج العراق، كنا نتمشى بالشارع 4-5 ساعات، نمارس الرياضة، التسوق، آني، صديقاتي، الأهل، سفرات. ما كنا في يوم من الأيام إلا ناخذ سيارة تاكسي، نخابر على شركة ونعرف تفاصيلها حتى نأمن علينا. من إجيت آني للعراق صار العكس، خصوصا بالبصرة، إنه آني رجعت خلص أريد أسكن بالبصرة، مدينتي ومحافظتي وأهلي وناسي. شفت إنه الشارع البصري مو للبنات، البنات عبارة عن يا سيارة، من السيارة البيت، من السيارة العمل، من السيارة مثلا التسوق. ما شفت انه اكو بنية تمشي بالشارع. مثلا اني من اجيت متعودة هناك انه اتمشى بالشارع براحتي، انا هذا الشيء فقد عندي، ما قدرت انه انزل الحالي هنا. البنت السفور ولا المحجبة هم نفس الشيء، ماكو شيء اسمه بنية تمشي بالشارع إلا إذا كان عندها مبرر تطلع للشارع. هذه الزي مالتها رايحة للدوام مالتها، هذه رايحة للجامعة مالتها، إنه لازم أكو مبرر للطلعة مالتها.
0: ابن شارع، تربية شارع، ابن سوق، مصطلحات تحمل في دلالاتها معاني القوة والحنكة والدهاء المجتمعي إذا وصف بها رجل. أما إذا قيل عن فلانة إنها بنت شارع فهي دلالة على إنها قابعة في قاع الرذائل. فرح ليست استثناءً، إنها تمثل واقعاً تعيشه كثيرات في المجتمع اليوم. ووفقاً لدراسات حديثة فإن 65% من النساء في بعض المدن العربية يتجنبن الذهاب إلى بعض الأماكن العامة خوفاً من التحرش أو المضايقات. وبحسب الصحفية فاطمة علي فإن أسباباً أخرى ساهمت بالحد من الوجود النسوي في شوارع المدينة، أجملتها بقولها:
2: المشكلة ما تتعلق فقط بالمضايقات المباشرة مثل التحرش، أكيد هذا أمر موجود في كل المجتمعات، إنما هناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في فكرة الحشمة والمحاذير الاجتماعية. احنا نربي الفتاة وهي صغيرة على أن الشارع ليس مكان آمن، وهذا الشيء أكيد راح يغرس في ذهنها شعور بالخوف والانعزال وعدم الأمان قبل أن تواجه أي مضايقة. أضف إلى ذلك البنى التحتية للشوارع الشبه منعدمة، يعني شوارعنا غير مصممة للمشي، بالإضافة إلى مناخ مدينتنا المتطرف صيفاً وشتاء، وهذا سبب أكيد يؤخذ بنظر الاعتبار يمنعنا من مشي في شوارع المدينة.
0: هل تستطيع امرأة ممارسة رياضة المشي في شوارع المدينة؟ فلنتخيل، والتخيل بلاغيا هنا مناسب لمقتضى الحال، امرأة تتمشى على الجسر الإيطالي أو الكورنيش، هل ستترك لحالها؟ أم أن سيناريوهات كثيرة ستقال عنها، ناهيك عن الهرنات والعبارات النزقة والنظرات التي ستطالها؟ هل ستخلو شوارعنا من النساء؟ الناشطة في حقوق المرأة سكينة الجابري عبرت عن قلقها من هذا الوضع قائلة:
3: شوارعنا ومدننا وبعض الأقضية هواي تعاني المرأة، ممكن ما تقدر تسوق سيارة براحتها، ممكن ما تقدر تروح للدوام بدون مضايقات، للمدرسة إلى آخره. هذه الراجلها يعني ثورة فكرية وثقافية تعيد للمكان المرأة واستحقاقها بالمجتمع. يعني احنا مشكلة مجتمعنا لا تزال بعض أركانها تعتبر وجود المرأة في شوارعنا نوعا من الخروج عن المألوف. فشي يعني المرأة ذا طلعت يعني كأنها تتحدى الأعراف، ولا مجرد أنها تمشي على الرصيف أو تستخدم وسائل النقل سيارة إلى آخره. ولا ننسى أن المرأة مو فقط نصف المجتمع، بنظري أن المرأة هي كل المجتمع.
0: في شوارع البصرة رغم أن المرأة حاضرة، فإن هذا الحضور يكون في أحيان كثيرة باهتا أو محدودا، بينما تهيمن الفئات الذكورية على المشهد العام. يلاحظ أن المرأة إن وجدت فبشكل متحفظ أو في أوقات محدودة. هذا الغياب لا يتعلق فقط بعدم الرغبة في الخروج أو الظهور، بل تتداخل فيه عوامل اجتماعية وثقافية، إضافة إلى مضايقات تجعل من الوجود النسائي في الأماكن العامة تحدياً مستمراً. فهل الشارع اليوم فعلاً آمن للنساء؟ وما الذي يدفع الكثيرات منهن إلى الابتعاد عن هذا الفضاء العام أو الحق العام؟
4: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
0: أميرة بابلية كانت أول من أسس مدرسة للبنات في بغداد.

قبل قرنين من الزمن خرجت شخصية مثيرة من بلدة تلكيف العراقية في محافظة نينوى شمال غرب العراق. استطاعت تاريخ أحوال مجتمعها وما شهدته خلال فترة ترحالها بصيغة سلسة عصرية تضع المستمع في عين الحدث رغم مرور عشرات السنين عليه. بطلة قصتنا هي سيدة عراقية تدعى ماري تريزا أسمر. ليس اسمها مألوفاً ولم يسمع عنها الكثير من الناس في يومنا هذا، لكن أسمر المعروفة لدى الغرب باسم الأميرة البابلية أرخت حياتها باللغة الإنجليزية عام 1844 في كتاب يوثق تفاصيل رحلاتها. اعتزت من خلاله بأصلها وتاريخ بلادها العريق، ودونت فيه ما هو كفيل بنقل صورة عن رحلتها في الحياة عبر الدول التي سافرت إليها. في كتابها مذكرات أميرة بابلية تروي الباحثة المؤرخة والأديبة البريطانية من أصول عراقية أمل بورتر كيف كان لماري تريزا أسمر أثر كبير وسط أقرانها في القرن 19. وتستشهد بإحدى الجامعات الأمريكية التي صنفتها كواحدة من عظماء شخصيات منتصف القرن 19 وقتئذ، لكن أسمر لم تعامل كعظيمة في ذلك الوقت، وهذا ما وصفته بورتر في مقدمة كتابها بقولها: ثمة شخوص في التاريخ العراقي نسيت أو فرض عليها النسيان والتجاهل والتهميش.

ولدت ماري تريزا أسمر عام 1904 بين 18 أخ وأخت، مات منهم 9 لعائلة لها مكانة اجتماعية واقتصادية بين الأهالي. وتصف أسمر أصلها في كتابها بقولها: إنها تنحدر من عائلة من الشرق تعود أصولها إلى البراهمة الذين اعتنقوا المسيحية على ناجي كنيسة ترافانكور التي أسسها توما وهو رسول النبي عيسى في الهند، ثم رحلوا إلى بلاد فارس واستقروا في بغداد. كان والدها من أثرياء بغداد ملتزما بتعليم الكنيسة الكلدانية التي تتشارك مع الكنيسة في روما ويساهم في نشر الديانة المسيحية. وتقول ماري تريزا: إنه كان لا يتأخر على مساعدة أي شخص من أي طائفة دينية أخرى سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا. تذكر لنا تريزا أن الطاعون انتشر في بغداد عام 1904 وقتل الكثير من أقاربها كما قتل الكثير من الناس، ليقرر والدها الانتقال بعائلتها إلى منزل آخر له في الريف قرب خرائب نينوى حيث ولدت هي في العام نفسه. وفي مقدمة وصفها لخلفية عائلتها حدثتنا أسمر عن انتقادها للطرق الشعبية في العلاج خلال تلك الفترة، وصفت كيف تعرض خالها للدغة ثعبان وكيف عانى الكثير قبل وفاته نتيجة ممارسة نوع من العلاج مأخوذ عن حضارة ميسوبوتاميا القديمة من بلاد رافدين أهما بين النهرين. وقالت في هذا الشرح: إن هذا العلاج يقتضي أن يمنع المصاب من النوم لمدة 5 أيام، وذلك بضرب الطبول والوخز الشديد بالإبر إذا ظهرت أعراض الدوار. وخلال كل تلك الأيام كان يسقى الحليب فقط إلى أن يبدأ بالتقيؤ، وبذلك يتخلص من سم الأفعى. لهذا النوع من التعذيب تعرض خالي لمدة 5 أيام ومن دون فائدة، إذ في النهاية كان السم قد سرى في بدنه ولم يفلح أي إنسان بإزالة هذا السم القاتل.

مجتمع بغداد وتأثيره في شخصية أسمر. بعد مرور 4 سنوات وانتهاء الوباء، عادت الأسرة إلى بغداد، وقد نوهت أسمر هنا عن الخلاف بين الأديان والطوائف ووجود ثقافة عدم تقبل الآخر في بغداد لدى الكثير من الناس، لكنها كانت تمتدح الثقافة الأوروبية بالمقابل. لم تخفي تباهيها بالعيش في بغداد حيث المرح والفرح والعادات الشرقية. تحدثت عن طريقة اللبس والعيش لدى الأغنياء والفقراء، كما قدمت لنا وصفاً نعرفه عن بغداد اليوم، وهو أنها مشهورة ببهجتها ومرحها. أهلها يهيئون 4 وجبات طعام في اليوم، يبدأون يومهم بشرب القهوة السادة ثم تليها النرجيلة. وتتابع أسمر وصفها قائلة: الفطور يبدأ الساعة 9 صباحا بوجبة لذيذة من القمر والتمر المطبوخ بالزبدة. وجبة الغداء تبدأ الساعة 1 بعد الظهر. كما شرحت عن اللباس الذي ترتديه نساء بغداد وعاداتهم اليومية وتعايشهم مع الحر فترة الصيف. تدين ماري تريزا أسمر لبلدة تلكيف بالكثير، لم تعش فيها فقط بل كان لها أثر في شخصيتها. وتقول عن ذلك الوقت: إنه لم يكن هناك شخص أمي لا يستطيع القراءة والكتابة، فالتعليم كان سمة أهل المنطقة، فيما لم تتسم البلدة بالتعصب الديني وفقا لأسمر. إلا أنها وصفت أيضا الوضع الاقتصادي السيء والخلافات المذهبية في عموم العراق آنذاك، وكيف كانت تؤثر على الأمن والأمان في المجتمع العراقي الذي اشتهر أيضا بوجود الجماعات المسلحة التي تعيش على النهب. هذه العوامل بالضرورة أثرت في شخصيتها وشخصية كل من عاصر تلك الفترة.

بداية التغيير في حياة ماري تريزا أسمر. كان أول تغيير حقيقي في حياة الكاتبة أسمر بعد أن ذهبت في رحلة إلى فارس مع والدها حين كان عمرها 11 عاماً، لتبدأ من بعدها دراستها الدينية والتعمق أكثر بالمسيحية، حتى أنها رفضت الزواج وقررت البقاء في الكنيسة لتتفرغ إلى العبادة والتعمق في ديانتها. أثناء إقامتها في أحد الأديرة بالقرب من نينوى ظهرت موهبتها في الكتابة، فبدأت تأليف الكتب الدينية، لتقرر من بعدها تأسيس مدرسة تعليمية للنساء مطالبة بالمساواة بين الجنسين في الحق بالتعليم. وبالفعل التحق بها الكثير من النساء وبدأنا يتعلمن اللغات الفارسية والكردية والتركية والكلدانية. ذا عصيت أسمر في الموصل، وأصبحت النساء من الطبقات العليا والسياسية في المجتمع يقمن بزيارتها، من بينهن أخت الباشا العثماني حاكم الموصل آنذاك، الذي وصفته أسمر بأنه لم يكن متساهلا مع المسيحيين، إلا أنها استطاعت تكوين صداقة معها وزيارتها بقصرها بشكل سري من دون معرفة الباشا. وفاة والدها كان له الأثر الكبير على حياتها، فقد توفي بعد تعذيبه في السجن بتهمة محاولة تحويل العائلات المسلمة إلى المسيحية وفقا لروايتها، وأوصاها بضرورة السفر والابتعاد عن المنطقة لتموت والدتها بعد فترة.

تأسيس مركز تعليمي في بغداد بعد مغادرتها تلكيف في أوائل القرن التاسع عشر ووصولها بغداد. نجحت ماري تريزا بإقناع أصدقائها الأثرياء على فتح مركز تعليمي للسيدات، خصوصاً أنها تتقن أكثر من 7 لغات منها اللاتينية والإيطالية والفرنسية والهندوسية والتركية والسريانية والكردية إضافة إلى العربية، فبدأت بتعليم النساء القراءة والكتابة وبعض المهن الحرفية إضافة إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية، إلا أن المركز أغلق نتيجة لتدخل جماعة من المبشرين الأوروبيين الذين يسكنون بغداد.

وعن هذه الحادثة علقت أسمر قائلة: إن الغرب يتصرف بشكل غير مسيحي أبداً حيال الشعوب الشرقية. لو حدث هذا التصرف من قبل مسلم فإننا نفهم البواعث، ولكن من قبل الغرب الذي يدين للمسيحية التي تروج للسلام والمحبة شيء لا نفهمه، سوى أن هناك بشراً يريدون أن ينتفعوا من وجودهم في الشرق ليراكموا ثرواتهم. استنجدت بعد تلك الحادثة بشيخ بدوي كان صديقا لوالدها يقيم بين بغداد وبابل، وقد استقبلها وأكرمها وأثنت عليه، وقارنت أدبه ولطف استقباله مع الأوروبيين. أكدت أسمر أنه يتفوق عليهم بأدبه البدوي، وأن البدو لا يفرقون بين شخص وآخر بسبب دين أو معتقد، وفضلتهم على جميع من عرفتهم. بعد إقامتها مع البدو الذين أسهبت في وصف طقوسهم وعاداتهم كما فعلت في وصف أي مكان زارته بشكل دقيق ومفصل، توجهت أسمر إلى الشام ومن ثم فلسطين، كما أقامت لفترة في دمشق حيث كونت علاقات اجتماعية قبل أن تتوجه إلى لبنان برفقة أحد المطارنة الذي تعرفت إليه أثناء مغادرتها بغداد.

النهاية في أوروبا مع بداية عصور النهضة العلمية وتطور التكنولوجي، قررت أسمر السفر إلى أوروبا. وبعد أن عاشت في أوروبا لأكثر من 10 سنوات، قالت إنها توصلت لقناعة بأنها تفضل بساطة الإنسان الشرقي على مكر الإنسان الأوروبي، وتحدثت عن بعض المواقف التي تعرضت فيها إلى الاستغلال من أصدقائها الأوروبيين، وبقيت تتنقل في أوروبا حيث نهايتها. إذ تقول الكاتبة أمل بورتر إنها توفيت عام 1854 في فرنسا على أغلب الظن.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: حاتم الطائي. من لا يعرف حاتم الطائي لم يعرف شيئا عن الكرم، وإلا لما سمعنا عن المقولة الشهيرة أكرم من حاتم الطائي. فمن هذا الرجل الذي بلغت سمعته بلاد الهند وطالت بلاد الروم، حتى قيل إن النبي محمد ذكره في بعض الأحاديث؟ فمتى عاش حاتم وكيف

حاتم الطائي شخصية عربية مشهورة في التراث والثقافة العربية، شاعر معروف بالكرم والجود ومساعدة الغير. تعدت سمعته حدود الجزيرة العربية، هو من أشهر شعراء العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فبجوار ضلوعه في الكرم والسخاء كان ضليعا في الشعر، لكنه يعد أشهر العرب بالكرم والشهامة، كما يعد مضرب المثل في الجود والكرم. وقد كانت العرب تقول: السخاء حاتم والشعر زهير، بمعنى إن الكرم كرم حاتم الطائي والشعر شعر زهير بن أبي سلمى.

هو أمير قبيلة طيء العربية، وكان يكنى بأبا سفانة أو أبا عدي، شخصية معروفة في دول الشرق الأوسط وكذلك شبه القارة الهندية، ويقال إنه عاش في القرن السادس الميلادي كما عاشت معظم شخصيات قصص ألف ليلة وليلة. ويقدم الزركلي في تراجمه للأعلام البطاقة الشخصية لحاتم بالقول: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عدي فارس شاعر جواد جاهلي، يضرب المثل بجوده، وأرخ وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي.

من هو حاتم الطائي؟ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن آل فاضل بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم هزومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي الطائي. ينتمي إلى قبيلة طي، أمه عتبة بنت عفيف، كانت ذات يسر وسخاء حتى حجز عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفا من التبذير. نشأ ابنها حاتم على غرارها بالجود والكرم. عاش وقومه في بلاد الجبلين التي تسمى الآن منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية، حيث يوجد بها قبره وبقايا قصره بالإضافة إلى موقدته الشهيرة الموجودة بمنطقة توران القابعة بمحافظة حائل. تزوج حاتم الطائي بامرأتين، الأولى هي نوار، وأنجب منها بسفانة وعبد الله، والثانية ماوية بنت حجر الغسانية، وكانت من ملوك الحيرة، وهذا كفيل بأن تقرر بمن يتزوجها. ويحكى بأن ثلاثة من الشعراء تقدموا لخطبتها، وهم النابغة الذبياني والنبيتي وحاتم الطائي، فاختارت من بينهم حاتما لما فيه نخوة وكرم، وأنجبت منه عدي. ويروى أيضا إنها طلبت الطلاق منه للسبب نفسه الذي تزوجت به من أجله، فكان حاتم ينفق ويبذر جل أمواله على المسافرين والمحتاجين وبإكرام الضيوف، حتى بالغ في الإسراف لدرجة إنه ينفق جميع أمواله حتى لو لم يتبقى لأولاده

يخطئ من يعتقد أن الكرم عند حاتم الطائي هو مجرد الإطعام وتقديم المال والمساعدة على تجاوز محن حياتية. مسألة الجهد والكرم عند هذه الشخصية الغريبة نوعا ما تتجاوز هذا بكثير. الأمر أكبر من مجرد تقديم عون ما أو إكرام ضيف ما.

والكرم. يروى أن الطائي مر في مسير له ببني عنزة وفيهم أسير، فاستغاث به فقال له حاتم: لقد أسأت إلي حيث نوهت باسمي، وليس معي ما يفديك، ولست ببلاد قومي، ولكن طب نفسا. وجاء الذي أسره فاشتراه منه 100 ناقة وفك القيد من رجليه وجعله في رجل نفسه وقال: اذهب إلى أهلي. وأعطاه أمارة إليهم بالتسليم، ومضى الرجل، وأقام حاتم في قيوده حتى عاد الرجل بالإبل وأطلق حاتم. كان حاتم جوادا يشبه شعره جودة، ويصدق قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وإذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا سابق سبق، وكان يقسم بالله ألا يقتل أحدا في الأشهر الحرم، وكان ينحر في كل يوم 10 من الإبل ليطعم الناس.

لماذا أكرم من حاتم الطائي؟ هناك الكثير من القصص والروايات والأحاديث المتداولة حول هذه المسألة، ولماذا قيل أكرم من حاتم الطائي؟ وهذه واحدة من القصص التي يعتقد إن المثل مرتبط بها أيما ارتباط. سئل حاتم يوما عمن هو أكرم منه، وهل هنالك أكرم وأجود منك في بلاد العرب؟ فأجاب بنعم، هناك، هو من أكرم مني. وسرد هذه القصة: مررت يوما بغلام يتيم فقام بذبح إحدى أغنامه لي وأكرمني، وكان لا يملك سوى 10 أغنام، فطابت لي رأسها وما تحوي، فقام الغلام بذبح جميع أغنامه واحدة تلو الأخرى ويطعمني الرأس، ولم أنتبه لذلك حتى إذا شبعت وخرجت من الخيمة وجدته ذبح الغنم كلها، فسألته لما فعلت هذا؟ رد علي قائلا: أتستطيب شيئا أملكه ولا أجود به؟ وهذا الأمر سبة وعار عند العرب. فسأل السائل حاتما: وهل عوضته عن هذا؟ فرد حاتم: نعم، أعطيته 300 بعير أحمر و500 رأس من الغنم. فقال له السائل: أنت أكرم منه؟ فجاوبه حاتم: لا والله، هو أكرم مني، فهو جاد بكل ما يملك، وأنا وهبته قليلا مما أملك. ولهذه الحادثة صار يضرب المثل أكرم من حاتم الطائي بكرم الغلام الذي فاق حاتما وشهرته.

دعسيت حاتم الطائي وكرمه حتى وصل إلى قياصرة الروم، بالإضافة إلى أنه يملك كرام الخيل، فأوفد إليه القيصر بحجابه يطلب ذلك الفرس. فلما وصل الحجاب لم يتعرف إليهم حاتم، ولكن استقبلهم أفضل استقبال، وكانت جميع إبله وأغنامه بالمراعي، وسوف تتأخر عليه، حتى تقدم فقام فذبح فرسه وأشعل النار وسواه لضيفه. فلما فرغ الضيف من الطعام عرفه بأنه رسول قيصر، وجاء يستسمحه في فرسه، فقال حاتم: هل أعلمتني قبل الآن؟ فإني نحرتها لك إذ لم أجد جزورا غيرها. فنظر إليه الحاجب بتعجب وقال: والله لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا. كانت وفاة حاتم الطائي قبل الإسلام، ويرجح بأنه كان يدين بدين المسيحية، بينما دخل أولاده عدي وسفان الإسلام، وقد حرصوا على إيصال أعماله وحسن أخلاقه إلى النبي محمد، وقد جاء ذكره في بعض الأحاديث، منها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع، نذكر منها ما يلي. عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل. قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه. وعن سهل بن سعد الساعدي أن عدي بن حاتم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل القرابة ويحمل الكل ويطعم الطعام. قال: هل أدرك الإسلام؟ قال: لا. قال: إن أباك كان يحب أن يذكر. وبرزت قصة في التاريخ النبوي بين الرسول وسفان ابنة الطائي، وقد قيل في الرواية إنه بعد أن قدمت سفان أسيرة قالت بين يدي الرسول: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يفك العاني ويحمي الدمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويفشي السلام ويطعم الطعام، فارحموا عزيز قوم ذل. فأجابها الرسول: يا فتاة، هذه صفة المؤمن حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.

واشتهرت منطقة توران باحتضانها قصر حاتم الطائي وقبره. تقع هذه القرية وسط واد يعتبر ملتقى عدة أودية من أشهرها وادي عاجزة، كما يحيط بها جبال أجا من جميع الأطراف، كما تضم قصورا بنيت من الطين والحجر وقد بقي منها القليل بسبب الهدم الذي تعرضت له من قبل. تضم توران في وسطها قصر حاتم الطائي المصنوع من الطين، وبالقرب منه مقبرة صغيرة تحتوي على قبرين. يعتقد حسب الروايات أن أحدهما هو قبر حاتم الطائي. ما يلفت الانتباه عند النظر إلى قبر حاتم الطائي هو طول القبر الذي يتجاوز الأمتار. اختلفت الروايات حول سبب طول القبر إلى هذه الدرجة، واتفقت جميعها على أن قبور ما قبل الإسلام كانت تقاس بمكانة الشخص الاجتماعية وما قام به من إنجازات في حياته، خاصة على صعيد الكرم والشهامة والأصالة. وقد تميز قبر الطائي وعنترة بن شداد بطول مساحة القبر، أما البيت فقد صنع من الطين والحجر في منطقة واسعة محاطة بجبال تنتشر فيها الأشجار والنخيل، والتوازن بين الجبال والتلال والطرق الجميلة والعناصر الطبيعية الأخرى. وتعتبر منازل حاتم الطائي من أكثر المناطق المقصودة سياحيا من السعوديين والعرب والأجانب، إذ تقام دائما رحلات سياحية إلى منطقة حائل، كما يقع موقد حاتم الطائي في أعلى قمة في جبل السمراء في مدينة حائل، ويعرف المكان بموقدة حاتم الطائي. تقول الروايات إن الطائي كان يشعل النار كل ليلة فوق الجبل ليهتدي إليه عابرو السبيل في المنطقة.

لحاتم الطائي ديوان واحد في الشعر، لكن له شعرا كثيرا، وهو من البلاغة بمكان. وهذه بعض الأبيات المقتطفة من بعض القصائد الشعرية الطويلة. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وأني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. أما والذي لا يعلم السر غيره، ويحيي العظام البيضة وهي رميم، لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا محافظة من أن يقال لئيم. وإني لأستحيي يميني وبينها وبين فمي داج الظلام بهيم. وقائلة أهلكت بالجود مالنا، ونفسك حتى ضربت نفسك جودها، فقلت دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعين.

لم يتفق المؤرخون على تاريخ وفاة حاتم الطائي، فمنهم من قال إنه توفي بالعام 605 ميلادي، وقال البعض الآخر إن وفاته كانت بعد مولد النبي بثماني سنوات عام 578 ميلادية، ويقال بأنه قارب على 60 عام قبل وفاته، وتوفي سنة 605 ميلادي في منطقة عوارض، وهي عبارة عن جبل في بلاد طيء اليمانية، ودفن في منطقة توران 50 كيلومترا من حائل شمال السعودية.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
1: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: السخرية، تعبير عن غضب المجتمع. تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالنكات والدعابات الساخرة ارتباطاً بواقع المجتمعات الاقتصادية والسياسية، وكذلك بواقع علاقاتنا الاجتماعية والعاطفية، وتزداد وتيرة هذه النكات مع كل أزمة وحادثة جديدة، فيشارك الجميع في إبداع وتداول نكات وصور ساخرة مستمدة من الواقع المعيش. لكن لماذا نلجأ إلى النكات في ظروفنا الصعبة هذه؟ ولماذا نختار الدعابة والضحك للتعبير عن خيباتنا وألمنا في ظل الأزمات المتتالية التي نحياها؟ تعد النكات والدعابات أسلوباً يلجأ إليه الأفراد للتعبير عن الإحباط والضغوطات التي يتعرضون لها في ظل مجتمعات تعاني من الأزمات والصراع، ومن خلال المزاح يشعرون بالراحة الآنية من الإحباط وحالة البؤس الاجتماعي وللتكيف مع الواقع المعيش. تسهم الدعابات في دمج مجموعات كثيرة من الأفراد، فتغدو تعبيرات جماعية لشكواهم وهمومهم، فهي بذلك تعكس آراء المجتمع اتجاه القضايا المهمة على اختلاف أنواعها. من هنا يمكن اعتبار تلك الدعابات التي يتناقلها الأصدقاء بصوت منخفض أقرب إلى الهمس كالرسائل السرية الأكثر موثوقية من آرائهم ومواقفهم المصرح عنها بشكل رسمي أو مباشر أو ضمن استطلاعات الرأي العام. وفي تحليل النكات ومحاولة فهمها، فهي هياكل فكرية وأسلوب يقوم على التعارضات والتناقضات القائمة، لأنها المولد للمواقف الساخرة والنكات.

قد تحمل النكتة أو الدعابة أكثر من معنى بحسب دوافع الراوي لها، وتصاغ بالإشارة إلى بيئات ثقافية واجتماعية ونفسية محددة. يمكن تفسير انتشار النكات وترافقها مع فترات الكوارث والحوادث المأساوية بالقول إن الناس يمزحون حول كل شيء، وهذه طريقتهم بالتعبير عن أوجاعهم، كالقول شر البلية ما يضحك. فالدعابات ليست حقيقية، إنما هي وسيلة تساعد الأفراد لإبعاد أنفسهم وعزلها عن المأساة والتعامل مع القلق وتخطي الرعب المرافق لها. وقد تعود أيضاً لإرضاء بعض الدوافع المظلمة في أعماق أنفسهم من خلال التحدث عن أمور لا توصف وتتعدى الحدود المرسومة. يزداد انتشار الدعابات في المجتمعات التي تعاني من ظروف قمعية قاسية وصعبة، فهي تعد مزيجاً من الغضب والخوف والعداء والدفاع عن النفس، ويلجأ لها الأفراد للتخفيف عن غضبهم وإحباطهم والهروب من واقع القيود الخانقة في كل مكان، كتلك القيود المفروضة على حرية التعبير، وأيضاً للتمرد على تسلسل السلطة والنظام. يمكن اعتبار الدعابات أيضاً إحدى وسائل الاحتجاج السلمي ضد النظام السياسي والاجتماعي القمعي، ويشكل بعضها منفذ للتعبير السياسي، وتحديداً في فترات التوتر والمراحل الانتقالية للمجتمعات، حيث يسود القلق وعدم اليقين بمستقبل البلاد، فيخلق المزاح والضحك في تلك المرحلة إحساساً بالراحة والرفاهية. وقد ينظر لها من ناحية أخرى على إنها وسائل يخدع الأفراد أنفسهم بها لقبول حقائق غير سارة.

يستفيد الأقوياء وأصحاب القرار في المجتمع من انتشار الدعابات والمزاح للتلاعب بالأفراد وضمان بقاء الاحتجاجات والصراعات ضمن حدود معينة، فيعتبرون هذه الحالة كصمام أمان تبقي على حالة التوازن في المجتمع وتحافظ عليه. لذلك تغيب الرقابة الصارمة لمثل هذه الأمور، وذلك ليس علامة على الديمقراطية بل للاستفادة من هذه الحالة السائدة بما يخدم مصالحهم وأمنهم. بذلك تلعب النكات والفكاهة وظيفة اجتماعية قد تغيب عن ذهن مؤلفيها. يجدر الإشارة إلى أن هناك من يعول على أسلوب الاحتجاج هذا، ويعتبر المزاح والدعابة جزءاً مهماً من حركة المقاومة اللاعنفية، والتي تساهم في كشف ممارسات أصحاب القرار والسلطة في المجتمع، إلا أن هذا الأسلوب يحتاج إلى التطوير بشكل أكبر. وعلى الرغم من سلميته، إلا أنه في كثير من الأحيان يربك أصحاب السلطة ويدفعهم لاستخدام القوى المثرطة والعنف لمواجهته، وهذا ما يفضح حقيقتهم، لأن الذي يلجأ إلى القوة والقسوة في الدفاع عن نفسه أمام الدعابات والنكات يفقد الجانب الأساسي للديمقراطية والمتمثل في حرية الإنسان وحرية التعبير. تقوم السخرية السياسية بالتركيز على الأوضاع والسلبيات المنتشرة في المجتمع والعمل على نقدها، وذلك من أجل لفت انتباه الجماهير إلى تلك الأوضاع من أجل الضغط على الحكومة لإصلاحها. هنا لا يوجد تعارض بين السخرية والجدية، حيث إن السخرية السياسية تقوم بتحليل عميق لظاهرة أو وضع سياسي سلبي، كما أن لغة السخرية السلسة تعمل على إثارة وعي الجمهور للوصول لهدف من تلك السخرية، وتعمل السخرية السياسية على وضع تشبيه ساخر للواقع بهدف نقده ورغبة في إصلاحه، وهنا تظهر عبقرية الساخرين.

نظراً لانتشار قنوات وصفحات السخرية السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت للانتباه، وأنها تعمل على نقد السياسيين، ونظراً لقيامها بتناول الأخبار السياسية والقضايا الهامة بشكل ساخر، فهي أصبحت قادرة على إثارة وعي الجماهير، كما أنها تعمل على التهويل وتضخيم الموقف، وهما قد يؤدي إلى التأثير على الجماهير وتوجيه آرائهم. وكذلك أصبحت تستقطب العديد من الشباب لمتابعتها، لذلك لابد من دراسة هذه الصفحات والقنوات والتعرف على مدى تأثيرها على الرأي العام وقدرتها على الضغط على النظام السياسي من خلال تأثيرها على الرأي العام. عندما تنسد المنافذ أمام الكلمة المنشورة والرأي المعلن، فإن الكلمة الهامسة، السارية سراً، الضاحكة في وجه المحن، الساخرة من السلطة الجائرة، تغدو مطية النقد والتقويم. المجتمعات التي لم تتطور فيها آليات التعبير الحر المباشر لم تفكر في المواجهة المباشرة مع السلطة لطوال رضوخها للطغيان والاستبداد والخوف، بل لاذت بحصن الابتعاد منها، واختارت أن تكسر صمتها باللجوء إلى سبل أكثر ضماناً للسلامة والأمن، سبل تستطيع بها أن تصرف كبتها وتنتقد واقعها المعيش وتسخر من سياسييها وقادتها، ولكن مع البقاء في الخفاء. فكانت النكتة السياسية، ولكن ليست تلك المنشورة في الصحف والمجلات، بل المهموس بها في المقاهي والمكاتب والجلسات الخاصة. النكتة تمثل تحرراً من الخوف وتنفيساً للضغط الذي تمارسه السلطة، وهي في المجتمعات الديمقراطية وسيلة للتعبير في كونها تعكس نقداً لسياسة أو حكومة. أما في غياب وسائل التعبير الحر، فهي وسيلة للمقاومة، كونها تتصدى للخوف والاضطهاد والقمع، وتسعى لخلق توازن نفسي لدى الفرد والجماعة، فهي بإيجاز مقاومة الخوف والظلم بالضحك والسخرية. ورغم موقف الشعب المتحفظ من الضحك، ولدت النكتة السياسية ذات الملامح الشعبية لترسم تحولات مهمة في المزاج العراقي وفي سمات الثقافة السياسية السائدة. لا يزال الدور الذي تؤديه النكتة السياسية وغيرها من وسائط التعبير المقنعة في تطوير عقلية المقاومة مهمشة، لم ينل ما يستحق من البحث والدراسة على ما يتضمنه من أهمية. لقد أبقت النكتة السياسية مثلها مثل باقي النصوص المختزلة على روح المقاومة حية في مجتمعات تتضاءل فيها مساحة حرية التعبير أو تنعدم تماماً، وحافظت على بقاء واستمرارية هذه الروح. وما زالت النكتة تساعد الملايين على التعايش مع ما يحيطهم من عبثية وإحباط ورداءة. إن مدى انتشار النصوص الشفهية بشكل عام والنكتة السياسية بشكل خاص وأسرار الناس على تدويرها يجعل منها موضوعاً جديراً بالدراسة، فبالإضافة إلى كونه يعمل على تصريف قدر من الكبت، منح هذا الأدب الساخر الضاحك الناقد صوتاً لمن يخافون الجهر بالقول، ومساحة للتعبير للجماعات المحرومة من حرية التعبير، وأمسى سلاحاً من أسلحة المقاومة الخفية المقنعة تستعين بها الجماعة لمواجهة الخوف والظلم والإحباط، وتلجأ إليه في وقت الأزمات والانتكاسات والثورات.

إن الناس يضحكون لحاجتهم إلى التخفيف من حدة التوتر الجسدي من وقت إلى آخر، إن الضحك والفرح ينتجان من إطلاق طاقة عصبية عند الإنسان، وبناء على ذلك فإن الفكاهة تستخدم للكشف عن رغبات مكبوتة وللتغلب على المحرمات والموانع الاجتماعية الثقافية. الفكاهة هنا عادة ما تنطوي على موضوعات جنسية وعدوانية. النكتة السياسية العربية هي الوجه الآخر الخفي للحياة في المنطقة العربية. صحيح أن الكم والكيف ودرجة الحدة تختلف من دولة إلى أخرى ومن فئة عمرية إلى غيرها، إلا أنها سمة عربية عامة، وسواء أسماها البعض وسيلة للمقاومة أو سلاحا للمعارضة أو أداة للبقاء على قيد الحياة، تبقى النكتة السياسية العربية تنمو وتكبر وتتغير وتغيب ثم تعود وربما تشيخ ثم ما تلبث أن تجدد نفسها. هي كائن حي قائم بذاته. اتجاهات النكتة التي يعرفها كل عربي واضحة ومفهومة، لكن طرحها أو شرحها لغير العرب أمر صعب. فالسخرية السياسية العربية تختلف شكلاً ومضموناً وأسباباً وعوامل وأهدافاً عن غيرها من السخريات والنكات والدعابات السياسية في العالم. النكتة السياسية العربية معجونة بالأوضاع الاجتماعية ومغموسة في القيود الأمنية ومحفوظة ومحمية بالتداول الشعبي السري العلني.

النكات السياسية في المنطقة العربية، صمام أمان ووسيلة انتقام وشكل أصيل من أشكال المعارضة. البعض يراها نفحة أكسجين، البعض الآخر يعتبرها طريقة ذكية وآمنة للانتقام ممن قهروا وكتموا الأنفاس. فريق ثالث يتعامل معها باعتبارها منصة سياسية وحزباً سرياً، يتيحان للرواد ما تتعذر إتاحته في الفضاء العام من تعبير واعتراض، لكن الكل يتفق على أنها وسيلة تعبير لمن لا وسيلة له. فعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الشخصية لملايين الأفراد، وكل من النكتة السياسية والكاريكاتير السياسي العربي يتغذيان من المصدر ذاته وينموان في البيئة ذاتها، ويجدان أذانا صاغية وقلوبا مرحبة تنتمي إلى القواعد الشعبية العريضة نفسها. إن الناس عادة يلجؤون إلى النكتة السياسية كنوع من الانتقام من أشخاص لا يستطيعون التغلب عليهم في الواقع. وعلى الرغم من أن الحقوق المسلوبة أمر غير مضحك أو هكذا يفترض، لأنها تضحك العرب لدرجة البكاء. وإذا كانت النكات تقال بغرض إشاعة البهجة والترفيه ورسم البسمة على الوجوه، فإنها في المنطقة العربية ثرمومتر يختبر حرارة الشعوب ومقياس ريختر يقيس الهزات ويتوقع التوابع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا. أحييكم أنا مصطفى نزار في حلقة يوم الثلاثاء المميزة من برنامجكم اليومي المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير، ونلتقي في منتصف الأسبوع لنقرأ معا صفحات جديدة مختلفة تماما، نستعرض فيها طرق حماية الجسد ومواهب الأطفال وتقنيات الأمان الرقمي وغيرها أيضا من الفقرات. رحلتنا تنطلق الآن، فكونوا معنا.

نرحب بكم مستمعينا، أجمل ترحيب ونرحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، أيضا متابعينا في صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونوا، نرحب بكم أجمل ترحيب بفقراتنا لهذا الصباح من برنامج المجلة الصباحية وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع التصاعد للغبار وانخفاضا قليلا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة سيكون صحوا على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة باستثناء يوم الأربعاء المقبل، إذ ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، فيما ستكون درجات الحرارة يوم الجمعة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. وأضاف البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 44، والمثنى 46، وميسان ذي قار 47، والبصرة 48. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

مستمعينا الكرام، استقامة الظهر أثناء العمل، الحفاظ على استقامة الظهر خلال الجلوس الطويل في المكتب يقيك من آلام الرقبة والعمود الفقري المزمن. وأيضا يوصي خبراء العلاج الطبيعي بتعديل ارتفاع المقعد لتكون الركبتان في مستوى الحوض ودعم أسفل الظهر بوسادة طبية مناسبة، كما يتوجب النهوض والتحرك لمدة 5 دقائق كل ساعة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الضغط على الغضاريف. وأيضا الاهتمام بوضعية جسدك أثناء العمل يضمن لك إنتاجية عالية وراحة بدنية مستدامة بعيدا عن الإجهاد البدني المزعج.

ورياضيا مستمعينا الكرام، صادق المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم على لائحة التسجيل والانتقالات لدوري نجوم العراق للموسم الجديد 26-27. وذكر الاتحاد في بيان أن مكتب التنفيذ للاتحاد العراقي لكرة القدم صادق بشكل نهائي ورسمي على لائحة التسجيل والانتقالات المعتمدة للموسم الكروي الجديد الخاص بدوري نجوم العراق 26-27، وتم تعميمها رسميا على جميع الأندية للعمل بموجب الضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات تسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بما ينسجم مع لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاديين الآسيوي والدولي. وأضاف أن اللجنة تود التنويه إلى جميع إدارات الأندية وسائل الإعلام وأيضا المهتمين بأن النسخة الرسمية والمعتمدة من لائحة التسجيل والانتقالات للموسم الرياضي 26-27 أصبحت متاحة للإطلاع وتتضمن جميع الأحكام والإجراءات الخاصة بتسجيل اللاعبين وفترات انتقالات أيضا وشروط القيد وآليات اعتماد الكشوفات، إضافة إلى مختلف التعليمات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد.

مستمعينا الكرام، تشجيع الأطفال على ممارسة الأشغال اليدوية والرسم خلال الإجازة، خصوصا هذه أيام عطلة مستمعينا الكرام، فتعليمهم هذه الأشغال اليدوية ينمي لديهم مهارات الابتكار والتركيز الذهني العالي، بدلا من استهلاك الوقت أمام الألعاب الرقمية. وأيضا يمكن توفير خامات بسيطة كالألوان، المعجون، يعني أوراق التلوين، لإطلاق خيالهم الخصب. هذه الأنشطة الحركية تقوي عضلات اليد الدقيقة وتمنح الطفل شعورا بالإنجاز عند رؤية يعني صنيعة يديه، وبالتالي يجعلوا من أيام الصيف وعطلة الصيف فرصة لاكتشاف مواهب أبناؤكم المخفية، وأيضا بناء ثقتهم بأنفسهم من خلال الإبداع الفني الحر. وفي كثير من الأشخاص فعلا نعرف أصدقاء يعني يودون أولادهم مثلا يعلموهم السباحة في المسابح اللي تكون موجودة، ولو هي قليلة جدا، وهذه أيضا يحتاج لها شوي نظرة، يعني تدعم هذه الأمور الرياضية أقلها من ضمنها المسابح الخاصة والمسابح الحكومية، إذا كانت أكو. يعني ما عندي علم إذا كان أكو يعني مسابح حكومية عندنا بالبصرة أو لا. يعني ففعلا الاهتمام بهذا الجانب، بدل ما يعني البعض يروح للأنهر ويعني ممكن يصيبه أمراض أو ممكن يعني جروح أو غيرها، فبالتالي يفترض فعلا تعليم الأولاد السباحة من الأشياء المهمة جدا هذه، بالإضافة إلى الأشياء اللي هي أيضا أنه تكون هاند ميد يسمونها، أو يعني الأعمال اليدوية دائما هذه تشجيع الأطفال عليها، أنه مثلا الرسم، حياكة مثلا، خياطة تفيد البنات أكثر، وغيرها أيضا اللي تفيد التركيز الذهني العالي أيضا كالألوان والرسم. هناك دورات رسم أيضا تفتح يعني بين فترة وأخرى، نسمع أيضا من فنانين يعني يسوون دورات رسم للأطفال، بالإضافة أيضا إلى يعني المهارات الموسيقية الفنية. أيضا هناك معاهد للموسيقى ولتعليم العزف والموسيقى وغيرها، أيضا هذه أيضا تنمي الذهن والعقل، عبارة عن حسابات وعبارة عن أشياء دقيقة يعني يعمل عليها الطفل. فبدل ما تكون يعني عيونه شاحبة ورقبته مكسورة وياكل وقاعد، فممكن واحد يعني يستغل العطلة الصيفية دام بعدنا في منتصفها، فممكن يعني يستفاد من هذه الأيام في دعم الأطفال.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية تمثل ركيزة أساسية للحد من الحرائق، وفيما أشارت إلى الدور المحوري للمواطن في الحفاظ على السلامة العامة، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن الحوادث عبر الخط الساخن 911، هذا رقم الطوارئ لكل شيء، وأيضا مشدد في الوقت نفسه على جاهزية الدفاع المدني. وقال الناطق باسم الوزارة إن سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم تقع في مقدمتها أو في مقدمة الأولويات الوطنية، مبينا أيضا أن مديرية الدفاع المدني تواصل أداء واجباتها بمهنية وإنسانية عالية على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات والاستجابة الفورية لحوادث الحريق عبر تسخير الآليات والإمكانات المتاحة لإخمادها والحد من آثارها. وأضاف أن الوزارة تشدد على أن جميع أو الوعي الوقائي يبقى الأساس في منع الحوادث، وأن المواطن شريك حقيقي في منظومة السلامة العامة، داعيا إلى الالتزام التام بإرشادات السلامة، لا سيما تجنب الأحمال الكهربائية الزائدة وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات والأجهزة، فضلا عن مراقبة الأطفال وتوفير وسائل الإطفاء الأولية داخل المنازل والمنشآت. وتابع أن الداخلية تحرص عبر دائرة العلاقات والإعلام ومفاصلها المعنية على تكثيف الحملات والتوعية والتثقيف لترسيخ ثقافة الوقاية في المجتمع، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل مسببات الحرائق. وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن المديرية تدعو المواطنين كافة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حادث حريق عبر الرقم الوطني الموحد 911 المتاح طيلة 24 ساعة، مؤكدا أن الخط يعمل على توجيه أقرب فرق الدفاع المدني والجهات الساندة إلى موقع الحادث لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالدرجة الأولى على تكامل العمل والتعاون المشترك بين المؤسسات والمواطنين.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. وننتقل إلى موضوع يتحدث عن ماذا يعني صمت المرأة. تفاصيل أكثر راح نسمع لها بصوت شهلة محمد.
1: ماذا يعني صمت المرأة؟ الصمت أحد ألغاز المرأة الذي لا يستطيع الرجل فهمه بسهولة، فقد عرفت النساء دائما بالثرثرة واشتهر الرجال بالصمت، لكن حين تلجأ المرأة للسكوت يحتار الرجل ويرتبك لحين اتضاح نتائج ذلك الصمت. فهل صمت المرأة علامة يأس أم دليل حزن، أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ المرأة الهادئة أو الشخصية الفصامية التي تتميز بالهدوء والصمت والإنصات وتميل إلى العزلة وتحب التأمل، وهذه قد يمل منها الرجل، أن يكون صمتها ناتجاً عن مشاعر اكتئابية مصاحبة لها بسبب مشاكل مع الزوج أو صدمات قد تعرضت لها في حياتها، أما بسبب ارتباطها السيء بأسرتها أو وفاة عزيز وغير ذلك، فتميل للصمت وعدم التواصل الاجتماعي والنوم المتواصل. أن تكون ضحية لزوج معنف سيء التعامل يقتص أفكارها، يمنعها من المشاركة، ولغة الحوار بينهما معدومة، فتلجأ المرأة إلى الصمت خوفاً من العواقب التي سوف تحدث في حين تواصلت مع هذا الزوج، وهكذا تتفادى ما هو أسوأ. المرأة النرجسية أو المغرورة التي ترى بأنها تزوجت برجل أقل من مستواها المادي أو الاجتماعي أو العلمي، فتنأى عن الحديث أو التواصل معه وتظل جافة وصامتة. هل صحيح أن الرجل يخشى صمت المرأة؟ الرجل يخشى من صمت المرأة الذكية التي تظهر عليها علامات الذكاء في الحديث والحوار وتتمتع بسلوكيات اجتماعية راقية، فهو يعلم بأنها تستطيع فهمه بقليل من الصمت. أما المرأة التي لا تظهر عليها علامات مبادرة في التواصل فلا يخشاها الرجل، بل ويستمتع بصمتها. الطريقة المثلى لتعامل الرجل مع صمت المرأة. تعامل الرجل مع صمت المرأة يكون على وجهين: صمت سلبي يسبب فراغاً في الأسرة، فهنا يجب على الرجل أن يكون ماهراً في التواصل مع زوجته ويعزف على الألحان التي تحب سماعها، بأن يتحدث في الأمور التي تحبها وتستهويها ويتدرج معها حتى يحولها من امرأة صامتة إلى متحدثة بطلاقة. أما الصمت الإيجابي الذي يساهم في حل المشكلات كالصمت أمام زوج فقد أعصابه من شدة الغضب، فالصمت هنا يجعل ذلك الغاضب يراجع نفسه ويفهم أن صمت الآخر هو احترام له في لحظة غضب أو وسيلة لعدم تأجيج الموقف.

إذن في كثير من جوانب الصمت للمرأة، صمت المرأة نادرا ما يكون مجرد غياب للكلام، بل هو في كثير من الأحيان لغة مكثفة بحد ذاتها، وتحمل أيضا رسائل قد تكون أقوى وأعمق من الكلمات. يعني إذا حكيت يعني لو ساكت أحسن في بعض الأحيان طبعا، لأنها ممكن الكلام يفجر تفاصيل ويعني مشاكل، وممكن يعني فهي تصمت وتسكت لدرجة معينة، ويعني أكيد بسبب أو لها أسبابها يعني. فيعني في علم النفس أيضا التواصل يفسر هذا الصمت بناء على السياق ولعدة دلالات رئيسية. فمثلا الاستسلام العاطفي، يعني التعب من المحاولة قد ما تعبت طلعت روحها، وهذا هو النوع الأكثر حرجا. يعني قد ما تشعر المرأة أن نقاشاتها وعتابها المتكرر ما جاي يسوون أي تغيير، أو صوتها وكأنما لا يسمع، تحكي ما تحكي ماكو فايدة يعني، فتختار شي يقول لك أنا راح أسكت لأنه تعبت، أنا من الحكي تعبت. فأنا يعني تتوقف عن المحاولة ولم يعد الأمر يعني يستحق بعد أنه أنت تحكي أو تتعب بهذا الموضوع يعني. فالله يكون بعونها بهذه القضية يعني. فمحاولة السيطرة مرات على الغضب، يعني أحيانا يكون الصمت وسيلة للحماية بشكل واعي، حتى تتفادى مثلا أنه تقول لك أنا هسه أنا إذا أحكي ما أخرب، فهناك لحظة انفعال ممكن أنه يعني تؤذي الطرف الآخر يعني، أو ممكن أنه إذا حكيت راح تعقد الموقف يعني، لو ساكت أحسن لي، فهيك تقول. فهنا يعني أيضا نوع من الذكاء العاطفي، تعرف شلون تضبط نفسها في حال أنه هي تقول لك أنا خليني ساكتة، شايف هاي يقول لك خليني ساكت لا تحكيني. فخيبة الأمل مرات والصدمة، يعني عندما تكون خيبة الأمل وخيبة أكبر من القوة والتعبيرية للكلمات، يعني بعد خلص يعني حل الصمت كدرع لحماية المشاعر المكسورة من المزيد من الأذى، لأنه محاولة الاختباء بالداخل حتى يعني تهدئ العاصفة، فتقول لك أنا ما يعني خاب أملي بعد، ما أقدر شحكي شقول وضعية ما تتسولف. أيضا إعادة القيم وأخذ مسافة نفسية، يعني قد يكون الصمت مرات استراحة محارب، يعني تأخذها المرأة حتى يعني تعيد ترتيب أفكارها، ويعني تدرس خطواتها قراراتها القادمة، ايش راح اسوي، مين اشريد، وين انهزم، وين اروح. فتبدي تفكر يعني بقرارات جديدة، يعني شو اسوي، ازعل اروح الدهلي، ملة والقضية ملت، واي صار نفس القضية نفس الموضوع، زين وين اروح، يعني ما انا مرتبط بعد بتفاصيل واسرة وحياة وضيم وضلايم، فش اسوي يعني، ما راح تقدر يعني. اكو قيود في بعض النساء، وعدها قيود ببعض التفاصيل، ولا كلها البعض لا، ما عدها، ما فيش يوم مرحمين يعني، تقصف يعني ولا تبالي. فيعني مرات انه تريد تفكر بعيد عن ضجيج النقاشات العميقة وهذه السوالف والتفاصيل. فبالتالي يعني العلاقات الإنسانية، يعني عتاب المرأة، غضبها، يعني أنها ما زالت مهتمة، ما زالت متمسكة في الوصول إلى الحل، يعني إذا كانت بعدها تسولف وبعدها تحكي، ولا زالت أيضا يعني تغضب وتزعل وترجع وتزعل، يعني هذه الحياة اللي هي موجودة في كل بيت. أما تبقى أنه صامته صمت مفاجئ ومستمر، فهاي شوية الموضوع يراد له اهتمام، يراد له يعني سؤال من الرجل أنه ما يترك هذا الموضوع، لازم ترجع لبيتك وترجع لعائلتك، ويعني حتى لو كانت أشياء ما عجبتك، أشياء مو على مرامك، يعني تشوف برا راحتك ومكان يعني خارج البيت، تنطلق وتضحك وتقعد وتصير يعني كوميدي، و
يعني الناس تحب القعدة وياك بس بالبيت ما حد يطيق يقعد. هاي مشكلة لازم ترجع لها لنفسك وتحاسب وتدقق وتشوف شنو المشكلة الرئيسية وين. اي وين مثلا ذاكم يعني في موضوع معين فانت لازم يعني هذا تغادر اذا تريد يعني او هي تريد ايضا في حل المشكلة الرئيسية. الرئيسية شنو هي؟ وين بالضبط مربط الفرس؟ روح علي هنا نقعد نتفاهم نتفاهم مو نتعارك مو نتراجع. فهنا يلا ممكن واحد يعني اذا كان فعلا يريد يكمل صح يعني يريد يكمل بعيد عن النزاعات والمشكلات والتدخلات اللي منا ومنا وفلانة قالت وفلان قال ونقل الاحاديث والسوالف وهاي التفاصيل، فنشوف المشكلة الرئيسية ونبدي نعمل على حلها. ننطي فرصة مثلا الفرصة رقم 74 ما يخالف، مو فرصة ندري واي انه واي صار، بس شو تسوي يعني انت حتى لازم اكو اولاد اكو بيت اكو اسرة اكو عائلة اكو اشياء يعني انت عبيها واكو اشياء استهلكت هواي ويعني فبالتالي وصلوا لمرحلة الخرس الزوجي يعني خلص سكتوا اثنين هم سكتوا وكأنما يعني أصابهم الخرس يعني. فيفترض أن يعيد الشخص ترتيب أولوياته وفهم السبب دائما النظر إلى يعني ما سبق من مواقف أكيد بسبب المواقف اللي هي ممكن تراكمت خلال سنوات طويلة بالتالي يعني نتج عنها هذا الصمت يعني. فهناك صمت ممكن يكون إيجابي وهناك ممكن يكون صمت سلبي ويأثر إذا طال فترة طويلة، فهذا ممكن أنه خلص يعني أنا وجود وياك إحنا متطلقين عاطفيا، إحنا متطلقين يعني بس قاعدين بنفس البيت يعني جسدك جنبي وفكرك سارح فأنت يعني صح أشوفك وتشوفني بس إحنا يعني أرواحنا ما جاي تلتقي يعني بهذه الطريقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدة وزارة التربية أن ضوابط القبول في مدارس المتميزين والمتفوقين قيد الإكمال، وستصدر قريبا، فيما أشارت إلى عدم وجود تغييرات على المناهج الدراسية خلال العام الدراسي المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة التربية أن ضوابط القبول الخاصة بمدارس المتفوقين والمتميزين قيد الإكمال وستصدر خلال الأيام المقبلة، وستعتمد على نسب النجاح والسياسة التعليمية لدى الوزارة. وأضاف أن الوزارة لديها مدارس جديدة للمتميزين سيتم افتتاحها في مناطق جديدة. أيضا وفيما يتعلق في المنهاج أو المناهج الدراسية، أوضح أنه لا توجد هناك تغييرات على المناهج خلال العام الدراسي المقبل، وإنما ستكون هناك تنقيحات على المناهج الدراسية. وبشأن توفير الكتب المدرسية، بين أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزارة التربية بدعوة إلى مناقصة لطباعة الكتب أتاح البدء بالإجراءات، وسنكون في سباق مع الوقت خلال شهر أو حتى شهر أيلول بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء. ولفت إلى أن الوزارة ستطبع الكمية التي يمكن طباعتها مع رفع مستوى الجودة، ورغم أن المبالغ المخصصة هي ثلث المبالغ السابقة، لكننا نحاول الطباعة بذات الكمية، مؤكدا أن وزارة التربية حريصة على وصول المناهج الدراسية إلى الطلبة مع بداية العام الدراسي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل تدمر ألعاب الفيديو الكتب والفن؟ التفاصيل راح نستمع لها بصوت لبنى الفضل ولنعود كونوا معنا.
1: هل تدمر ألعاب الفيديو الكتب والفن؟ الكتب قد تختفي والفن تتضاءل أهميته، ولكن ليس هذا فقط ما يحدث نتيجة الألعاب الإلكترونية، فشكل حياتنا التقليدي قد يختفي أو ينزوي بفضل ما يعرف بالعوالم الافتراضية التي تجمع بين الواقع والخيال فيما يعرف باسم الميتافيرس. ويشكل ظهور الألعاب الإلكترونية وبخاصة ألعاب الكمبيوتر قطعة جوهرية في تاريخ البشر وتصورهم عن أنفسهم. أحدثت الألعاب تحولاً عميقاً في جانبين محوريين من العالم الحديث كما نعرفه، الثقافة والتنظيم، ولا عودة بادية في الأفق عن هذا التحول. أما الثقافة فقد كان الغرب في جدلية مع نفسه بشأنها لقرون بل لآلاف السنين، فهو حوار ترجع جذوره إلى أزمنة الكتاب المقدس والإغريق القدماء. ولطالما كان الأدب والموسيقى والسينما والفنون المرئية مجموعة متضافرة من المعارف التي يتوقع أن تكون النخب الفكرية على وعي بها وبمضامينها الأساسية، فكان يكفيك الإحاطة بجزء واحد من هذا الكود الثقافي ليتيسر لك استيعاب بقية الأجزاء وعلاقتها بما يسبقها وما يليها. فقد اعتمد الموسيقار الإيطالي فيردي على الأديب الإنجليزي شكسبير الذي لا يمكنك على النحو نفسه أن تخطئ تأثيره الواضح في المخرج الأمريكي أورسن ويلز وهكذا. والمقصود من ذلك أن الثقافة لم تكن قط تتمحور حول عوالم قائمة بذاتها، بل على العكس تماماً. أما الألعاب فتكسر هذه الاستمرارية وتقطعها. اللعبة بحكم طبيعتها عبارة عن نظام مغلق يقتضي منك بذل الكثير من الوقت والاهتمام لبلوغ الإتقان فيه، وبالتالي يدفعك إلى استنزاف نفسك في تخصص معين. من السهل أن تصبح لاعباً عالمياً في لعبة ما دون أن تكون على دراية بشيء بمغزى على مستوى الثقافة الأوسع. وعلى نفس المنوال تندر أو تكاد تنعدم معرفة معظم الخبراء الثقافيين اليوم بأي شيء عن عالم الألعاب، والأدهى أنهم لا يرون داعياً لذلك. فعالم الثقافة وعالم الألعاب هما عالمان منفصلان عن بعضهما أشد الانفصال. والمقصد هنا ليس انتقاد الألعاب، فقد كان لها أثر إيجابي في حياة ملايين من البشر، وإنما المقصد أن نلتفت إلى أن هذا المزيج من الرقمنة والانغماس فيها جنبا إلى جنب مع الهيكل المغلق لهذا التصور عن بناء العالم والملكية الذي يتسم به عالم الألعاب قد خلق شيئا جديدا لم نعرفه من قبل. وغالبا ما تستخدم الألعاب موسيقى وتأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام، وهي تنطوي بهذا المعنى على مضامين ثقافية، لكن الجاذبية الأساسية للألعاب تظل متمحورة حول الأداء والانهماك فيها. فاللعب أشبه بالمشاركة في حدث أكثر منه مشاهدة لحدث يقع. وإذا اكتمل بناء عالم الميتافيرس الافتراضي الذي أعلن عنه كثيراً، ستبتلع الألعاب مزيداً من المؤسسات والكيانات أو تنشئ نسخاً بديلة عنها. ومن ثم سواء كنت تنتمي إلى عالم الألعاب أم لا، فإن هذا العالم الافتراضي سيجتاح عالمك.

إذن مستمعينا الكرام، الإجابة يعني ممكن لا، الألعاب الفيديو ما تدمر الكتب والفن، بل هي ممكن يعني تطور وامتداد لهم في كثير من الأحيان، أداة لإحيائهما. يعني في مثلا الألعاب الفيديو مثل الفن التاسع خلينا نسميه، يعني الألعاب اليوم لم تعد مجرد وسيلة تسلية بسيطة مثل قبل، يعني الأشياء هاي ممكن أشياء الألعاب بسيطة، لا، بل تحولت إلى يعني وسيط إبداعي يدمج عادة يعني بها فنون كلاسيكية في منصة واحدة، ممكن الأدب والكتاب. الألعاب الضخمة طبعا تعتمد على سيناريوهات، حوارات أيضا معقدة، يعني تخطها أقلام وكتاب محترفين، ضم أيضا يعني حبكات درامية تظاهر الروايات العالمية، أيضا الفنون البصرية والموسيقى، يعني تشمل التصميم الهندسي، يعني حتى بها الفنون التشكيلية الرقمية، الأوركسترا الموسيقية الكبيرة التي تعزف خصوصا يعني خصيصا لخلفيات الألعاب، يعني تسمع موسيقى مثلا معينة للعبة معينة تشوف بها فعلا هي يعني دراما موسيقية، وأوركسترا أيضا عظيمة تعزف هذه الألعاب وتكون مخصصة لها. وأيضا العلاقة بين الألعاب والكتب، فهناك تكامل مو تنافس، لكن التحول من الشاشة إلى الورق، يعني هناك سلاسل من الألعاب يعني اللي هي مبنية على الأساس هي أصلا روايات أدبية. فالنجاح الساحق لهذه الألعاب دفع ملايين اللاعبين حول العالم حتى يشترون ويقرون الرواية الأصلية لاكتشاف العالم بشكل أعمق، يعني مثل السينما اليوم مثلا، يعني تسمع سيرة ذاتية يعني شخص معين، أو يعني قصة تاريخية، أو ممكن رواية تتحول إلى فيلم أو مسلسل. فالمشاهدين اللي ما قارين الرواية يعني وشافوا الفيلم أو المسلسل وأعجبوا به، راح يروحون إلى الكتاب الأصلي، يروحون إلى الرواية الأصلية، فبالتالي إنه ساهم في عودة مثلا الرواية أو عودة الكتاب هذا إلى التصدر مرة ثانية، يعني بعد ما مثلا صار لسنوات طويلة هو ممكن يكون منسي، أو يعني إجت وراء إصدارات أخرى ثانية. فهنا التحدي يكون في المخاوف من الألعاب، لا تأتي من قيمتها الفنية بل من طبيعة استهلاكها. يعني الألعاب مصممة بآليات تحفز تحفيز عالي وتفصل المستخدم عن الواقع، هذا الانغماس الكامل قد ينافس الوقت المخصص للقراءة التقليدية أو زيارة المعارض الفنية، خاصة لدى الأجيال الناشئة الحديثة الجديدة. وهذا أيضا يتطلب وجود وعي موازنة في إدارة الوقت بين الوسائط الرقمية والورقية، لذلك الفن لا يموت بدخول وسيط جديد، بل يعني يتسع ليشمله ألعاب الفيديو، ولم تأتي لتدمير الرواية أو اللوحة، بل أكيد إعادة صياغتها في قالب تفاعلي يناسب العصر الرقمي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من يستمعنا وكان ويانا على السمع، واللي انضمونا أيضا بالفترة المقبلة أيضا من برنامجنا وحلقتنا لهذا الصباح من برنامج المجلة الصباحية. أيضا مستمعينا الكرام من أصدقائنا وأصدقاء راديو التايمز سكوير وصديقنا محمود شاكر، كل التحية لك، صباحك خير وصحة وعافية وسلامة، تحياتنا لك، وأيضا لكل أصدقائنا أيضا ومستمعينا الكرام مستمعي راديو التايمز سكوير، ونتمنى لكم دائما سماعا طيبا.

0: مستمعينا الكرام، لهنا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حايري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حايري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. إذ تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع

0: ما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
1: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
2: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل

0: البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
1: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
2: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير الشعر.

الكرة الأرضية والساعة الثانية عشرة. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي، وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علمياً بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين. وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس راع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات. هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها: عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة: لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات لأن هذه القصص تمثل استعارات للصراع للهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته؟
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس. هو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر الى ما بعد الكلمات.
10: هوى الناس بين الاغنيات التي تبدا حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس
10: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

قبل 300 سنة تقريبا، 350 سنة، باسكال الفيلسوف المشهور قال ما معناه انه مشكلة الانسان الحقيقية انه هو يعني كل المشاكل البشرية الحقيقية هي لسبب واحد بس. يابا شنو هذا السبب؟ قال السبب انه الانسان عاجز عن الجلوس بهدوء في غرفة وحده. قال مشكلته انه من يقعد بوحده ما يقدر يقعد بوحده بدون ان يسوي شيء. طبعا هذا التناول قد يكون بسيطا، بس هو تناول عميق جدا، ودراسات كثيرة حول هذه الجملة وحول تأثيرها وحول فكرتها وأبعادها. يعني لماذا الإنسان لا يستطيع أن خصوصا الآن أن يجلس لوحده في مكان ما لساعة أو ليوم دون أن يفعل شيئا؟ صعبة ها؟ لك هذا النقال ولا يفكر بالأكو والماكو والشلون ويمتى وهذا حكى علي وهذا ضوجني وباكر راح اروح كذا وانا لازم اسوي البيتونه ولازم اسوي ولازم اشوف لي بيت ثاني ولازم اقلل الايجار ولازم اشوف لي قطعه ارض مناسبه ولازم كذا، ويفكر بالاكل والماكو. ها باسكال قال بما معناه انه مشكله البشريه كلها هاي انه الانسان لا يستطيع ان يعني لا يجرؤ اصلا ان يجلس في غرفه وحده دون ان يفعل شيئا. ولذلك هناك عديد من الاختبارات التي اجريت من قبل عدد من الباحثين حول امكانيه ان يبقى هذا الانسان سالما وسليما ومنطقيا دون ان يفعل شيئا. ولذلك الفعل الآن هو فعل غالبا هو فعل قهري، يعني النقال هو نقال هاتف جوال، وسيلة اتصال، وسيلة تواصل، برامج تواصل اجتماعي كذا إلى آخره. لكن هناك عدد من الباحثين النفسيين يعتبرونه شنو؟ يعتبرونه مسكن نفسي. الجوال مسكن نفسي، لأنك في كثير من الأوقات تلجأ إلى هذا الهاتف وتنظر وتتابع عددا من المحتويات الموجودة في هذا الهاتف والمحتوى المقدم، لعلك تنسى ماذا؟ تنسى الأشياء الموجودة في داخلك، تنسى مشاكلك. أنت تهرب من كل الأشياء اللي يفترض أنه أنت تحلها اللي هي موجودة في داخلك اللي متعلقة بحياتك، وتلجأ إلى التعليق على محتوى هو مو يمك، مو تعجب بمحتوى هو مو يمك، تناقش قضايا هي مو القضايا الشاغلة اللي لها أهمية قصوى في حياتك. وبالتالي هاي الحياة الافتراضية في كثير من الأوقات هي فعلا افتراضية كثيرا، يعني لأن الإنسان في الغالب صار لا يعبأ بما هو عليه، يعبأ بالآخرين، يدخل نفسه في حياة الآخرين أكثر مما يدخل نفسه وين في حياته. هو خارج حياته لكنه متدخل و يحاول دائما أن يضع أنفه وين في حياة الآخرين.

طبعا باسكال كان يراقب الناس، مو ومن راقب الناس، ها هاي بس عندنا ما تهمل. جزء من المراقبة هي طبعا الذين يبحثون في علوم الإنسان وفي القضايا الاجتماعية والفلسفية، جزء من مراقبة الناس هو حقل من حقول اهتمامهم واشتغالهم العلمي والوظيفي وكذا. وهناك مراكز، مو مراكز تبحث الأشياء الاجتماعية اللي تصير، العادات اللي تصير. يعني هناك دائما دراسة للطريقة التي يتصرف بها الإنسان، دراسة لسلوك الإنسان، حتى شنو، حتى يقوم هذا السلوك، حتى يناقش هذا السلوك. بس إحنا عادة في مجتمعاتنا عندنا سلوكات الإنسان هي غير قابلة للنقاش. دائما يقول لك لا تقاليد أعراف من شنو، هاي ثقافتنا، أنت تريد تخرب هويتنا الثقافية، أنت مندس من الغرب، أنت كذا إلى آخره. حاول شنو يسكتك بذني، هذين القديمات يعني المتونس بيهن، ويصدك عن ماذا؟ يصدك عن الطريقة التي ينبغي لك بها أن تواجه كل ما هو جديد وكل ما هو قديم. بالمناسبة في الدفاتر القديمة دائما كلام جديد، لأن حتى إحنا وإحنا نقرأ ما هو قديم ننظر له بعين الجديد، بعين جديدة، برؤية جديدة، مو هذا غالبا ما يحدث. المهم، فهناك دراسة دائما حيال تصرفات الناس وسلوكات الناس. المهم كان باسكال مثل ما قلنا يراقب الناس، وكان يعني لاحظ أنه الإنسان عندما يترك في هذا السكون بلا أي عمل تبدأ بعض الأفكار بالطفو، بعض الأفكار تبدأ في التوهج في داخله، وأفكار غريبة. هو ما عنده شيء، يقرر أنهم ما يفكروا بشيء كذا، لكن فجأة شنو تجينا بعض الأفكار، هذين التايهات. فجأة يفكر مثلا باقتراب الموت، أنا كبرت، ما حققت شيء بحياتي، ما سويت شيء، ما أنجزت شيء، أنا ليش مو مثل فلان، أنا ليش أولادي مو مثل أولاد فلان، أنا ليش سيارتي قديمة وهذا صاحبي كل ساعة يبدل السيارة، أنا ليش كذا، أنا ليش ما أسافر، أنا ليش ما عندي فلوس، فلان ليش يقدرونه وما يستحق التقدير وأنا أقل تقديرا، رغم أنه أنا أعلى قدر يعني كقدر أو كأهمية أعلى. المهم يبدي شنو، يبدي يناقش بعض الأفكار، واللي هي في الغالب أفكار شي يسمونها أفكار مؤجلة. بعدين إذا يعني كلش يعني ماكو أفكار، يبدي يشوف هشاشة جسده، هشاشة وجوده حيال هذا العالم الغريب المتنامي الكبير كذا إلى آخره. هاي الأفكار ما يحتملها الإنسان، ولذلك الإنسان المعاصر هو من أكثر الناس أو من أقل الناس عفوا تفكيرا في قضاياه الوجودية. وجودا هو يعني ما يفكر بذاته، يفكر بالأشياء، يفكر بالسيارة، يفكر بالجوال، يفكر بكذا، ما يفكر شنو بالذات، ما يفكر بأهميته هو كشخص، يفكر شنو بالزخارف. طبعا ابتكر أو تحدث باسكال أيضا عن شيء اسمه الإلهاء. الإلهاء تعرفون احنا عندنا وسائل ترفيه ووسائل إلهاء وكذا وإلى آخره، ألعاب، يعني أمور كثيرة. هناك مواسم في بعض الدول، موسم الترفيه، مو اللي هو بيه نوع من الإلهاء أيضا، مو يعني جزء من فلسفته السياسية إنه هذا هاي المواسم هاي الكذا يعني تخلي الناس تتوقف أمام بعض الأسئلة، تلتهي بأشياء وتترك أشياء وهكذا. طبعا هي مو سيئة، هسه ما جاي أقول هي سيئة إنه أنت تسوي موسم ترفيه وكذا إلى آخره، لكن أعراضه أحيانا تكون أكثر تأثيرا من الأشياء اللي يعالجها الترفيه. مو العرض الجانبي مرات يكون يعني أكثر أثرا في الإنسان من معالجة يعني من الأشياء اللي ممكن يعالجها الدواء، مو صحيح؟ ولذلك يتأثر كذا إلى آخره. تحدث عن الإلهاء، زين شنو قال عن الإلهاء؟ طبعا لا يقصد بالإلهاء التسلية بالمعنى البسيط، احنا حتى هذا حكينا قبل شوي، وإنما كل نشاط يشغل الإنسان بشكل تام عن مواجهة نفسه. تواجه كل شيء أنت، بس ما عداك أنت، ما تواجه نفسك إلا بالمرآة، وهي مواجهة شكلية، لا تواجه نفسك، أنت تحاسب نفسك
اللي هي هاي جزء يعني هاي فكرة المحاسبة موجودة حتى وين بالأرث الديني، إنه الإنسان لازم بعد انقضاء يوم كذا يفكر في ماذا ما في فيما فعل في في في الأشياء التي تصرفها، في الأشياء التي قام بها حيال الآخرين، أكو جزء من المحاسبة، جزء من كذا إلى آخره. مرات الإنسان بواسطة هذا الإلهاء يعجز عن مواجهة هذه النفس، لا يواجه نفسه، يهرب من هذه المواجهة، لا يريد أن يواجه هذه النفس. زين. وأيضا يعني كأنما هناك عديد من الأشياء يلجأ إليها الإنسان عادة يعني عرفا حتى يخلص من هذه المواجهة. إحنا في عرفنا حتى هذا الإنسان اللي قامر، ها، اللي راهن، اللي يروح يسهر، اللي يروح كذا، هو دائما شنو عنده أشياء ينبغي له أن يواجهها في الحياة، إليه نفسه بهذه الأشياء. طبعا تحدث وهو أمر طريف باسكال، قال لو أعطيت الصياد الأرنب، ها، الصياد لو أعطيته شنو، أعطيته الأرنب، هاك يا بتموت خابص نفسك وتروح تريد صيد وكذا، لو أعطيت الصياد الأرنب الذي يطارده دون أن يبذل جهد المطاردة لما سعد به على الإطلاق. ما فرح، ها، لأن الكيفية والرحلة هنا أهم من المراد. يعني فالمهم ليس يعني مو المهم الفريسة، وإنما أكو جو، أكو عالم ينبغي للإنسان أن أن أن يكون ضليعا فيه، مشاركا فيه، حاضرا فيه إلى آخره.

لذلك مثل ما قال باسكال، المهم مهم عند الصياد، مو الفريسة، مو يعني أكيد هذا اللي يقعد على شط العرب فد 5 ساعات على مو السمشتين، أكيد مو على السمشتين يعني. خب يروح للخضارة يشتري سمك ويفض الموضوع، مو أهم شيء القعدة والأجواء والكذا، إلى أكو شغل. ولذلك الناس اللي حياتهم تنقضي أحيانا في العمل، اللي عندهم احتراق حياتي يعني، يكتشف بعد حين انه هو غير قادر على العيش، يعني الحياه مو حلوه، حياته مو لذيذه. وهي اكبر جريمه مثل ما قلنا في حلقه سابقه عندما سئل احد الشعراء، هو حكى قال لهم انا ارتكبت اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان، فسالوه لماذا فقال لم اكن سعيدا. ها، هاي اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان في حق شنو؟ في حق حياته، انه مو سعيد، انه مو راضي، انه مو قابل، انه جاي يعيش على مضض يعني، وجاي يعيش على استحياء. هو غير قادر على ان يرتدي قميصا بلون معين، يعني هو لازم يعني حياته بالكاد، حياته على اطراف الاصابع، مو اكو واحد مقبل للحياة، مقبل

طبعا عادة الطفل مقبل للحياة، بس شنو اللي يوقفه؟ العائلة، الناس، المجتمع، شنو يكبحونه؟ لا عيب، لا ما يصير، لا كذا. لا هسا أنا ما أقول إنه إحنا ما نقول للطفل ما يصير وما نعلم العيب، لكن في النهاية الإنسان أكو هواي مكابح يعني يتعرض لها، بركات بركات. بالأخير هو يكتشف نفسه ما يقدر يسوي شيء، بس يروح للدوام الصبح ويرجع الظهر ينام كذا، يروح يسوي ويرجع، هاي حياته. هو غير قادر على أن أن أن أن أن يعيش بشكل حقيقي، أن يحيا بشكل حقيقي. وهناك فرق طبعا بين العيش والحياة، أن يحيا، أن يعطي للحياة حقها، حتى تعطيه الحياة الحق في أن يكون فردا حقيقيا. المهم فتكلم عن هذا الموضوع أيضا، طبعا اتطرق لمسألة، تحدث عن الملك. الملك الملك أكو شيء عند الملك؟ ملك قاعد على كرسي، هاي الملوكية هاي العالية. يقول حتى الملك في قصره المحاط بكل الرفاهيات، ها، اللي يحتاجها ممكن إنسان، يحتاج إلى أن يخرج للصيد، مو؟ ويحتاج إلى الألعاب، ويحتاج إلى الرقص، ويحتاج ويحتاج ويحتاج. ليش؟ لأن هو في لحظة، إذا يعني في لحظة معينة يكتشف أنه حياته بحاجة إلى أشياء أخرى غير هذا الدور الوظيفي اللي يؤدي. طبعا إحنا الآن في حياة يعني الملهيات الموجودة أحيانا هي ما تشبهنا، هي فكرة وجود الإلهاء ليست فكرة سيئة بحد ذاتها. الإنسان محتاج إلى اللعب، وهذا مثبت علميا، والألعاب يعني الألعاب للصغار والكبار، لكن ألعاب الكبار مختلفة عن ألعاب الصغار. المهم لكن مو هاي الألعاب اللي تخلينا نفقد، أو هذا اللعب أو الإلهاء اللي خلينا نفقد فكرة أن نواجه أنفسنا. واحد يعيش كل عمره وهو ما متعرف على نفسه، لا يستطيع أن يقترب من نفسه، لا يستطيع أن يعرف أصلا هو شنو يريد، وهو وين رايح، وهو ليش جاي يتصرف هيك، وهو ليش جاي يلبس هيك، وهو ليش جاي يؤمن بهذه الأفكار هيك، وهو ليش ما يتوقف في هذا المكان، ولماذا لا يتوقف عن هذه الوظيفة، لماذا لا يعمل شيئا آخر، لماذا لا يعترض، لماذا لا يسأل، لماذا لا يتظاهر، لماذا لا يعاقب الذي تجاوز على حقوقه العامة، الذي تجاوز على حقه الشخصي، لماذا يخرس عن قول الحق، لماذا لماذا لماذا. هو يعني الإنسان يقترب من نفسه راح يكتشف أنه هو أشياء كان يفترض أن يسويها وما سواها لأسباب شتى، منها نفسية ومنها اجتماعية ومنها ضغوط ومنها خوف من السلطة ومنها أشياء كثيرة.

0: خلونا الآن نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: جلوسك وحدك في غرفة ساكنة لخمس دقائق دون شاشة هاتف أو صفحات كتاب يبدو في عصرنا الحالي تحدياً هائلاً وربما تجربة مربكة للكثيرين. لقد اعتدنا على تدفق مستمر ومكثف من التنبيهات البصرية والسمعية حتى صار الصمت التام يمثل فراغاً مفاجئاً يثير الريبة والوجل في النفوس. يفسر علم النفس هذا الانزعاج الفوري بأن

طبعاً معجزة بيولوجية تحدث في الدماغ أثناء هذا السكون الظاهري، فعندما تتوقف عن القيام بأي نشاط واع أو موجه تنشط تلقائياً منظومة عصبية فريدة تسمى شبكة الوضع الافتراضي. تعمل هذه الشبكة كمهندس داخلي بارع، يعيد ترتيب الذكريات المتناثرة ويربط بين الأفكار المتباعدة ويصيغ مفهوم الهوية الذاتية في هذه المساحة الزمنية الخالية من المشتتات. تولد ومضات الإبداع وتتجلى حلول المعضلات التي استعصت على التفكير المنطقي اليومي. تأخذنا الفلسفة إلى عمق أبعد، حيث تصف هذا الصمت بأنه البوابة الحقيقية نحو الكينونة الصافية. إن الركض اللامتناهي خلف الملاهيات يمثل محاولة مستمرة للهروب من تساؤلات الوجود وفهم النفس. السكون يكسر دوامة الإنتاجية المتسارعة التي تحول الإنسان المعاصر إلى مجرد أداة وظيفية، ويعيد إليه إنسانيته الكاملة عبر التأمل الصرف. الخمس دقائق الصامتة تمنح روحك فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسها، وتتيح لك سماع صوتك الداخلي الخافت الذي خنقته ضوضاء العالم. إنها مساحة آمنة لاستعادة ملكية انتباهك المنهب، لتكتشف في النهاية أن أعمق الأفكار وأكثرها نضجاً تنبت دائماً من رحم الهدوء المطلق والوحدة الاختيارية.

طبعا في مقال تحدث عن فكرة باسكال، أيضا تطرق إلى يعني مأساتنا مع الهواتف الجوالة، أنه إحنا في كل لحظة نفتح الهاتف الجوال حتى نتخلص من إمكانية أن لا يكون هناك شيء. نفتح الهاتف في التقاطعات، في المصعد، قبل النوم، بعد النوم، وأحيانا ماكو إشعار. وهو خاصيته طبعا هاي الريلزات اللي هي يعني واحد ورا الثاني يشتغل وكذا بالتمرير، هاي خاصية يعني عليها جدل عالمي، عليها جدل كبير علميا، يعني أنه كيف أنت يعني أنت ما عندك نية تشوف هذا الفيديو لكن يظهر لك هذا الفيديو، ما كنية للفعل لكنك تفعل. هذا عكس الشائع، أنه في الغالب الإنسان عنده نية لفعل أشياء مهمة في حياته بس هو ما يفعلها، في حين أنه أكثر أشياء هواي غير مهمة بدون نية، هو ما عنده النية، هو لم ينوي أن يفعل هذه الأشياء، لكن هو شنو يجد نفسه محاط بأشياء كثيرة عليه أن يفعلها هو أصلا ما يريد يفعلها بهذه الطريقة. المهم، فحسب فكرة باسكال أنه الإنسان يريد أن يتخلص من الملل، الملل اللي هو علميا قد يعني يوازي أي ألم آخر صعب جدا. يعني مثلا هناك باحث سوى دراسة، وهي دراسة عام 2014، الدراسة خلى بيها مجموعة من الناس في غرفة، جاب مجموعة من الناس خلاهم في غرفة وشال منهم جميع الأشياء اللي تلهيهم وخلاهم في هذه الغرفة، زين 6 دقائق إلى ربع ساعة، هو شنو شال جميع الأشياء اللي ممكن يسوونها، النقالات، كتب، كذا إلى آخره، ومنع عنهم الكلام، خلاهم في غرفة بلا أي شيء ممكن يفعلوه، مو يفعلونه سوى التفكير. هو شنو ما يقدر يسوي شيء، بس شنو بس يفكر، زين. بعدين عرض عليهم عرض آخر ورمى، قال لهم أخليكم بعد ساعة لو أصدمكم صدمة كهربائية. الغريب أن أغلبهم اختار الصدمة الكهربائية، يعني فضل الألم الناجم عن نتلة الكهرباء على أن يبقى وحيدا يفكر. يعني شجد محن التفكير، ها؟ التفكير شجد مؤلم أحيانا، ليش؟ لأن أنت تفكر في حياة أحيانا ضاعت، أو في أشياء لم تتحقق، أو أشياء مؤلمة أو كذا إلى آخره، فالإنسان يجنح ويلجأ ويهرب إلى أي شيء آخر إلا الأشياء اللي شنو هي ضروري أنه يسويها، وهذا من الأمور الغريبة العجيبة.

طبعا بمناسبة انه اكو اشياء هواية احنا نريد نسويها وما نريد نسويها، نريد نسويها ننوي ان نفعلها ولكن نتوقف، وهذا يحكون عنه مثلا التسويف كذا الى اخره. المهم احنا خذينا موضوع سابق عن التسويف، لكن اكو بحوث اخرى طبعا تضبط الموضوع يسمونه عجز بدء المهام. عجز بدء المهام، واحد يعني عنده مهام حاطها على الجدول ها، لكنه يعجز ان شنو يبدا، يتعاجز، يعجز ان يبدا. طبعا لها تفسيرات علميه تدوخ، ما اعتقد راح تكفي الحلقه انه ناخذها كلها، لكن اكيد راح ناخذها في الحلقه الجايه يعني. المهم اكو فكره انه الانسان محتاج الى حافز حتى يبدي، هاي فكره مشهوره مو صح؟ واحد يحتاج الى محفزات حتى شنو، حتى يبدي. طبعا هوايه من العلوم يقول كذب، هاي ذبها بالزباله الفكره مو حشي يعني. بحوث تتحدث انه هذا وهم، انه الانسان شنو بحاجه الى محفزات حتى يبدي بالعمل الفلاني. لا يا حبيبي، اجلك ابدي، المحفز هو العمل الصغير، البدايه هي المحفز الحقيقي. لان احنا غالبا يعني نبالغ في تقدير شنو الدوافع، اهميه الدوافع، لازم عندك دافع قوي حتى تبدي بكذا. لكن الحياه بمجملها، الحياه تعلمنا انه الحياه تكافئ مو النوايا، تكافئ من؟ تكافئ الحركه، تبدي تشتغل تعب روحك كذا الى اخره، الحياه تكافئك. الحياه ما تكافئ الافكار الكامنه الموجوده في الدماغ، يعني هاي الافكار اللي ما انجزت، اللي ما تحولت الى مشاريع، اللي ما تحولت الى افكار، اللي ما تحولت الى شخصيه، الى سلوك تعيش به. عندك افكار حلوه بس هي لا طالعه بشخصيتك ولا طالعه بعملك ولا طالعه، شو اسوي بهاي الأفكار؟ شلون تعامل بها هاي الفكرة؟ ومنتظر الحافز. بينما البحوث العلمية تقول أنه الحياة الجديدة، الفعل الجديد هو الذي يغير العادة، والعادة هي اللي تعيد تشكيل شنو؟ تعيد تشكيل الشخصيات. لأن الإنسان إذا بقى على عاداته ما راح تتغير شخصيته مع مرور الزمن أبدا. لذلك البدايات مهما كانت صغيرة هي بدايات شنو؟ مهما كانت غير مثيرة للآخرين، أكو بدايات غير مثيرة، تسوي شيء الناس ما يبعوا له باهتمام، بس هو بحياتك مهم، لأن هاي البداية هي الفاتحة لمن؟ لبدايات أخرى، لأشياء أخرى كبيرة من شأنها أن تحدث تغييرا فارقا في حياتك أنت.

0: هذا موضوع الحافز لازم يكون موجود حتى نبدي احنا نفعل بعض الافعال او حتى نبدأ ببعض الاعمال. وهاي الفكرة المنتشرة طبعا اللي كثير من البحوث تتحدث العكس حولها، انه الاعمال الصغيرة هي التي من شأنها ان تقدم لنا حافزا، مو العكس. يعني مو انت لازم عندك حافز حتى تعمل، لازم تعمل اول شيء حتى شنو، حتى تتولد هذه المحفزات لديك. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير بصوت مبدعة شهلة محمد.
1: اعتدنا أن نؤمن بأن الحافز يسبق الفعل، ننتظر تلك اللحظة التي نشعر فيها بطاقة مفاجئة أو رغبة صافية أو يقين يخبرنا بأن الوقت قد حان، ولهذا تمتلئ حياتنا بمشاريع مؤجلة وكتب لم تفتح وأحلام بقيت معلقة على مزاج قد لا يزورنا طويلاً. ما يلفت الانتباه أن أحد أنجح أساليب العلاج النفسي للاكتئاب المعروف بالتنشيط السلوكي ينطلق من فكرة مختلفة تماماً. فالخطوة الصغيرة تمتلك قدرة غريبة على استدعاء الطاقة الكامنة. دقائق من المشي قد تفتح باباً لرغبة في الاستمرار، وصفحة واحدة من كتاب قد تتحول إلى ساعة من القراءة، ورسالة قصيرة قد تعيد دفء علاقة كادت أن تخبو. هذه الفكرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاج النفسي. كثير من العلاقات الإنسانية تبدأ بتحية عابرة، وكثير من الصداقات تنمو من لقاء لم يكن يحمل أي توقعات كبيرة. المجتمع نفسه يتحرك بهذه الآلية، فالمبادرات الصغيرة تتراكم حتى تصنع ثقافة كاملة، بينما يبقى الانتظار الطويل حليفاً للجمود. فلسفياً كان الفيلسوف ويليام جيمس يرى أن السلوك يعيد تشكيل المشاعر بقدر ما تعبر المشاعر عن السلوك. أما الوجوديون فكانوا ينظرون إلى الإنسان بوصفه كائناً يصنع نفسه عبر أفعاله اليومية، حيث تتبلور الهوية مع كل اختيار مهما بدا متواضعاً. المفارقة أن العقل يبالغ في تقدير أهمية الدوافع، بينما الحياة تكافئ الحركة. خطوة واحدة تغير إيقاع اليوم، واليوم الجديد يغير العادة، والعادة تعيد تشكيل الشخصية مع مرور الزمن. ولهذا تبدو البدايات الصغيرة أقل إثارة للانتباه، لكنها أكثر قدرة على تغيير المصير. ربما لا يحتاج الإنسان إلى دفعة هائلة بقدر حاجته إلى حركة أولى. فالأبواب الثقيلة كثيراً ما تفتح بدفعة خفيفة، وبعدها يتولى الزخم بقية المهمة. وفي حياة يمتلئ إيقاعها بالتردد والتأجيل، قد تكون أصغر خطوة هي الحدث الذي يعيد ترتيب العالم من الداخل.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: حين تتعثر الكلمة رحلة داخل عالم التأتأة. تعد التأتأة إحدى أكثر اضطرابات النطق شيوعاً وتعقيداً، إذ تمس جوهر التواصل الإنساني وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على من يعانونها. وهذه الآفة التي تبدأ غالباً في سنوات الطفولة الأولى لا تقتصر على تكرار الأصوات أو تعثر اللسان، بل تمتد إلى صراع داخلي بين الرغبة في الكلام والخوف من فقدان السيطرة على الكلمة. وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجالات علم الأعصاب واللغة والنفس، لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الدقيقة للتأتأة التي تجمع بين العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية. ويصادف اليوم العالمي للتأتأة 22 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بهذه الآفة، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على تجارب من يعانيها وتشجيع المجتمع على تفهم معاناتهم بدلاً من وصمهم، ويدعو إلى تعزيز الدعم النفسي واللغوي لهم وإبراز أهمية العلاج المبكر. هنا نحاول من خلال 8 أسئلة أساسية أن نفكك هذه الظاهرة ونقترب من فهم طبيعتها وأسبابها وتأثيرها وسبل علاجها، مستندين إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية والتجارب العلاجية الحديثة، في محاولة لإلقاء الضوء على طريق الطلاقة الذي يسعى إليه ملايين الأشخاص حول العالم. أولاً، ماذا عن التأتأة؟ آفة التأتأة هي اضطراب في طلاقة الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، أو بإطالة بعض الأصوات، أو بتوقفات لا إرادية أثناء الحديث. ويحدث هذا الاضطراب نتيجة خلل في التنسيق بين الجهاز العصبي ومراكز النطق والعضلات المسؤولة عن الكلام، مما يجعل عملية إنتاج الأصوات وتسلسلها الطبيعي صعبة في بعض الأحيان. ولا تعد التأتأة مجرد مشكلة نطقية فحسب، بل تمتد لتؤثر في الحالة النفسية للمصاب، إذ قد تسبب له توتراً وقلقاً اجتماعياً، وقد تحد من قدرته على التواصل. ثانياً، ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهورها؟ تنتج التأتأة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يمكن عادة إرجاعها إلى سبب واحد محدد، بل هي مزيج من أسباب عصبية ونفسية وبيئية، من أبرزها العوامل العصبية، إذ يعتقد أن التأتأة ترتبط باختلال في الاتصال العصبي بين مراكز الكلام في الدماغ، وبخاصة في الفص الجبهي الأيسر المسؤول عن التخطيط اللغوي والحركة اللفظية. كما أنه في مرحلة تعلم اللغة عند الأطفال قد يتطور الكلام بسرعة أكبر من قدرة الدماغ على تنظيم الأصوات والمقاطع، مما يؤدي إلى تأتأة نمائية مؤقتة قد تزول مع الوقت أو تستمر إذا لم تعالج. ويضاف إلى ما سبق القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين والضغوط النفسية أو التجارب الصادمة التي يمكن أن تفاقم التأتأة أو تثيرها مؤقتاً، وبخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد عصبي أو وراثي لها.

ثالثاً، في أي مرحلة عمرية تبدأ التأتأة عادة في الظهور؟ تبدأ التأتأة عادة في الظهور بين عمر سنتين وخمس سنوات، وهي المرحلة التي يتطور فيها الكلام واللغة بسرعة لدى الطفل. خلال هذه الفترة يحاول الطفل تكوين جمل أطول وأكثر تعقيداً، وقد يتعثر مؤقتاً في النطق أو ترتيب الكلمات، وهو ما يعرف باسم التأتأة النمائية. وفي معظم الحالات تختفي التأتأة تدريجاً مع النمو واكتساب المهارات اللغوية، لكن لدى نحو 26% من الأطفال قد تستمر الحال وتتحول إلى تأتأة دائمة تحتاج إلى متابعة وعلاج، وفق دراسة أجرتها جامعة إلينوي في أمريكا. وتشير الدراسات إلى أن التأتأة أكثر شيوعاً عند الذكور مقارنة بالإناث، كما أن احتمال استمرارها إلى سن المراهقة أو البلوغ أعلى عند الذكور. دراسة أجريت في ألمانيا بهدف تحليل بيانات التأمين الصحي الوطني لعام 2017 وتحديد مدى انتشار التأتأة وغيرها من اضطرابات النطق بين الأطفال والبالغين، وشملت العينة أكثر من 70,000 شخص يعانون اضطرابات في الطلاقة والكلام. أظهرت أن عدد الذكور المصابين بالتأتأة بلغ 21,000، في حين بلغ عدد الإناث 7,000.

رابعاً، ما دور الجينات في انتقال التأتأة وراثياً؟ تلعب الجينات دوراً مهماً في انتقال التأتأة وراثياً بين أفراد العائلة، إذ يشير عدد من الدراسات الحديثة إلى أن العوامل الجينية تشكل أحد أبرز أسباب القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، إلى جانب العوامل العصبية والبيئية. وأظهرت الأبحاث أن نحو 60-70% من الأشخاص الذين يعانون التأتأة لديهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني الأعراض نفسها. لكن يؤكد العلماء أن الوراثة لا تحدد وحدها انتقال هذه الآفة، لكنها تزيد من احتمالية الإصابة وتفسر وجود عائلة تنتشر فيها التأتأة عبر الأجيال.

خامساً، ماذا عن العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة؟ العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة تتنوع بين أساليب سلوكية ونطقية وطبية وتقنية، وتختار بحسب عمر المريض وشدة الأعراض وسببها العصبي أو النفسي. الهدف الأساس من العلاج ليس دائماً إزالة التأتأة تماماً، بل تحسين الطلاقة والثقة بالنفس وتقليل القلق أثناء الكلام. وتتنوع طرق العلاج الحديثة والمعتمدة بين علاج النطق الذي يعد العلاج الأساس والأكثر فعالية في معظم الحالات، وفيه يعمل متخصص النطق على تدريب المريض على إبطاء سرعة الكلام لتقليل الضغط العصبي أثناء النطق، والتنفس الصحيح أثناء الحديث لتحقيق إيقاع طبيعي للجمل. ويضاف إلى ما سبق العلاج النفسي والسلوكي الذي يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية للتأتأة، مثل القلق والخوف من المواقف الاجتماعية وفقدان الثقة. فيما لا يوجد دواء خاص لعلاج التأتأة حتى الآن، لكن بعض الأدوية تستخدم لتخفيف القلق أو تنظيم النشاط العصبي لدى بعض المرضى، منها أدوية تعمل على تنظيم الدوبامين في الدماغ. ويبقى أخيراً الدعم الأسري والتربوي الذي يعد جزءاً أساساً من العلاج، وبخاصة للأطفال، إذ ينصح الأهل والمعلمون بعدم مقاطعة الطفل أثناء كلامه ومنحه الوقت الكافي للتعبير وتجنب تصحيح كلامه أمام الآخرين أو إظهار القلق.

سادساً، هل يمكن الشفاء منها تماماً؟ نعم، يمكن الشفاء من التأتأة جزئياً أو كلياً، لكن ذلك يعتمد على العمر ونوع التأتأة وسببها والتدخل العلاجي المبكر. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 75% من الأطفال الذين تبدأ لديهم التأتأة بين سن 2 و5 سنوات يتعافون تلقائياً مع النمو أو بعد الخضوع لجلسات علاج نطق بسيطة، ويعود ذلك إلى مرونة الدماغ في الطفولة وقدرته على إعادة تنظيم مراكز النطق، إضافة إلى التطور الطبيعي في اللغة والثقة بالنفس. أما عند المراهقين والبالغين يمكن التحسن، لكن نادراً ما تختفي كلياً التأتأة. فخلال هذه المرحلة تصبح التأتأة أكثر استقراراً لأنها ترتبط بأنماط عصبية وسلوكية ترسخت عبر الزمن. وعلى رغم ذلك يمكن عبر العلاج السلوكي والنطقي المنتظم أن يحقق الشخص تحسناً ملحوظاً في الطلاقة والثقة بالنفس، بحيث تقل نوبات التأتأة إلى الحد الأدنى.

سابعاً، ما أبرز التحديات التي يواجهها المصابون بالتأتأة؟ يواجه الأشخاص المصابون بالتأتأة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وهذه التحديات لا ترتبط فقط بصعوبة النطق، بل تمتد لتؤثر في الثقة بالنفس والعلاقات ونظرة المجتمع إليهم، وتشمل التحديثات النفسية والعاطفية القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين، وبخاصة ضمن المواقف الرسمية أو العامة، وانخفاض تقدير الذات نتيجة التجارب السلبية أو السخرية المتكررة، وكذلك الإحساس بالإحراج أو العزلة، مما يدفع بعض إلى تجنب المحادثات أو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تبرز التحديات الاجتماعية والتواصلية التي يعاني المصابون معها من سوء الفهم من الآخرين الذين يظنون أن المتأتئ متردد أو غير واثق من نفسه، والتمييز أو التنمر اللفظي في المدرسة أو مكان العمل، مما يعني صعوبة بناء العلاقات أو المشاركة في النقاشات الجماعية نتيجة القلق من المواقف الكلامية. ويضاف إلى ما سبق التحديات الأكاديمية والتعليمية، إذ قد يتجنب الطفل بسبب التأتأة المشاركة الشفوية أو قراءة النصوص بصوت عال، ويواجه بعض نقصاً في الدعم المدرسي أو سوء تقدير لقدرتهم بسبب الحكم على الأداء اللفظي لا الفكري، وهو ما سيرافقه في مراحل الدراسة المتقدمة وصولاً إلى العمل، وبخاصة في الوظائف التي تتطلب تواصلاً شفهياً مستمراً.

ثامناً، هل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي دور في علاج التأتأة؟ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي دور متزايد وواعد في تشخيص وعلاج التأتأة، إذ أصبحت تستخدم كوسائل مساعدة مكملة للعلاج التقليدي داخل العيادات، وتقدم دعماً فردياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان. فقد طورت شركات وأبحاث جامعية أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل نمط النطق وسرعة الكلام وتكرار المقاطع لتحديد مدى شدة التأتأة. وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتعرف على أنماط الصوت الفريدة لكل شخص، مما يسمح بتقدير تقدم الحالة خلال العلاج. ومن أبرز التطبيقات البحثية في هذا المجال مشروع طورته جامعة كامبريدج عام 2022، إذ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات صوتية لأشخاص متأتئين بنسبة دقة تجاوزت 90% في التمييز بين النطق الطبيعي والمتأتئ. وظهرت تطبيقات هاتفية كثيرة لمساعدة المتأتئين على التدرب ذاتياً وتحسين طلاقتهم. وأخيراً، بدأ بعض الباحثين في تطوير روبوتات مدربة للنطق قادرة على التفاعل بالصوت مع المتأتئ، مما يساعد على اكتساب الطلاقة تدريجاً من دون خوف من التقييم الاجتماعي.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لنتكلم عن صراع البداوة والحضارة في العراق. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني، إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.

لقد اجتمع علماء الآثار أن العراق كان مهبط حضارة تعد من أقدم الحضارات في العالم، وقد شاركته في هذه الميزة مصر، واختلف بعض العلماء حول أيهما أسبق حضارة من الآخر. ونحن لا يهمنا هنا أن يكون العراق له فضل السبق في هذا المضمار، فالذي يهمنا بالدرجة الأولى أن نعرف أن العراق قد احتضن منذ بداية التاريخ البشري حضارة مزدهرة. وسياني عندنا بعد إذن أن تكون هذه الحضارة هي الأولى من نوعها أم الثانية، وظلت الحضارة تراود العراق حينا بعد حين، وقد مر عهد إبان تأسيس الدولة العباسية أصبح العراق فيه مركز الحضارة العالمية، حتى صارت عاصمته بغداد بودقة اجتماعية ضخمة تذوب فيها خلاصة ما أبدعه البشر من تراث حضاري حتى ذلك الحين. ونجد العراق من الناحية الأخرى واقعا على حافة منبع فياض من منابع البداوة، وهو منبع الجزيرة العربية. فكان العراق منذ بداية تاريخه حتى يومنا هذا يتلقى الموجات البدوية واحدة بعد الأخرى، فكان بعض تلك الموجات يأتيه عن طريق الفتح العسكري، والبعض الآخر منها يأتيه عن طريق التسلل التدريجي. وكلا هذين النوعين من الموجات لابد أن يؤثر في المجتمع العراقي قليلا أو كثيرا، فتنتشر فيه القيم البدوية وتحاول التغلغل في مختلف فئاته وطبقاته. هنا نجد الشعب العراقي واقعا بين نظامين متناقضين من القيم الاجتماعية، قيم البداوة الآتية إليه من الصحراء المجاورة، وقيم الحضارة المنبعثة من تراثه الحضاري القديم. المتوقع في مثل هذه الحالة أن يعاني الشعب صراعا اجتماعيا ونفسيا على توالي الأجيال، فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن إلى قيمه الحضارية زمنا طويلا، لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالموجات التي تقلق عليه طمأنينته الاجتماعية، وهو من الناحية الأخرى لا يستطيع أن يكون بدويا كابن الصحراء، لأن الحضارة المنبعثة من وفرة مياهه وخصوبة أرضه تضطره إلى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة. قد يجوز أن نصف الشعب العراقي بأنه شعب حائر، فقد انفتح أمامه طريقان متعاكسان، وهو مضطر أن يسير فيهما في آن واحد، فهو يمشي في هذا الطريق حينا ثم يعود ليمشي في الطريق الآخر حينا آخر.

هناك ناحيتان يتضح فيهما هذا التعاكس أو التناقض بين الحضارة والبداوة، هما الدولة والاحتراف. فمن الناحية الأولى نجد البداوة ميالة بطبيعة تركيبها الاجتماعي نحو النفرة من الدولة ونحو التهرب من الخضوع لها. إن العصبية القبلية في البداوة تحل محل الدولة وتقوم بوظيفتها، فالفرد البدوي يعتز بقبيلته كل الاعتزاز، فهي سبب بقائه وموئل كرامته. أما الدولة في نظره فليست سوى نظام للذل ودفع الضريبة. ومن العار كل العار على البدوي أن يخضع لدولة تأخذ منه الأتاوة وتضربه بالصوت إن امتنع عنها، أنه يفخر بأخذ الأتاوة من غيره ويستنكف أن يعطيها لأحد مهما كان. إن إعطاء الأتاوة يعني في نظره الاعتراف بالعبودية والذل. يمكن أن نقول عن الاحتراف ونقصد به اتخاذ حرفة أو مهنة يكسب الإنسان منها رزقه بكد يمينه وعرق جبينه. إن البدوي يعتبر الاحتراف ذلاً ومهانة، والظاهر أن لفظة المهنة في اللغة العربية مشتقة من المهانة أو هما من مصدر واحد. أن البدوي رجل مقاتل يحترم النهب والغزو ويحتقر الرزق الذي يأتيه عن طريق العمل، ولذا وجدناه منذ قديم الزمان يختزي أن يكون حائكا أو صانعا أو بقالا أو معلما أو كاسبا أو كل ذي حرفة من الحرف التي اشتهرت بها الحضارة، فأولئك في نظره جبناء أذلاء، ولو كان فيهم شيء من الرجولة لا تركوا حرفهم الحقيرة وامتشقوا الحسام ليكسبوا به الرزق الكريم الذي يليق بالرجال أمثاله.

ظاهرة المد والجزر. حين يدرس الباحث تاريخ العراق الاجتماعي منذ أقدم عصوره حتى عصرنا هذا، يجد القيم البدوية تستفحل فيه حينا ثم تتقلص عنه حينا آخر، وذلك تبعا لوضع الدولة فيه من حيث ضعفها أو قوتها. أن الدولة أساس مهم من أسس الحضارة، فإذا قويت الدولة في بلد ما بحيث استطاعت أن تقمع النزاع الداخلي فيه وتضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطرق، ازدهر الإنتاج الزراعي والتجاري والصناعي، وعمرت المدن، وانهمك الناس في حرفهم المختلفة لا يخشون شيئا. وقد حدث هذا في تاريخ العراق مرات عديدة كما لا يخفى. وعندئذ وجدنا القيم البدوية تتقلص تدريجيا، حيث تظهر مكانها القيم الحضارية القائمة على الطاعة والاحتراف. وفي فترات أخرى من تاريخ العراق كانت الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تحمي أرواح الناس وأموالهم، وعند هذا وجدنا الناس مضطرين إلى الالتجاء إلى القيم البدوية، يشتدون في التمسك بها كلما اشتد ضعف الدولة فيهم، فنرى العصبية القبلية وعادة الثأر والدخالة والتسيار والنجدة والضيافة وما أشبه تستفحل فيهم وتكاد تسيطر على تركيبهم الاجتماعي سيطرة تامة. لاحظنا هذا بوضوح كبير في العهد العثماني، ولا نزال نشهد بعض بقاياه وآثاره الاجتماعية حتى يومنا هذا. إن هذا يمكن أن نسميه ظاهرة المد والجزر بين البداوة والحضارة في العراق. يأتي المد البدوي تارة فيسيطر على المجتمع العراقي ثم ينحصر عنه تارة أخرى ليظهر مكانه المد الحضري. ومشكلة العراق أنه حين ينحصر عنه المد البدوي لا يستطيع أن يتكيف للحضارة سريعا حين تأتي إليه، فهو يبقى متمسكا بقيمه البدوية زمنا يقصر أو يطول تبعا للظروف التي تواجهه عند ذاك. من طبيعة القيم الاجتماعية بوجه عام أنها تبقى فعالة زمنا بعد ذهاب الظروف المساعدة لها، فالناس إذا تعودوا على قيم معينة صعب عليهم بعد ذلك أن يتركوها دفعة واحدة. لا شك أنها تضعف فيهم بالتدريج بعد ذهاب العوامل المساعدة لها، ولكن ذلك يحتاج إلى زمن، وفي خلال هذا الزمن يحدث الصراع بين القيم الجديدة والقيم القديمة، وقد تظهر من جراء ذلك مشكلات اجتماعية لا يستهان بها.

الأقطار العربية. إن ظاهرة المد والجزر هذه التي رأيناها في العراق قد نجد ما يقاربها أو يشابهها في أكثر الأقطار العربية على وجه من الوجوه، حين نفتح بين أيدينا خارطة العالم ونحاول تركيز نظرنا على الوطن العربي منه، نلاحظ فيه ظاهرة جغرافية تلفت النظر وتكاد تكون شاذة، فهو يحتوي على أكبر امتداد صحراوي على وجه الكرة الأرضية، يبدأ من جبال إيران شرقاً وينتهي عند سواحل المحيط الأطلسي غرباً، ولا يفصل بين جناحيه سوى بحر يشبه الشق الطويل هو البحر الأحمر. لا ننكر أن الكرة الأرضية تحتوي على منطقة صحراوية أخرى تكاد تقارب المنطقة العربية في طولها وضخامتها، هي تلك التي تقع في شمال قارة آسيا وتمتد من الصين شرقاً حتى بحر الخزر غرباً، وهذه المنطقة هي من ناحية تشبه المنطقة العربية، حيث كانت ولا تزال منبعاً فياضاً من منابع البداوة، ولكنها من الناحية الأخرى تختلف عن المنطقة العربية اختلافاً غير قليل. هناك عوامل عديدة جعلت المنطقة العربية تنتج في بعض بقاعها حضارات مزدهرة جنباً حيناً بعد حين، فقد أشرنا إلى حضارات العراق ومصر، وكذلك يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى حضارات اليمن والشام وتونس والمغرب وغيرها. الواقع أن المنطقة العربية لم تكن لتخلو من حضارة مزدهرة في أي فترة من تاريخها الطويل، وهذا بخلاف ما نجده في المنطقة الآسيوية كما هو واضح. نستطيع أن نستنتج من ذلك أن المنطقة العربية تتميز عن جميع مناطق العالم بكونها قد جمعت منابع البداوة والحضارة بشكل خاص وعلى نطاق واسع جداً، ولهذا صح القول بأن المجتمع العربي هو أكثر المجتمعات في العالم معاناة للصراع بين البداوة والحضارة وتأثراً بهما.

اختلاف في الدرجة. قلنا أن المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم معاناة للصراع بين البداوة والحضارة، ولم نقصد بذلك أن هذه المنطقة هي الوحيدة في العالم من هذه الناحية. الواقع أن هناك كثيرا من مناطق العالم قد عانى شيئا من الصراع بين البداوة والحضارة على وجه من الوجوه، والذي نريد أن نلفت نظر المستمع الكريم إليه هو أن المنطقة العربية تمتاز على غيرها بشدة هذا الصراع وتتابعه على مدى الأجيال. لنأخذ مثلا المنطقة الصحراوية الآسيوية التي أشرنا إليها آنفا، فهي في الواقع لم تخلو من هذا الصراع في بعض الفترات من تاريخها. أنها تتاخم من جهة الشرق حضارة الصين، ومن جهة الغرب حضارة ما وراء النهر، وقد عانت هاتان الحضارتان كثيرا من موجات البدو الذين عرفوا في التاريخ بأسماء شتى كالمغول والتتر والترك والقرغيز. ونستطيع أن نقول مثل هذا عن مناطق أخرى في العالم كإيران والهند وجنوب أفريقيا، ففيها نجد بعض البقاع الصحراوية، وإلى القرب منها نشأت حضارة قديمة أو حديثة، ولا بد لنا من أن نتوقع في مثل هذه الحالة حدوث شيء من الصراع بين البداوة والحضارة. ولكننا يجب أن لا ننسى أن هذا الصراع ليس من النمط الذي شهدناه في المناطق العربية، فكثيرا ما كانت الحضارة في تلك المناطق قادرة على استيعاب الموجات البدوية القادمة لها وعلى إذابتها في وقت قصير نسبيا، بحيث لا يبقى لها تأثير اجتماعي كبير. خذ الحضارة الصينية مثلا، فهي كانت من السعة والكثافة بحيث استطاعت أن تهضم الموجات المغولية القادمة إليها وتذيبها في البودقة الصينية الكبرى. نستطيع أن نرجع بعض الفضل في ذلك إلى السور العظيم الذي بناه ملوك الصين القدماء لحماية حدودهم من هجمات المغول، ولكن السور نفسه هو دليل محسوس على أن الحضارة الصينية كانت بدرجة من السعة والكثافة بحيث تمكنت من إنجاز هذا العمل العظيم.

أما في المنطقة العربية فالأمر مختلف، ذلك أن الحضارات التي نشأت فيها كانت متفرقة في بقاع متباعدة كأنها واحات تكنفها الصحراء من معظم جوانبها، ولهذا كان الصراع بينها وبين البداوة شديداً ومتتابعاً منذ أقدم الأزمان، وهذا هو الذي جعل الحضارة والبداوة في هذه المنطقة في مد وجزر مرة بعد مرة. مقارنة وتصنيف: يمكن القول أن الصراع بين البداوة والحضارة يختلف في نمطه وشدة تفاعله من بلد إلى آخر في الوطن العربي. نستطيع على أي حال تصنيف الأقطار العربية من هذه الناحية إلى ثلاثة أصناف رئيسة. أولها هو الصنف الذي يشبه العراق شبها كبيرا من حيث وجود الحضارة والبداوة فيه جنبا إلى جنب، فتسيطر عليه الحضارة تارة والبداوة تارة أخرى. ويشمل هذا الصنف أكثر الأقطار العربية كالأردن والشام والمغرب وتونس والجزائر واليمن. أما الصنف الثاني فهو الذي تكون البداوة فيه أشد وأكثر تأثيراً من الحضارة، ولهذا فالصراع فيه ضعيف لا يظهر إلا في نطاق ضيق جداً، ويشمل هذا الصنف نجداً والأحساء والعسير وليبيا والجزء الصحراوي من الجزائر وعمان وحضرموت. ومن خصائص هذه الأقطار أنها قليلة السكان نسبياً وأكثرهم من البدو، وليس فيها من معالم الحضارة إلا النزر اليسير هو الموجود في الواحات، حيث تستنبط المياه من الأنوار فتنمو حولها مدن صغيرة يمتهن أهلها الزراعة والتجارة، وهؤلاء لا يختلفون في عاداتهم وقيمهم الاجتماعية كثيراً عمن يحيط بهم من القبائل البدوية.

بقي لدينا الصنف الثالث والأخير من الأقطار العربية، وهذا الصنف على النقيض من الصنف الثاني الآن في الذكر، حيث تكون الحضارة فيه أقوى أثراً من البداوة وأكثر تغلغلاً في الحياة الاجتماعية. يجب أن نعترف بأن هذا الصنف نادر الوجود في ربوع الوطن العربي، ولعلنا لا نعد الصواب إذا قلنا إن القطر العربي الوحيد الذي تتمثل فيه خصائص هذا الصنف إلى حد ما هو القطر المصري، ولا سيما الوجه البحري منه. أما الوجه القبلي وهو الذي يسمى بالصعيد، فمن الممكن عده من الصنف الأول، وهو بذلك يشبه العراق إلى حد كبير.

منشأ الحضارة. قلنا أن أول حضارة ظهرت في العالم هي تلك التي نشأت في العراق ومصر، وذلك قبل 6000 سنة تقريباً. والسؤال الذي يواجهنا هنا، لماذا ظهرت الحضارة في هذين البلدين قبل غيرهما من أقطار العالم؟ حاول بعض الباحثين في القرن الماضي أن يجيبوا على السؤال بقولهم إن هذين البلدين قد اتصفا بوفرة المياه وخصوبة الأرض واعتدال المناخ، فنشأت فيهما من جراء ذلك الزراعة التي هي أساس الحضارة. الواقع أن هذا الجواب على الرغم من وجاهته الظاهرة لا يحل لنا المشكلة حلا تاما. نحن لا ننكر أثر الماء والأرض والمناخ في نشوء الزراعة، ولكن هذه المزايا لا يمكن أن تكون وحدها كافية في هذا الشأن. فالمعروف أن هناك في أنحاء العالم أقطار عديدة تكاد تشبه العراق ومصر من حيث توافر تلك المزايا فيها، فلماذا لم تنشأ الحضارة فيها مبكرة على نمط ما نشأت في هذين البلدين؟ للمؤرخ المعروف أرنولد توينبي نظرية في هذا الصدد يمكن اعتبارها أفضل حل لهذه المشكلة. خلاصة النظرية أن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي نشهدها اليوم ممتدة من المحيط إلى الخليج لم تكن كذلك منذ بداية أمرها، فقد دلت الأبحاث الحديثة على أن هذه المنطقة كانت في يوم من الأيام غزيرة المطر وافرة الخير زاخرة بأنواع الحيوان والنبات، وكان سكانها يعيشون على صيد الحيوان والتقاط الأثمار، حيث لم يكن بينهم من يعيش في طور البداوة أو الحضارة على الوجه الذي رأيناه بعد ذلك. لقد كانت المنطقة في مثل هذا الوضع قبل 10,000 سنة تقريباً، وذلك في العصر الذي يطلق عليه العلماء العصر الجليدي الرابع. ففي ذلك العصر كان الجليد القطبي زاحفا نحو الجنوب، حيث أصبح قريبا من شمالي المنطقة العربية، ولهذا كانت الرياح القطبية تجتاح المنطقة العربية في معظم فصول السنة، فيغزر المطر فيها من جراء ذلك ويكثر النبات والحيوان. ولسبب لم يعرف كنهه حتى الآن، بدأ الجليد ينحسر نحو الشمال تدريجيا، ولهذا أخذ المطر يقل في المنطقة شيئا فشيئا، حيث صار الجفاف يظهر فيها بمرور الزمن. يقول توينبي إن سكان المنطقة جوبهوا عند ذلك بمشكلة لم يعهدوها من قبل، فقد أخذ مجال الرزق يضيق عليهم تدريجيا، وبدأوا يفكرون في إيجاد مورد آخر للرزق. إن الحياة المطمئنة التي نعموا بها من قبل آذنت بالزوال، اضطرت الحاجة بعض سكان المنطقة إلى ابتداع طريقتين جديدتين للعيش تختلفان عن الطريقة القديمة التي اعتادوا عليها، وهاتان الطريقتان هما الرعي والزراعة. فالذين آثروا البقاء في الصحراء اتخذوا طريقة تربية الأنعام وأخذوا يترحلون معها سعيا وراء المراعي، أما الآخرون فقد ذهبوا إلى أحواض الأنهار القريبة وصاروا يستصلحونها للزراعة، وبهذا نشأت لديهم الحضارة.

قصة آدم. يميل بعض الباحثين إلى القول بأن قصة آدم التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة ليست سوى قصة رمزية تشير إلى الأحداث التاريخية، وخلاصة القصة أن آدم وزوجته حواء كانا يعيشان في جنة عدن منعمين، ثم عصيا ربهما بتحريض من الشيطان فطردهما الله من الجنة، حيث صارا يكسبان قوتهما عن طريق الكدح وعرق الجبين، ورزقهما الله بعد ذلك ولدين هما هابيل وقابيل، فاتخذ هابيل مهنة الرعي بينما اتخذ قابيل مهنة الزراعة، وجرى بين الأخوين نزاع فقتل قابيل أخاه هابيل. من الباحثين الذين عنوا بهذه القصة المؤرخ توينبي، فكان من رأيه أن جنة عدن التي عاش فيها آدم وزوجته قبل سقوطهما تمثل الحالة المطمئنة التي كان البشر يعيشون فيها قبل انحسار العصر الجليدي، أما النزاع بين هابيل وقابيل فيمثل الصراع الذي حدث بعدئذ بين البداوة والحضارة. هناك باحث آخر اهتم بقصة آدم أيضا، هو المهندس المعروف ويليام ويلكوكس، ولكنه ذهب في هذا السبيل إلى مدى أبعد مما ذهب إليه توينبي، إذ هو حاول أن يحدد موقع جنة عدن تحديدا دقيقا، وتوصل بتحرياته إلى القول بأن تلك الجنة كانت في العراق وفي الفرات الأوسط على وجه التخصيص. إن ويلكوكس يعرفه العراقيون، إذ هو الذي أشرف على بناء سدة الهندية، فلقد دعته الحكومة العثمانية

عام 1908 لكي يدرس مشاريع الري في العراق، وقد انتهز الفرصة فأخذ يبحث عن مواقع الأنهار الأربع التي كانت تسقي أرض الجنة حسبما ورد ذكرها في التوراة، وهي حداقل والفرات وجيحون وفيشون. وقد انتهى ويلكوكس أخيرا إلى الرأي بأن تلك الأنهار لم تكن سوى نهر الصقلاوية وشط الحلة وشط الهندية ثم منخفض الحبانية وأبي دبس الذي تغمره المياه عند الفيضان. لقد أتيح لويلكوكس أن يعيش في مصر ويدرس أرضها وأنهارها قبل أن يأتي إلى العراق، وبهذا استطاع أن يعقد مقارنة بين طبيعة هذين القطرين ظهرت فيهما أول حضارة في تاريخ العالم. ففي رأيه أن العراق يشبه مصر من ناحية ويختلف عنها من ناحية أخرى، فمن الناحية الأولى نجد الحضارة تظهر في مصر والعراق في وقت متقارب، أما من الناحية الثانية فنجد في العراق ظروفا خاصة تجعله أكثر ملائمة لتغلغل البداوة فيه ولصراعها مع الحضارة.

يقول ويلكوكس ما نصه: إن النيل أكثر أنهار العالم اتزاناً، فإنه ينذر بارتفاعه وانخفاضه قبل مدة مناسبة، ولا يسلك سلوكاً مفاجئاً، ويحمل من الغرين في فيضانه ما يكفي لتطيب الأرض دون أن يؤدي ذلك إلى طمر القنوات، كما أنه بحد ذاته خال من الأملاح، ويفيض عادة في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول من كل سنة، مؤمناً بذلك إرواء المزارع الشتوية والصيفية على السواء، ويجري بين رواب من الحجارة الرملية والكلسية التي تجهز منها المواد الإنشائية بكثرة. أما دجلة والفرات فإنهما يرتفعان بدون إنذار سابق، وسلوكهما على الدوام مفاجئ، ويحملان 5 أضعاف ما يحمله النيل من غرين، ويحدث فيضانهما في آذار ونيسان وآيار، وهذا موسم متأخر جدا بالنسبة للزروع الشتوية ومبكر جدا بالنسبة للنباتات الصيفية، ويحتويان على كميات جسيمة من الأملاح المحلولة، ويجريان بين صحار جبسية وأراض مالحة. ويضيف ويلكوكس إلى ذلك قائلاً: إن أرض العراق أشد انحداراً من أرض مصر، ففي مصر يبلغ انحدار الأرض قدماً واحداً في كل ميل، بينما نراه في العراق يبلغ 5 أقدام في الميل الواحد. إن شدة الانحدار في الأرض تؤدي طبعاً إلى قوة جريان الأنهر فيها، وهذا معناه أن الأنهر ذات قدرة كبيرة على كسر السدود واجتياح الأراضي الزراعية المجاورة. وفي رأي ويلكوكس أن ذلك من شأنه زيادة النزاع بين الفلاحين والرعاة، أو بين قابيل وهابيل، فالفلاحون يحاولون إنشاء السدود على ضفاف الأنهر لكي يحموا بها حقولهم الزراعية من خطر الغرق، ولهذا فإن حدوث أي ثغرة في تلك السدود يسبب كارثة عظيمة لهم. أما الرعاة فمن مصلحتهم أن تحدث هذه الثغرة في السدود، ولعلهم يجدون في أنفسهم إغراءً لإحداث مثل هذه الثغرة في سنوات الإمحال الشديدة، لأنها تؤدي إلى إرواء المراعي التي تتغذى عليها أنعامهم. يقول ويلكوكس: إن الخصومة المستمرة بين قابيل وهابيل يدل عليها ما ورد في التوراة من أن الله كان يقبل قرابين هابيل ويزدري بقابيل وقرابينه، ويظهر أن التضال بين الأخوين بلغ شدته، فظن قابيل ذات مرة أن أخاه قام بكسر السدود، فعاد عليه ودنس يده بقتله، وكان غضب الرب لهذا الجرم عظيماً.

دي وهيت، فرأى أكثر من 50 قطيعا من الغنم تسير في الوادي خارجة من المنطقة الصحراوية. وكان ظهور هذه القطعان سببا في إلقاء الرعب والفزع في نفوس الزراع. وعند رجوع ويلكوكس في اليوم التالي سالكا طريق النهر بسفينة، سمع صوت رصاصتين واحدة بعد الأخرى، وشاهد من بعيد عددا كبيرا من الفرسان المشاة يهرعون إلى محل الحادث، بعضهم يحمل المساحي والبعض الآخر يحمل البنادق، وكانوا على استعداد لمقاومة أولئك الرعاة البدو أو لدفع خطر الفيضان. ولما اجتمع ويلكوكس بأحد أكابر الشيوخ قال له: لماذا لا تقتسمون الأراضي بينكم فتغمرون قسما منها بالمياه وتتركون القسم الباقي لزراعة الحنطة والشعير؟ أجابه الشيخ: إننا لا نستطيع أن نتفق فيما بيننا، ولكننا نتمنى أن تحل في البلاد بعض الأنظمة والقوانين محل هذه الضغائن المستمرة بيننا. وأضاف الشيخ قائلا: إذا سنت في البلاد قوانين عملية فإن الزراع وهم الأكثرية الساحقة في هذه البلاد سيصرون على احترامها.

تغير مجاري الأنهار. يتضح مما سلف أن وضع الأنهار في العراق يختلف اختلافاً كبيراً عن وضعها في مصر، فهي في العراق تحتاج إلى عناية مستمرة من حيث تطهير مجراها وكريها، فالتهاون في ذلك يؤدي إلى ترسب الغرين في قعر المجرى على توالي الأيام، وهذا بدوره يؤدي إلى استفحال خطر الفيضان من جهة وإلى تغير مجاري الأنهار في الجهة الأخرى. إننا حين ندرس خريطة الأنهار في العراق عبر التاريخ نجدها في تبدل مستمر، فهي هنا تارة وهناك تارة أخرى، وهذا أمر له نتائج اجتماعية بالغة الأهمية، لا سيما من حيث الصراع بين البداوة والحضارة، وقد رأينا ذلك بوضوح في العهد العثماني حيث كانت سيطرة الحكومة ضعيفة ونظام الري مهملاً، فقد ترسب الغرين مثلاً في نهر الغراف وقل جريان الماء فيه، فأخذت مياه دجلة تتجه نحو العمارة، فنشأت هناك الأهوار والفيضانات المتتبعة، وحدث مثل هذا في الفرات حين تحولت مياهه من فرع الحلة إلى فرع الهندية، فكان الجفاف في جانب والغرق في الجانب الآخر. إن هذا التحول في مجاري الأنهار قد أدى طبعاً إلى زيادة النزاع بين القبائل العراقية، فالقبيلة التي تجد أراضيها قد أمحلت من جراء تحول النهر عنها لابد أن تحاول الهجرة إلى أراض أخرى، وهنا ستصطدم مع القبيلة التي كانت تتصرف بالأرض قبلها. ويمكن القول أن القبائل العراقية كانت تتنازع على الأراضي الزراعية على منوال ما تفعل القبائل البدوية في نزاعها على المراعي في الصحراء، وهذا من شأنه تدعيم أواصر العصبية في القبائل العراقية وإشاعة الثأر والغزو بينها، وربما اضطر بعض تلك القبائل إلى العودة إلى حياة الرعي من جديد. أرجح الظن أن هذا الذي شهدناه في العراق في العهد العثماني قد حدث ما يشبهه في عهود أخرى قديمة. نذكر على سبيل المثال ما حدثنا المؤرخون به عن العهد الذي حل بالعراق بعد وفاة الإسكندر. يقول الدكتور أحمد نسيم سوسة: وعلى إثر وفاة الإسكندر خيمت على البلاد سحابة من الاضطراب السياسي، كانت سبب حرمان البلاد من الاستقرار الداخلي الذي يعد العامل الأساسي في ازدهار أنظمة الري، وساد بنتيجة ذلك النظام العشائري في البلاد، وقد استمر هذا الحال حتى جاء الدور الساساني الذي امتاز عن غيره بما تتمتع به من استقرار سياسي، إذ قامت على أنقاض النظام العشائري سلطة موحدة وضعت الركن المتين لنهضة عمرانية جديدة شملت طول البلاد وعرضها.

أهمية الدولة. قلنا من قبل إن الحضارة تتميز بوجود الدولة فيها، بينما تتميز البداوة بوجود العصبية القبلية. ومن شأن الدولة أن تمنع التنازع بين الناس فتجعلهم ينسون عصبياتهم الضيقة بمرور الأيام، وهي فوق ذلك تعنى بشؤون الإنتاج الزراعي والتجاري والصناعي، فينهمك الناس في أعمالهم المختلفة حيث تنمو الحضارة بهم وتزدهر. مما يجدر ذكره أن العراق شهد في فترات كثيرة من تاريخه ظهور دولة قوية تعمل على إنماء الحضارة فيه، ولكن هاتيك الفترات لم تدم طويلا، فكانت كل فترة منها تتلوها فترة أخرى من فترات النزاع والفوضى على منوال ما رأينا في العهد العثماني أو في العهد الذي تلا وفاة الإسكندر. ومن العوامل التي ساعدت على ذلك هو أن العراق واقع على حافة الصحراء، حيث لا يفصل بينها وبينه فاصل من بحر أو جبل، ولهذا كانت الصحراء تقذف العراق بالموجات البدوية حينا بعد حين. يمكن القول بأن هذه الموجات البدوية المتتابعة لا تتيح للعراق فرصة قيام دولة ثابتة فيه زمنا طويلا. حين نقارن بين العراق ومصر من هذه الناحية نجد بينهما فرقا غير قليل. لا ننكر أن مصر تحيط بها الصحراء من معظم جوانبها، ولكن هذه الصحراء التي تحيط بمصر ليست كالصحراء المتاخمة للعراق، فهي في الغالب مؤلفة من رمال جرداء تصعب فيها الحياة بشتى أنواعها، ولهذا فهي ليست منبعا مهما من منابع البداوة. أما العراق فهو واقع على حافة الصحراء التي عرفت في التاريخ بأنها من أعظم منابع البداوة في العالم، وهي التي أطلق عليها اسم جزيرة العرب. طوفان نوح. وردت قصة الطوفان في الكتب المقدسة كمثل ما وردت قصة آدم وولديه هابيل وقابيل، ومما يلفت النظر أن هناك كثيرا من القرائن التي تعين موقع هذا الطوفان في العراق، فقد عثر المنقبون في الآثار العراقية القديمة على قصص تشبه قصة الطوفان المذكورة في الكتب المقدسة إلى حد كبير. ويميل بعض العلماء إلى القول بأن هذه القصة ترمز إلى فيضان هائل حل بالعراق في زمن قديم جدا، ولعله كان أكبر فيضان شهده سكان العراق القدماء، بحيث رسخت حوادثه في أذهانهم جيلا بعد جيل، وبقيت ذكراه خالدة مدة طويلة، كما كان مصدر إلهام لكتاب ذلك الزمن وشعرائه. الظاهر أن نوح النبي كان يعيش في العراق في ذلك الزمن، وقد تنبأ بالكارثة قبل وقوعها، فكان يحذر الناس وينذرهم أن يتركوا خصوماتهم المحلية وبغيهم بعضهم على بعض، فلم يسمعوا له، ولعلهم كانوا مشغولين عنه بنزاعهم القديم الذي أشرنا إليه آنفا، حيث كان الرعاة يهاجمون سدود الأنهار ويحاولون تخريبها، فيصدهم الفلاحون عنها وتثور بينهم المعارك. لقد كان هذا يحدث بينهم في الوقت الذي كانت فيه نذر الطوفان تتوالى عليهم دون جدوى.

0: ذكرت التوراة أن العالم كان قبيل الطوفان مملوءاً بالعدوان والظلم، وقد أشار القرآن إلى مثل هذا في بعض آياته، فذكر أن قوم نوح كانوا فاسقين، وأنهم كانوا ظلمة طغاة، وأن الله أرسل إليهم نوحاً ليدعوهم إلى عبادة الله وتجنب الآثام والطغيان، فلم يسمعوا له وسخروا منه، فأمره الله أن يصنع السفينة لكي ينجو بها هو وأتباعه من الغرق الذي سيحل بالناس عقاباً على بغيهم وآثامهم. يقول ويلكوكس إن النزاع بين الجماعات المختلفة وما نشأ عنه من نتائج مريعة هي التي ألقت الفزع في نفوس بعض المفكرين الذين كان نوح أحدهم، فقد خاف نوح عاقبة الأمر فتهيأ لمجابهة الحدث الرهيب الذي كان متوقعاً، فصنع لنفسه سفينة من خشب الحر الذي تكثر أشجاره على ضفاف الفرات، وطلاها بالقار المستخرج من هيت بعين الطريقة التي تطلى بها القفة اليوم في الفرات. حدث الطوفان أخيراً كما تنبأ به نوح، وعامت السفينة تتهادى على سطح الماء بمن كان فيها وتسير حسب ما يتجه بها تيار الماء والرياح. وفي رأي الدكتور سوسا أنها استقرت أخيراً بعد انخفاض مياه الطوفان على أحد المرتفعات الصحراوية في جوار النجف، وهي مرتفعات تعلو عن سطح البحر بما يناهز 65 متراً. ويضيف الدكتور سوسا إلى ذلك قائلاً بأن سفينة نوح تذكرنا بما وقع في بغداد في عهد هارون الرشيد عام 186 للهجرة، فقد حدث حينذاك فيضان كبير مما اضطر الرشيد أن ينتقل من قصوره مع أهله وحرمه وأمواله إلى السفن، وبقي فيها حتى هبط مستوى نهر دجلة فعاد إلى البر.
1: صراع البداوة والحضارة في العراق. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.
2: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

مقدمة ملف السحر وتحويل العالم إلى ما نشتهي. تبين في العصر الحديث أن العلم ليس نقيضاً للسحر، بل أنهما يتماسان ويتنافسان، وإن اختلفت الوسائل في الطموح إلى الخوض في غوامض الكون والذات سعياً للتحكم فيها. كان صياد العصر الحجري يرسم تصاوير تمثل الطرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه، وأصحاب العزائم يصنعون الرقى والتعاويذ لعلاج المرضى أو يعالجون إصابات الصرع باستنفار الجن، وداب المحاربون على تشكيل دمى من شمع يستحضرون بها أعداءهم ويذيبونها في النار كي يسيطروا عليهم، والعشاق يتقربون إلى عشتار بالألعاب السحرية والأحاجي والتماثيل لجلب وتملك المحبوب. يحفظ لنا التاريخ الأنثروبولوجي زخماً هائلاً من الممارسات المشابهة. نعرف مثلاً أن العرب يهرقون الماء على الأرض لضمان نزول المطر، وعشاقهم يشق الواحد منهم ثوب حبيبته وتشق هي ثوبه كي يدوم حبهما ولا تحول دونه الحوائل.

المشترك بين كل هذه الممارسات أنها تتوسل بالعزم السحري لتحقيق هدف حيوي، تجسيداً للرغبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق أوضاعها كي تلائم أوضاعاً نريدها نحن. وسنكتشف في قادم كلامنا أننا لازلنا نحمل في أنفسنا هذه الأمنيات في استنفار كينونة الأشياء وإجبارها على الطاعة لتحويل العالم على ما نشتهي. وإلا لماذا تنتشر اليوم المتاجر الروحانية الرقمية التي تبيع الشموع والأعشاب وكتب التعاويذ؟ وانتقل العرافون وقارئو الفنجان والسحرة الجدد إلى قنوات يوتيوب وتيك توك، وبات من المألوف أن نرى في نشرات الأخبار جبهة نسوية للساحرات تطوف عضواتها وهن يحملن لافتة كتب عليها ماكرون إلى القدر في باريس، أو يهتفن ارتجفوا لقد عادت الساحرات في إيطاليا، أو يرددن أغنية أمازيغية مقدسة كتعزيم للانهيار بورصة وول ستريت.

ولطالما ساد الاعتقاد أن المرأة أكثر ارتباطاً بالسحر من الرجل، وهو ما ذهبت إليه مجموعة من الأبحاث والدراسات الإنثولوجية لأسباب تركزت حول هشاشة مكانة المرأة وإقصائها الاجتماعي والثقافي. فكلما ازداد حصار الرجل لها لجأت إلى السحر كقوة خفية لمواجهة هذا الإله البشري الذي يحاكم ويعاقب ويفرض الوصاية والاسترجاع ما ضاع منها في العلن بكيفية سرية. وهكذا فإن السحر سواء للدفاع عن النفس أو الانتقام يوفر لها سلطة رمزية تجابه بها السلطة الذكورية. من هنا لا يعود السحر مجرد اعتقاد في تحويل الأشياء أو التأثير فيها أو التغيير في طبائعها، بقدر ما هو حاجة اجتماعية وثقافية ونفسية لتعويض نقص العالم. كما يبدو السحر اليوم وعلى نحو لا يخلو من مفارقة في غاية البراغماتية، إذ يقدم حلولاً للاتحاد مع قوى الطبيعة ومع الأرض الأم بعدما شوهتها مفاهيم الغزو والحضارة العدوانية. وأدى نظام لفهم العالم يقدم نفسه على أنه عقلاني إلى تدمير الوسط الحيوي للإنسان، ما أجبرنا على إعادة النظر فيما اعتدنا تصنيفه ضمن خانتي العقلاني واللاعقلاني.

كان لابد أن تنقص الكارثة البيئية من هيبة مجتمع التقنية، وهو ما لاحظناه مع انتشار وباء كوفيد-19، إذ لم يجد الناس حرجاً في اللجوء إلى ممارسات شبه سحرية تسير جنباً إلى جنب مع الطب لإعادة التوازن النفسي لعالم غير كائن مجهري الكثير من قناعاته العلمية ودفع به القلق إلى علوم بديلة وصلوات وتمائم وأحجبة هي أقرب لتلك التي كانت تستخدم في الإمبراطورية القديمة لدرء الطاعون وغيره من الأوبئة. يعيد الملف السؤال عن سبب صمود هذه التمثلات التعبدية والسحرية القديمة رغم التطور الهائل في العلوم وفي أنماط التفكير والسلوك خاصة في المجتمعات العربية، ويتضح لنا أن العرب سعوا مبكراً إلى ضبط المصطلحات التي تحدد السحر كعمل وصناعة للتأثير في الأرواح وغيره من الفنون التي تعايشت معه في مكان واحد، مثل العيافة وهي زجر الطير للاستبشار أو التطير، والفراسة وهي الاستدلال بهيئة الإنسان على طبائعه وصفاته، والقيافة وهي اقتفاء الأثر، والتنجيم وهو مطالعة أحوال النجوم ومواقعها للبشرى أو النذير.

التصور العربي الأول لم يفصل بدقة بين السحر والكهنة والشعر، لكونها جميعها تستند إلى قوى غير منظورة تعيش بين عالمين، عالم الإنس وعالم الجن، إذ يستند الكاهن إلى ما ينبئه به الرئي الذي يسترق أنباء مما كتب للناس في ألواح الغد، والساحر إلى جني يتسمع على السماء لالتقاط أسرار الله، وللشاعر شيطان يسكن الأودية. وقد تعددت في كتب الأدب القديمة أسماء هؤلاء الشياطين، ومنها تابع امرئ القيس لافظ، وتابع النابغة الذبياني هادر، وأشهرهم هاجس الأعشى وصاحبه مسحل. لقد كان الشاعر كاهنا وساحرا، وكان الساحر كاهنا وشاعرا في المعتقد الشعبي، وهو ما دفع بنبي الإسلام إلى مواجهة الكهنة والسحرة لرد الشبهتين عن الكلمة الإلهية. ولئن نجح في حملته تلك، فإن السحر ارتدى في العصور اللاحقة للبعثة لباسا آخر اختلط بالآيات القرآنية والأدبيات الإسلامية، لا سيما الصوفية والباطنية منها، لتتوج بكتاب شمس المعارف الكبرى للعلامة البوني، المؤسس لنوع من السحر الإسلامي الذي يهدف لمعرفة أسرار الأشياء وبواطنها انطلاقا من أصل قرآني وديني، ويمزج الآيات والأوفاق مع مستحضرات ذات طبيعة مادية كالأبخرة والأعشاب لتتحول إلى طلاسم ووصفات سحرية دقيقة.

وقد ذكر السحر في القرآن في أكثر من موضع، ومنها قوله في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثرا، قد يقع منه ضرر، وقد يحصل منه وبسببه تفريق بين الرجل وزوجته. ولكن كثيرا من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام ووساوس. يعرف السحر بثلاثة أنواع، هي السحر الأبيض والأسود والأحمر، والأخير أحد أنواع السحر الذي شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات. ويصنفه البعض بأنه السحر الأوسط الذي يستعمل في أعمال الخير والشر معا، على اعتبار أنه يقع في المسافة بين السحر الأسود وهو السفلي المخصص للأعمال الشريرة، وبين السحر الأبيض الذي يستخدم في أعمال الخير. وآخرون ينفون وجود هذه التسمية، فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر، بل كله سفلي أسود، ويعتقدون بأن هذا الوصف ربما يرجع إلى كتابة بعض الأسحار بالزعفران والعشب الأحمر، وكذلك بعض دماء الحيوانات. ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام. الأول هو سحر التخيل، وهو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقي فيها أنواع من الخيالات، ويندرج تحت السحر الحقيقي والتخيلي. ثانياً السحر المائي، يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه. ثالثاً السحر الناري، يوضع السحر في أو قرب مواقد النار مثل التنور أو الفرن. رابعاً السحر الترابي، يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت. والثاني السحر المؤثر، وهذا النوع من أشد أنواع السحر تداولاً وإضراراً، وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه. وهذا النوع من السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وطلاسم شيطانية. والثالث السحر المجازي، وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد، وعلى التمويه والخداع والكذب على ضعاف العقول، وهو يعرف في زماننا هذا بالشعوذة والدجل، وسمي سحرا مجازا لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر، فهو مما خفي سببه ولطف مأخذه وجرى مجرى التمويه والخداع.

التمائم عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة والاستغاثات بالشياطين وشيء من القرآن، فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستيكي. فإذا عثر على مثل هذه الأعمال فإنها تؤخذ وتقطع بأداة حادة مع النفث عليها أثناء القطع، ثم إذا استخرجت تفك هذه الطلاسم مع النفث عليها ثم يضعها في إناء، ثم يذيب الكتاب بالماء مع النفث على الماء ثم يسكب الماء، وبهذه الطريقة يفك السحر، سحر العروسة. وهنا يلتقط الساحر دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوسا، ثم يبدأ ببطء شديد بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأن وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار. وبحسب هذا السحر فإن الراغب في إيذاء شخص ما يقوم بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش أو القش أو الصلصال أو الورق، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا تصبح الدمية هي البديل، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها، ويقوم الساحر بغرس الدبابيس والأطراف الحادة لسعف النخل فيه ليصيب المسحور بالألم. وأحياناً ينجح هذا الأخير في استنتاج هوية الساحر المكلف.

سحر الشموع. يعد سحر الشموع أحد أخطر أنواع الأسحار السفلية التي يقوم بها السحرة تنفيذاً لطلبات بعض النساء، وهو ينتمي لأسحار التهييج والجلب والمحبة والتسليط التي تسبب الكثير من الأمراض للمسحور التي تصل إلى حد النزيف والموت، بخلاف سلبها لعقل المسحور وتحويله إلى عبد ذليل لمن قامت بسحره. ويعد هذا السحر هو أسرع الأسحار في التنفيذ، ولا يستغرق سوى بضع ساعات وبحد أقصى 3 أيام ليتم المطلوب. ويستخدم هذا السحر في 95% من الحالات لجلب الرجل، وتأثيره عليه شديد حيث يتم إلغاء عقله تماماً ويصبح أسير المرأة. السحر المشروب هو النوع الذي يدخل إلى البطن ومنه إلى الدم، حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب. ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجه، خصوصاً وقت الرقية، فإذا ما استفرغ السحر أشرق لونه واستنار وجهه. ويشتكي المسحور بالمأكول والمشروب بالألام في أسفل الظهر بسبب وجود السحر في القولون.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. رسالات السماء بأجمعها، يعني كل شريعة سماوية بها نوعين من الأحكام. نوع من الأحكام أحكام مؤقتة تزول بزوال موضوعها، ولذلك تنسخ هاي الأحكام. لما تيجي شريعة لاحقة من بعد شريعة سابقة تنسخ بعض أحكامها. طبعا الأحكام اللي تنسخ موضوعها ينتهي، موضوع مالها ينتهي، فلما ينتهي موضوعها تنسخ. مثل ايش؟ اضرب لك مثل. مثلا نفرض بادئ ذي بدء النبي صلى الله عليه واله امر باخذ العفو فضلة الاموال الموجودة عند المسلمين وتوزيعها على الفقراء لاعادة التوازن. كأنه كان في المجتمع مو متوازن، اكو واحد مدخوم وواحد محروم، فأخذ فضلة الأموال ووزعها لإعادة التوازن. بعد ذلك من اجت آية الزكاة ومن اجت آية الخمس ومن اجت الآيات المالية اللي تنظم نسخت ذاك الحكم. اكو عندنا في شريعتنا أحكام نسخت، اكو الشرائع السماوية جاءت بأحكام سابقة، كل شريعة تعقبها شريعة أخرى تنسخ بعض الأحكام. كأنه المصلحة أو الموضوع مالها إذا انتهى تنتهي. هذا نوع من الأحكام. ونوع من الأحكام لا، ثابت، هذا لأن متأصل في صميم الإنسانية، يعني مو قابل للتغيير أبدا. ليش؟ مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما طول اكو انسانية موجودة في الوجود هذا الحكم ما يتغير ابدا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحكم هذا غير قابل للتغيير ما دامت الانسانية موجودة. زين، الاحكام ذات العلاقة باوضاع انسانية متأصلة، مثل صرمة الزواج من المحارم. مثلا صرمة الزواج من المحارم تبقى متأصلة، ما هذا شيء، ما يعني العلة مالته دائمة موجودة، ما يجوز واحد يتزوج من محارمه، فما يمكن ينسخ هذا الحكم أبدا. الصلاة مثلا إلها علاقة بتقويم النفس، ما تنسخ هاي بحال من الأحوال باقية. إذا الشرائع السماوية بها صنفين من الأحكام، صنف يزول بزوال مصلحته، وصنف لا ثابت يبقى. لهذا احنا نلاحظ ان الشرائع التي جاء بها الانبياء قسم كبير منها في القرآن الكريم احتوى عليها، موجودة. اكو احكام في شرائع من كان قبلنا، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو موقف المسلمين من هذه الاحكام اللي اجت في ديانات سبقت الديانة الاسلامية. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلنا نرجع للآية الشريفة. الآية تقول أولئك الذين هدى الله، تشير علماً إلى مجموعة الأنبياء اللي ذكرتهم الآيات السابقة، يعني الآيات اللي سبقت هذه الآية عددت مجموعة من الأنبياء وما جاءوا به، ثم عقبت عليها بهذه الآية قالت أولئك الذين هدى الله. شنو المقصود هنا بأولئك الذين هدى الله؟ طبعا هداية الأنبياء تتناسب ويا حجم رسالتهم، لأن النبي حجم رسالته حجم ضخم،
مو حجم الانسان العادي. يعني الانسان العادي اكو الى احكام خصة، لكن النبي الى احكام خصة بحجم تكاليف الملقاة على عاقة. يعني مثلا اجماع المسلمين ان للانبياء خواص، الانبياء يتميزون بخواص يمتازون بها عن سائر الناس. هذه الخواص مو ضروري يعني تكون خواص مريحة، لا بالعكس، قد تكون خواص متعبة، قد تكون خواص لها علاقة بأداء الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا فطر عن الذكر، فتور عن الذكر يعتبر معصية، يعني إذا فترة بسيطة فطر عن الذكر، هذا اللون من الفتور عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية. يعني لسان دائما ينبغي أن يكون لهجا بذكر الله. النبي إذا ترك الأولى، أكو كأنه عدنا فعل نسميه أولى، الشيء الفلاني أولى فعله من تركه. إذا ترك الأولى، فالشيء ترك الأولى يعني تفرض الآن واحد يقدر يمشي بالشارع وهو ملابس كلش خفيفة، الملابس الداخلية الدنيا حارة يلبس ملابس الداخلية ويطلع يمشي بالشارع، ما حد يمه، والدنيا حارة ما حد يمه. لكن إذا شخصية شوية وجيهة محترمة ما يهضم الرأي العام منها أن تمشي بالشارع بالملابس الداخلية، ما يقول هذا ما يناسبه. هذا الأولى بي أن يلبس يتوقر يلبس ملابسه كاملة لا يطلع. ترك الأولى يعتبر معصية بالنسبة للأنبياء، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول فعصى آدم ربه فغوى، وما أنه عصى يعني فعل المعصية فعل المحرم، معاذ الله، الأنبياء معصومين ما يصدر منهم محرم أبدا. إذن شنو معنى عصى؟ ليش القرآن الكريم يعبر عن فعل آدم بأنه معصية؟ عبر عنا بأن معصية لأن ترك الأولى، الأولى بأن لا يأكل من الشجرة، لأن الأمر اللي إجا ليه وإن كان أمر ما يستفاد منه الحرمة، إنما يستفاد منه الاستحباب. فترك الأولى، ترك المستحب اعتبر معصية، بالنسبة له اعتبر معصية. الله تبارك وتعالى سمى فعلة آدم عصيان، مع ان ادم نبي والنبي ممكن يعصي، لكن لان ترك الاولى فاعتبر معصي. اذا الانبياء اكو عندهم خواص ما موجودة عند باقي الناس، عندهم احكام تخصهم ما تعم باقي الناس، لا شيء والانبياء شيء اخر. اذا هداية الانبياء، هداية الانبياء تتناسب مع حجم رسالتهم. الله عز وجل عندما هداهم يعني انطاهم طاقات بهذه الهداية تتناسب مع الوظيفة التي انيطت بهم، ومن جملة هذه الطاقات العصمة. اجماع المسلمين ان النبي معصوم ولا يمكن ان يصدر منه ما ينافي العصمة، فاجماع المسلمين على عصمة النبي منين ناتج؟ هذا ناتج من ضخامة رسالته. ولهذا يختلفون في شيء الآن، الفرق الإسلامية تختلف أن النبي يجوز عليه النسيان أو ما يجوز عليه النسيان، يعني وارد عبارات وإما ينسينك الشيطان، زين؟ فهذا النسيان يجوز على النبي أم لا يجوز على النبي؟ جماعة يقولون اصلا ما يجوز عليه النسيان بحال من الاحوال مطلقا من مختلف المذاهب الاسلامية، وجماعة لا يفصلون. جماعة يقولون لا يجوز عليه النسيان حتى بالشريعة، سيمر علينا خلال البحث، يعني حتى اذا نزل عليه حكم شرعي او نزلت عليه آية يكون يبلغها للناس يجوزون عليه النسيان فيها. اي طرفين، طرف يقول ما يجوز عليه مطلقا، وطرف يقول لا يجوز عليه ان ينسى مطلقا في كل شيء، وطرف يفصل يقول لا، يقول فيما يتعين عليه البلاغ، يعني القضايا اللي بها احكام للناس اللي بها تكاليف للناس
ما يجوز عليه ان ينسى فيها ابدا ولا يمكن. زين، وهي إلها تشير الآية سنقرئك فلا تنسى، يعني انك ما راح تنسى ما يجب تبليغه. هذا اللي بأحكام، اللي بتكاليف للعباد ومهمة النبي أدائه ينقل من السماء إلى الناس، هذا ما يجوز أن ينسى به بالمرة. وأما ما عدا ذلك لا يجوز عليه النسيان، يعني في بعض القضايا العادية الأخرى لا يجوز عليه النسيان. ليش؟ لأن إحنا نجوز عليه النوم ونجوز عليه الإغماء، النبي يجوز يغمى عليه ويجوز ينام، والنوم والإغماء من جنس النسيان أيضا، عبارة عن تعطيل طاقة الذاكرة. عينا النسيان هو تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة، كذلك النوم تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة والطاقات الأخرى، الإغماء تعطيل مؤقت لها الطاقات. فإذا جوزنا عليه الإغماء جوزنا عليه النوم، ينام هو ويغمى عليه، قطعا يجوز عليه النسيان بالأمور العادية. أما بأمور الوحي لا، ما يجوز عليه النسيان. هسه احنا ما نلتفت علما لقول من يقول ان النبي صلى الله عليه وآله ينسى، واكثر من ينسى، يعني يصيب لون من اختلال في العقل. نبهلي يعني مصيبة، لا تقرأ اكو بعض الاراء غريبة. اللي يحب من عندكم خلي يقرأ المعوذتين ويشوف بالمعوذة الأولى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. المقطع هذا، الآية هذه، من شر النفاثات في العقد، خلي يشوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى فيها شنو. يعني طبعا مو كلهم، أنا ما أريد أقول كل، لا أبدا، أكو كثير من علماء المسلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى ما يقرون بعض الآراء، لكن أغلب الآراء يقولون المقصود بالنفاثات بالعقد الساحرات، وذول الساحرات سحروا النبي. حتى القرطبي، أنا أستغرب من عندما أن القرطبي فسر رخم الرجل مو عادي، يقول سحر سنة كاملة ظل مسحور يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله، يخيل إليه أنه ينهى وهو لا ينهى، يخيل إليه أنه يأمر وهو لا يأمر. غريب يعني، استغرب كيف يعني واحد يعرف أهمية الرسالة وقيمة النبي ويجرح على مثل هذا القول. مهما يكون الراوي ومهما يكون الناقل لا سبيل إلى قبول قوله، لأن منصب النبي منصب خطير، ما ممكن تسلط طاقات الوحي سنة كاملة تشل والدنيا دولابها يدور ويومية الأعمال في تجدد مستمر وتحتاج إلى أحكام. ما يمكن النبي يسحر والسحر. إحنا الآن إذا صار عندنا مرض أو نتوسل بالنبي إلى الله، فكيف النبي هو يسحر؟ مو شكل يعني إلى درجة يختل عليه العقل، يعني التبليغ وين راح؟ الكلام بحيث يظن أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل الشيء. وين صار الوحي؟ وين صار التصرفات الاخرى؟ كيف نقبل هذا؟ هذا ما يقبل القول بحال من الاحوال ابدا. ليش؟ لان هذا القول ترتب عليه اثار فاسدة كثيرة، تترتب عليه اثار لا سبيل الى قبولها مطلقا. فاحنا ما نجوز الواقع عدم العصمة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله من الضروري أن يكون معصوم. ولنفس الغرض احنا نعدي العصمة إلى الأئمة، إنما نشترط عصمة الأئمة لأن وظيفة الإمام عينا أداء رسالة النبي إلى المجتمع، واللي يؤدي الرسالة يجب أن يكون مأمون، إنما نشترط به العصمة لأسباب كثيرة. فلذلك نحن نشترط عصمته، ونشترط العصمة من أمور كثيرة إلا فيما لا يقدح بأداء وظيفته. سيجي فرج واحد يقول أن هذه العصمة، القول بالعصمة قد أمر مخترع، هذا ما كان يعني في
في تراث المسلمين، انما استوردوه زين من مكان اخر. هذا الكلام لا قيمة له، سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث نظير الى وابين لك خطل هذا القول. موضوع العصمة من صميم القرآن الكريم اشتقاه علماء الكلام. يعني لما تريد ترجع الى اصل فكرة العصمة، اصل فكرة العصمة يحتمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، صريح الآية في وجوب العصمة. إذهاب الرجس بالمعنى التكويني صريح في وجوب العصمة. النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، لو كانت ممن يجوز عليها غير العصمة، يعني يجوز عليها أن ترتكب المعصية، وإذا جاز عليها أن ترتكب المعصية لا يؤذي النبي ما يؤذيها، لأن اللي يعصي يجب أن يؤذى، فلو جاز عليها أن ترتكب المعصية لجاز إيذاؤها، وإذا جاز إيذاؤها نعم ما يشغل النبي أن يقول يؤذيها ما يؤذيني. إذن الحديث صريح في إثبات العصمة لها. أدلة العصمة بالعشرات ما حد استغرقها، بس اللي يهمني أن أبين أن فكرة العصمة البعض يتصورها فكرة بيها كثير من سلب الإرادة. لا، مو هالشكل. معصوم يعني عنده لون من التربية العالية تمنعه من ارتكاب المعصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. يعني انت الان بعض الناس اللي متربين تربية طيبة، بعض الناس اللي عنده تربية عالية ما يقدم على الرذيلة، ما يقدم على الخطأ، لان تربيته تربية طيبة، عنده مناعة طائرة ضد الذنب. هذا هو هاي العصمة. العصمة مو فرشي يسلب ارادة الانسان، لا ابدا. قد نمط من التربية العالية يحول بين الانسان وبين ارتكاب الخطأ او ترك الواجب. اعود للآية. الآية تقول اولئك الذين هدى الله. ترشد النبي صلى الله عليه وآله الى ان الانبياء من قبله تمتعوا بهداية الله بحجمهم يعني بمقدار ما لهم من حجم ومن مكانة، لانهم ادلاء الناس على الهدى والوسائط بين السماء والارض. انتقلت الآية الكريمة قالت فبهداه مقتده. الواقع هالمقطع اكو بيه ثلاث آراء استعرضها مفسر المسلمين. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده، الآية تقول ان الانبياء اللي قبلك جاهدوا في سبيل التوحيد، كأن الانسانية ما كانت تتصور وحدة الاله. الانسانية ما كانت تتصور ان هناك اله واحد، لان فكرة وحدة الاله ما كانت تهضمها الانسانية. ولذلك انت تلقى كل الشعوب مو بس العرب، الرومان مثلا، اليونانيين، الشعوب الاخرى مثلا، كلها عندها تعدد بالالهة، عباد الاصنام، عباد الكواكب، اللي يعبد الكواكب، واللي يعبد النور والظلمة، واللي يعبد الانواء الجوية، واللي يعبد الاصنام، كلهم اذا ترجع الى عبادتهم، عبادتهم ما اكو بيها وحدة اله، اله واحد ما اكو. تلك الاصنام مثلا عند العرب كانت 364 صنم، عدد ايام السنة، موجودة على ظهر الكعبة، وكل قبيلة كانت تختص باصنام معينة، كل جماعة يختصون باصنام معينة. تلقى عند اليونانيين آلهة للزرع، آلهة للمطر، آلهة للحرب، آلهة للشيء الفلاني، آلهة للجمال، آلهة للقبع، إلى آخره. زين، في كل عنوان إلى إله. الرومانيين عندهم تعدد بالآلهة. ما ممكن تلقى شعب من الشعوب يؤمن بوحدة الإله. زين، فما كانوا يطيقون او يهضمون ان يكون هناك اله واحد. اجوا الانبياء، لما بعث الانبياء وضعوا نصب اعينهم وحدة الاله. ليه؟
لانه ما يمكن يستقيم نظام العالم اذا ما يكون اله واحد، ولا يمكن يستقيم النظام الاجتماعي اذا ما يكون اله واحد. دائما الوحدة مصدر قوة بعكس التمزق والتعدد، الوحدة هي مصدر القوة. وهذا ينعكس على الصعيد الاجتماعي كما هو منعكس على الصعيد النفسي. يعني انت الان لاحظ الانسان، الانسان لو كان عنده عقلين مو عقل واحد لكانت مزقت شخصيته تماما، شخصيته كانت تتمزق، لانه قد عقل يأمره بشيء وعقل ينهاه عن نفس ذلك الشيء، وما يدري هذا يصنع هذا او يصنع هذا، يتمزق يبقى موزع. ولذلك الله عز وجل وحد عند الارادة، خلى ارادة واحدة تقوده، اما ان يفعل او لا يفعل، اما ان يصنع او لا يصنع، الى اخره. زين، الاسرة، الاسرة وحد الله فيها النظام. كيف؟ الاسرة الباري عز وجل اضطى فيها القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء. شنو سبب القوامة؟ يعني المسألة التفضيل؟ لا، قد البعض قد يغفل عن سر بالموضوع، فيجي يتصور ان الله فضل الرجل على المرأة فانطال قوامة. لا لا، مو كثير، مو مسألة تفضيل، ما لها علاقة بالتفضيل، عملية اسروية. القوامة انما صارت للرجل حتى تتوحد زعامة البيت. البيت اذا تعددت فيه الزعامة يتمزق. لهذا انت لما ترجع الان الى النظم الاجتماعية بالدنيا كلها تلقى الناس نمطين، الاسرة اما اسرة ابوية او اسرة امومية. الان في بعض بقاع العالم الام هي رئيسة الاسرة، وبعض بقاع العالم لا، الاب هو رئيس الاسرة. بغض النظر عن الاديان، الاسلام هي انطى القوامة للرجل حتى يتوحد نظام الاسرة، لان الاسرة اذا تمزقت بيها تعددت بيها الزعامة مزقت شخصية الابطال. الطفل يحب ابوه ويحب امه، اذا صار البناء يترك الامر للام وللاب معا، ها مينهم هذا؟ طبعا يصبح الولد عرضة الى التمزق، ما يدري يطيع هذه او يطيع هذا، ويفسد النظام تماما. لكن اذا كان الامر واحد اللي يدير الموضوع واحد، لا، تنحل كثير من المشاكل. شخصية الطفل تبقى متماسكة، نظام البيت يمشي، ها، وفي قراءه موحد. ولهذا تشوف يشدد دائما المشرع الاسلامي على اطاعة المرأة لزوجها حتى يحصل خلاف. اذا حصل خلاف راح ينعكس الخلاف على دول الصغار، على الاطفال، الضحية مالت الاطفال، وضحية مو بس الأطفال، بالتالي المجتمع ضحية. لأن أنت هذا الطفل ما تعرف مستقبله شنو، ما تضمن ايش راح يصير. هذا الطفل إذا نشأ في بيت ممزق، في أسرة ممزقة، وكبر من بعد هذا ولزم له منصب من المناصب، تعرف يسوي هذا؟ يعني يؤذي كثير، يعني ينعكس بلاء على العالم كله، على الدنيا، لأنه يبدأ وكل عقد يبدأ وكل حقد، لأن يشعر أن المجتمع اعتدى عليه في شخص أبواه. هو عند النموذج الممثل للمجتمع من الأم والأبو، الأم والأبو إذا تنازعوا وتمزقت الشخصية ما بيناتهم، يشعر الطفل أنهم اعتدوا على حقه في الحنان، فيبدأ يقوم بعملية تعوير. ومسألة دارسها علماء النفس ودار فيها علماء الاجتماع دراسة كافية، ومبينين أن هذا بعدين ينعكس بلاء كل على المجتمع. ولذلك يصر المشرع الاسلامي على الوحدة وين؟ داخل الاسرة. وكذلك على الصعيد العام، يعتبر الامام واحد، ما يتعدد الامام، والرسالة العالمية رسالة واحدة، والانبياء دول الصغار حملة لتلك الرسالة العالمية، نبالجين؟ وإلا وحدة أبو. فهنا مسألة وحدة الباري عز وجل جاهد الأنبياء من أجلها. كل نبي بعث لوحدة الإله. القرآن الكريم يقول لذول اللي قبلك خطوا هالطريق، انت ايضا اجعل نصب عينيك وحدة الله، وحدة الإله،
بلغ بالاله الواحد، احمل لواء التوحيد. وفعلا حمل النبي لواء التوحيد ووحد الناس، وجاء الدين ليوحد الناس، وما جاء ليمزق الناس ابدا. فاذا رأيت تمزيقا فاعلم ان هذا التمزيق ليس من الدين في شيء ابدا. اطمئن ان الدين ما يمزق. اللي يمزق الادعياء ادعياء الدين، والا الدين ما يمزق ولا يفرق بحال من الاحوال، حتى ولو خالفك بالرأي. خلاف الرأي ما يخلي المسلم يفقد هويته من الاخلاق. هوية المسلم ان يكون على مستوى خلق يناسب ادب القرآن. فاذا صار البناء ما يحمل هالهوية معناه ليس من الدين في شيء في الواقع. زين، نعود الى الموضوع. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى فبهداه مقتده، الآية الكريمة تقول أن الأنبياء اللي سبقوك أكو عندهم فضائل موزعة ما بيناتهم، يعني ما مجتمع بيهم، كل واحد عنده فضيلة أو فضيلتين. أنت اقتدي بكل فضيلة لكل أحد، وهذا أحد أسباب تفضيل النبي سيمر علينا. لأن النبي جمع الأمور المتفرقة، جمعها. شلون؟ مثلا أيوب عليه السلام عرف بالصبر، غلبت عليه خلة الصبر، خصلة الصبر غلبت عليه، فكان يضرب المثل به بالصبر بحيث يقال الصبر أيوب. موسى عليه السلام عرف بالصلابة، عرف بالشدة والصلابة، بحيث كان إذا غضب يلمح عليه الغضب، يعني يتحول إلى شعلة، إلى كتلة من الغضب غريبة. عرف بشدة الصلابة وشدة الغضب في الله عز وجل. عيسى عليه السلام عرف بالمسامحة، وعرف باللين، وعرف بكثير من الخصال التي تنم على النعومة، انه كان مع ألد اعدائه غاية في اللين وغاية في النعومة. بعض الانبياء عرف بخصلة معينة، كثير من عندهم عرف يونس مثلا عرف بالتبرع، بالدعاء الى الله والتضرع والانقطاع الى الله عز وجل. كل واحد من الانبياء اتصف بصفة او غلبت عليه صفة بحيث عرف عنه تلك الصفة، غلبت عليه، غطت على باقي صفاته. الآية الكريمة تقول لي انت عندك اسلاف من الانبياء، ابائك الانبياء، تهتدي بهداهم. خذ من ايوب صبره، خذ من موسى صلابته، خذ من ابراهيم كرمه، خذ من يونس تضرعه، خذ من ايوب صبره، وهكذا. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه واله تلك الخصال، تلك الصفات، حتى كان مجمعا للفضائل. إيش أكو عند النبيين جمع فيه. فلذلك كان أمتي فرد وفرد في أمة، لهذا اعتبر أفضل الأنبياء وأعظم الأنبياء، لأن عنده جميع ما عند الأنبياء. والحقيقة الخصال اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي عكسها إن تأريخه ما غلبت بيها خصلة على خصلة، أي ظاهرة عنده. يعني ما كانت شجاعة النبي اقل من كرمه، ولا كان كرمه اقل من شجاعته، ولا صبر اقل من كرمه، ولا تضرع اقل من صبره. تضرع يقولون عن المفسرين وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم وهبط

اشد علينا الجد من حرب ينتفض كما تنتفض الحربان. زين هذا خلقه ونعوم تلك الاخلاق العجيبه اللي عبر عنها القران بانها عظيمه وانك لعلى خلق عظيم. ما ممكن انت تاخذ جانب من جوانب حياه النبي تلقى المعيار ينزل به عن الجانب الاخر ابدا. المقاييس تتشامل على مستوى واحد. كل ما عند الانبياء من خلال كريمه كان النبي مجمعا لها. القران الكريم يقول له اقتدي بهداهم، خذ اخلاقهم، وفعلا اخذ اخلاقهم، اقتدى بهداهم واخذ اخلاقهم. زين في البعض يحمل الايه على هالجانب، يعني يقول ان القران اللي يقول للنبي ان رسالتك كما تحتاج الى الشجاعه تحتاج الى النعومه، وكما تحتاج الى النعومه تحتاج الى الصلابه في الله، وكما تحتاج للصلابه تحتاج للكرم، كما تحتاج للكرم تحتاج للصبر. عليه انت ذلك لازم كلهم تسلح بهم، وفعلا تسلح بهم النبي. ارجوك انت الان احنا نعيش بالقرن العشرين، الان بيجيب لك اعظم مصلح وحط يمه فد 50 من دول البدو البدائيين، وشوف هذا اصلا يترك الاصلاح ويشرد بعد ما يعرف الاصلاح منه. قول رسول الله اللي قدر هلمج ذاك المجتمع البدائي اللي بي تسيب لا حدود له، شلون قدر يطور يخلق منا امه تملأ التاريخ اعجابا. زين كيف صنعها رسول الله؟ صنعها بما يحمل من طاقات هائلة غير عادية الواقع صنع. وما تزال روحه الكريمة الى الان هي العاصم للمسلمين ما تركه من خلق. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده يعني اقتدي بشرائعهم. هاي شنو؟ هاي اللي أقول لك المسألة يبحثوها فقهاء المسلمين. مثلا بعض الفقهاء يبحث عن يا طريق يقول إذا حكم من الأحكام عندنا ما إلى نص بالكتاب وبالسنة نرجع به لشرائع من كان قبلنا، إذا مو منسوخة نعمل بها. الواقع هذا الفرض مو وارد. شلون مو وارد؟ ما ممكن اكو حكم من الاحكام، اكو موضوع من المواضيع ما الى حكم بالكتاب والسنة، ما ممكن، مستحيل. ولذلك المذاهب الاسلامية اللي ما تعمل بالقياس تقول ماكو حاجة للقياس، لان مستحيل الشريعة اكو بيها نقص حتى نحتاج نرجع للقياس ابدا. اي مسألة تلقى لها مجال، اكو قواعد عامة وضعها الاسلام، مثلا قواعد الاباحه العامه، قواعد رفع العسر والحرج، زين العناوين العامه. مثلا افرض المعاملات الان كل معامله تستجيب عندنا قاعده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، الالف واللام للعموم. نجي للعقد نلقى اكو بي ربا، اكو بي جهاله، اكو بي غرار، نطلعها ما به لن يدخل تحت قوله اوفوا بالعقود. كل مسألة مثلا من المسائل انا افترض بها انها على الاباحة الا الخروج والاموال زين والحقوق، حقوق الادمي، وما عدا ذلك كل شيء على الاباحة الا يثبت دليل عندي انه محرم. القاعدة امشي عليها، قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا، ما اكو شيء ما الى حكم بالشريعة الاسلامية. اي موضوع تصوره ما نحتاج للقياس، هاي دعوة الحاجة الى القياس لا نحتاجها. يعني اللي دعى القياس يصوروه العلماء بان انسان مو محيط بالشريعة، هذا مو عارف، لو عارف فما راح للقياس، كان الشريعة مستوعبة لكن انا مو مطلع عليها اضطر ان يروح للقياس. وإلا مستحيل الباري ينزل شريعة. القرآن يقول اليوم اكملت لكم دينكم، السيدي واحد يقول القياس هو من الدين، هو يا قياس اذا منصوص العلة تمام من الدين، اذا منصوص العلة صحيح. منصوص العلة مثل ايش؟ شلون يعني منصوص العلة مثلا؟ شلون باي شكل منصوص العلة؟ مثلا لما يقول لي النبي ان الخمر حرام لانها تسكر، العلة معروفة، ان العلة في تحريم الخمر السكر، انا اقول الحشيشة اذا سكرت نفس الشيء انقل هالحكم من هالفرع لهالفرع لوجود العلة المشتركة بينهما وهو الشكر، هذا صحيح، هذا من الدين، لكن هذا وحدة ميلاد، هذه ما سميها قياس، هذه واقع الميلاد واحد.
القياس، القياس المستنبط. مثلا واحد افرض يجي الى اهله في شهر رمضان، زين، طبعا هذا عليه تعزير وعليه كفاره وعليه قضاء الذي سمع عليه. يجي واحد يريد يقيش عليها باقي المفطرات، الاكل مثلا اذا اكل عمدا، هذا القياس المو مقبول ابدا. قياس المو مقبول هذا لان العله مو واحده، تختلف العله يا هذا عن هذا. زين، نعود الان الى الموضوع. اذا شنو معنى فبهداه مقتدر؟ شلون القران الكريم يقول للنبي اتبع شرائع الانبياء اللي قبلك؟ هذا اللي ذكرته لك في صدر البحر، قلت لك اكو اشياء مشتركه بين الرسالات السماويه. مثل ايش؟ مثلا ما ممكن اكو دين يبيح الخمره، مستحيل، لان الخمره تلهب العقل، ولان العقل ملاك التكليف. ما اكو دين سماوي ما يكلف الانسان، يكلفك حلال وحرام وممنوع ومباح. الانسان انما يكلف اذا عنده عقل، اذا ما عنده عقل شلون يكلف؟ احنا ليش نكلف الانسان وما نكلف الحيوان؟ الحيوان ما عنده عقل. اذا ملاك التكليف العقل، اذا عنده عقل يكلف، ما عنده عقل ما يكلف. مستحيل تجي شريعه سماويه تقول له اشرب خمر، ابيح لك الخمره. هذا اذا صار يشرب الخمره راح فقد عقله. لا فقد عقله بعد على شنو يكلف؟ لا يكلف. الغريب تعال شوف المصيبه هنا، القوانين تعاقبه بنفس الوقت عقاب مخفف اذا عرفت عنا ان مارس الجريمه هو سكران. خفف العقاب ليش؟ لان يقولون ان هذا فاقد عقله. طيب فاقد عقله وتخفف عليه العقوبه، ومع ذلك تجي تسأل ليش الدين حرم الخمرة؟ شبيها؟ وين الآية اللي تدل على التحريم؟ غير قال فاجتنبوه. ولا ليش تقسم نفسك؟ ولا قال لك انت شغلتك هذه؟ انت تجي من الشارع وتصير بناك تصير فقيه يعني شلون ما ادري؟ قطرة ولا عجيب؟ ها؟ مو هو الشيء هذا، هذا عايش محيط قطرة. اكو عندنا في الرجال دين قطرة. يصعد يسأل عن فلان يقول اجتهد واخطأ. تقول له شلون الاجتهاد؟ كل واحد يجتهد يعني هو اجتهد واخطا. اللي يزني هم اجتهد فاخطا، هذا هم اجتهد على انه يزني واخطا، هذا الى اجرها لازم يصيب اجر واحد، اجر المجتهد. هو الاجتهاد شنو العمل بالراي؟ هو الاجتهاد الى اصول، الى مقدمات، الى قواعد. يجي يزيد قتل الحسين اجتهد فاخطا. ابن حزم غريب، ابن حزم هذا عملاق مو واحد عادي. يقول يزيد الى اجر بقتل الحسين اجتهد فاخطا. قل له اذا شاء شنو يا منكر ما يجوز به الاجتهاد؟ اذا صار البناء كل شيء يجوز به الاجتهاد. يجني ويقول اجتهدت واخطيت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطيت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطيت. عجوك هاي عقلية فقهاء، هاي عقلية منو؟ هاي عقلية ما تشوف عقلية ايش؟ هاي عقلية ادمي. هذا من هالنوع الكلام، مو كلام ما يقبل بحال من الاحوال. اذا نرجع الى القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بالشرائع السابقة، لأن أكو بعض الأشياء فيها اتفاق. قلت لك تحريم الخمرة، تحريم الزواج من المحارم، أشياء عامة هذه، وليس كل ما اتفق فيه مذهب مع مذهب معناه باطل منه. لا يعني تفرض أكو عندنا نسميه شيء نسميه توارد خافر، أكو شيء نسميه توارد خافر. شنو معنى توارد خافر؟ يعني مثلا هلا اقرب لك المعنى. ابو الطيب المتنبي يقول قالت ارى سيفا فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. فالشاعر المتاخر عيسى بن القرن العشرين شاعر فحل ايضا قال ومنكرة سيفا بدا قبل وقته اقول لها هذا غبار الوقائع. حينا غبار الوقائع لا تقول هذا غبار وقائع الدهر، هذا مو معناه اكل من ذاك. اكو توارد خافر، هذا هو جت الفكره عليه ولا جت الفكره عليه، اتحدوا بالفكره. مو كل متاخر ماخذ من المتقدم. هاي الغلطه اللي يوضعون بها الكتاب ويوضعون بها الفقهاء ويوضعون بها المحللين، اذا شافوا اثنين اتفقوا براي قال لك هذا ماخذ رايه من ذاك. شلون؟ هسه احنا مثلا فكره الامامه، زين، ان الامام له حق يعطيه اياه النبي،
النبي صلى الله عليه وآله ينص على الإمام حق إلهي يعني بجعل من الله. هاي احنا الفقهاء يقولون بها يعني علماء الكلام عندنا يقولون بها. يقولون هاي اخذوها منين؟ اخذوها من الشعوب اللي تثبت الحق الإلهي لحكوماتها. اخذوها من الفرس. شنو انت تعلم احنا ناس مصدرنا القرآن والسنة. شو ودانا لهناك؟ عرفوا شو ذاك احنا ما لنا علاقة بذاك. يعني جناح الحكومة من القرآن. النبي يوقف علي بن ابي طالب يقول من منكم يتابعني على هذا الامر؟ يقول الامام علي يقول لا انا في نجمة من عنقه. يقول هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. فلما يطي النبي هذه الكلمة انت تقول لي ماخذ هذا الحق من جماعة اخرين ايش معنى؟ زين انا لما القى عندك انت الان رأي يتفق مع اخرين ها؟ يعني هل معنى ذلك كما اقول انت ماخذ هذا الرأي من دولاك ويا اكو اراء تتفق بها المذاهب الاسلاميه مع كثير من المذاهب الاخرى. زين النصارى يذهبون الى الجبر ان الانسان مجبور في افعاله. البلد يقول المذاهب الاسلاميه الاخرى اخذوها من النصارى لان يقولون بالجبر. مو حجم العلم هذا حجم التهريج. مجرد اتفاق براي مو معناه ان المتاخر ياخذ من المتقدم. مجرد التقاء بالفكره ما له علاقه. إذا كون النبي يأخذ ببعض الأحكام الموجودة بالشرائع التي سبقت هذا ما يستلزم أفضلية أنها أفضل. لا، إنما لأن الحكم موضوع عام متأصل بالإنسانية فالحكم في كل الشرائع. زين وكثير أكو من الأحكام اللي كانت في الشرائع السابقة أقرها الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالعمل بها. واحنا عندنا قاعدة نعمل بها ما لم يثبت نسخها. اذا ثبت نسخها ما نعمل به. طيب وهذا ما يستلزم الافضلية بل بالعكس يستلزم الافضلية للدين الاسلامي. يعني ما يجي واحد يقول ان الدين اللي قبلنا افضل من ديننا ولذلك احنا اخذنا منه. لا، الدين الاسلامي جمع الواقع فضائل كل الديانات كما ان النبي جمع فضائل الانبياء. فالدين الاسلامي ختمت به الأديان. بس الغريب أنك لما تجي عند المفسرين شوف عندهم روح غريبة. يعني شنو الروح الغريبة؟ هذا مثل اللي جاي يجي ماكو واحد يكاشر واحد واحد يفاخر واحد. يعني فرق عقلية راسي وراسك نكاشر ها؟ من النوع مو شيء. الإسلام ما عنده العقلية هذه. الإسلام بالعكس يقول لا نفرق بين أحد منهم بالنسبة للرسل والأنبياء. ماكو انا ديني اكثر من الدين السابق ابدا. تمام، الدين الاسلامي اكمل لان البشريه ترقت. الله عز وجل جعله خاتم الاديان وافضل الاديان لانه اكمل به الرسالات. اما ما جاي الدين الاسلامي يشتم الاديان الاخرى ابدا، ما يشتمها، يكرمها ويحترمها ويحترم اتباعها ايضا. زين انتقلت الايه الكريمه بعد ذلك قال قل لا اسألكم عليه اجرا. زين قد واحد يقول شلون هاي ما تضارب هاي الاية ويا الاية الاخرى؟ لان قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى العالمين. بينما الاية الاخرى تقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة جعلت اجر. فشنو الحقيقة؟ ان هذه الاية قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى بها اطلاق قيدتها ياهو الآية الثانية. هاي يسموه من باب المطلق اللي يقيد بآية. القرآن يقيد بعضه بعضا، يخصص بعضه بعضا. كأنه القرآن يقول أن النبي ما يأخذ أجور على أداء الرسالة، ما يأخذ فلوس على أداء الأحكام، تبليغ الأحكام. الأجور اللي يريدها من الأمة شنو؟ الأجور اللي يريدها من الأمة مودة ذوي القربى. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. النبي ما طلب اجور على اتعابه لان هي سبب نزول الاية. جماعة من اصحابه جابوا له قدر دنانير ودراهم قالوا يا رسول الله انت تعبت علينا وهذبتنا ووجهتنا وطورتنا، هاي عندنا شوية اموال عوض اتعابك جايبيها لك هدية. النبي اطرق نزلت الاية قالهم النبي انا ما اريد من واحد من عندكم اجور ابدا، انا ما بحاجة الى الاجور. والله عز وجل ما
يأمرني بأخذ الأجور، ينهاني عن ذلك، بس أريد أجر واحد من عندكم. قالوا له شنو الأجر؟ قال المودة، مودة لو القربى، أريد منكم توالون لو قرباي. هذا هو الواقع، أجر للنبي لو أجر للأمة، يعني مودة لو القربى، يعني بتعبير أبسط أن الناس إذا مالوا إلى أهل بيت النبي وأحبوا أهل بيت النبي، هذا إن من النفع يعود، يعود لأهل بيت النبي لو للناس؟ لا، أنا أكد لك للناس. أرجوك الآن لو أنا وأنت مثلا ما نريد نوالي الإمام علي، شي يتغير من الواقع؟ ما يتغير شيء إطلاقا. لكن أنا إذا واليته شي يصير؟ يصير أني أتقرب إلى معنى الولاء، أتقرب إلى، إذا تقربت إلى شنو معنى؟ أنتفع بآرائه، أنتفع بأفكاره، أنتفع بأخلاقه، أنتفع بعطائه، لأنه هذا مثل السراج، كلما أذن للسراج النور يجود قدام عيني، أقدر أقرأ أكثر، أستفيد بأنواره، كذلك أنا دنوي لأهل البيت يخليني أستفيد من أخلاقهم، من آدابهم، من عطائهم، لأن لولا مجموعة كلها عطاء وخير، اللي يبعد إلى جانبها يأخذ من هديها، يأخذ من علمها، يأخذ من أخلاقها. ما كانوا أهل البيت يرون إلا على حالة من الحالات، إما ذاكرين لله أو منشغلين بالعلم أو منشغلين بالتقوى بتعليم.

0: يعني وصلوا للأمويين اللي يريدوا، خلوا بيوت آل علي مملوءة نوح ومملوءة بكاء، بحيث لا تمروا على دار من تلك الديار إلا وتسمع فيها الأسى واللوعة.
1: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
3: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
2: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
4: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
2: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
5: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
2: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
6: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء المحافظة البصرة. يعني دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوظف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
2: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
7: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
2: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
8: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
2: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
9: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
10: لراديو تايمز سكوير الشعر مسار رياض البصرة.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
10: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
11: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: في اليوم الدولي للتعاونيات في الرابع من تموز يوما دوليا للتشجيع على التعاونيات. التعاونيات باختصار وبكل بساطة هي التعاون بين مجموعة من الناس في خلق فرص عمل. بصراحة ما أحوج العراق اليوم لأن يقوم بالتعاونيات، والعراق ليس جديدا على هذا المفهوم. يعني الجمعيات التعاونية الفلاحية ماذا كانت في العراق؟ كانت تتعاون فيما بينها للزراعة، للحصاد، لتوزيع السماد، لتسويق المنتج إلى آخره. وبالنتيجة تستطيع التعاونيات أن تنجح في إتاحة الفرصة للكثير من الناس للعمل تحت عنوان التعاونيات واستثمار الأرض واستثمار المدن حتى. طبعا تجربة التعاونيات في كل دول العالم، يعني موجودة في فرنسا، موجودة نماذج في الشرق الأوسط، وتستثمر في يعني استثمار الأرض زراعيا أو استثمار الأرض صناعيا. يعني جمعيات تعاونية صناعية تصنع منتجات معينة وتسوقها، تزرع منتجات معينة وتسوقها. حقيقة الأمم المتحدة انتبهت إلى أهمية التعاونيات دوليا وأفردت لها يوما هو الرابع من تموز لكي تذكر بأهمية التعاونيات على مستوى العالم. السؤال الذي يطرح: هل نستطيع نحن اليوم في العراق أن ننشئ تعاونيات في مدن صناعية أو زراعية؟ بالنتيجة هي جزء من التنمية المستدامة، تحارب الفقر، وتجد فرص عمل للناس، هاي الناس اللي اليوم تتظاهر ولا تجد لها فرصة عمل. فلتعمل الحكومة المركزية والمحلية على شراكات تعاونية تشغل فيها هؤلاء الشباب وتنتج عمل. مجموعة من التعاونيات الهندسية تنتج صناعات محلية، مجموعة من التعاونيات الفلاحية تنتج منتجات زراعية معينة. مع دعم حكومي بسيط تستطيع الدولة أن يعني بصراحة أن تقوم التعاونيات وتقوم من خلالها المجتمع، تحارب الفقر وتسهم في خلق فرص عمل إلى آخره. أيضا التعاونيات تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، لأنه إذا وجدت التعاونيات وجد الإنتاج المحلي، ودول كثيرة كما قلت قبل قليل تسهم فيها التعاونيات وبشدة. طبعا التعاونيات تختلف عن النقابات. قد يسأل سائل يقول ما الفرق بينها وبين النقابات؟ النقابات تختلف. النقابات أصحاب المهنة الواحدة يلتقون في نقابة للدفاع عن حقوقهم، مثلا يعني استرداد حقوقهم، للعمل في إيجاد فرص عمل لأصحاب مثلا الشهادة يعني الواحدة، مثل نقابة المهندسين، مثل نقابة المحامين، مثل نقابة وإلى آخره. ولكن التعاونيات لا تختلف. التعاونيات ناس من شتى الأصناف، دراسية غير دراسية، ممكن كلهم دارسي، ممكن غير دارسي، ممكن واحد دارس ممكن لا، ممكن واحد عنده شهادة ممكن لا، يجتمعون ويتعاونون في موضوع معين لإنجاحه، زراعي كان أم صناعي. مجموعة من المعلومات والتفاصيل نستمع إليها بصوت سمر حسين.
1: يصادف اليوم الرابع من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، وهي المناسبة العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة لإبراز الدور الحيوي للنماذج الاقتصادية والاجتماعية القائمة على المشاركة والعمل الجماعي. ويأتي احتفال هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والغذائية والمناخية على مستوى العالم، مما يعيد تسليط الضوء وبقوة على أهمية هذه الكيانات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمشاركة الحرة في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر شمولاً واستدامة وعدالة، وفي توفير فرص العمل اللائقة وتحسين مستويات المعيشة لملايين البشر. وتتمثل أهداف هذا اليوم الدولي في تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكاً رئيساً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، حيث يسعى هذا النموذج الاقتصادي إلى تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي. ومن أبرز الغايات أيضاً تسليط الضوء على دور التعاونيات الزراعية في خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين وتحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية وتطوير سلاسل الإمداد لمواجهة أزمات الغذاء العالمية، خصوصاً مع التحديات المناخية وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية التي ترفع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الحد من الهدر الغذائي الذي يقترب من 40% من الإنتاج العالمي. ويرى خبراء التنمية والاقتصاد أن تفعيل أهداف هذا اليوم يتطلب عملاً حثيثاً على تحديث البنيات التشريعية والقوانين المنظمة للعمل التعاوني وتوفير التمويل الميسر لتأسيس كيانات جديدة ورفع كفاءة الإدارة عبر برامج تدريبية وفنية مكثفة. كما يركز الاحتفاء اليوم على أهمية إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية الحديثة في الإدارة والتسويق وتبادل الخبرات، ما يمنح هذا القطاع قدرة أعلى على المنافسة في الأسواق الدولية. وحين تدار هذه المنظومات بأسس الحوكمة والشفافية، تتعزز الشراكات الإنتاجية بين القطاع العام والخاص والتعاوني، مما يضمن حماية المجتمعات المحلية من الأزمات الاستقراضية وتوزيع العوائد بعدالة تامة.
0: طبعاً أهم التعاونيات الاقتصادية في على مستوى العالم من حيث الحجم والتأثير، مثلاً لدينا في نيوزيلندا أكبر تعاونية ألبان في العالم، وتمثل جزءاً كبيراً من صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان. في اليابان تعاونية اسمها زين نو هي من أكبر التعاونيات الزراعية عالمياً، توفر للمزارعين تسويق منتجاتهم، تمويل، أسمدة وآلات. احنا المزارع في العراق ينتج ويحتار بالمحصول مالته. في الولايات المتحدة تعاونيات كثيرة، من أهمها تعاونية تشيس، وهي من أكبر التعاونيات الزراعية في العالم، تعمل في الحبوب، الطاقة، الأغذية والخدمات الزراعية. وكذلك تعاونية ليكس، وهي تعاونية زراعية تنتج الألبان وغيرها. في هولندا من أكبر شركات الألبان التعاونية في أوروبا، في الدنمارك والسويد كذلك. في سويسرا أكبر سلسلة متاجر تعاونية في سويسرا تعمل في تجارة التجزئة والتعليم حتى الخدمات، وفي إيطاليا وفي المملكة المتحدة. أما في الهند هنالك تعاونية اسمها أمول، وهي أنجح تعاونية ألبان في العالم، تضم ملايين المزارعين، أسهمت في جعل الهند من أكبر منتجي الحليب في العالم. إذن أهداف اليوم الدولي للتعاونيات هو تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر. والنموذج الاقتصادي للتعاونيات يمكن المرأة والشباب ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل والقصير، ويعزز من الإنتاج المحلي. والغايات الرئيسية من التعاونيات أيضا هو خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين، تحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية. الدعوة في العراق إلى أن يكون العمل الجماعي له دور كبير في إنشاء تعاونيات، حتى ولو على مستوى العمل اليدوي، الذي تقوم به بعض الفئات من الشباب الذين لديهم القدرات في مجال إنتاج الكثير من الأعمال، من الممكن أن ينضموا تحت عناوين تعاونية كبيرة تسهم في رفد منظومتهم الشابة بفرصة عمل للكثيرين منهم. ولكن لا ننسى أن حجم هذه التعاونيات أيضا يجب أن تبرز فيه أو يبرز فيه دور الدولة، دور مؤسسات الحكومية التي تسهم في دعمها.

0: طبعا المستعر الأعظم بداية خلينا نعرفه شنو هو، هو طبعا يسموه سوبر نوفا، انفجار هائل لنجم في نهاية حياته، نجم في نهاية حياته ينفجر يسموه سوبر نوفا. عندما ينفجر طبعا يطلق طاقة هائلة خلال فترة قصيرة ويصبح أكثر لمعانا من مجرة كاملة لعدة أيام أو أسابيع. يقذف عناصر ثقيلة هذا النجم مثل الحديد والذهب إلى الفضاء، وهي عناصر تدخل لاحقا في تكوين نجوم وكواكب جديدة وتستمر دورة الحياة بهذه الطريقة. طبعا المستعرات العظمى أكو نوعين منها كما يحدثنا العلم في ذلك، انفجار ضخم بعد نفاذ الوقود مالته، وانفجار ما يعرف بعض النجوم هي يسموها القزم أبيض، يكتسب كتلة كبيرة ومن ثم ينفجر. ببساطة المستعر الأعظم هو الانفجار النهائي والعنيف لنجم، وهو من أقوى الظواهر الكونية المعروفة. طبعا غالبا وكالة الفضاء ناسا وغيرها من الوكالات تلتقط إشارات عن هذه النجوم التي تنفجر عن بعد، كما تلتقط إشارات أخرى، ولكن هذه المرة عبر الخبراء عن هذا الموضوع بقفزة تاريخية غير مسبوقة، بأنهم التقطوا أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا. ما هي مواصفاته؟ ما هي تفاصيله؟ كيف انتقلت منه الإشارات الراديوية؟ هذه نقاط يعني جدا مهمة. طبعا هو العلم وظيفته يعني نحصل من عنده معلومات حول هذه النجوم، بالنتيجة نعرف كيف تكون الكون، كيف هو مستمر اليوم، يعني كيف سينتهي في يوم ما إلى آخره. ولكن بشكل أو بآخر الإشارات من هذه المستعرات، هذه النجوم المنفجرة، ممكن تلتقطها التلسكوبات البصرية اللي موجودة على الأرض بالفضاء، جيمس ويب، هابل، غيرها، عبر ضوء مرئي. يعني تجد هذه التلسكوبات ضوءا يأتي إليها، يحللون هذا الضوء فيظهر المستعر كنقطة شديدة السطوع، يعرفون أن هنالك انفجار في هذا الضوء. أو موجات راديوية كما هو الكشف الذي نحن بصدده اليوم، بعد أن تصطدم، هاي نقطة مهمة، بقايا الانفجار بالغاز المحيط، يعني هنالك غاز يحيط بالنجم، فعندما ينفجر النجم تصطدم بقايا هذا الانفجار بالغاز المحيط، يظهر لدينا أو تظهر لدينا موجات راديوية تصل إلينا وتلتقطها وكالة الفضاء. أو أشعة سينية وأشعة جاما ترصدها مراصد فضائية، لأن الغلاف الجوي الأرض يمتص معظم هذه الأشعة. أو النيوترونات، جسيمات شبه عديمة الكتلة، تمر عبر المادة بسهولة وتلتقطها كواشف ضخمة تحت الأرض أو تحت الجليد أو غيرها. أو موجات الجاذبية، لأن هذه الموجات من الممكن أن تلتقطها أيضا مراصد مثل مرصد ليجو المهم في التقاط الموجات أو موجات الجاذبية. إذن هنالك عدة طرق من الممكن أن نعرف من خلالها أن هنالك مستعرا أعظم أو نجما قد انفجر وانتهت حياته، وهو يقذف الحمم ويقذف الإشارات ويعطي ضوء كبير. النجاح اليوم في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من المستعر الأعظم الذي سمي بـ SN 2023. نستمع لمزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: حققت الفيزياء الفلكية قفزة تاريخية غير مسبوقة مع نجاح علماء الفلك في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا، حيث نجح فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة فرجينيا الأمريكية في رصد المستعر الأعظم SN 2023، وهو انفجار كوني مذهل ينتمي إلى فئة فريدة تسلط ضوءا مباشرا على سلوك النجوم الضخمة في سنواتها الأخيرة، مغيرا المفاهيم السائدة حول الكيفية التي تنهي بها النجوم العملاقة حياتها في الفضاء السحيق. ولطالما اعتمد الفلكيون في دراساتهم السابقة على الضوء المرئي الذي يظهر فقط مخلفات الانفجار الكوني، مما يحجب ما كان يفعله النجم في سنواته الأخيرة قبل الفناء الحتمي في أعماق الكون. لكن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية المرموقة غيرت قواعد اللعبة بالاعتماد على الموجات الراديوية لتتبع التفاعل الدقيق بين الحطام المتوسع والغاز المحيط بالنجم، حيث تمكن الباحثون باستخدام تلسكوب المصفوفة الكبيرة جداً التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم في نيو مكسيكو من تتبع انبعاثات راديوية خافتة على مدى 18 شهراً غطت ترددات من 3 إلى 35 جيجا هيرتز، وامتدت من اليوم 58 إلى اليوم 525 بعد الانفجار. وتنتج هذه الإشارات من اصطدام موجة الصدمة بالمواد الغنية بالهيليوم التي قذفها النجم سابقا، مما يرسم خريطة لكثافة هذه المواد وتوزيعها المحيط. وأظهرت أنماط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة. ويفسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزق جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. ومن جهتها تؤكد البروفيسورة مريم موجاز المشاركة في الدراسة إن هذا العمل يفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر مما كان مفترضاً لالتقاط الإشارات العابرة، إذ تمنع هذه الطريقة الفيزيائية أداة قياس دقيقة تعكس عظمة الشغف البشري بالاستكشاف. وتؤكد سمو العقل الذي يرفض الوقوف عاجزاً أمام حجب الزمان والمكان.
0: كما أظهرت أنماط

نقط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره، تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة. كما فسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزقت جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. طبعا الدراسة تفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر لالتقاط إشارات أخرى عابرة، لأنه قد تكون هذه الإشارات قادرة على كشوفات أخرى تغير الخارطة العلمية للعلماء وتنشئ خارطة أخرى لنجوم أبعد، كواكب، مجرات، وحتى حياة خارج منظومتنا الشمسية.

طبعا ما سيطرت الولايات المتحدة على العالم بحدث واحد عابر ومن خلاله يعني سيطرت، وإنما راكمت عوامل في سيطرتها اقتصاديا على العالم. مثلا القوة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر، الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بعدا اقتصاديا كبيرا صناعيا طبعا بسبب الصناعة، تجاوزت فيه بريطانيا وامتلكت موارد طبيعية هائلة، سوق داخلية ضخمة، يعني أعطت هذا بعد كبير. أيضا بالحربين العالميتين أغلب دول العالم خرجت متضررة، بينما بقيت البنية التحتية الأمريكية سليمة، وأصبحت الولايات المتحدة بعدها أكبر دائن لهذه الدول ومصدر للسلع ورأس المال. هذه مهمة. كذلك في عام

0: التكنولوجيا، البرمجيات، الانترنت، الأدوية، يعني شركات مثل مايكروسوفت وأبل ونافيديا وأمازون تأثيرها العالمي أكثر من كثير من دول في العالم. يعني دول بالعالم ما لها تأثير، ولكن شركة أبل يعني تأثيرها يعرفه القاصي والداني. كذلك الأسواق العالمية، كانت أسواق نيويورك هي من أكبر أسواق المال في العالم وتجذب استثمارات من مختلف دول العالم، بالإضافة ناهيك عن أنه الانتشار العسكري التحالفات الدولية، هذه كلها كانت لها دور كبير، عزز الثقة بالنظام الاقتصادي الأمريكي أو الذي تقوده الولايات المتحدة. طبعا اليوم الاقتصاد العالمي أخذ بعدا آخر، دخلت قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وهي قوى مؤثرة. الصين مؤثرة جدا، ولكن تبقى الولايات المتحدة حتى اللحظة من أكبر الدول العالمية سيطرة في الاقتصاد. كيف هيمنت عبر الدولار؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في الرابع من يوليو عام 1776 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن التاج البريطاني، ليبدأ الكونغرس فورا مسيرة تأكيد السيادة الوطنية وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية والمالية، حيث سعى إلى تفضيل الدولار الإسباني في المعاملات والحد من استخدام الجنيه الاسترليني لترسيخ الاستقلال عن بريطانيا. وفي عام 1792 صدر قانون سك العملة ليصبح الدولار العملة الرسمية رغم بقاء العملات الأخرى مقبولة في التداول حتى عام 1863، حين قضى قانون المصارف الوطنية بمنعها تماما. ودخلت أوراق الدولار الخضراء المعروفة تاريخيا باسم جرين باكس حيز التداول الفعلي لتمويل نفقات الحرب الأهلية. وتعود أصول كلمة دولار في التاريخ إلى كلمة تالر الألمانية التي كانت تطلق على العملات الفضية في أوروبا قبل أن تنتقل مع المهاجرين. ولتنظيم السياسة النقدية وتفادي الأزمات أسس النظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 ليلعب دورا إنقاذيا حاسما خلال أزمة الكساد الكبير بين عامي 1929 و 1934. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي وقت كانت فيه الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا منهكة ومدمرة، جاءت اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتضع أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي، إذ تم ربط العملات الرئيسية بالدولار وتثبيت قيمته بالذهب بسعر 35 دولار للأوقية، مما جعل الولايات المتحدة حجر الزاوية للاقتصاد الدولي متفوقة على الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي. لكن الرياح الاقتصادية لم تستمر كما تشتهي واشنطن، فقد فتحت وطأة ضغوط الحرب الباردة وتكاليف حرب فيتنام الباهظة. واجهت أمريكا تضخما مرتفعا وركودا، مما دفع الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بعد استشارة رئيس الفيدرالي آرثر بيرنز إلى إلغاء ربط الدولار بالذهب في القرار الشهير بصدمة نيكسون. ومنح هذا القرار مرونة نقدية للاقتصاد الأمريكي للحفاظ على التوظيف واستقرار الأسعار، ولكنه فتح الباب أمام التوسع في الاقتراض وطباعة النقد وإصدار السندات، ولحماية الدولار من تراجع الطلب العالمي بعد فك ارتباطه بالذهب. اتجه نيكسون إلى خطوة استراتيجية كبرى بالتنسيق مع دول منظمة أوبك لتسعير النفط وبيعه حصريا بالعملة الأمريكية، ليتحول الدولار منذ ذلك الوقت إلى عملة النفط والطاقة في العالم، مرسخا هيمنته الاستراتيجية على حركة التجارة والأسواق الدولية لعقود طويلة.
0: إذن مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية في وقت كانت فيه الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها منهكة مدمرة، اقتصاداتها مدمرة. فرنسا احتلتها ألمانيا دمرتها، ويعني اتفاقية بريتون وودز اللي هي عام 1944 تحدثنا عنها قبل التقرير أيضا، وضعت أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي، وربطت العملات الرئيسية بالدولار وثبتت قيمته بالذهب بسعر معين أشار له التقرير. كل هذه جعلت من الولايات المتحدة القائد الرئيسي في العالم للنظام الاقتصادي. طبعا ناهيك أنه تطوير التكنولوجيا العظيم اللي قادت الولايات المتحدة وعلى رأسه الإنترنت، نافيديا، أمازون، أبل، هذه كلها ساهمت في شركة ميتا، السوشيال ميديا كلها يعني بيدها، يعني وحدتها تقريبا إكس وما أدراك إلى آخره، كلها هذه ساهمت بشكل أو بآخر بقيادة النظام العالمي الجديد، بل وضعت له سمات عديدة.

0: طبعا الإجرام هو ظاهرة عالمية معقدة ما يمكن أن تختزل في دولة، في منطقة، في شخص، في يعني أي شخص يقوم بإجرام. يوميا نطلع بالسوشيال ميديا على جرائم في العراق، في دول الجوار، في العالم. في قبل أيام كانت في أمريكا أب وأم وجد وجدة محتجزين 16 طفل في ظروف يعني قاهرة، أربع سنوات، وحتى بعضهم ما يعرف يتهجأ اسمه. يعني شنو السبب؟ مستوى التنمية، سيادة القانون، عدم المساواة، صراعات مسلحة، فساد، جرائم عنف، قتل، اعتداء، اغتصاب، ممتلكات، سرقة، سطو، تخريب ممتلكات، جرائم منظمة مثل شبكات تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، تهريب الأسلحة، الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، الاحتيال، سرقة البيانات المالية، الاحتيال الضريبي، التلاعب المالي إلى آخره. طبعا جرائم يعني حقيقة تنتشر في الكثير من دول العالم. مثلا بعض دول أمريكا اللاتينية فيها أعلى معدلات القتل في العالم مثل السلفادور، ويرتبط ذلك في كثير من الحالات بعصابات المخدرات والجريمة المنظمة. الجرائم المالية التي تنتشر في الاقتصادات الكبيرة بسبب ضخامة النشاط المالي، والجريمة تتعلق بعوامل إذا لم تضبط في دول، في أفراد، ممكن تسبب جريمة مثل الفقر والبطالة، سبب رئيسي لبعض الجرائم. طبعا هي مو مبرر. ضعف تطبيق القانون، الفساد، انتشار العصابات والجريمة المنظمة، حروب ونزاعات. على هامش الحروب والنزاعات دائما ما نجد يعني على هامش الحروب والنزاعات دائما ما نجد جرائم منظمة، تعاطي المخدرات والإدمان، عدم المساواة إلى آخره. فلذلك وجدنا على مستوى العالم أن هنالك منظمات إجرامية على مستوى العالم لها أسماء، مثلا في إيطاليا، في المكسيك، حتى في اليابان، تصوروا في الصين. ولكن في السنوات الأخيرة، في العقود الأخيرة، انتشرت الجريمة وازدادت بصورة مرعبة في العديد من الدول. يعني انتشرت بشكل كبير. بعض الجرائم أيضا لها علاقة بصراحة ببعض المنتجات المهمة، مثلا الذهب، استخراج الذهب من بعض الدول إلى علاقة بجرائم، منظمات تسيطر على مصادر الذهب في السودان وغيرها، وتصير مشكلات وتصير حروب بين هذه المنظمات، وبالنتيجة يتقاتلون للسيطرة على مكامن الذهب. هذا على سبيل المثال. جرائم مرتبطة ببعض المنتجات الزراعية مثل القهوة، تتعلق بها مثلا الاتجار بالبشر، عمالة الأطفال، العمل في ظروف قسرية سيئة للغاية، هذه كلها ترتبط مع بعضها. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يولد الإنسان مجرما بالفطرة، أم أن الوضع الاجتماعي، الوضع يعني وضع الدولة، وضع المجتمع هو الذي يصنع منه مجرما؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: أسئلة شغلت الباحثين لقرون. ففي عام 1876 طرح عالم الجريمة الإيطالي سيزر لامبروزو فرضية مثيرة للجدل، تدعي أن الشر قابل للقياس عبر سمات شكلية مشتركة كالجبهة المنخفضة والفك البارز، وهي الفكرة التي دحضتها الأبحاث اللاحقة تماماً. وفي عام 2018 نشرت مجلة Psychological Science دراسة تابعت مجموعة كبيرة لتقصي وجود جين الجريمة، لتخلص النتائج إلى أن التأثير الجيني محدود نسبياً، ولا يوجد جين واحد يصنع مجرماً حتمياً، بل هي مسألة تفاعل معقدة بين بعض الاستعدادات البيولوجية والعوامل البيئية المحيطة بالإنسان. وفي تحول بحثي بارز صدر كتاب جديد بعنوان Marked by Time لعالم الاجتماع والجريمة الشهير روبرت جي سامبسون ليهدم فكرة التنبؤ بمصير الطفل الإجرامي بناء على صفاته الفردية أو الأسرية فقط، مسلطاً الضوء على متغير ضخم يتجلى في عمل الزمن والظروف التاريخية. واعتمد سامبسون على مشروع بحثي امتد لثلاثين عاماً تابع خلاله آلاف الأطفال في شيكاغو عبر أجيال مختلفة، حيث اكتشف أن الأطفال الذين ولادتهم في منتصف الثمانينيات كانوا أكثر عرضة للاعتقال بحلول عشرينيات عمرهم بمرتين مقارنة بمن ولدوا في منتصف التسعينيات وعاشوا في الأحياء نفسها، ما يثبت أن السياسات العامة والتحولات الاقتصادية والزمنية تمثل العوامل الحاسمة في صياغة السلوك البشري، وتتداخل سبعة أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيداً عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص والفقر المدقع في الأحياء المأزومة اقتصادياً وسوء المعاملة والإهمال والاعتداءات الجسدية والجنسية التي تنقل الطفل من مفعول به إلى فاعل للعنف. كما يلعب التفاوت الطبقي الضخم في توزيع الثروة دوراً عميقاً في رفاه المجتمع وزيادة معدلات الجريمة، وتأتي السياسات الجنائية والعقابية الصارمة أو العنصرية النظامية لتسهم في إعادة إنتاج الجريمة ووطم الأسرة بدلاً من منعها، ما يؤكد في النهاية أن المجرم لا يولد بطبيعته بل تصنعه الظروف المادية والاجتماعية والزمنية التي يمر بها جيله.
0: إذن تتداخل أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيدا عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص والفقر المدقع في الأحياء المأزومة اقتصاديا، سوء المعاملة والإهمال، الاعتداءات الجنسية التي تثقل الطفل وتحوله من مفعول به إلى فاعل للعنف، وغيرها من التفاصيل التافهة في بعض الأحيان تكون ولكنها تؤدي إلى جرائم وجناح وارتكابات يعني حقيقة مفزعة. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل، نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: أكثر المخاوف الوجودية في حياة الإنسان هو المرض، كونه المصدر الأول في تعطيل الهمم الفاعلة لتحقيق النجاح وممارسة اللذائذ كمثل الزواج والأكل ورغيد النوم والسياحة ومشاركة البهجة الاجتماعية وتحقيق طموح منشود. لذلك نجد من ينفق في أروقة عيادات الطب ويحلق بهشاشته في سماء الأدوية والطب البديل لعله ينجو من شبح الموت ويعيش حياة غير منغصة. هل سمعتم بمريض العافية الذي دون المرض يمرض؟ يجيب صلاح حسن علي على هذا السؤال، كونه الشاهد غير الوحيد من أسرة تخطى عدد أفرادها أصابع الكف الواحدة، لكنه الابن الأكبر والأوفر قهرا مع أم أرضعته حسرات ادعاء المرض، ونبت عوده على آهتها وأوجاعها التي لا تطيب ردحا من الزمن بكوميديا أشبه ما تكون بسوداء. تحدث لإذاعتنا قائلا:
2: من أجينا للدنيا لقيت والدتي عندها الوسواس القهري، يعني بين قوسين توهوس. احنا على مدى عمري 50 سنة طلعت للدنيا وشفتها هي تراجع للأطباء، ولحد هاي اللحظة اللي أنا جاي أتكلم بها لا زالت هي تعيش الوسواس القهري والتحاليل وناخذ ونجيب، لدرجة أنه هي هسه صارت كلش مسألة طبيعية أنه يومية بإمكانها أنها تروح تراجع إذا مو دكتور أخصائي فتروح لأي مركز صحي، حتى لو يخلوا لها ماي آرو هم ترجع طبيعية، بس مجرد أنه علقه ومغذي. من كثر ما تلح أخذناها أنا وأخوي إلى مركز المحافظة، قلنا خلنا نقتل الشغلة يعني أنه نشيكها تماما، سويناها فحوصات وكذا وهذه كلها. الدكتور الحجية الحمد لله أنت يعني من نرجع حسن قالت هذا الدكتور كل شيء ما يفتهم هذا الدكتور.
1: قد يبدو هذا أمرا طبيعيا لإنسان يدرأ عن نفسه المرض بكل ما أتي من مال وبقية عافية، لكن ما هو غير طبيعي ذلك الإنسان الذي يطارد المرض كصياد دبابة.
2: إحدى عماتي سوت عملية، هي لازم تسوي العملية، بس فلانة سوت عملية أنا لازم أسوي عملية. خذناها راجعنا بيها، سبحان الله الدكتورة راجعنا بيها حالتنا على دكتورة كانت تعيش بالقضاء اللي إحنا بيه. تعرف أمي بصورة طبيعية لأنها تراجعها بالمرة مو مرة واحدة، تعرفها تعرف حالتها. فقالت الدكتورة إنه ما أسوي لها عملية إلا بشرط توقع العملية دكتورة الفلانية اللي كانت قبل تراجعها. تفضل ماما، قلت لها والدتي وياي. دخلت أمي، مجرد أنه شافت والدتي قامت الدكتورة على حيلها ولطمت على وجهها، قلت لها فلانة شردت منك منك رجعتي لهنا أجيتي وراي مسافة 180 كيلو. ماما ما بيت شي، بس تعال من اللي يقنعها ما بيش. فالدكتورة رحمة الوادية توقعينا على العملية حتى لو ما بيهش، ونسوي العملية حتى لو ما بيهش. فعلا سوينا العملية وراحت العملية جرت وراها بعد ومستمر الحالة ما شاء الله. أعتقد أنه يعني أكون نوع من الوراثة، لا زال نفس الحالة حاليا أختي تعيش نفس الوضع رغم هي صحيحة وما بيهش.
1: قد نتبين من حديث صلاح حسن أن والدته مريضة نفسية لا عضويا، ويعتبرها التشخيص الطبي من أخطر الأمراض كونه المتسبب في حالة التوتر والشد العصبي والكآبة الدائمة. وعن هذا المرض أفادت إذاعتنا الدكتورة فرح البطاط المتخصصة في الطب النفسي قائلة:
3: هوس المرض أو توهم المرض يعتبر من الأمراض النفسية اللي يكون الشخص المصاب به دائم الاعتقاد بأنه مريض بمرض خطير يخاف خلال أن يفقد حياته، حتى لو ما كان عنده أعراض ظاهرة أو أعراض خطيرة، وبمجرد ظهور عرض طفيف الوساوس راح تأخذه لمراجعة الطبيب. هذا الوسواس قد يصبح خطير جدا متى في حال أنه سيطر هذا الخوف والقلق على حياة الشخص وما خلاه يعيش حياته بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنه إحنا نعرف مدى تأثير الجانب النفسي على الصحة الجسدية. فتوهم المرض أحياناً يجلب المرض، يسمونه أنه طاقة الجذب. أكثر الناس اللي يتوهمون المرض أو عندهم هوس المرض هم كبار السن، لكن حتى الشباب ممكن يعانون من عنده، قد تكون بسبب أسباب وراثية أو تحت ضغط نفسي أو صدمة أو غيرها أو حتى اكتئاب.
1: وقد يدير المصاب بالوسواس المرضي طريقه من الحالة الشخصية ومخاوف على نفسه من الإصابة بأي مرض إلى الخشية المفرطة على الأحبة، وكأنه حالة إيثار سلبي حيث يعيش المصاب به لعنة تقض مضجعه. وعن هذه الحالة تقول الدكتورة فرح البطاط:
3: ممكن جدا يكون هذا الهوس المرضي مو شخصي، وإنما يتحول للخوف على الأحبة من الفقد، والمرض أكيد أحد أسباب الفقد. فنشوف الشخص يبالغ في مخاوفه وخيالاته على الأحبة حتى من أبسط الأمراض، فيضخمها لدرجة تخليه يعيش في قلق دائم، بل يفكر أنه أن يصاب هو بالمرض أهون بكثير أنه ينصدم بمرض الأحبة. هو ما يتحمل يشوفه متوجعين متألمين، خصوصا الآباء تشوف يراقب الطفل أثناء نومه، أو حتى لما يكبر يجي يخلي إيده أمام أنفه يشوفه يتنفس أو لا، يقيس حرارته، يغطي، يطلع يسأل عليه، يخاف يتعرض لحادث، يركض به للأطباء ويعيش في حالة قلق دائم، حتى أن وجود هذول الأبناء يكون منغص بدل أن يكون سعادة.
1: وعن ما يتسببه هذا المرض من تداعيات قاهرة في السلوك الوظيفي وضعف التواصل في الإنتاج واتخاذه ذريعة قد تقود إلى خسارات في الثقة، يتطرق الأستاذ أمجد الحلو مدير مدرسة ابتدائية قائلاً:
4: الهوس البيئي هو حالة نفسية عند الشخص، إهمال بالعمل، إهمال بالشغل، ما يريد يطور نفسه، يريد يبقى بالفقاع العايش بيها. واجهتنا هواي قصص، أنا أحكي لك من الباب إنه أنا مدير مدرسة، هواي عندنا معلمين يدعون المرض في سبيل ما يداومون، هواي عندنا معلمين يدعي إنه فلاونزا أو فتشي، فلاونزا يغيب يوم ثاني يوم يداوم كل شيء ما بيتباوع على صاحي، يعني ما أعرف يعني الغاية من شنو. وعلى فكرة دينياً رجال الدين يقال انه هذا الشيء حرام، يعتبر راتبك حرام، لا يدعي انه عنده فاتحه ويدعي عنده عرس وعنده مناسبه في سبيل يتغيب عن نعمل. هذا اعتبره اهمال الشخص عن وجود ذاته، عن وجود انه يطور بعمله. بس عموما هو هذا المرض نفسي عند الشخص اللي ما يحب يطور نفسه ويحب يقصر بعمله ويحب انه يكون متمارض دائما دائما متمارض.
1: قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن أن تجري الرياح بما تشتهي السفن قد يبدو أمراً إعجازياً توليه مشيئة الخالق، وهذا ما نرتجيه من المصابين بالوسواس المرضي الذي عجزت عيادات الطب النفسي من تشافيهم، إذ وصفهم لبروفيسور المصري عمرو بهاء أستاذ الطب النفسي في جامعة الإسكندرية بأنهم أشقياء إدمان الخوف والنزف الذهني. وما نقوله بعد كل داء هو: اللهم عافي وشافي، فأنت أقرب إلينا من حبل الوريد.
5: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أبجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
9: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة تحديدا في قضاء القرناء، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة تطرف عنيف ومديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف اللي يقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
9: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
10: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
9: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
10: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
9: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
10: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
9: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
11: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
12: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
11: كريم العراق.
13: الزهد الكاذب، كيف يستخدم المستبدون الدين لتبرير الفقر والأزمات الاقتصادية؟

الزاهد هو المعرض عما عنده لقلة شأنه لديه، والزهد أن يكون المال في يدك لا في قلبك. إذا تتبعنا مفردات هذا التعريف فسوف نصل إلى حقيقة أن الزهد ينبغي أن يمتلك ابتداء ما يزهد فيه من حيث الأصل، أو على الأقل لديه القدرة على الوصول إليه، ثم يتخذ بعد ذلك قرارا داخليا شخصيا بالإعراض عنه وتحاشيه. فلا يتصور عقلا أن يعرض إنسان عما لا يملك، فكيف يعقل مثلا أن يسمى الأعمى زاهدا في النظر، أو الأبكم زاهدا في الغناء، أو الأصم زاهدا في السماع وخلافه. وبالتالي لا يسمى زاهدا في المال إلا من يملكه أو يملك إمكانية الحصول عليه، كما لا يسمى زاهدا في السلطة من لا يملك القدرة أصلا على التسلط أو القيادة. فالزاهد هو المعرض عما عنده.

العجز عن الكسب ليس زهداً مطلقاً، والزاهد ليس عاجزاً، وإنما هو شخص قادر لديه أهلية كاملة للتصرف والقدرة عليه، لكنه أعرض زهداً وترفعاً. إلا أن الموروث الديني والثقافي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية والعربية خاصة قد رسخ في عقولنا بصورة ساذجة مدفوعاً أحياناً من السلطة الحاكمة، رسخ مفهوماً مشوهاً عن الزهد، مفاده أن الزاهد هو الفقير الذي لا يملك شيئاً، فنتج عن ذلك أن يتفاخر العاجز عن الكسب بتسمية نفسه زاهداً في الدنيا، معرضاً عنها، مترفعاً عن دناياها، وهو في الحقيقة لو أشارت له الدنيا من خلف الحجب لأقبل إليها مهرولاً يسيل لعابه. عزيزنا الفقير العاجز، أنت لست زاهداً، أنت تخدع نفسك وتبرر عجزك بإدعاء الزهد، هكذا برمج عقلك.

لقد رسخت تلك الموروثات كذلك لدينا أن الغباء والكسل وبلادة العقل زهد ومدعاة لفخر صاحبها، على اعتبار إنه فضل طواعية أن ينزوي بعيدا عن صراعات الكراسي والتطلعات والمناصب والأموال، وهو في الحقيقة مجرد عاجز أو كسول أقعدته قدراته عن المنافسة وتحقيق النجاح. إن الزاهدين الحقيقيين في السلطة هم مثلا الأنبياء وأشباههم، عرضت عليهم السلطة والجاه فأعرضوا عنها، سوموا على الملك بالمال والذهب للتنازل عن عقيدتهم فرفضوا وفضلوا ما عند الله. الخطاب الدعوي الموالي للسلطة يرسخ الفكرة. استطاع الخطاب الدعوي الدائر في فلك السلطة في أكثر من دولة عربية في العقدين الماضيين أن يهيئ المجتمعات للمستبدين بمثل هذه الدعاوى. لقد دندن الدعاة الذين لم يفطنوا لحقيقة الزهد حول مفهوم الزهد الفقري، هكذا بكل بساطة أن الفقر هو حقيقة الزهد التي ينبغي أن يسعى إليها الجميع، في حين لا تتمايل ألسنتهم في أفواههم بفضائل الغنى إلا أمام الرأسماليين العتاد الذين يغدقون عليهم الهدايا من هنا أو هناك، وهذه غاية التبديل والتدليس.

الخلاف حول مسألة من الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، كانت توظف فيه الآراء حسب الجمهور الذي يوجهه إليه الحديث. فإن كان على شاشات التلفاز أمام المشاهدين المساكين من عامة الشعب الذين يعانون الأمرين من فساد السلطة واستيلائها على أموالهم، فالفقير الصابر لا شك أفضل. ويتعمد الدعاة النجوم الذين توظفهم السلطة لي أعناق النصوص، وتبني الرأي الذي يخدر آلام الناس ويخدع عقولهم ويقنعهم بأنهم على الطريق الصحيح، وأن عليهم أن يشعروا بالامتنان للسيد المبجل الذي أوصلهم إلى هذه الحالة من الانتشاء بالفقر. وإن كان الخطاب موجهاً لأرباب القصور والفيلات والشاليهات الفاخرة والجمهور من رجال الأعمال وأصحاب الأموال والمناصب الرفيعة والرأسماليين غلاظ الأكباد، فالغني الشاكر بالتأكيد أفضل. فجانب كبير من شكرهم لله زعموا أن يهادوا داعية السلطة هذا بالهدايا الثمينة، أو يتبرعوا لجمعيته لإنشاء المشروعات التي تصب في النهاية في حجر صاحب الكلمة الغشاشة، أو تسهيل مصلحة له بالوساطة والمحسوبية. فالغنى هنا له قيمته وفضله الذي لا ينكر. وبناء على ذلك بات ذلك البائس الفقير يستشعر إنه حقق إنجازا أخرويا بأن صار زاهدا فقيرا كبيرا، ولم يعد يشكل الآن خطرا من أي نوع على السلطة الحاكمة، بل على العكس تقررت في دواخله حالة متضخمة من التبعية والامتنان للمستبد، لأن أسدى إليه معروفا كبيرا وأبقاه على حالة الزهد بمعنى الفقر التي يفتش عنها لتكون ضمانة له للتقلب في جنة الآخرة.

هكذا بلا شعور منه ينطلق عقله الباطن في استحضار ورسم صورته الأخروية المتحولة من الزهد الفقر إلى المتعة اللامتناهية، ضاربا عرض الحائط بما يوجبه عليه حال المستبد من الثورة والاحتجاج. يمني نفسه بالمستقبل الأخروي، ضاربا بكل عزمه الأمل في الاغتناء والقضاء على الفقر والعوز، معلنا بلسان الحال: أنا العابد الزاهد، لا حاجة لمقارعة المستبد. وهذا مما يسعد السلطة ويسرها للغاية.

إن علماء السلطة والدعاة الزائفين المغرضين شركاء للمستبد في ترسيخ استبداده بتشويه مفهوم الزهد في عقول الشعوب، وهم أداة من أدوات مراكز دراسات السلطة تستخدمها للتأثير في المطحونين للرضا بالأمر الواقع المزري، بل واعتباره غاية كبرى يتطلعون للوصول إليها. هل الفقر واعتزال السلطة إرادة شرعية؟ ولعل بعضنا يتساءل، هل يطالبنا الله بأن نكون فقراء عالة يتحكم فينا الرأسماليون الفاسدون أحسن أم أساء؟ أم يطالبنا بأن نكون أصحاب نفوذ اقتصادي قوي يحرك الأحداث ويوجه بوصلة الحياة؟ هل يطالبنا بأن نترك السلطة بأيدي المتعجرفين القساة ممن لا يقومون بموجبات القيادة الحقة من العدل والإحسان إلى الخلائق بدعوى الزهد فيها والنأي بالنفس عن الصراعات، فيما نتوقع دائما

وننزوي في زاوية رد الفعل الخائبة، أم يطالبنا بمزاحمة المستبدين بقيمنا العليا لإزاحة الظلم وإفشاء العدالة والرحمة؟

الزهد ليس استكانة ورضا بالفتاة المغموس في أطباق المذلة. الزهد قرار، والفقير الضعيف لا يملك القرار، فكيف يكون زاهدا؟ إن الزاهد هو من يلقى المال والسلطة تحت قدميه فيركلهما إلى غير رجعة، لا الذي فقد قدميه فلا يسير ولا يركل. لقد برر الدعاة المغرضون للمستبد الفساد والأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار بدعوة البؤساء إلى مزيد من الزهد في الدنيا ومزيد من الفقر والبؤس والإنزواء، وبعتابهم على توسعهم في الإنفاق على الطعام والشراب والملبس رغم أوضاعهم البائسة وأحوالهم المهلهلة، وإدانتهم بأن ذنوبهم هي السبب في إنزال عقوبات الغلاء والضنك وشظف العيش. وقد يكون هذا مقبولا بصورة جزئية، لكن أين الجزء الآخر الأكبر من الصورة الذي يتربع فيه المستبدون على عرش الفعل الآثم والفساد والاستغلال؟ لماذا يتعمد علماء السلطة إخفاء هذا الجزء من الصورة؟ وبدلاً من أن يلوموا القاتل الظالم، يوجهون سهام التأنيب إلى المذبوح بسكين الاستبداد والجشع صارخين: ويحك، اقتصد حتى لا تفقد مزيداً من الدماء. وأخيراً، المال وسيلة الزاهد في تحقيق أهدافه، لا في قضاء أوطاره أو إشباع نزواته. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم العون على طاعة الله الغنى. فالمال خادم صالح يصان به العرض ويتقرب به إلى الرب، وهو سلاح المؤمنين في هذا الزمان، وهو زينة الدنيا وبهاؤها الذي يضفي عليها نكهة البهجة والألق. أما الفقر فما ضرب العباد بصوت أوجع منه، فهو كنز البلاء ومبعث الشقاء، وهو موت أحمر متلفع في ثوب أسود يسكنه الخنوع والخضوع والمذلة. فالفقير خفيض الصوت، زائل المهابة، قليل الحيلة، ضعيف القلب، ممحو الأثر، أول من يضطهد وآخر من يرتجى إذا نزل بقوم لم يأبه له، وليس موضع تأثير ولا تغيير. لهذا فهو ابتلاء مثل أي ابتلاء آخر، يستدعي من الفرد الاستعاذة والصبر ومحاولة الدفع، لا الفرح به والسعي إليه. قال بعض الحكماء: إذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمنا، وأساء به الظن من كان ظنه به حسنا. وما من خلة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب، فإن كان شجاعا سمي أهوج، وإن كان جوادا سمي مفسدا، وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا سمي بليدا، وإن كان لسنا سمي مهدارا، وإن كان صموتا سمي عييا. فالموت أهون من الفاقة التي يضطر صاحبها إلى المسألة، لا سيما من البخيل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
3: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
4: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالألف ومئة بالألف وثلاثمئة وعشرة. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
3: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
4: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع. نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا. احنا كجهة هسه داشدنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان ما عندنا. يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
3: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
5: مناشدة للسيد الزيدي بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته، إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بعد ما شفنا منه خير، الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
3: تاثير هذه الازمه لا يتوقف عند حدود المكاتب الاداريه، يمتد مباشره الى الحقول والورش الارتكازيه، حيث ترتبط بكل شركه مئات العائلات البصريه التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
6: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمس أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلها تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
3: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
7: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف. المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرقل أموري يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة. المصارف هاليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا لهو ربا ولهو فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
3: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
8: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

حقوق لغير الإنسان ولا حقوق للإنسان. ينبغي أولاً أن يظهر الإنسان داخل الكون كقيمة عليا حتى ترتبط فكرة الحق به هو، وحتى يغدو هو محط ذلك الحق. ربما ما زلنا إلى الآن تحت هيمنة التصور الإغريقي للإنسان الذي يفصل بين الإنسانية والحيوانية ويحصر دائرة الإنسانية في الرجل الحر العقلاني السوي المالك، ويستثني منها العبيد والأطفال والنساء والمرضى والغرباء والأميين، على الرغم من مرور البشرية بالعديد من التغيرات الذهنية والثورات المعرفية والطفرات الحقوقية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. فكيف بقيت نظرة الإنسان إلى نفسه هي منذ الإغريق إلى عصر العولمة؟ ألم تقع مراجعة هذا التصور عند ظهور الحداثة وفلسفة الذاتية وعند بروز النزعة الفردانية في الفكر السياسي مع الثورة الفرنسية وإعلانها الكوني لمبادئ الإخاء والحرية والمساواة؟ ما هي قيمة مثل هذه الإعلانات؟ وهل أحدثت في الحالة البشرية ما كان مرجوا منها؟ وإلى أي مدى وقع التقيد بها على أرض الواقع؟

حقوق لغير الإنسان. تخمة الحقوق أصيب بها غير الإنسان هذه الأيام، ففي ظل الثورة الخضراء صار للبيئة والمحيط حقوق، وأصبحت العناية بالنبات والحيوان والهواء والماء من أوكد الضروريات، والتفتت الحكومات والهيئات العالمية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التفاتة كبيرة، ونظمت أياماً للمكفوفين والقاصرين، وأصبحوا من المبجلين في المحافل الفنية والرياضية والمؤتمرات السياسية، وأصبح يخصص لهم أماكن خاصة، ويحصد المبدعون منهم العديد من الجوائز التقديرية، وظهرت مفاهيم مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الحيوان.

وعبر العقل الأيكولوجي عن نضجه عندما كلف نفسه مسؤولية مقاومة النفايات السامة وحرص على نظافة كوكب الأرض من كل إشاعات نووية. وما تبذله منظمة غرين بيس في هذا المجال من جهود ومشروعات يذكر فيشكر، وتصب كلها في مصلحة تمتع الأجيال المقبلة بحياة غير مختلفة كثيراً عن حياة الأجيال السابقة، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الأرض وحالة الاحتباس الحراري وتزايد نسب التصحر وابتلاع مياه البحار والمحيطات لليابسة وتكاثر الأوبئة الفتاكة والأعاصير والكوارث. كما خصصت العديد من جمعيات الرفق بالحيوان عناية كبيرة بالسلالات النادرة والمهددة بالانقراض، وبذلت جهوداً للمحافظة عليها ومساعدتها على النمو والتكاثر في حدائق خاصة وبيئة اصطناعية. ونفس الشيء وقع القيام به مع النباتات، وذلك لضبط التوازن البيئي الضروري لكي يصلح الإنسان ما كان قد أفسده بنفسه بسبب التقانة والإفراط في استعمال الطبيعة والتسابق على امتلاك الأسلحة وغزو الفضاء.

صفر من الحقوق للإنسان. فقد الإنسان في عصر العولمة الكثير من الحقوق التي حملتها إليه الحداثة السياسية وبشرت بها ثقافة الديمقراطية ودولة القانون، ولعل أهم الحقوق المصادرة هي الغذاء والصحة والسكن والتعليم والشغل، وهي حقوق بديهية كان من المفروض أن يمتلكها كل إنسان في المعمورة قبل الحديث عن أي حقوق لأي كائن آخر. في الواقع تعيش البشرية اليوم أزمة حقيقية في الغذاء، إما لضعف القطاع الزراعي وندرة المحاصيل، أو لارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للعائلات واستعمال المزروعات الغذائية لتوليد الطاقة البديلة. كما يشهد قطاع الصحة تراجعاً في نفقات القطاع الحكومي في هذا المجال، مما أدى إلى عودة بعض الأمراض التي كادت البشرية أن تتخلص منها، مثل السل والكوليرا والجدري وتزايد عدد المصابين بالإيدز والسرطان والأمراض النفسية. زد على ذلك انتشار مدن الصفيحة حول المدن الكبرى نتيجة النزوح والبناء الفوضوي والتجاء البعض من الناس إلى القبور والأقبية كشكل من أشكال المأوى، يؤكد ظهور أزمة سكن في العالم بسبب امتلاك فئة الأغنياء لعدد كبير من المنازل في مقابل عجز الأغلبية الصامتة عن امتلاك منزل واحد. أما حال الأمية فحدث ولا حرج، فنسبتها مرتفعة وشكلها في تطور، إذ إن الذي لا يحسن استعمال الحاسوب ولا يبحر في الأنترنت يعتبر أمياً، وهذه عملية مكلفة وليست في متناول كل الناس. وحتى البرامج التعليمية التي تدرس فتبرمج من الخارج ولا تحتوي على أي مضمون ولا تحرص على التكوين بقدر ما تحرص على تخريج الإطارات الملائمة لتلبية سوق العمل.

بقي أن نشير إلى أن عصر العولمة هو عصر لا عمل أو العمل اللامادي الافتراضي، وبالتالي فإن مواطن الشغل في تناقص مستمر، وأن عدد المسرحين والعاطلين أكثر بكثير من الذين يشتغلون ويمثلون جزءاً من علاقات الإنتاج. نستخلص إذن أن الإنسانية لا تتمتع بالقدر الكافي من الحقوق المادية الأساسية، وهي حقوق ضرورية لاستمرارها كإنسانية، فما بالك بالحقوق الدينية والثقافية والسياسية؟ فحدث ولا حرج، وخاصة حق التعبير وحرية المعتقد وحق المشاركة السياسية وحرمة الشخصية، وهي كلها دوائر منتهكة من طرف الدولة.

الحق في الحقوق. من حق جميع الناس اليوم أن تتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن حقهم أيضاً أن يتمتعوا بالحقوق التي وقع الاهتداء إليها بعد ذلك، خاصة وأن البشرية تشهد إطلاق الجيل الثالث لحقوق الإنسان، والتي يمكن أن نذكر من بينها حق الحياة والموت. الإنسان له حق الحياة، ولا يجوز أن ينتزعه منه أحد، ولا أن تتصرف فيه أي سلطة. وفي هذا السياق تناضل الإنسانية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بعد أن ألغت الرقة. زد على ذلك حق الإنسان في الموت الرحيم، خاصة عند لحظة الاحتضار، وتجنباً للشعور بالألم والعذاب الجسدي، وحق جسده الجثة في الدفن والصيانة من أي خدش وتنكيل. التسامح الديني وحرية العقيدة. حق جميع الأديان في الوجود، وأن تكون العلاقة بين الناس علاقة تعايش وتسامح، بنبذ التعصب والانغلاق، وبتنسيب الحقائق والمعتقدات، كما يمتلك الأفراد الحق في الاعتقاد فيما يشاءون وفي تغيير عقيدتهم دون اعتراض أو تتبع قانوني. فإذا كان اختيار الكفر مشروعاً، فإن التكفير غير مشروع. حق الملكية والمحافظة على الممتلكات. ينبغي أن يمتنع الجميع في التصرف في ممتلكات الآخرين، لأن الملكية حق طبيعي لا يجوز مصادرته وانتهاكه، بل يمكن تقنينه ورسم حدود ضابطة له من كل إفراط أو تسويف. والملكية الحقيقية هي الملكية الفكرية الرمزية، لأن ملكية المال متبدلة، بينما ملكية الأفكار باقية، وبالتالي يحق للدول أن تشجع على الاستثمار الاجتماعي، وتنبذ الاحتكار وكل أشكال الربح الأنانية، حتى لا يتحول الإنسان المواطن إلى مجرد خادم للإنسان الأناني.

حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، حاجة الشعوب إلى الإصلاح والتنمية والتطوير والتغيير تفوق أحياناً حاجة الأفراد إلى الغذاء والدواء والشغل، لأن تجارب الديمقراطية تشهد انتكاسة وهي في تراجع مستمر خاصة في المنطقة العربية، كما أن العديد من شعوب العالم لم تنتقل إلى العصر الديمقراطي بعد، ولم تعرف مؤسسات سياسية مدنية، بل اقتصر تنظيمها على الحكم الفردي والحزب الواحد، مما ساهم في تنامي النزاعات داخلها وكثرة الانقلابات والحروب الأهلية، وبالتالي فإن حقها في ثقافة الديمقراطية والاستقلال وتمتعها بالسيادة هي من المطالب الحقوقية الملحة. الحق في العدالة والمساواة والحرية هي من الحقوق التي لا يمكن فسخها في أي نظام سياسي ناشئ، لأنها ركائز أي حكم مدني يريد أن ينظم الحياة السياسية تنظيماً عقلانياً. والعدالة هنا ليست عدالة الأقوى، بل هي الأساس عدالة توزيعية، والمساواة هي الإنصاف والقسط في فرض القانون على الجميع للقضاء على مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وذلك بالفصل بين السلطات والاحتكام إلى السلطة الرابعة وهي سلطة الرأي العام المرتبطة بحرية الصحافة ومصداقية الإعلام. أما الحرية فيجب أن تكون استطاعة كل فرد أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين، وبالتالي فحريتنا هي من الممتلكات التي يجب أن نحافظ عليها مثلما نحافظ على أرضنا وحياتنا.

ألا ينبغي أن نميز عندئذ بين الحقوق الحريات؟ هذا لي حق فيه، والحقوق الديون هذا لي حق عليه، حتى نخلص مفهوم حقوق الإنسان من التصورات التقليدية ونؤسسه تأسيساً فلسفياً جديداً؟ وهل نطالب العرب بأن يحترموا حقوق الإنسان؟ أم نلزم حكوماتهم بمجموعة من الواجبات اتجاه الإنسان حتى يخرجهم من حالة القصور إلى حالة الرشد؟ من هنا يتبين لنا الفرق بين المجتمعات التي لا تعطي حقوقاً حتى للإنسان الإغريقي والمجتمعات التي تتحدث عن حقوق للكائن الحي ما بعد إنساني. ألا ينبغي أن نضمن الحقوق لأنفسنا قبل أن نطالب بتوفيرها لغيرنا طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ ألا ينبغي أن يولد الإنسان أولاً في الفضاء العمومي العربي ثم نطالب فيما بعد بإعطاء الحقوق التي تلزمه؟ لكن كيف سيولد هذا الإنسان والبحث فيه ظل مؤجلاً والسؤال عنه في الفكر العربي ظل غائباً؟ فلماذا غاب مبحث الإنسان عن الفكر العربي؟

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
4: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
3: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

من يعرقل الكابينة، الفساد أم صراع الكتل على المغانم؟ وهل يكشف الإطار أسرار صولة الفجر أم يبقيها خلف الستار الحديدي؟ كيف صاغت إيران ودعا خامنئي في أيامه الثلاثة الأولى؟ ومن اتفاقية تركمانجي إلى إسلام أباد، ما الذي تغير في إيران؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ عدد هذا اليوم من المجلة المسائية بآخر الأخبار وانفجارات العاصمة السورية دمشق التي حدثت بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان انفجار سلسلة انفجارات قرب مقر قامته في فندق الفور سيزن في العاصمة السورية دمشق. الانفجار الثاني وقع بعد مغادرة سلسلة انفجارات وقعت بعد مغادرة ماكرون مقر الإقامة، كان متوجها إلى قصر الرئيس، مقر إقامة الرئيس السوري. لكن أيضا هذه التفجيرات كانت تستهدف الوفد الفرنسي والرئيس الفرنسي ماكرون اللي في زيارته، كانت مفاجأة إلى سوريا، أم إن كانت مجرد يعني تعطي انطباع بأن سوريا إلى الآن هي غير مستقرة، أو هو هذا الواقع الحقيقي في سوريا، حيث يعني كما ذكرت وسائل الإعلام السورية أن ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة السورية دمشق، وأيضا كانت في محيط فندق الفور سيزن وسط العاصمة السورية. لا يعني إصابات في داخل، يعني عناصر شرطة ومدنيين كانوا بالقرب من موقع الانفجار، لكن لا إصابات أو يعني أضرار للوفد الفرنسي. والإليزي أيضا القصر الرئاسي الفرنسي صرح بأنه ماكرون لم يسمع حتى دوي انفجار وقع أصلا، وكان التحرك هو قبل الانفجار الثاني أو الثالث اللي وقع في العاصمة السورية. أيضا في خبر سريع آخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن ناقلة نفط قطرية حاولت عبور مضيق هرمز عبر المسار العماني بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها أصبحت هدفا بعد أن تجاهلت التحذيرات المتكررة. وكان مركز العمليات البحرية البريطانية قد أعلن في بيان نشر عبر منصة إكس تلقيه بلاغا عن الحادث الذي وقع على بعد 8 أميال شرق مدينة ليماه العمانية. وأوضح المركز البريطاني أن الناقلة التي كانت تتجه جنوبا تعرضت لإصابة من قذيفة مجهولة على جانبها الأيسر، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأيضا أكد عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث، مشيرا إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقع. ووجه المركز البريطاني أيضا تحذيرا للسفن في المنطقة، حيث أوصى بالإبحار بحذر شديد والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه. هذا أيضا في يعني يشير الخبر إلى تحذيرات الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن أنه أي السفن العابرة للمضيق، إن كانت خارجة من المضيق أو داخلة له، يجب أن تنسق مع الجانب الإيراني، وإلا ستكون هدفا للحرس الثوري.

وأيضا لموضوع آخر وصفحة أخرى في عددي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا، حيث أعلن رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي عن صفقة فساد في وزارة الدفاع ضحيتها 1,600,000,000,000 دينار، فيما خاطب رئيس الوزراء علي زيدي بالتحقيق في الملف. قال الخزعلي في مؤتمر صحفي: في الوقت الذي ندعم فيه الإجراءات الحكومية للتصدي للفساد ومواجهته، قدمنا كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بما يتعلق بفساد في وزارة الدفاع ضمن صفقة لبيع السكراب المشطوب، وبين أن الكمية لا تقل عن 4,000,000 طن من الحديد وقد تزيد. وأضاف أيضا: بحسب اللجنة التقديرية وفقا للقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 13، تم بيع البيع التقريبي ب 600,000 دينار للطن الواحد، وبالتالي عند جمع هذا العدد يكون المبلغ 2,400,000,000,000 دينار. وأوضح أنه بالقفز على القانون وبإجراءات استثنائية تم البيع بسعر الطن ب 200,000 دينار، وبالتالي الهدر في هذا الملف يتجاوز يعني 1,600,000,000. وأكد أن هذا ليس خيالا أو تحليلا بل معلومات حقيقية، ولفت إلى أنني أوجه كلامي إلى رئيس الوزراء بوجود هدر في هذا الملف لا يقل عن 1,600,000,000,000 دينار. شدد أيضا على الوقوف عند هذا الملف واستثمار الأموال بشكل صحيح، موضحا أننا طالبنا في كتابنا إلى رئيس الوزراء بأن يخصص هذا المبلغ في دعم الدفاعات الجوية. وبين أنه بحسب معلوماتنا فأن وزارة الدفاع لديها عقد مع كوريا الجنوبية للتسليح بمنظومات دفاع جوية بعقد 2,700,000,000 دولار، وقامت الحكومة العراقية بدفع 500,000,000 دولار على أمل أن يتم تسليم البطاريات عام 25، إلا أن قلة التمويل والتخصيص إلى وزارة الدفاع انعكس على التسليح، فقامت كوريا الجنوبية بإشعار العراق أنه سوف يتم بيع الأسلحة إلى أحد الدول المقدمة عرضا على الاستيراد، وشدد على ضرورة استثمار هذه الأموال في دعم وزارة الدفاع بمنظومات الدفاع الجوي بدلا من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين.

وأيضا في الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن، حيث العراق يختار بين طهران والعاصمة الأمريكية. يبدو أن زيارة رئيس الوزراء العراقي على الزيدي إلى العاصمة واشنطن منتصف تموز الجاري تحمل في طياتها اختبارا سياسيا معقدا يتجسد في قرار السماح بتشييع المرشد الإيراني الشهيد آية الله علي خامنئي على الأراضي العراقية. هذا الحدث الذي كان من المفترض أن يقتصر على طقوس دينية تحول إلى ساحة تقاطعات أو تقاطعت فيها المصالح، مصالح بغداد وطهران وواشنطن، ليصبح عقدة أول لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب. من منظور أيضا آخر، ورغم مؤشرات التحسن في العلاقات الثنائية، لا تزال الزيارة تثير تساؤلات حول قدرة الزيدي على الوفاء بالتعهدات المنبثقة من تسوية حزيران، غير أن إطلاق حملة الفجر لملاحقة المتهمين الفاسدين يمثل في يعني في قراءة أخرى محاولة لتعزيز المصداقية أمام الإدارة الأمريكية. أيضا على منصة إكس وفيسبوك تم رصد ردود أفعال مقتضبة ومتباينة، فبينما هناك من يرى، وهذا تهيئ تمثل رأي عام ربما لمساحة كبيرة، هناك من يرى بعض من المستخدمين يرون أن هذه المراسم دليل على استمرار النفوذ الإيراني، يعتبر آخرون الحملة ضد الفساد خطوة إيجابية تستحق الدعم مع التشكيك واسع في إمكانية استهداف الحيتان الكبيرة. أيضا تحت الضغط الإيراني والمدعوم بقوة للإطار التنسيقي والفصائل، جاءت الموافقة على التشييع بعد تردد داخلي وبعد تعديل البرنامج اللي يقتصر على النجف وكربلاء فقط، تجنبا للتظاهرات المناهضة لواشنطن في العاصمة. وفي سياق متصل أيضا أبدى ترامب اهتماما بالمراسم الإيرانية، معبرا عن دهشته من حجم المشاركة الشعبية. في المقابل أيضا يرى تحليل أن واشنطن تتعامل مع التشييع كشأن ديني لا يمس الإطار الرسمي للحكومة، مستندة إلى احترام التنوع المذهبي، ما يفتح الباب أمام هدنة مؤقتة قبل استئناف المفاوضات. أما صورة الزيدي في واشنطن فلا تزال تحظى بفرصة، لكنها مرتبطة بتنفيذ إصلاحات ملموسة. وتحدد الولايات المتحدة للإدارة الأمريكية في 3 محاور رئيسية: حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد كمدخل لسائر الأزمات، ووقف تهريب العملة الصعبة الذي يستنزف الاحتياط.

0: وواحدة من الملفات المهمة والحساسة في حكومة الزيدي أو في رحلة الزيدي إلى واشنطن هو إكمال الكابينة الوزارية المنقوصة حتى الآن. ويبدو أن هناك من يعرقل هذه الكابينة الوزارية حتى مع بدء الفصل التشريعي الثاني الجديد للبرلمان العراقي، لا يوجد ضمن برنامجه حديث عن استكمال الكابينة الوزارية أو التصويت على الوزراء للوزارات التي لم يتم يعني تنصيب وزرائها، وبالتالي الذهاب بكابينة وزارية ناقصة معناها أيضا حكومة غير مكتملة الصلاحيات، هكذا ينظر لها. فمن يعرقل إكمال أو ما أسباب عدم استكمال الكابينة الوزارية حتى الآن؟ صراعات سياسية، صراعات على مناصب، مقابل أيضا ربما يعني ملف مكافحة الفساد دخل على الخط. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: يواجه رئيس الوزراء علي الزيدي اختبارا سياسيا مع اقتراب زيارته المرتقبة إلى واشنطن منتصف تموز، وهو يقود حكومة تدار تسع من حقائبها بالوكالة بعد تعثر استكمال التشكيلة الوزارية بسبب تداعيات حملة مكافحة الفساد الأخيرة. الوزارات الشاغرة: الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم العالي والهجرة والمهجرين والإعمار والإسكان والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة، تحولت إلى ملف ضاغط. تقديرات أولية ترى أن حسمها قبل السفر يمنح بغداد زخماً وتماسكاً أمام الشركاء الدوليين، بينما ترجح تقديرات مقابلة أن الملف شأن داخلي لن يؤثر على التفاهمات الاستراتيجية، وأن الحسم قد يرحل إلى وقت لاحق بسبب غياب التوافق على الأسماء. الحوارات داخل مجلس النواب مستمرة، لكن توقيف زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي ضمن حملة الفساد عقد حسابات الاستحقاقات ودفع بعض الكتل إلى تشكيل لجان داخلية لاختيار مرشحيها، ما أبطأ التفاوض. على منصات التواصل بدا الانقسام واضحا. في فيسبوك وثق الصحف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تعليقات تراوحت بين ترحيب بأخبار جيدة، نريد أن نعيش بسلام وأمان، واتهامات لواشنطن بأنها تملي الأوامر، وتصف اللقاءات بأنها امتدت لنفوذ خارجي. وعلى انستغرام روجت حسابات تحليلية لفكرة أن الزيارة ليست بروتوكولية بل إعلان شراكة مع الولايات المتحدة، فيما عرض التلفزيون العربي نقاشاً يربط توقيت الزيارة بضغوط مالية ومطالب تتعلق بصندوق النقد. منشور آخر نقل عن سيناتور أمريكي إشارات إيجابية حول تشكيل الحكومة، وذكر أن الزيدي سيلتقي ترامب في واشنطن. جدول أعمال واشنطن بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية سيركز على التعاون الأمني وحصر السلاح بيد الدولة ومستقبل الشراكة، وتشمل الملفات الاقتصادية ترخيص ستارلينك ومفاوضات مع شيفرون حول غرب القرنة 2 والناصرية، ومذكرة مع تي آي كابيتال لإعادة تأهيل خط كركوك بانياس ومحطة غاز مسال لشركة إكسليريت في خور الزبير. تقارير أشارت أيضاً إلى دعوة من ترامب للزيدي لزيارة واشنطن، وإلى طرح صندوق استثماري عراقي أمريكي بقيمة 500 مليار دولار لتمويل مشاريع تنفذها شركات أمريكية. تحليلياً يرى مراقبون أن إنجاز الكابينة قبل السفر سيعكس قدرة السلطة التنفيذية على السير في مسارين متوازيين: استكمال مؤسسات الدولة وملاحقة الفساد، ما يعزز صورة الحكومة كشريك متماسك. في المقابل تحذر قراءة أخرى من تسويات متعجلة قد تنتج أزمات داخل الحكومة أو البرلمان.

القضاء العراقي بات المؤسسة الأكثر قدرة على إنقاذ الدولة، هكذا رأى تقرير تحليلي نشرتها مؤسسة ديكارت للسياسة، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. قالت أن القضاء العراقي شهد منذ عام 2017 تحولا وصف بالجوهري على مستوى الاستقلال المؤسسي، معتبرة أن هذه المؤسسة أصبحت اليوم الأكثر قدرة على المساهمة في إنقاذ الدولة العراقية في ظل تعثر أداء مؤسسات أخرى. وبحسب هذا التقرير الذي ينسب إلى كاتبه، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قاد ما وصفه بثورة إصلاح صامتة داخل المؤسسة القضائية، نجحت في حماية القضاء من التدخلات السياسية والحزبية والدينية، وعاد هيبته بوصفه سلطة مستقلة تستند إلى القانون. أشار التقرير إلى أن القضاء العراقي كان على امتداد عقود عرضة للتأثيرات تأثيرات السلطة التنفيذية والقوى السياسية، رغم أن دستور عام 2005 نص صراحة على استقلاليته وعدم جواز تدخل أي سلطة في شؤونه، إلا أن التطبيق العملي بحسب التقرير ظل بعيدا عن هذا المبدأ حتى السنوات الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن الاتهامات التي كانت توجه سابقا إلى القضاء تمحورت حول اختراقه من قبل الأحزاب واستخدامه لخدمة أجندات سياسية، إلا أن طبيعة الانتقادات تغيرت اليوم، إذ باتت تدور حول حجم النفوذ الذي اكتسبته المؤسسة القضائية، وهو ما اعتبره الكاتب مؤشرا على نجاحها في انتزاع استقلالها. ويرى التقرير أن فائق زيدان منذ توليه رئاسة مجلس القضاء على عام 2017 اعتمد سياسة إصلاح تدريجية بعيدة عن الصدام، ركزت على إعادة تنظيم المؤسسة وتعزيز كفاءة القضاء وتطوير آليات العمل وتحصين القضاء من الضغوط الخارجية، مع الحفاظ على التقاليد والمؤسسات المؤسسة القضائية وهيبتها. أيضا أضاف أن هذه الإصلاحات لم تكن سهلة، بل واجهت تحديات داخلية وخارجية، فضلا عن انتقادات سياسية وإعلامية، إلى أن القضاء وبحسب هذا التقرير حافظ على مسار التطوير بعيدا عن الاستقطابات، واستطاع ترسيخ صورة مؤسسة تعمل وفق القانون لا وفق موازين القوة. أكد التقرير أن القضاء العراقي تميز عن باقي مؤسسات الدولة بعدم اعتماده المحاصصة الطائفية أو العرقية، الأمر الذي ساعده على استعادة الثقة تدريجيا وإبقاء الخلافات السياسية خارج بنيته المؤسساتية، معتبرا أن مؤسسة القضاء تمتلك قدرة ذاتية على تصحيح الأخطاء، إلى أن الوصول إلى العدالة الكاملة يبقى مرهونا بضمان استقلال القضاء وحمايته من أي تدخلات مستقبلية. وفي تقييمه لمسار السنوات الماضية، خلص التقرير الأمريكي إلى أن القضاء العراقي نجح في انتزاع قراره من نفوذ الأحزاب ومراكز القوى، وهو تطور وصفه الكاتب بأنه غير مسبوق في التجربة العراقية، بل ويستحق الدراسة مقارنة بتجارب إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن الدولة العراقية بعد عام 2003 شهدت تغولا واضحا للسلطات التنفيذية على باقي السلطات من خلال أدواتها المالية والإدارية والأمنية، إلى أن المؤسسة القضائية تمكنت حسب هذا التقرير من كسر هذا المسار، مع الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية لضمان ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. وفي ختام مقاله، اعتبر التقرير أن تعثر المؤسستين التشريعية والتنفيذية جعل الأنظار تتجه نحو القضاء باعتباره المؤسسة الأكثر استقرارا وقدرة على إنتاج الحلول، مشيرا إلى أن نجاحه في إنقاذ الدولة العراقية يبقى مرتبطا باستمرار استقراره واستقلاله وتحويل الزخم الشعب الداعم له إلى قوة مؤسسية تسهم في إصلاح بقية مؤسسات الدولة. وقرار التشريعات المؤجلة واتخاذ قرارات إصلاحية وصفها بأنها ضرورية للحفاظ على الدولة العراقية واستمرارها.

أيضا في ذات السياق الإجراءات القضائية ضد حملة الفساد، مكافحة الفساد أو صولة الفجر كما سميت، عن التي سجلت أيضا على هامشها امتعاضا برلمانيا من الطريقة، من طريقة اعتقال متهمين بالفساد وطريقة التنفيذ كما يصفها بعض النواب بأفلام الأكشن المعارضين لهذه الحملة. طبعا هذا ما كشف عضو مجلس النواب عن حزب تقدم سميع الغلاب عن أجواء الجلسة التي عقدها البرلمان يوم الاثنين يوم أمس، والتي شهدت غضبا نيابيا عن طريقة تنفيذ أوامر القبض بحق النواب المتهمين بقضايا فساد على خلفية اعترافات وكيل وزير النفط عدنان الجميلي. قالت أيضا أن الطريقة التنفيذية تشبه أفلام أكشن هوليوود، ومؤكدة أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية مع القوى المنفذة لأوامر القبض ولجنة أخرى للاطلاع على اعترافات الجميلي وزيارة النواب المعتقلين، واصف إجراءات رئيس الوزراء علي زيدي بأنها مهينة للمؤسسة التشريعية، مشددة على أن النواب لن يقبلوا بهذه الإجراءات التعسفية التي شبهتها بليلة الانقلاب، وقائلة نصف الشعب العراقي بقي مستيقظا في تلك الليلة ينتظر أحداثا انقلاب. وقالت الغالب أن جميع أعضاء مجلس النواب أبدوا امتعاضهم من الإجراءات التنفيذية الخاصة باعتقال النواب المتهمين بقضايا فساد بناء على اعترافات عدنان الجميلي. أضافت أيضا في هذا التصريح أنه خلال خمس دورات برلمانية وتأكيدنا على احترام القضاء والإجراءات القانونية، إلا أننا نعلم أن هذه الأمور تتم عادة من خلال رفع رئيس البرلمان الحصانة عن النائب، ثم يرسل القضاء تبليغا بالاستقدام ويبلغ النائب أن عليه تهمة كذا وكذا، ورئيس البرلمان كان إجراؤه صحيح برفع الحصانة لكنه لم يقل للقوة المنفذة اذهبوا بدبابات إلى أبواب النواب، ولم يقل لهم اذهبوا وصوروا النساء في المنازل. أضافت أيضا أن الغالب لأن هذا شيء مخزي وإهانة المؤسسة التشريعية، إجراءات الزيدي خاطئة ومرفوضة، ولا نسمح بالمساس بهيبة مجلس النواب، وهذا كان اليوم شعار البرلمان بأكمله، لأن هذا الأمر إذا حصل اليوم مع نائب معين فمن المحتمل غدا أن يتكرر مع باقي النواب على حد قولها. أوضحت أيضا الغالب أن النواب لا يعرفون بالتحديد ما هي اعترافات عدنان الجميلي التي على أساسها تم اعتقال النواب، فهذا الأمر مجهول بالنسبة لنا، ولهذا شكل الشيخ هيبة الحلبوسي رئيس البرلمان لجنة نيابية للاطلاع على اعترافات عدنان الجميلي والوقوف على أحوال النواب المعتقلين، ففي النهاية النائب له جمهور وعشيرة ومحبوب، ومن المستحيل أن نقبل الإهانة بهذه الطريقة. هذا الكلام لواحدة من أعضاء حزب تقدم في مجلس النواب نائب في البرلمان العراقي، التي تابعت من غير المعقول إسقاط الحصان عن النائب في الساعة الثانية فجرا ومداهمة منزله في الساعة الثالثة فجرا، ففي ذلك اليوم ظننا أن هناك انقلابا قد حدث وهذا الإجراء لم يكن صحيحا، وغالبية المواطنين العراقيين بقوا مستيقظين حتى الصباح ينتظرون حدوث انقلاب بالفعل.

0: أسرار صولة الفجر، فيها كثير من أحداث دارت خلف الكواليس إلى الآن غير معلنة، آليات رفع الحصانة وأيضا عمليات المداهمة وغيرها من تداعيات، لماذا هذه الأسماء، التوقيت، من غيرهم، أكو إجراءات قبلها كانت أو لا، أسرار لا زالت غير يعني مكشوفة، أسماء لشخصيات مقربة من قيادات الإطار التنسيقي أيضا شملتها هذه الصولة، صولة الفجر. فما السر وراء يعني أو خلف هذه الأحداث وتداعياتها؟ سؤال يبقى مجهول لاجتماع الإطار التنسيقي اللي المفروض أن يكشف هذه التفاصيل، فهل له الجرأة والقدرة أو هل يملك فعلا ما يكشفه من أسرار الإطار التنسيقي باجتماعه على خلفية هذه الاعتقالات والمداهمات لعناوين اتهمت بالفساد لطبقة سياسية كانت بعيدة كل البعد عن احتمال أن ترد ضمن هذا، مو لأنه هم مفاسدين، لكن أنه الجو السياسي ويعني الخطة السياسية في البلاد يعني كانت تستبعد أن تطرح أسماء مثل هؤلاء يعني ضمن اتهامات علنية وإلقاء قبض بملفات وقضايا فساد. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: يتهيأ الإطار التنسيقي لاجتماعه الدوري في لحظة فارقة تتشابك فيها جهود مكافحة الفساد المتسارعة عبر عملية صولة الفجر، مع الاستعدادات لزيارة رئيس الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن. ومن منظور تحليلي يتوقع أن يجمع المجتمعون بين ملف التحقيقات الجارية مع الموقوفين من نواب ومسؤولين سابقين وحاليين الذين يخضعون لإجراءات مشددة تمنع الزيارات والتواصل الخارجي تماماً، حفاظاً على سرية الإفادات والأدلة التي قد تطال شخصيات أخرى، وبين مناقشة جدول أعمال الزيارة الخارجية واستكمال الكابينة الحكومية بعد العودة، فضلاً عن تسريع الإجراءات الإدارية لتفكيك سلاح الفصائل أو دمجها رسمياً ضمن هيئة الحشد الشعبي والوزارات الأمنية في مسعى لترسيخ احتكار الدولة للقوة. هذا التلاقي الإصلاحي يحمل في طياته بذور تحول قد يعيد رسم معادلة النفوذ السياسي والأمني، إذ يأتي في وقت يسعى فيه العراق إلى تقديم وجه أكثر تماسكاً أمام الشركاء الدوليين، إلا أن السرية المفروضة كحجاب كثيف يلف تفاصيل التحقيقات تثير تساؤلات حول التوازن بين حماية مسار العدالة ومخاطر الشكوك حول الانتقائية، خاصة مع خشية الجهات المختصة من تسريب يدفع بعض المشتبه بهم إلى الفرار أو إخفاء الأدلة. هذه المواقف تكشف صراعاً أعمق بين إرادة الإصلاح وضغوط التحالفات، ما يجعل الاجتماع اختباراً حقيقياً لتحويل الخطاب إلى واقع يعزز ثقة الشارع. بالمقابل تستعد الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة صولة الفجر لمكافحة الفساد بعد اتفاق بين رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على محاسبة المتورطين دون استهداف جهة سياسية على حساب أخرى، وفق ما أعلنه النائب عبد الله الخيجاني في تصريحات صحفية اليوم. وأوضح الخيجاني أن الخطة ستنفذ على أكثر من 3 دفعات وستشمل وزراء ومديرين عامين ونوابا حاليين وسابقين إضافة إلى محافظين، مع توسيع النطاق ليشمل جميع المحافظات. وأشارت مصادر حكومية إلى استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة المقبلة التي تركز على ملفات في وزارة الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريع استثمارية لمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، بالتوازي مع دراسة مشروع قانون من أين لك هذا. السبت الماضي دعا الزيدي المواطنين إلى الإبلاغ عن

إمزيا سكوير مستمعينا، ولليوم الخامس أو في اليوم الخامس من تشييع الشهيد آية الله الخمينئي، الآلاف تحتشد في شوارع مدينة قم، وأيضا حيث وضع نعش خمينئي في مسجد جمكران في مدينة قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعدد من كبير من المراقد والمزارات. وبالمقابل أظهرت لقطات جوية عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة مكتظة بالمشاركين في المراسم. وأظهرت لقطات أخرى أشخاص من بينهم رجال دين وهم يلقون نظرة الوداع الأخير على نعش خمينئي، إلى جانب نعوش عدد من أفراد عائلته قضوا معه من بينهم حفيدته ذات 14 شهر. وكانت حشود غفيرة من الإيرانيين نزلت يوم الاثنين إلى شوارع طهران للمشاركة في موكب جنائزي وداعي لخمينئي، وأعادت مشهد الحشود الغفيرة في الشوارع في شوارع طهران التذكير بوداع الزعيم الأعلى للثورة الإيرانية الخميني عام 89. ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى العراق يوم غد الأربعاء لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام حسين في كربلاء قبل العودة إلى إيران، حيث يوارى الثرى يوم الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرق إيران بجوار مرقدي الإمام علي الرضا عليه السلام. وكان يوم الجمعة قد خصص للقاء الوفود الرسمية أو قال وفود رسمية التحية على النعش، وتقدمها وفد إيراني ضم رؤساء السلطات الثلاث في البلاد وقادة عسكريين ظهر معظمهم للعلن للمرة الأولى منذ بداية الحرب. يوم السبت بدأت مراسم التشييع الشعبية لخمينئي بمشاركة آلاف الإيرانيين، حيث امتلأت الباحة الرئيسية للمصلى الكبير في طهران بالحشود في وقت فرضت فيها السلطات قيودا مرورية شديدة في أنحاء العاصمة. وفي يومي الأحد والاثنين اعتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع المصلى منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييع خمينئي، وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويرددون هتافات تدعو إلى الانتقام من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وبعد أن شارك عدد هائل من الإيرانيين على مدى أسبوع من تشييع جنازة الزعيم الأعلى الراحل الشهيد آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات أمريكية صهيونية في بداية الحرب في مراسم حداد تشمل مسيرات ومظاهرات في أنحاء إيران، قال رجل الدين أن حجم التجمعات المدعومة بتسهيلات مثل خفض تكلفة وسائل النقل والطعام والإقامة

قامه بمثابة استفتاء على الجمهورية الإسلامية، وهي رسالة لإبداء التحدي وإظهار القوة أمام الأعداء، وهي رسالة ثأر يضطرم تحت الرماد. حميد رضائي البالغ من العمر 63 عام قال، وهو مدرس متقاعد، استطلعت البي بي سي آراء مجموعة من المواطنين في هذا التقرير، وكان من بينهم: وقع هذا الحادث الكبير في بلدي وأردت أن أكون شاهدا على التاريخ، وأيضا يمكن للسلطات الاعتماد على قاعدة تدعم أيديولوجية راسخة يقدرها المحللون عادة بما يتراوح ما بين 15 إلى 20% من السكان البالغ عددهم 93 مليون نسمة تقريبا، وذلك استنادا إلى حجم التأييد للمرشحين المتشددين في الانتخابات. وخلال أحداث انتخابات رئاسية عام 2024 حصل المرشح سعيد جليلي من المحافظين وهو على نحو 13.5 مليون صوت، وتشكل قامة مثل هذا إنجاز، أو إقامة مثل هذه الجنازة، حدث مثل هذه الجنازة يعتبر حدثا نادرا في إيران، فهي الأولى لزعيم أعلى منذ عام 1989 حين دفن سلفه خامنئي وهو آية الله وروح الله الخميني، وأقيمت جنازته وقتها في فترة من الحماس الأيديولوجي الشديد، واجتذبت بعد يومين من وفاته الملايين من الإيرانيين، كادت أن تتحول أيضا إلى فوضى في بعض الأحيان في هذه الحشود اللي كانت تودع روح الله الخميني آنذاك في عام 1989. وأيضا تشكل مراسيم هذا الأسبوع أول تجمعات عامة ضخمة منذ نهاية حرب اعتبرها أنصار الجمهورية الإسلامية حربا وجودية، هدد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حضارة كاملة ستموت في إيران.

0: إيران صاغت هذا الوداع، وداع خمنائي ومراسم التشييع، صاغتها بأبعاد سياسية واجتماعية عكست من خلالها توحد الدولة خلف قادتها، وأيضا انتصارها في هذه الحرب التي اعتبرت حربا وجودية بالنسبة لإيران ونظامها الحاكم. وبالتالي أيضا ثلاثة أيام الأولى بحلقات متعددة، أولها كان التوديع الرسمي وأيضا البروتوكولي السياسي، وبعدها توديع شعبي داخل طهران، ثم توديع شعبي عام، وأيضا بعدها سينتقل إلى البعد الدولي هذا التوديع، حيث ينتقل إلى العراق بمراسم توديع وتشييع شعبية، يعني عكس ما كانت طرحت منذ البداية. بالبداية كانت طرحت على أن يكون هناك هو يعني توديع وتشييع بروتوكولي، على اعتبار أنه آية الله ومرجع ديني، يجب أن جنازته تزور مرقد الإمام علي عليه السلام ثم الإمام الحسين، وبالتالي يشيع ويصلى عليه من قبل مرجع آخر. إلا أنه أيضا تحولت هذه الزيارة، إضافة إلى هذا تحولت إلى بعد شعبي يعكس حجم الانفتاح داخل العراق على إيران، أو الانفتاح الإيراني على العراق، وربما يعني لا زال حجم النفوذ الإيراني أو التشارك الأيديولوجية الإيرانية في الشارع العراقي. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: قبل أن تخرج جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى شوارع طهران في تشييعها الشعبي الواسع، بدت الأيام الثلاثة الأولى من المراسم تمهيدا سياسيا ودينيا محسوبا. الجمعة للتعازي الرسمية والوفود الأجنبية، والسبت للوداع الشعبي في مصلى الإمام الخميني، والأحد للصلاة على الجثامين بإمامة آية الله جعفر سبحاني. بهذا الترتيب لم تبدأ جنازة خامنئي من الشارع بل من البروتوكول، ولم تنتقل مباشرة إلى التشييع والدفن، بل مرت أولا بثلاث دوائر: الدولة والعلاقات الخارجية، ثم الجمهور والحشد، ثم الصلاة والغطاء الديني. ومن خلال هذه الدوائر حاولت طهران رسم الإطار الرمزي والسياسي للجنازة قبل محطاتها الكبرى: تشييع طهران الشعبي الاثنين، ثم قم الثلاثاء، والعراق الأربعاء، وصولا إلى الدفن في مشهد الخميس. في اليوم الأول من المشهد الجنائزي كان الحضور الرسمي هو العنوان الأبرز، فقد بدأت الهيئات السياسية والدبلوماسية الأجنبية منذ صباح الجمعة الوصول إلى طهران للمشاركة في مراسم إلقاء التحية على جثمان خامنئي. وذكر أن مراسم الجمعة خصصت للضيوف الأجانب. لم يكن هذا الترتيب تفصيلا بروتوكوليا فقط، حيث أن افتتاح المراسم بالوفود الخارجية أعطى الجنازة معنى سياسيا يتجاوز الداخل الإيراني. الرسالة الأولى لم تكن موجهة إلى الشارع بقدر ما كانت موجهة إلى الخارج، قائلة إن الدولة ما زالت تستقبل وتنظم وتدير مشهدا رسميا واسعا بعد رحيل المرشد. وفي هذا المعنى بدت التعازي الرسمية جزءا من دبلوماسية الجنائز، إذ أرادت طهران أن تبدأ وداع خامنئي بصورة الدولة المتماسكة لا بصورة الفراغ أو الارتباك. وكان لافتا حضور الرايات الحمراء في مشهد الوداع داخل المصلى، وهي رايات تحمل في الوجدان السياسي والديني الإيراني دلالة تتجاوز الحداد، إذ ترتبط غالبا بمعنى الدم الذي لم يثأر له بعد، وبسردية الشهادة والرد على الظلم. وبهذا الحضور لم تظهر الجنازة بوصفها لحظة وداع صامتة فقط، بل بدت مساحة لإعادة إنتاج خطاب المواجهة، حيث تدخلت الرايات مع الهتافات وصور الجثامين لتثبيت سردية أن رحيل خامنئي ليس نهاية مرحلة بل عنوانا لاستمرارها. تكشف الأيام الثلاثة الأولى من المراسم ترتيباً دقيقاً في بناء المشهد، أي الجمعة للدولة وعلاقاتها الخارجية، والسبت للجمهور والوداع الشعبي، والأحد للصلاة والشرعية الدينية. رأى مراقبون أن هذا التسلسل منحت جنازة ثلاث طبقات من الدلالة، هي الاعتراف الخارجي والحشد الداخلي والغطاء الديني.
0: وأيضا ما زلنا في شأن الإيراني، حيث الاتفاقية الإيرانية الأمريكية التي قيد البحث والمفاوضات الآن والمتوقفة نتيجة يعني مراسم تشييع آية الله خامنئي، واللي قد تستأنف وما قد يكون بعدها. هذه الاتفاقية مقارنة باتفاقيات بعد نهاية حرب وقعتها إيران، ماذا تغير على اعتبار أو الدولة الفارسية اللي كان اسمها آنذاك قبل الجمهورية الإسلامية أو قديما بالألف تحديدا بالألف 1813، كانت حرب استمرت 11 عام ما بين الإمبراطورية الروسية والدولة الفارسية اللي كانت تعرف دولة فارس آنذاك. هذه الحرب انتهت بمعاهدات، معاهدة تركمانجي كما تعرف هذه المعاهدة، ومعاهدة كلستان. المعاهدات كانت في وقتها معاهدات، هي عرفت بمعاهدات سلام ووقف حرب، لكنها في وقتها أيضا هي يعني عرفت بمعاهدة استسلام أكثر من عندها وقف إطلاق نار. بعد كان الطرف المنتصر الإمبراطورية الروسية كانت تملي على الدولة الفارسية آنذاك، والدولة الفارسية نفذت حتى استقطاع أراضي وجمهورية الآن موجودة كانت هي تحت سلطة يعني الدولة الفارسية آنذاك، تم استقطاعها لوضمها إلى الإمبراطورية الروسية فيما بعد استقلت وتحولت إلى دول مثل أذربيجان وغيرها وأفغانستان. بالمقابل الاتفاقية الآن بعد أكثر من 100 سنة عن هذه الحرب وهذه الاتفاقيات مع قوة عظمى وحرب يعني إيران خسرت فيها الكثير، إلا أنه استطاعت ربما أن تؤسس لأرضية تعطيها حق الانتفاع من بنود هذه الاتفاقية. فرغم أنه الاتفاق على صندوق تنمية وإعادة إعمار ب 300 مليار دولار لدعم إيران بعد نهاية الحرب، إلا أنه أيضا كما ترى كثير من التحليلات والخبراء يرون أنه هو ليس يعني لن يكون بابا للرخاء الاقتصادي وانتعاش الأسواق في إيران، مقابل أيضا الملف النووي الإيراني الغير محسوم حتى الآن، وإن لا زالت تملك إيران قدرة نووية وباعتراف الاستخبارات الأمريكية والصهيونية، إلا أنه أيضا البنى تحتية كبيرة تدمرت للبرنامج النووي الإيراني، قدرة إيران الصاروخية التي باتت مكشوفة وإن لم تدمر بشكل كامل، قدراتها العسكرية، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي في إيران، كلها أيضا الطرف الآخر يعرفها ويقدر يفاوض بيها كأوراق ضغط على الداخل الإيراني، إلا أنه لا زالت إيران تملك زمام الأمور في هذه المفاوضات اللي تختلف بطبيعتها جذريا عن اتفاقيات وقف حرب ووقف اطلاق نار وقعتها الجمهورية الفارسية أو الدولة الفارسية آنذاك قديما. علي الياسري في هذا التقرير.
2: مشهد التشييع يوصد بابا من أبواب التاريخ ليفتح آخر على مصراعيه، فمشهد الحرب الأخيرة التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران وما نتج عنها من مشهد تفاوضي يذكر بمسارات الحروب الروسية الفارسية، تلك الحروب التي استمرت لنحو 11 سنة نتج عنها معاهدتان شهيرتان هما معاهدة كلستان ومعاهدة تركمانجاي. بعد نحو 200 عام على المعاهدتين وبعد أشهر قليلة من حرب شنتها أمريكا وإسرائيل عليها، تقف طهران اليوم على عتبة مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 18 حزيران من 2026. وهنا لابد من ضبط جوهر المقارنة، فالمذكرة ليست معاهدة، هي إطار انتقالي يفترض أن يفضي إلى اتفاق نهائي يكتب خلال 60 يوما قابل للتمديد ويثبت بقرار ملزم من مجلس الأمن. في حين كانت كيرغستان وتركمانجاي معاهدتين نهائيتين حسمتا حربين طويلتين. إذا كان ثمة وصف جامع للمعاهدتين فهو أنهما كانتا معاهدتين غير متكافئتين، انتزعت بهما روسيا من إيران ما يسمى اليوم أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وداغستان، وفرضت تعويضا قدره 20 مليون روبل وامتيازات تخضع رعاياها لقانونهم داخل الأراضي الإيرانية واحتكارا بحريا في بحر قزوين. لم يكن في النص تبادل الالتزامات، فذاك طرف يأخذ وهذا طرف يدفع ويعتذر. لقد أنهت كيرغستان حربا امتدت 9 سنوات، وأنهت معاهدة تركمانجاي حربا ثانية دامت نحو 2 خاضتها إيران لاستعادة ما خسرته ففقدت المزيد، بينما لم تتجاوز الأعمال العسكرية لحرب هذا العام 39 يوما. والاتفاق المنتظر إن سار وفق المذكرة قد يقلب تلك البنية، التزامات متقابلة واعتراف بالسيادة وعدم التدخل وتدفق للموارد نحو إيران. حتى أبرز ما يحسب مكسبا أي الإبقاء على البرنامج النووي يحتاج قراءة أكثر تأنيا، فالبرنامج خرج من الحرب مدمرا، ولا أحد يعرف كم يلزم من وقت وكلفة لإعادته إلى ما كان عليه قبلها. فالسقف المفروض في شكل الاتفاق النهائي يوضع فوق ركام، والمكسب هو الحق في برنامج أكثر منه البرنامج نفسه. واقتصاديا يبدو الاتجاه معكوسا عن معاهدة تركمانجاي القائم على التعويض والامتيازات، إذ تعود إلى إيران أصول مجمدة تقدر بنحو 24 مليار دولار وإعفاءات نفطية، لكنها في حقيقتها رفع حصار لا إغناء، وهي مؤقتة، والأصول أموال إيرانية أفرج عنها لاهبة، ومن خلفها اقتصاد منهك يعجز فيه نحو 60% من الإيرانيين عن تدبير معيشتهم. وهكذا فالمكسب فيما يبدو فسحة للتنفس الاقتصادي وليس ازدهاراً.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
5: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
5: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حاليا بسبب طبعا نزوح الزبار اكثر ما نزح اليه، خلينا نكون واقعيين، وانا يعني بنت الزبير واعرف اكثر ما نزح اليه هم ارياف الناصريه، لان اقرب شيء اليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم انهم ارياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على ابناء الزبير سلبا اللي هي العادات الاجتماعيه اللي نسحت لنا مع النازحين، انا خل اقول نسحت يعني معهم فعلا. هذه العادات تاثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لان دخلت لنا عادات دخيله تمس علاقاتنا الاجتماعيه وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثره بالزبير المشاكل، زاد العنف. انا الاول مره اسمع بالزبير اكو يعني اوكار مخدرات، اكو اوكار جريمه، اكو اوكار سرقات. هذه الامور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كانه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما اريد اختلط باحد، يعني ما اعرف شنو تجيني مشكله من وراها.
5: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
5: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي. اثتقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
5: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجة.
9: أميرة بابلية كانت أول من أسس مدرسة للبنات في بغداد.

قبل قرنين من الزمن، خرجت شخصية مثيرة من بلدة تلكيف العراقية في محافظة نينوى شمال غرب العراق. استطاعت تاريخ أحوال مجتمعها وما شهدته خلال فترة ترحالها بصيغة سلسة عصرية تضع المستمع في عين الحدث رغم مرور عشرات السنين عليه. بطلة قصتنا هي سيدة عراقية تدعى ماري تريزا أسمر. ليس اسمها مألوفاً ولم يسمع عنها الكثير من الناس في يومنا هذا، لكن أسمر المعروفة لدى الغرب باسم الأميرة البابلية أرخت حياتها باللغة الإنجليزية عام 1844 في كتاب يوثق تفاصيل رحلاتها. اعتزت من خلاله بأصلها وتاريخ بلادها العريق، ودونت فيه ما هو كفيل بنقل صورة عن رحلتها في الحياة عبر الدول التي سافرت إليها. في كتابها مذكرات أميرة بابلية تروي الباحثة المؤرخة والأديبة البريطانية من أصول عراقية أمل بورتر كيف كان لماري تريزا أسمر أثر كبير وسط أقرانها في القرن 19. وتستشهد بإحدى الجامعات الأمريكية التي صنفتها كواحدة من عظماء شخصيات منتصف القرن 19 وقتئذ، لكن أسمر لم تعامل كعظيمة في ذلك الوقت، وهذا ما وصفته بورتر في مقدمة كتابها بقولها: ثمة شخوص في التاريخ العراقي نسيت أو فرض عليها النسيان والتجاهل والتهميش.

ولدت ماري تريزا أسمر عام 1904 بين 18 أخ وأخت، مات منهم 9 لعائلة لها مكانة اجتماعية واقتصادية بين الأهالي. وتصف أسمر أصلها في كتابها بقولها: إنها تنحدر من عائلة من الشرق تعود أصولها إلى البراهمة الذين اعتنقوا المسيحية على ناجي كنيسة ترافانكور التي أسسها توما وهو رسول النبي عيسى في الهند، ثم رحلوا إلى بلاد فارس واستقروا في بغداد. كان والدها من أثرياء بغداد ملتزما بتعليم الكنيسة الكلدانية التي تتشارك مع الكنيسة في روما ويساهم في نشر الديانة المسيحية. وتقول ماري تريزا: إنه كان لا يتأخر على مساعدة أي شخص من أي طائفة دينية أخرى سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا. تذكر لنا تريزا أن الطاعون انتشر في بغداد عام 1904 وقتل الكثير من أقاربها كما قتل الكثير من الناس، ليقرر والدها الانتقال بعائلتها إلى منزل آخر له في الريف قرب خرائب نينوى حيث ولدت هي في العام نفسه. وفي مقدمة وصفها لخلفية عائلتها حدثتنا أسمر عن انتقادها للطرق الشعبية في العلاج خلال تلك الفترة، وصفت كيف تعرض خالها للدغة ثعبان وكيف عانى الكثير قبل وفاته نتيجة ممارسة نوع من العلاج مأخوذ عن حضارة ميسوبوتاميا القديمة من بلاد رافدين أهما بين النهرين. وقالت في هذا الشرح: إن هذا العلاج يقتضي أن يمنع المصاب من النوم لمدة 5 أيام، وذلك بضرب الطبول والوخز الشديد بالإبر إذا ظهرت أعراض الدوار. وخلال كل تلك الأيام كان يسقى الحليب فقط إلى أن يبدأ بالتقيؤ، وبذلك يتخلص من سم الأفعى. لهذا النوع من التعذيب تعرض خالي لمدة 5 أيام ومن دون فائدة، إذ في النهاية كان السم قد سرى في بدنه ولم يفلح أي إنسان بإزالة هذا السم القاتل.

مجتمع بغداد وتأثيره في شخصية أسمر. بعد مرور 4 سنوات وانتهاء الوباء، عادت الأسرة إلى بغداد، وقد نوهت أسمر هنا عن الخلاف بين الأديان والطوائف ووجود ثقافة عدم تقبل الآخر في بغداد لدى الكثير من الناس، لكنها كانت تمتدح الثقافة الأوروبية بالمقابل. لم تخفي تباهيها بالعيش في بغداد حيث المرح والفرح والعادات الشرقية. تحدثت عن طريقة اللبس والعيش لدى الأغنياء والفقراء، كما قدمت لنا وصفا نعرفه عن بغداد اليوم، وهو أنها مشهورة ببهجتها ومرحها والتمر المطبوخ بالزبدة. وجبة الغداء تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، كما شرحت عن اللباس الذي ترتديه نساء بغداد وعاداتهم اليومية وتعايشهم مع الحر فترة الصيف. تدين ماري تريزا أسمر لبلدة تلكيف بالكثير، لم تعش فيها فقط بل كان لها أثر في شخصيتها، وتقول عن ذلك الوقت: إنه لم يكن هناك شخص أمي لا يستطيع القراءة والكتابة، فالتعليم كان سمة أهل المنطقة، فيما لم تتسم البلدة بالتعصب الديني وفقا لأسمر. إلا أنها وصفت أيضا الوضع الاقتصادي السيء والخلافات المذهبية في عموم العراق آنذاك، وكيف كانت تؤثر على الأمن والأمان في المجتمع العراقي الذي اشتهر أيضا بوجود الجماعات المسلحة التي تعيش على النهب. هذه العوامل بالضرورة أثرت في شخصيتها وشخصية كل من عاصر تلك الفترة.

بداية التغيير في حياة ماري تريزا أسمر. كان أول تغيير حقيقي في حياة الكاتبة أسمر بعد أن ذهبت في رحلة إلى فارس مع والدها حين كان عمرها 11 عاماً، لتبدأ من بعدها دراستها الدينية والتعمق أكثر بالمسيحية، حتى أنها رفضت الزواج وقررت البقاء في الكنيسة لتتفرغ إلى العبادة والتعمق في ديانتها. أثناء إقامتها في أحد الأديرة بالقرب من نينوى ظهرت موهبتها في الكتابة، فبدأت تأليف الكتب الدينية، لتقرر من بعدها تأسيس مدرسة تعليمية للنساء مطالبة بالمساواة بين الجنسين في الحق بالتعليم. وبالفعل التحق بها الكثير من النساء وبدأنا يتعلمن اللغات الفارسية والكردية والتركية والكلدانية. ذا عصيت أسمر في الموصل، وأصبحت النساء من الطبقات العليا والسياسية في المجتمع يقمن بزيارتها، من بينهن أخت الباشا العثماني حاكم الموصل آنذاك، الذي وصفته أسمر بأنه لم يكن متساهلا مع المسيحيين، إلا أنها استطاعت تكوين صداقة معها وزيارتها بقصرها بشكل سري من دون معرفة الباشا. وفاة والدها كان له الأثر الكبير على حياتها، فقد توفي بعد تعذيبه في السجن بتهمة محاولة تحويل العائلات المسلمة إلى المسيحية. وفقا لروايتها فأوصاها بضرورة السفر والابتعاد عن المنطقة لتموت والدتها بعد فترة.

تأسيس مركز تعليمي في بغداد. بعد مغادرتها تلكيف في أوائل القرن التاسع عشر ووصولها بغداد، نجحت ماري تريزا بإقناع أصدقائها الأثرياء على فتح مركز تعليمي للسيدات، خصوصاً أنها تتقن أكثر من 7 لغات منها اللاتينية والإيطالية والفرنسية والهندوسية والتركية والسريانية والكردية إضافة إلى العربية، فبدأت بتعليم النساء القراءة والكتابة وبعض المهن الحرفية إضافة إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية، إلا أن المركز أغلق نتيجة لتدخل جماعة من المبشرين الأوروبيين الذين يسكنون بغداد.

وعن هذه الحادثة علقت أسمر قائلة: إن الغرب يتصرف بشكل غير مسيحي أبداً حيال الشعوب الشرقية. لو حدث هذا التصرف من قبل مسلم فإننا نفهم البواعث، ولكن من قبل الغرب الذي يدين للمسيحية التي تروج للسلام والمحبة شيء لا نفهمه، سوى أن هناك بشراً يريدون أن ينتفعوا من وجودهم في الشرق ليراكموا ثرواتهم. استنجدت بعد تلك الحادثة بشيخ بدوي كان صديقاً لوليدها يقيم بين بغداد وبابل، وقد استقبلها وأكرمها وأثنت عليه، وقارنت أدبه ولطف استقباله مع الأوروبيين. أكدت أسمر أنه يتفوق عليهم بأدبه البدوي، وأن البدو لا يفرقون بين شخص وآخر بسبب دين أو معتقد، وفضلتهم على جميع من عرفتهم. بعد إقامتها مع البدو الذين أسهبت في وصف طقوسهم وعاداتهم كما فعلت في وصف أي مكان زارته بشكل دقيق ومفصل، توجهت أسمر إلى الشام ومن ثم فلسطين، كما أقامت لفترة في دمشق حيث كونت علاقات اجتماعية قبل أن تتوجه إلى لبنان برفقة أحد المطارنة الذي تعرفت إليه أثناء مغادرتها بغداد.

النهاية في أوروبا مع بداية عصور النهضة العلمية وتطور التكنولوجي، قررت أسمر السفر إلى أوروبا. وبعد أن عاشت في أوروبا لأكثر من 10 سنوات، قالت إنها توصلت لقناعة بأنها تفضل بساطة الإنسان الشرقي على مكر الإنسان الأوروبي، وتحدثت عن بعض المواقف التي تعرضت فيها إلى الاستغلال من أصدقائها الأوروبيين، وبقيت تتنقل في أوروبا حيث نهايتها. إذ تقول الكاتبة أمل بورتر إنها توفيت عام 1854 في فرنسا على أغلب الظن.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: أعزائنا المستمعين، اليوم راح ناخذكم بقصة جديدة تحكي عن وجه صار قريب من الناس، يرسم البسمة ويترك أثره بكل مشهد. قصتنا عن الفنان البصراوي اللي سطع نجمه بالأعمال الكوميدية برمضان، ووقف قدام الكاميرا بكل جرأة بالأفلام القصيرة والمسلسلات. الفنان والإداري مدير دائرة السينما والمسرح بالبصرة علي عصام. خليكم ويانا حتى نسمع قصته، منين كانت البداية.
3: أتذكر ب 2007 يمكن 2006-2007 كنت طالع عمالة، يعني حالي حال كل الشباب بذيش الفترة، وبالعمالة رسمت شكل على الحائط، يعني رسمة. فأبو البيت انتبه وسألني إذا كنت أنا طالب فنون جميلة. فصراحة هذا الإنسان هو كان نقطة التحول الأولى. بعدها حولت يعني من المعهد التقني، تركت الدراسة وحولت إلى كلية الفنون الجميلة. بس ما كانت بدايتي لما فتت على الكلية وقدمت، ما كانت بدايتي هي المسرح والتمثيل. كنت أحب أرسم وكنت أرسم كل الزين، لكن بذاك الوقت كان هو القسم المسرح، عفوا قسم التشكيلي العفو، ما كان يعني مكتفين بالعدد، وأنا أصلا قدمت متأخر. فشاءت الأقدار أن أقدم على المسرح في كلية الفنون الجميلة. فأعتقد أنه هاي كانت البداية الأولى لانطلاقي، يعني أنا أعتبرها من مأساة، يعني تعرف أنه عمالة وظروف العمالة والتعب، أنه من هاي النقطة أنه انطلقت أو دخلت إلى عالم الفن بصورة عامة.
2: علي ما ينسى أول فرصة ودور كان السبب ببدايته الحقيقية، واللي من خلالها قرر يكون الفن كل حياته.
3: كانت أول مسرحية إلي بالكلية هي من تأليف الكاتب الكبير علي عبد النبي الزيدي وأخراج الدكتور وعد عبد الأمير أعتقد. فهذا كان أول عمل مسرحي أقدمه على خشبة المسرح وأنا طالب، بعدني أعتقد مرحلة أولى يمكن أو مرحلة ثانية. بعدها يعني بديت أشتغل، عندنا درس بالكلية اسمه تطبيقات، وهو عمل مسرحي يكون نتاج نهاية شهر أو ربما نهاية سنة مثلا أو نصف السنة، فهو امتحان عملي للمخرج وللكادر كله اللي بالمسرحية. كنت أعتقد يعني أحد أبرز الطلاب بمرحلتي، كنت أطلع من عمل مسرحي وأدخل عمل مسرحي، وكنت حريص على أن تقريبا أشتغل مع أغلب المخرجين اللي بدفعتي، وأيضا اشتغلت مع أغلب المخرجين اللي هم كانوا مرحلة رابعة ومرحلة ثالثة.
2: علي ما حب يظل بمكان واحد، انتقل بين عوالم المسلسلات والسينما والمسرح، يقدم أدوار مختلفة، يطلع من منطقة الراحة ويدخل بعالم أصعب، يشتغل على نفسه ويتعلم من كل تجربة، ويرسم خطواته بثبات مثل ما يرسم المخرج مشاهد الفيلم.
3: كان أول عمل إلي خارج حدود الكلية وكنت بعدني طالب هو أوبريت مع عبر شنان، تأليف المرحوم الكبير علي العضب وألحان الكبير طارق الشبلي وإخراج الدكتور كريم المبارك ودكتور عباس الجميلي، قدمناه في بغداد على المسرح الوطني. بعدها صراحة لما تخرجنا من الكلية ما حبيت أنه أنا أكون ممثل فقط، خضت الإخراج المسرحي، أخرجت أعمال كثيرة يعني صراحة ما يحضرني أسماءها. بعدها اشتغلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمنا مجموعة مشاهد كلش كثيرة ناقشت الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشكل كوميدي. بصراحة نسيت السينما، يعني أنا اشتغلت أول فيلم إلي كنت طالب أعتقد 2007 و 2008 مع المخرج أحمد الحجاز. بعد اشتغلت مع دكتور سرمد مجموعة أفلام سينمائية قصيرة. بعد اشتغلت فيلم سينمائي آخر مع المخرج علي عيدان. بعد اشتغلت فيلم مع المخرج حسين الأسدي. بعد اشتغلت فيلم مع المخرج زين الصاحب. صراحة مجموعة كثيرة من الأفلام.
2: النجاح مو بس أضواء وكاميرات، مثل ما تعرفون أنه النجاح مسؤولية، وعلي يعرف هالشي زين من يوم ما صار مدير دائرة السينما والمسرح بالبصرة.
3: الحمد لله أنه عملي الخاص وعملي الحكومي خلينا نسميه هو قريب ومتشابه جدا، بحكم أنه أنا أنتمي لدائرة السينما والمسرح، هذه الدائرة العريقة اللي تعنى بالثقافة والمسرح والسينما والفنون. وخصوصا ايضا اذا كان مديرك متفهم لطبيعه عملك. اشتغلت هواي اعمال تقريبا على المستوى السينمائي، اما على المستوى التلفزيوني اشتغلت مع المخرج علي فاضل مسلسل تسجيل خروج، بعدها استمرت في المشاهد الكوميدية على مواقع التواصل إلى أن وصلنا إلى قط أحمر، وهذه العطافة حقيقة اللي أسميها عطافة حقيقية بحياتي الفنية ومسيرتي الفنية، وفرصة أن تحصل وسط هذا الكم الهائل وأن تثبت جدارتك ونفسك كممثل ملتزم. أحب أشكر حقيقة أنه لي صديقي وأخي الكبير الأستاذ أحمد وحيد، وأيضا شكرا للداعم الأساسي نور محمد تقي اللي هو ويا بي قط أحمر، انضميت لهم في هذا الموسم اللي هو الموسم الخامس، وتحياتنا أيضا للمخرج الصديق الحبيب مصطفى حكمة، وتحياتنا لصديقتي رشا رعد وكل العاملين في هذا البرنامج الكوميدي المحترم.
2: علي ما يخفي الطريق مو سهل، والنجاح ما يجي بلا تعب، ورغم كل اللي حققه بعد يشوف الطريق طويل.
3: على المستوى المسرحي يعني آخر 3 سنوات قدم له عرض مسرحي بعنوان حدث في كل مرة، تأليف عمار نعمة جابر وإخراجي تمثيل أحمد عبد الواحد، تحياتنا له، وبدور وأحمد محمد. بعدها قدمت عرض مسرحي اسمه غريب تأليف عبد الكريم العامري وتمثيل نور محمد تقي، وبدور أيضا بدور العبد الله وأحمد الشمال. آخر عمل مسرحي حاليا يعني جاي أحضر له إن شاء الله هو تأليف الدكتور مجيد حميد الجبوري بعنوان في الغرفة. على المستوى السينمائي قدمنا آخر فترة هو فيلم بعد الغروب، سيناريو وأخراج حسام المنصوري. هذا العمل قسمناه لحلقات قصيرة ونشرناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصنف رعب أكشن، عمل مختلف يعني نوعا ما من خلال الحبكة والأحداث والأكشن، نشرناه والحمد لله لاقى استحسان المتابعين. بعدها عملنا على فيلم قصير أيضا اسمه أسبرجر، فكرة وأخراج علي المدني. قسم هذا العمل على شكل حلقات وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة الريلز، أكو حاليا ما يسمى بالسينما العمودية، هو الولد جاي يشتغل على هذا الأساس، يعني نوع الأفلام اللي يشتغلها أو اللي ينشرها تكون بشكل عمودي مو بشكل أفقي مثل ما تعود.
2: مثل أي فنان صادق علي عصام يختم قصتنا بهاي الرسالة،
3: يعني الطريق يحتاج مواكبة ومثابرة حتى تحقق النجاح والطموح اللي تريده. الطريق جدا طويل وإن شاء الله أنا قدها وأنا في بدايتي، وأتمنى التوفيق للجميع. أتمنى كل إنسان حقيقي وصادق في هذا المجال أن يحصل فرصته في الإخراج أو في التمثيل أو في الكتابة أو في التصوير. البصرة بها هواي ناس حقيقة، بها هواي طاقات شابة تستحق من عندنا الانتباه، تستحق من عندنا أن نحطها على الطريق الصحيح، وأنا كلي ثقة بشباب البصرة العاملين بهذا المجال السينمائيين والمسرحيين.
2: هذه كانت قصة الفنان علي عصام، قصة الشاب من أهنه شق الطريق خطوة خطوة بعزم قوي وعيون ترصد الأمل. تقبلوا تحياتنا وبقويانا، عدنا بعد هواي قصص تستاهل نسمعها.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك

فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: بالصدفة وحياة الناس مليانة صدف، حكاية بطلة قصتنا اليوم ابتدت مع المهندسة الزراعية حنان.
2: دخلت للزراعة يعني لا عن حب ولا شيء، هو المعدل كان حاكمني. صارت بوقتها انه اشترى والدي المزرعة، فهنا دخلت دراستي من ضمن يعني العمل اللي نشتغله بالمزرعة، فيعني ظليت ادرس الزراعة بحب على مود اتعلمها، يعني حتى اقدر انه اساعد والدي حتى يواجه التحديات والصعوبات اللي واجهته بزراعة المكان، لأن يعني معروف بالبصرة أنه بيئتنا تكون قاسية وحارة. المشاكل اللي كانت تواجهه كنت أحاول أساعده بيها أنه شلون يحلها، سواء كانت أمراض أو يعني نباتات غير مقاومة وكذا، لازم نواجهها بشكل صحيح ونتصرف وياها بطريقة صحيحة.
1: والد حنان كان مثل جذع الشجرة اللي تستند عليه بكل خطوة، وبيوم من الأيام قررت تفتح مشروعها الخاص، وكانوا ياها بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة.
2: طبعاً الوالد كان دائماً بظهري ويشجعني على أنه أنا أفتح مشروعي الخاص وأبتعد ابتعاد كامل عن التعيين. فالمشروع الخاص راح يكون عبارة عن يعني كنا بالبداية بس نبيع يعني جملة على المشاتل قبل ما نفتح المشتل، بس من اقترحنا عليه انه خلي نفتح مشتل والنباتات اللي احنا جايين ننتجها نبيعها احنا للمشتل. فالحمد لله والشكر تحقق الحلم اللي كان ببالي، انه فتحنا مشتل وظلينا ننتج نباتات ونبيعها بالمشتل مالتنا. وطبعا النباتات بالبداية كانت عبارة عن شتلات صغيرة، وهسه بفضل رب العالمين وصلت أشجار عملاقة، يعني فأنتجنا أشجار كبيرة ومقاومة بجو البصرة حتى تجي جاهزة للمواطن ياخذها قبل يزرعها بالشارع، تكون مقاومة للظروف ومقاومة للأجواء لأن هي أصلا يعني مزروعة ببيئة مناسبة.
1: حنان ما اكتفت بس بالحب والشغف اللي عندها للزراعة، بل سخرت كل معرفتها وخبرتها اللي اكتسبتها خلال سنوات دراستها لخدمة مشروعها بطريقة علمية دقيقة.
2: عملية الانتاج كلها جاي تم بالمزرعة مالتنا اللي هي على طريق الفاو بمنطقة اسمها الدواسر. طبعا هي الظروف هناك نفس ظروفنا بالبصرة، فالأشجار اللي تكون مقاومة وناجحة هناك وكبرت بهيجي بيئة أكيد راح تكون مقاومة بجوانه. طبعا ننتج نباتات داخلية اللي هي الاندور، ونباتات خارجية عبارة عن شتلات صغيرة وصبارات عصاريات ونباتات زينة وأشجار فاكهة وأشجار مقاومة بأجوائنا، طبعا تكون مقاومة للأملاح وللحرارة.

0: هواي أكو شغلات تأثر على نمو النباتات، ومو بس الجو، يعني مو بس الجو والحرارة. إحنا عندنا مشكلة الأملاح، يعني عندنا اللسان الملحي جاي يصعد، الماي بالبصرة صار مالح بالآونة الأخيرة، فإحنا لازم نزرع أشجار أو نختار أشجار نقدر نزرعها ونسقيها بهاي الماي المالحة، وكون بنفس الوقت هي تتحمل الأملاح، يعني هي متكيفة على جو البصرة مثل ما نقول.
1: وعن بعض المزروعات اللي تقاوم أجواءنا تحدثنا حنان.
0: طبعاً أكو أشجار مقاومة بأجواءنا، وراح أذكر لكم بعض الأنواع مثل السدر والبرهام، البمبر، التشيلفلورا، كف مريم، لوسينيا، الباركنسونيا، النولوتيكا، كلها هاي أنواع مقاومة نقدر نزرعها بشوارع البصرة الجميلة.
1: النباتات مو بس للزينة داخل البيوت، حسب المهندسة حنان إلها فوائد وأنواع كثيرة.
0: الناس اللي ما يمتلكون حدائق أو مساحات، يعني يقدر يزرع مثلا بالشارع، ما عنده مكان، ما عنده مكان بالرصيف، يقدر يزرع نباتات داخلية، وما أجملها ببيوتنا. يعني أحلى شيء إحنا من نزرع نباتات داخل المنزل تكون قبال عنا دائما، بنفس الوقت تنقينا الجو وتنطي يعني هواء انفلتر إحنا نسميه، تعطي زيادة بالأكسجين، تساعدك على الاسترخاء، على النوم. هواي أكو نباتات تساعدنا بهذا الموضوع. طبعا النباتات اللي تقاوم بداخل المنزل وما تحتاج عناية هواي، مثل الزامية، جلد النمر، المطاط، البلاب، الفيلو إلى آخره.
1: وبالوقت اللي تقطف بيه حنان ثمار نجاحها، تشوف إنه طريق الشباب مو سهل، وتوصي قريناتها بالصبر والمثابرة.
0: صحيح إحنا مجتمعنا يكون يعني العربي دائما يكون مجتمع مغلق، وخاصة العراقيين يعني مجتمعات مغلقة، ما يحبون البنية تكون مثلا ناجحة أو تدخل وتطلع وعدها فد مشروع خاص وكذا. فأكو هواي نساء يعني للأسف عوائلهم يحاربوهن وأزواجهم يحاربوهم، فاللي أطلبه من عندكم أن تكونون قويات، وحتى لو كان مشروعك بالبداية صغير آمني بيه، وخلي عندك يعني قوة شخصية، فرضي رأيك على عائلتك. وأيضا أتمنى أن العوائل تكون يعني تحتوي بناتها، البنات بهالوقت يعني جاي يطلعون على السوشيال ميديا وعندهم أفكار حلوة، فياريت تكون العائلة داعمة لهذا الموضوع.
1: وبالنهاية حنان صارت تشوف أنه انتظار التعيين بدوائر الدولة فخ كبير، ورغم حلم الكثيرين به فهو ما ينفع الواحد يعتمد عليه ويظل ينتظره.
0: وطبعاً إحنا لازم يعني أكثر البنات جاي يفكرون بس بالتعيين، وش وقت أتعين، وش وقت يطلع اسمي بفلان دائرة وبفلان مكان. أنا أشوف هذا الموضوع يعني جداً عقيم، لأنه هي الدولة حالياً تعبانة وفرص وظيفية قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة. فالأفضل أنه أنت إذا عندك فد مهارة، فد هاند ميد، فد مادة عندك علمية أو محتوى موجودة هسه حاليا، السوشيال ميديا سهلت علينا هواي أمور، تقدرين توصلين بالفكرة مالتك وتطرحيها على السوشيال ميديا. صحيح بالبداية راح تلاقين صعوبات، أو أكو ناس مثلا تحبطك أو يقولوا لك لا، وهاي شغلة مثلا مو صحيحة أو مو مقبولة، أو يمكن مشروعك ينجح أو لا. أنت إذا آمنتي بالفكرة اللي عندك راح تنجحين أكيد.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: لكل منا قصة حياة عاشت تفاصيل زمانها ومكانها، حتى لا يعد البعض بأن قصته هي الأكثر أهمية ودهشة، لكن القصص الأهم والأصعب هي التي تشبه الدواء المر، ومن يجيد سردها كمثل قضمة خبز ساخنة في فم جائع له منا التقدير وحسن الاستماع. المواطنة السورية منال هاني روت لإذاعتنا قصتها بحسرات، لها من البلاغة والبيان ما يجعلان قلوبنا في حيرة وغصة، فيما عيوننا تترقب متناوبة النظر بين خوفها على الجار وقلقها على الوطن.
1: أنا منال اللي قاعدة هلأ بالباص وبتفرج على تفاصيل طريق لأول مرة نمشي فيه، طريق عسكري سلكناه ونحن طالعين من حلب هربانين من الموت والخوف. كنت واقفة بباب الصالون عم بحكي مع ابني علي، فجأة بوم شو صار، خمس دقايق لحتى قدرنا نستوعب انه الصاروخ ما اجى فوقنا وانه نحن عايشين منا ميتين. منال طلعي على ملجأ، خوفوني رفقاتي قالوا لي لازم تطلع على ملجأ، الحارة فضيت. طلعت على حلب، الوضع بحلب كان اكثر رعبا. 9:30 وصلت على الكراج، 1:15 قالوا انه فتحوا الطريق العسكري، فيه حجوزات ولكن على الطريق العسكري او الطريق البعيد يعني مو الطريق الاساسي. ركبنا بالباص ونحن واقفين على باب الكراج، اجت قذيفة على الحيط، على حيط الكراج يعني، كان بيننا وبينه امتار، الله نجانا. يعني ابكي ولا افرح ولا ازعل على العمر اللي راح ولا اخاف من اللي جاي، في لخبطة من عرفانين شو لازم نحس.
0: وعن هدوء ما بعد إسقاط النظام في سوريا ومسك الأرض من قبل هيئة تحرير الشام ورفع العلم الذي كتب على بياض قماشته لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل الأمر ينذر بعودة داعش لكن بحلة جديدة؟ تجيب منال بعد حسرة طويلة.
1: جاني اتصال من صديقة هون باللاذقية، قالت لي انه حركة احرار الشام اجوا بعض الشباب يعني اللي صار يطلق عليهم الاحرار، والناس استقبلتهم اجوا بسيارات هيك وكانوا رافعين العلم السوري، ولكن المثير للريبة انه كانوا رافعين علم ابيض مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. فهذا الموضوع كان مخيف لانه هذا العلم هو علم جبهة النصرة، فحسيت بالخوف ونقلت هاي المخاوف لأهلي طمنوني، لأنه بالنهاية هاي الجبهة أو هاي الجهات تعاملها سياسي، يعني هي جاي تعاملها مع الحكومات والأنظمة وليس مع الأفراد ليس مع المدنيين. اليوم اللي بعده جبت خبز من الفرن أنا والأولاد، كانت الحركة طبيعية بالشوارع، الناس عم تمشي بكل أمان، دور الخبز على الفرن كان منظم، الناس كلها مثل بعضها ما حدا أحسن من حدا. بلشت هاي المخاوف اللي عندي تختفي وتتلاشى، لأنه اللي شفته على أرض الواقع مبشر.
0: قد نستشف من كلام منال السورية والشاهدة هي وطفلها علي ولارا على ما حدث ويحدث في سوريا بأن طمأنينة الخائف قد تعني أن ثمة قناعا سيخلع وإن طال التخفي خلفه، ليظهر قناع آخر لا يجيد صناعة التهوين. تبقى نظرية المؤامرة واضحة الظهور في العقول بعد كم من التجارب القاسية التي اضطلع بها الشعب العراقي في زمن سقوط الموصل سيء الصيت، ما يختلج في العقول من سؤال: هل جيش الجولاني نسخة مستحدثة أو معدلة من داعش؟ يجيب الباحث والدكتور محمد السباهي عن هذا السؤال قائلا:
2: طبعا دون شك أنه ما يجري الآن في سوريا هي نسخة محدثة من النصرة من داعش، يعني نسخة أيمن الظواهري تم تطويرها مع أبو بكر البغدادي، الآن هناك نسخة محدثة هي نسخة الجولاني، خطاب شبه معتدل غير متشنج، تم تشجيب الرجل، تنظيفه، إعادة صياغته من جديد، دخلوا الآن يحاولون أن يقومون ببناء ديمقراطي، لكن العقيدة ثابتة لا يمكن تغييرها. وانهيار الجيش السوري هي نفس الآلية اللي حكت في الجيش العراق وسقوط الموصل، الآلية واحدة، لكن ثوب أبو بكر البغدادي الآن تحول من عمامة وخطأ الملابس السوداء إلى نسخة أخرى قريبة من النسخة الأوكرانية. تم ترتيب الرجل، لبسوه نفس ملابس زيلينسكي وجهزوه من أجل طرح أمور أخرى أكثر عقلانية. أجروا له بعض اللقاءات من أجل أن تكون النسخة الجديدة هي نسخة لا تتسم بالإرهاب، يريدون تسويق هذه النسخة.
0: تبقى الآراء حليفة التصور والمقاربات والتصنيفات، لكن لا ضير من سماعها ليتم استيعابها كحقيقة حدثت بسرعة. فسقوط النظام في سوريا بهذا الزمن القصير، هل يعني أن تعود سوريا بحلة أفضل وبزمن قياسي يدهش الترقب؟ يقول المحلل السياسي والمراقب لمجريات ما يحدث في الشرق الأوسط الأستاذ صالح عبد المجيد لإذاعتنا قائلاً:
3: هناك مسار اللي هو الشركاء الدوليين والإقليميين، هذا المسار مسار فاشل. الأمم المتحدة مثل ما هو معروف فقط إدانة، والإدانة هي مو طريق للحل. الجامعة العربية صامتة ومتفرجة أيضا، وبالتالي الحل يكمن في الشعب السوري ووعي الشعب السوري والاستفادة من تجارب التاريخ. المفروض أن يبدون بمصالحة حقيقية وبناء بلد مستقل، وخروج جميع القوات الأجنبية، وبلد قام على أساس المواطنة والحقوق والواجبات. إذا الشعب السوري ما يكون في مستوى الوعي، ما يستفاد من تجارب ليبيا وتجارب أفغانستان وتجارب العراق قبلها، أعتقد الدوام راح يكون مصير مجهول، وسوريا تدخل في دوام الصراعات مسلحة. لا ننسى هناك مسار إسرائيلي، إسرائيل تعمل على تفكيك سوريا إلى دويلات، وهناك تنسيق بين الإسرائيليين وبين الكرد في سوريا، هناك تنسيق مع الدروز في السويداء لخلق دولتين في السويداء وفي شمال سوريا.
0: دائما وحينما يستبد بنا الضياع وغياب الأفق أو الانتظار الجبري أو حتى في حمام استحمام خاص، لا يخلو من تناسل أفكار نلجأ فيها إلى الغناء كمحاولة منا لتبديد المجهول، كمثل الخائفين من الوحوش في عصور طفولة التكوين فيرسمونه بسهم مطعون في الخاصرة. نعم، كان غناء منال السورية هو ذات السهم المعرش بالأمنيات والقوة.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: من عالم بعيد عن الأضواء والرياضات الشائعة، نشأت زينب وبداخلها عشق دفين للخيول. زينب ما اكتفت بمراقبة الخيول عن بعد، ولكن بدت تتردد على نادي الفروسية بالبصرة.
4: أول ما أجيت ولا فارسة، أجيت زينب بدون أي شيء، فحبيت أنه أتعلم. تعلمت خلال 15 يوم، أتقنت الفروسية، طلعت برا، جربت يعني وياهم العفو الرحلات، طلعت رحلات وياهم الكانتور يعني الفتح، صرت تمام به. بعدين صار أنه عندي حب أنه أكون كابتن، أصير كابتن. شلون أقول لك، يعني أنا ما أقدر أقطع يوم واحد، إذا ما أجي للنادي صار عندي شلون اكتئاب. فإنه قررت أصير كابتن، وشجعوني الصراحة كابتن علي وكابتن محمد شجعوني إنه أكون كابتن. فبلشت شوي شوي بالمتدربين اللي يجون إنه ويا الكابتن أوقف، أوقف ويا الكابتن عادي، هذه يريد يسوي لقاء وياني. أي بلشت وياهم أوقف إنه خطوة خطوة، بعدين أخذت منهم محاضرات إنه شون أول مرة شون نخلي اللي يجي إنه يألف علي الخيل ما يخاف من عنده، شلون نصدر له صوت، شلون نتعلم نركب يعني أركب الطالبة، أو حتى أكو يعني أولاد يردون هم يعني اللي موجود. فخطوة خطوة إنه صرت أعلمهم يعني قويت.
3: وبمجرد ما وضعت زينب قدمها على طريق الفروسية اندفاعها كان واضح. كانت تقضي الساعات بين الاسطبلات تقرأ كتب عن الخيول وتشاهد تسجيلات للفرسان العالميين.
4: ما أخفي عليك يعني ما صار لي فترة طويلة توني، بس أتقنته وصرت يعني أصفح علي على طول وأقرأ عنه وأحب. وش قد ما أقول لك إنه قرأت وعرفت معلومات عنه، بس لحد الآن ما أقول لك معلومات 100%، لأن هو الخيل يعني بحر، وش قد ما تتعمق به مثل الإنسان، مثل كل شخص إلا طبعه. الخيل نفس الشيء، لازم تعرف كل فصيلة شنو طبعها وشنو تحب. أكو يجي الشرس، أكو يجي العدوان يكون يعني مو بسرعة، لازم يتروض خطوة خطوة، بعدين مو بسرعة واحد يتقرب عليهم بسرعة يصعده. أكو يجي الحار أنه متصعده يكون ما صعده إلا القوي مو أي أحد. فيعني متدرب الجديد ما نقدر نطي خيل قوي، نطي أول مرة اللي يكون ثقيل اللي يمشي إلا الكابتن ركضه يلا يركض. بعدين إنه نخليه يصعد على أكثر من خيل حتى يصير عنده المام إنه ومعلومات كافية عن الخيل ويقدر أي خيل يصعدها.
3: كثير من الفتيات يحلمون بالفروسية، الكابتن زينب تراقبهم بحسرة وشلون يتراجعن بسبب الخجل من التدريب مع الرجال. هذا الحاجز كان أكبر من مجرد مسألة تقاليد، كان خسارة المواهب وطموحات.
4: حبيت إنه هذا الشيء إنه أسوي، لأن إحنا بالبصرة ما عندنا بنية كابتن، يعني أكثر رجال، وأكو عوائل متحفظين يعني ما يردون إنه رجال يدرب بيتهم بناتهم بصورة عامة العفو، فيردون كابتن بنية. فأنا متواجدة حاليا هنا في هذا النادي، وعلى طول إن شاء الله يعني ما أقطع من عنده ولا أطلع.
3: بدأ الحلم يتحول الواقع. البنات اللي كانوا مترددات بالبداية أبدًا شجاعة غير متوقعة. أول يوم تدريب الخوف ظاهر بوجوهن، بس أول ما لمسوا الخيول اتغيرت النظرات، وبمساعدة الكابتن زينب وقدرتها على الإقناع تستمر التدريبات.
4: قبل أجي هنا كانوا يعني تقريبًا بالعشر فارسات، يعني طلعت من جوا إيد كابتن علي. بعدين انه صاروا مشافوا اكو بنيه كابتن بالنادي، صار قبال يعني قوي على النادي، صاروا يجون يتعلمون يفوتون. اكو يجوك يعني شي مستطرقين يردون يصعدون نص ساعه ويروحون، اكو يجون بس يردون يطلعون يعني يمشون بالخيل ويروحون. فاحنا عندنا وسيله انه شلون تقنع المقابل، يعني يكون هو محب له. مثلا انا اجيت بس اجرب، حبيته تعلقت بي، صار عندي تعلق بي، مو تعود تعلق يعني تعلقت بي لدرجه. فنفس الحالة اللي يجونا أكو يجونا فقط يصعدون بعدين لا يقررون يدخلون كارسات ويانا. فالحمد لله أنه خاصة بالأوان الأخيرة لا أقبال قوي على النادي.
3: مثل ما هو الحال ويا كل خطوة جديدة، الزينب نصيب من الانتقادات. المجتمع البصري المحافظ ما معتاد على رؤية امرأة درب الفتيات على الفروسية.
4: صراحة إذا أريد أحسب حساب للناس فما رح نتطور، ما رح نتطور نهائيا. يعني المجتمع هم أكو قسم من المجتمع عندهم البنية أو نساء بسرعة ما عيب تصعد سيارة وسوق سيارة، فنفس الشيء ترى الخيل مثل السيارة. فما عاد صراحة أحترم كل وجهات النظر، لكن إنه أنا هذا وجهة نظر وهذا الشيء أحبانه. مجرد إنه يشوفون واحد يكسر القاعدة تدريجيا هم يكسرون القاعدة، فتقبلتها بكل رحاب الصدر يعني عادي، كل من وجهة نظره، وهذا الشيء اللي حاب أهلا وسهلا، واللي ما حاب هم أهلا وسهلا.
3: وعن أنواع الخيول اللي تتعامل وياها، الكابتن زينب تحكي لنا.
4: العرب قسم يعني نسبوا اصول الخيل الخمس اصناف اللي هي الحمدانيه والصقلاويه والهدبه والعبيه والكحيله. يعني العربي الاصيل العربي هو يجي انواع، اكو تركي واكو شيرازي واكو عربي واكو اجنبي.
3: بعيون مليانه حماس كابتن زينب ما تخلي حدود طموحها، وهدفها ما يتوقف عند التدريب.
4: بالمستقبل اكيد نسوي فريق، نسوي نشارك بمسابقات، او احنا اللي نسوي هذه المسابقات ان شاء الله. نادي الفروسيه ببصره انه هو اللي راح يبني هذا الشيء ويسوي، وان شاء الله يعني عن طموح وهدف يعني اكبر اكون من انه ابني فريق. الصراحه انه هدفي انه اكون رقم واحد بالبصره، يعني من كابتن من فارسة. أول شيء أنا كنت فارسة بعدين صرت كابتن، وهذا الشيء طبعا ما يعني إحنا عندنا فارسات وكلش يعني قويات وحلوات وحبابات، بس ككابتن لا يعني. فقلت لك أنا طموحي الأول والأخير أنه أكون رقم واحد.
0: من النخيل

0: ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم ما هتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، وشعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأنه الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير، بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

أكثر المشاعر الإنسانية شيوعاً وأقلها اعترافاً، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعياً، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي هو الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني اكو ناس دا تدري فلان يحسد او فلان عينه كذا، احنا شوكو تستعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما اجي انا، روح يطقني بعيني يدولبني، مو صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بانك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية. ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد، مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد، هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدأ هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح غيرة، يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد.

طبعا اكو تعبير فقهي الا وهو الحسد هو تمني زوال النعمة من الاخر، وهذا فتشي خطر يعني. اكو ناس ما يصلون لهاي الدرجة طبعا انهم يتمنون ان يزول النعمة، لكن هو يحسده انه يريد تصير عندها. واكو يا ستار فعلا اكو ناس يحسدون بهذا القصد انه فلان ما يستحق هذا الشيء، اتمنى انه يكون عندك ما عنده، اتمنى انه يحرم منه. وكل ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لان الحسد الحقيقي في جوهره يحمل رغبه في تسويه الفارق، اما ان ترتفع انت او ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الاخطر وهو الاكثر تدميرا. الى جانب الغيره والحسد اكو الغبطه. الغبطه هي شكل من اشكال الحسد، لكن بلا رغبه في انه اسلب من الاخر نعمته. يعني أتمنى أن يكون عندك ما عند الآخر دون أن أتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لأن هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد أو الرغبة العادية البشرية. إنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديقي لي مثل ما فلان صديقه أخوه دائما يطلعون سوي. هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده وفلان اشترى هيك وفلان سافر وإحنا شبينا وإحنا فقريات وإحنا حظنا مدري شنو وحظ حظيضان ومن هالسوال. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا، الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه، لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. أكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته مدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك، ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال إنه كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا في شيء بعد أخطر. شلون يا بي؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة، زين، يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا، ليش تكمل دراستك برا، وبقيم مهلك وبقيم بلدك يحتاجك، أمك كبيرة بالعمر، أبوك كبير بالعمر. هو بالحقيقة هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لأنه هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. العمل النصيحة هذه في جوهرها حسد. يا ما ناس مثلا تقول له يا أبا هاي البنية شنو رأيك بيها، أنا مفكر أخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا. هو في الحقيقة هذا حسد، لأن هو ما يقدر يوصل لهذه البنية. فنيتشه حقيقة قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشرية، خاصة الدوافع الشريرة التي تتلبس بالثياب الفاضلة.

0: علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول أن الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدعا. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا المعنى الحسد بوصلة، يعني هنا الحسد مو في الظاهرة السمية. لكن سميث حقيقة يميز بين نوعين من الحسد: الحسد الحميد اللي يحول هذا الألم إلى دافع للعمل والتطوير، والحسد الخبيث اللي يريد إسقاط الآخر بدل أنه يرفع ذاته. وهذا النوع الثاني حقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوه. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي، هيدايكو تاكاهاشي. شو يقول هذا؟ هذا سنة 2009 سوى دراسة لقى بها أنه الحسد ينشط في الدماغ نفس مناطق الألم الجسدي. يعني الحسد يوجع الإنسان، مثل ما الضربة تمشي وتردم بالشباك بحائط بقنفة طبلة ما منتبه لها. ولهذا يفسر لماذا نتجنب الاعتراف بالحسد ولا نعترف به، لأن الاعتراف به يعني الاعتراف بالألم. والأكثر إثارة أنه نفس الدراسة وجدت أنه مشاعر الشماتة، الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحزده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن التاسع عشر لاحظ شيئاً لافتاً: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسداً أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعيا: العين، الخوف من نظرة الحاسد، حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريبا. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحيانا خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئا مزدوجا، تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل. تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شرا مطلقا. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة، يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر، استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس، والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم، كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: وطبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ومرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه، ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة، شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا الشيء

ينتج حسد، حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة، تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز، تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفئ اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ملقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، هو يختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة، يقول لك والله فلان مشنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا أخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان يخليه يشتغل على حاله، فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عنده فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عنده سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كثير من الجمل نسمعها بحياتنا، أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريدش تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش أغار عليك لأن أحبك، ما أريدش تجيبين سيارة لأن بالشارع تعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا، أو امرأة مثلا ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل، أسوي هيجي لأن أنا غار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك، اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا، تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم لتبرير السيطرة، التفتيش في الهاتف، المنع من رؤية الأصدقاء بالنسبة للرجال، المنع من رؤية الصديقات

الحقيقية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة. الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، أنا ليش اختارت الغيرة؟ لأن هي قريبة من الحسد لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، أنت وشخص آخر يملك أشياء أنت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، أنت وشريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحيانا الغيرة تصير خيالية. الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلا، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلا، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قارئ شكسبير يعرف أنه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوسيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، أنا أعتبر هذا الوصف ما زال من أدق الأوصاف الأدبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب يريد امتلاك حرية الآخر، وهذا كتعريف مستحيل، لأن ما تملكه لم يعد حرا. أنت لما تملك الآخر كنت تملك، يعني لما تريد تملك حرية الآخر بغيرتك أنت حولته إلى شخص سجين مو حر. فبالتالي يفقد هذا الإنسان حتى خصوصيته لما أنت تمتلك حريته. الفرادة ما تتموت أصلا، يعني شنو قيمة الإنسان؟ أنا أريد هاي الجوهرة، هاي البنية حلوة وحبابة ووردة وأريد أمتلكها إلي، وبسبب غيرتي عليها ما أخليها تشوف عتبة الباب. هل ستبقى هذه الإنسانة هي نفسها الإنسان الفريدة الجوهرة الوردة وأنا حابسها؟ ما هي أصلا أنا لما أجيتها هي كانت عندها عالم من العلاقات ومن الصديقات ومن التفاعل مع الحياة، وهي صارت وردة وصارت جوهرة بفعل هذا التفاعل مع الحياة. أنت لما تمنعها وتخنقها ما راح تموت، لن تظل هي نفسها الجوهرة اللي شفتها بالبداية وسحقت عليها ضميتها وخليت الغبار والرطوبة والظلام يحاصروها. أنجلز هذا الفيلسوف كان يرى الغيرة من زاوية مختلفة. هو ربط الغيرة الرومانسية بالملكية الخاصة، يعني قال أنه الزواج الأحادي التقليدي نشأ مع نشوء الملكية، حين أراد الرجل أن يعرف أن ثروته ستنتقل لأبنائه الحقيقيين. وبالتالي الغيرة في هذا الإطار هي موقف اقتصادي وموقف اجتماعي. لكن علم النفس إلى رأي آخر تماما في هذه المسألة. علم النفس خاصة تطوري يقدم أكثر التفسيرات إثارة للجدل، وبنفس الوقت أنا متأكد خاصة النساء سيسمعون إثارة للإزعاج أيضا، لأن هو يعتقد أنه الغيرة وجدت قبل أن توجد الحضارة، فهي آلية بيولوجية تطورت لحماية ما يسميه الاستثمار التكاثري. شلون؟ خلينا نعرف ورا فاصل.

0: علم النفس التطوري يقول إنه الذكر اللي يراقب أنثاه يضمن أن نسله هو نسله بالفعل، والأنثى اللي تراقب ذكرها تضمن استمرار موارد هذا الذكر لها ولأبنائها. وأكو باحث، ما أدري يعني كلام ما يحتاج تفسير، أصور الكلام ما يحتاج تفسير، الباحث ديفيد بوز، وهو باحث حقيقة كرس حياته يدرس الغيرة، هذا ظاهر مشلوع قلبه مشلوع قلبه، بس كان يدرسه من منظور تطوري. شاف أنه الرجال والنساء يغارون من أشياء مختلفة. يا بشلون يقول لك الرجل اللي يغار من الخيانة الجسدية، والمرأة تغار أكثر من الخيانة العاطفية. أنا ما لي علاقة، هذا ديفيد يقول، يجوز العكس، ما ندري، ما أعرف. فبالتالي المرأة تغار من الارتباط العاطفي بشخص آخر، لأن الارتباط العاطفي بشخص آخر هذا أعمق وأخطر. أنا ممكن أغفر له إذا هو خطأ مع وحدة، بس أنا ما أغفر له إذا حب وحدة، لأن الحب أعمق، والحب يعني يأثر بالإنسان، ما يخلي ينسى البنية. لكن وهذا مهم، بوز هذا وجد أنه هذه الفوارق ليست مطلقة، يعني السياق الثقافي يلعب دور، السياق التربوي يلعب دور، يعدل بشكل كبير. يعني أكو مجتمعات تقوم على المساواة بين الجنسين، فبالتالي تتقلص الفجوة بين الجنسين في أنماط الغيرة. بس هو السؤال الأصعب أنه وين تنتهي الغيرة الطبيعية، وين تبدي الغيرة المرضية؟ علماء النفس يقدمون معايير حتى نميز بين هذا الشيء. الغيرة الصحية يقول لك لما يكون عندك رد فعل على تهديد حقيقي وملموس، وتعبر عنها بكلام لا بسيطرة، والمفروض أنه هذه الغيرة تزيد التقارب ما تؤدي إلى الابتعاد، وتنتهي حين يزول التهديد. هذا التعريف العلمي للغيرة الصحية. أما الغيرة المرضية فهي مبنية على تهديدات سواء كانت متخيلة أو حقيقية، وتعبر عنها بمراقبة وسيطرة وعقاب، وتتصاعد مع الوقت بدل أن تهدأ، وتتحول إلى أداة للتحكم بحياة الشريك. وهي مصيبة، يعني إذا واحد ما عنده وعي بيها هو حقيقة يدمر حياته الزوجية بنفسه، ينهيها، يفنيها تماما. الفرق الجوهري أنه الغيرة الصحية تقول أنه تقول للآخر أو تقول للشريك أنه أنا أخاف لا أخسرك، أنا ما أريد أخسرك. بينما الغيرة المرضية أنه تقول للآخر أنت ملكي وماكو حق إلك في أي وجود خارج حدودي. تلاحظون الفرق بين اللغة؟ حتى الإنسان اللي تتكلم وياه بهاي الطريقة هو من كيف يجفل ضدك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير عن الغيرة ونرجع أحبتي.
1: الغيرة المرضية هي أحد أبرز محركات العنف الأسري في العالم. الباحثون يسمونها الغيرة الوسواسية، حين تتحول إلى نمط تفكير قهري لا يتوقف. ما يجعل هذا النوع خطيراً أنه غالباً يبدأ بما يبدو رومانسياً، هو يهتم بكل تفاصيلي، هي لا تريد أن أكون مع أحد غيرها، وبالتدريج الاهتمام يتحول إلى مراقبة، والمراقبة إلى سيطرة، والسيطرة إلى عزل، والعزل إلى عنف. هذا التصاعد التدريجي هو ما يجعل التعرف على الغيرة المرضية مبكراً أمراً بالغ الأهمية في كثير من الثقافات، وخاصة الثقافة العربية. الغيرة ليست مجرد شعور، هي واجب اجتماعي. الرجل الذي لا يغار على زوجته ليس شهماً، والمرأة التي لا تغار على زوجها لا تحبه. الغيرة هنا مؤشر على الاهتمام والحب والكرامة. هذا الربط بين الغيرة والكرامة خطير، لأنه يجعل من الصعب جداً الاعتراف بأن غيرتك مرضية. الاعتراف بذلك يبدو كاعتراف بضعف أو بانعدام الكرامة. والنتيجة أنماط مرضية تكرس بدل أن تعالج، لأن المجتمع يصفق لها. في العراق الغيرة تتشابك مع منظومة معقدة من الشرف والكرامة والمجتمع. الرجل العراقي يقيم اجتماعياً جزئياً بمدى غيرته، وهذا يجعل الغيرة أحياناً أداءً اجتماعياً أكثر من كونها شعوراً حقيقياً. يظهر الغيرة لأن المجتمع يتوقعها حتى حين لا يشعر بها داخلياً. والمرأة العراقية تجد نفسها في معادلة صعبة، الغيرة المفرطة عليها تسمى اهتماماً، ورفضها لهذه الغيرة يفسر قلة اكتراث. هذه المعادلة المختلة تنتج علاقات يصعب فيها التمييز بين الحب والسيطرة.
0: إذن خلينا نتفق أن الغيرة إجمالا مو بالضرورة تكون دليل على الحب بقدر ما هي دليل على الخوف، والخوف مو عيب حقيقة. الخوف هو استجابة إنسانية طبيعية مخلوقة في داخلنا، لكن الفرق بين علاقة صحية وعلاقة أخرى مدمرة يكمن فيما نفعل بهذا الخوف. هل نعترف به؟ هل نتحدث عنه؟ هل نحوله إلى شروع بإجراءات إيجابية في الحوار مع الشريك، في محاولة فهم النفس أكثر، في فهم العلاقة هذه، لماذا أصابها البرود، لماذا أشعر بالخوف من التهديدات الخارجية، أما حولها إلى مجرد ثكنة عسكرية وسيطرة ومراقبة وتحول إلى شرطي على شريكي سواء كنت رجلا أم امرأة. الغيرة التي تعبر أو يعبر عنها بالكلام تقرب الشريكين، لكن الغيرة اللي يعبر عنها بالأفعال، غالبا الأفعال العنيفة بالسيطرة بالعصبية بالغضب، تدمر شكل العلاقة، تدمر حيوية العلاقة. وكل ناس ما يهمهم حقيقة تدمير العلاقة، أهم أنه المهم أنه يسوي اللي بباله. هذا الفكرة، أنه أنا أريد أمشي اللي أنا أؤمن به واللي أنا أشوفه صح. إذن أحبتي أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، زميلنا المبدع. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا، وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
2: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
3: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديه للإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
2: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
4: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
2: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
4: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأنها تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
2: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي. لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة، نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
5: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
2: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق، مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: لنتكلم عن اعداد واخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
10: لقد كان الفلاسفة يبحثون في النفس منذ فجر التاريخ الفكري، ولكنهم كانوا في الغالب لا يختلفون في الجوهر عن مفهوم العامة للنفس. والواقع أن أول قنبلة أثيرت في موضوع النفس كانت الفكرة التي جاء بها هيوم، فيلسوف الشك المشهور. فقد حاول هذا الفيلسوف أن يثبت بأن النفس لا وجود لها ككيان مستقل بذاته، إنما هي في زعمه عبارة عن توالي الأفكار والاختبارات، حيث يعطي هذا التوالي شعورا بوجود شيء هو غير موجود في الحقيقة. ومنذ أيام هيوم حتى اليوم أخذ الفلاسفة يضربون يمينا ويسارا في البحث عن ماهية النفس وكيف تنشأ وتنمو في الإنسان دون الحيوان. وعلى أي حال، فإن من أحدث الآراء العلمية في موضوع النفس هو ما جاء به المرحوم كارلس كولي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميشيغان سابقا. وخلاصة ما يقوله كولي في هذا الصدد، إن النفس مرآة المجتمع، أو بعبارة أخرى نفسك صدى ما يعتقده الغير فيك وما يعطونك من دور في الحياة الاجتماعية. فأنت من أنت؟ أنت تشعر بذاتك وتقول أنا طبق ما يتصور الناس عنك، أو بالأحرى ما تحس أنت من تصور الناس فيك. وقد عرض الأستاذ دينيسون نظرية كولي عرضا رائعا، حيث قال بأن أنواعا شتى من السلوك البشري يمكنك أن تنتجه في الإنسان إذا أوحيت له صورة معينة عن نفسه. وجاء بمثل رجلين، أحدهما يوحى إليه بطريقة من الطرق إنه نبيل روماني، والآخر إنه عبد روماني. فإن الذي يتصور نفسه نبيلا يأتي بأعمال تشبه ما كان نبلاء الرومان يقومون بها، ومنها اعتقاده بأن العبد يجب أن يقتل إذا عصى أوامر سيده، والعبد بدوره يعتقد أن من الجرائم التي تستوجب القتل الثورة على سيده أو عصيان أوامره، فهو إذن يتصور نفسه كأنه متاع يباع ويشترى وملك لسيده النبيل.

لقد أجرى العلماء تجربة استعان فيها بالتنويم المغناطيسي، حيث أوحى لنائم أن ذاته أو ما يسمى في علم التحليل النفسي بالإيغو موجودة في تمثال من الورق المقوى وضع أمامه، فقد أخذ صاحبنا النائم يعامل التمثال كأنه ذاته قد انطوت فيه حقا، وإذا به يغار عليه ويغضب إذا أهين ويتألم إذا صفع ويهتز إذا مدح بقصيدة الرنانة. ليست هذه الحادثة عجيبة، فكل منا مثل هذا الرجل ولكن بشكل مختلف، وكثيرا ما يوحى إلى أحدنا في حياته الاعتيادية أن شيئا ما أو شخصا معينا أصبح جزءا من نفسه، كالولد مثلا أو العشيرة أو العلم أو العقيدة أو البلد أو ما إلى ذلك، وإذا به يثور ويتوثب غضبا كلما جابهه أحد الناس بشتيمة موجهة نحو ذلك الشيء أو الشخص الذي اعتبره جزءا من نفسه. ومن السهولة أن نعثر على شخص حاضر بيننا الآن يغضب لكلمة بريئة تقال له لا لسبب إلا لأن هذه الكلمة أصبحت جزءا من ذاته على وجه من الوجوه. والحقيقة إننا جميعا في جميع شؤون حياتنا واقعين تحت تأثير يشبه تأثير التنويم المغناطيسي، ونسميه بتأثير التنويم الاجتماعي.

فالطفل عندما يفتح عينيه للحياة وهو صغير يبدأ منومه الكبير أي المجتمع بالإيحاء إليه بأنه فلان ابن فلان، وإنه جزء لا يتجزأ من عائلة وطبقة معينة، وأن الواجب عليه أن يفعل كذا ويقول كذا. فهو ينشأ وهو كالمنوم ينظر إلى نفسه كما ينظر الناس إليه، ويقوم بما ينبغي أن يقوم به حسب ما أوحت إليه الجماعة التي يعيش فيها.

هكذا ينوم الإنسان تنويما مغناطيسيا بالتلقين والإيحاء والتكرار. فإذا نام استطعت أن توحي إليه بكل شيء أو أن تأمره فيطيعك فيما سوف يعمل بعد يقظته. فما الفرق إذن بين هذا التنويم المغناطيسي وذلك التنويم الاجتماعي؟ إن المنوم المغناطيسي يستطيع أن يجري تجارب مضحكة على النائمين، فهو مثلا يستطيع أن يوحي لهم بأنهم إذا استيقظوا أصبحوا غنما، ثم يوحي لأحد منهم بأنه الراعي وإن عليه أن يسوقهم بكل حذر. فإذا استيقظ هؤلاء شعروا حقا بأنهم غنم وأخذوا يمشون على أربع، وأخذ الراعي يسوقهم برفق كما أوحى إليهم. إن 19 ما نعمل وما نقول وما نفكر وما نشعر، كما يقول لاندس، منذ استيقاظنا في الصباح حتى رجوعنا إلى فراش النوم في المساء يجري طبق ما يوحي إلينا المجتمع به من قواعد وقيم وآداب وعادات. نقوم بكل ذلك ونحن نعتقد بأننا مخيرون فيما نعمل، وإننا أردنا ذلك وقصدنا إليه وفكرنا فيه قبل البدء به إلى آخر ما إلى هنالك من أوهام. الواقع إننا نفعل ذلك بناء على ما أوحى به إلينا المنوم الأكبر أي المجتمع.

يقول النبي محمد: الناس نيام، إذا ماتوا استيقظوا. فنحن ما دمنا في هذه الحياة نعيش في مجتمع، فإن جل تفكيرنا وأعمالنا جارية على أساس الإيحاء الاجتماعي الذي نتلقفه منذ أيام طفولتنا الأولى، فينغرز في أعماق عقولنا الباطنة ونسير على حسبه من حيث ندري أو لا ندري. حتى إذا رأينا عادة تختلف عن عاداتنا أو عملا يختلف عما تعودنا عليه، أخذنا العجب وشرعنا نسخر ونضحك كأننا وحدنا في هذه الدنيا أبرياء من الغفلة، مع إننا كلنا حقا في غفلة، أو كما قال النبي محمد: كلنا نيام نستيقظ عند الموت. وقد يحلو للبعض أن يقول: ومن يدري، فلعلنا نغط بعد الموت في نوم آخر.

إن النفس مرآة الغير، حيث ينعكس على صفحاتها شعور الجماعة المحيطة بها. وليس يعني هذا القول بأن ثمة هذه المرآة صافية أو مضبوطة، إنما هي في الواقع مرآة تحتوي على كثير من العقد والتشوهات والالتواءات. فقد يكون أحد الأطفال ذا عاهة، أو يكون نحيلا واقعا تحت رحمة أقرانه الأطفال ومعرضا لاستهانتهم وإيذائهم، فإن مرآة نفسه تتكون وفيها عقدة عميقة من الصعب عليه أن يزيلها عندما يكبر. فقد تظهر في هذا الطفل مواهب عبقرية تجعله محترما أو مشهورا بين الناس، ولكن عقدة النقص التي نشأت في نفسه منذ الطفولة تمنعه من الإحساس بهذه المنزلة الاجتماعية التي نالها، إذ هو يظل يستصغر نفسه ويراها موضع الاستهانة والسخرية. كان باستور مثلا فيه عرج قليل ونحول، ولعله كان يشعر منذ طفولته بنقص في نفسه، وبعد اكتشافه للميكروب وانتشار اسمه في العالم ظل هو يشعر بنقصه، حتى إنه دخل مرة في محفل كبير عقد للاحتفال به، وعندما سمع الهتاف والتصفيق إثر دخوله القاعة تلفت نحو صديق له بجانبه متسائلا: لماذا هذا التصفيق؟ أدخل ولي العهد؟ فقد كان يظن أن التصفيق كان نتيجة دخول ولي العهد. والعجيب أن هناك بعض الناس من إذا سمع بتصفيق لولي العهد ظن أن التصفيق له. ولقد وجد أن أهم عامل في تكوين الشخصية يكمن في الجماعة الأولية التي ينشأ فيها الطفل لأول عهده بالحياة، وهي تلك الجماعة التي تتألف من أفراد العائلة والجيران ورفقاء الطفولة وأقران المدرسة. فهذه الجماعة في الغالب تصب شخصية الطفل في قالب يصعب عليها بعد ذلك أن تبدله أو تغيره. فالطفل إذ يفتح عينه للحياة يجد أنه قد أعطي منزلة عالية أو واطئة من قبل أولئك الذين يحيطون به، فهم يصدرون عليه حكما حسنا أو قبيحا، ويظلون يكررون عليه هذا الحكم، بحيث يأخذ الطفل يتصور نفسه طبقا لما تتصوره الجماعة المحيطة عنه. وعلى هذا تبدأ شخصية الطفل بالنمو تراكما على هذه النواة المركزية، نواة النفس الناشئة. فهذا طفل قد نشأ في بيت ثراء وشهرة، وقد وهب شيئا من صباحة الوجه وحسن القامة، مضافا إلى جمال الملابس وحسن الهندام، فتراه إذن محفوفا بالاحترام بين أقرانه وأبناء جيرته، علاوة على حب والديه له وتدليلهما إياه. فهو مسموع الكلمة، رفيع الصوت، كثير الأصدقاء والأعوان، لا يكاد ينازعه أحد حتى يتهافت الناس إلى مساعدته والوقوف إلى جانبه، سواء كان ظالما أو مظلوما. إنه ينشأ إذن وهو واثق بنفسه، يأتي بالكلام على عواهنه، ويعتقد أنه أتى بالوحي المبين، لأنه تعود أن يجد من الناس قبولا لكل ما يأتي به حقا أو باطلا. وشخصية هذا الطفل ستكون في الغالب بسيطة متفائلة صافية الأديم، ليس فيها ما يدعوها إلى الكفاح أو الكدح المتواصل. وبعكس هذه الشخصية، شخصية ذلك الدميم الكادح الذي ينشأ في بيت فقير، فتراه مضطهدا لا يكاد ينطق بكلمة حتى ترى الاحتقار باديا على الوجوه. إنه قد يصبح منطويا، يطلب الشهرة عن طريق غير طريق الأصدقاء والعشراء، ومن هذا النوع ينبع النابغون. وكذلك قد يخرج منه المجرمون أو الجبناء أو أصحاب الحقد والبلاهة. وقد يصادف أن يجد هذا الطفل المضطهد نوعين من التقدير في جماعته الأولية، فقد يجد من أبويه رحمة واحتراما، ومن أقرانه استصغارا واحتقارا. ولذا فقد ينشأ في نفسه نزاع عميق يؤدي به أحيانا، إذا كان موهوبا بالذكاء والحكمة، إلى عبقرية تتطأطأ لها الرؤوس.

وجد بعض الباحثين أن المجرمين في بعض البلاد تكثر فيهم دمامة الوجه أو العاهة، فاستنتجوا من ذلك أن المعية الدميم يميل بطبعه إلى الإجرام، لأنه على زعمهم يمثل نكسة بيولوجية نحو الطبيعة الحيوانية الأولى. إن هذا الاستنتاج مغلوط من أساسه، فليس هناك مجرم حدث فيه الميل إلى الإجرام طبيعة. الإجرام اكتسابي في أغلب الأحيان، وسببه اجتماعي. إن الدميم ليس مجرما بالطبيعة كما يقول بعض المترفين، إنما هو قد وصفه المجتمع منذ طفولته بالإجرام من أجل دمامته المكروهة فنشأ مجرما، أي أن المجتمع كره هذا الطفل الدميم وحكم عليه بالسجن لأقل سبب، وعامله بخشونة وظلمه وآذاه، فأصبح مضطرا على الجريمة سائرا في سبيلها، أراد ذلك أم كرهه.

فلو اقترفت جريمة وكان حضر اقترافها شخصان أحدهما جميل والآخر دميم، فإن الشرطة عادة تكون أميل وأسرع إلى إلقاء القبض على الدميم منها على الجميل. وإذا جيء بالاثنين إلى المحكمة فإن الحاكم عادة يكون أميل إلى إدانة الدميم والإفراج عن الجميل، فإذا أدين الدميم وذهب إلى السجن تعود هناك أفانين الجريمة حيث يتلقنها من زملائه في السجن، وهكذا يتخرج من السجن أستاذا في الجريمة أو حاملا لشهادة الدكتوراه فيها. وإذا أراد أن يتوب لم يتب الناس عنه، فهم يطالبونه عادة بشهادة حسن السلوك في أي عمل شريف يريد أن يعمل به. إنه مضطر إذن على أن يكون مجرما، لقد وسمه المجتمع بطابع الجريمة، فهو لا يتصور نفسه إلا كما يتصوره المجتمع، وتجده لذلك يبحث عن أقران له يماثلونه في المصير، فيؤلفون عصابة منظمة تتعاطى الإجرام وتتخذه حرفة لها. وفي جو العصابة هذه يكتشف المجرم نفسه مرة أخرى، إذ هو يخلق فيها من جديد بنفس جديدة لها كرامتها ومنزلتها في مجتمع العصابة الصغير، وذلك بعد أن فقد الكرامة التي بخل المجتمع الكبير بها. هكذا يصنع المجتمع بيده قاتله.

وكذلك قل عن الفقير، فلا نكران بأن الفقر نفسه من أكبر العوامل في الإجرام، ولكن ضعف الفقير إزاء الغني وقلة ناصريه في دوائر الحكومة عامل آخر يؤدي به إلى السجن سراعا ويسمه بطابع الجريمة، فلا يكاد الفقير يقترف جنحة بسيطة حتى ترى الحكومة قائمة قاعدة وقد أخذ منها الحماسة لحفظ الأمن مأخذا عظيما، بينما هي تتغاضى وتتمطى إذا اقترف الغني جريمة شنعاء. وقد يذهب الغني إلى بيته مبرأ ناصع الجبين، بينما يودع الفقير في ظلمات السجون. يقول الغني بأن الفقير أصبح فقيرا لأنه شرير، وما درى إنه أصبح شريرا لأنه فقير.

على أي حال، يمكن الاستنتاج بشيء من اليقين بأن النفس البشرية وما يتكون حولها من شخصية هي صنيعة الجماعة أو صورة منعكسة عنها. وهنا قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت النفس صنيعة الجماعة، فما المانع إذن أن يكون للإنسان عدة نفوس على عدد الجماعات التي ينتمي إليها؟ إن هذا السؤال يؤدي بنا، والحق يقال، إلى موضوع في غاية الأهمية. يقول ويليام جيمس بأن الإنسان عادة له عدة نفوس لا نفس واحدة. فأنت حينما تلاقي جماعة ما اتخذت إزاءها نفسا تختلف عن النفس التي تتخذها إزاء جماعة أخرى. ومن المضحك حقا أن نجد الإنسان حينما يخلع عن جسمه بدلة من الملابس ليلبس بدلة أخرى مكانها، سيما إذا أراد الحضور في حفل أو جماعة معينة، تراه قد تقمص مع البدلة الجديدة نفسا أخرى جديدة. إذن فهو إذا حضر الحفل تراه يتحرك ويتفوه على نمط يختلف عن النمط الذي كان عليه قبل سويعة في جماعة أخرى. فهو تراه الآن جادا وقورا وطنيا، مقاطعا لكل ما هو ضار بالوطن، ثائرا على كل ما يستهين بحقوق البلاد، بينما قد كان قبل سويعة شخصا غير هذا الذي نراه الآن، هازلا مستخفا يضحك على الوطن ومن فيه. وكثيرا ما نرى من بين أصدقائنا من يتغير تماما في جميع حركاته وسكناته حالما يشاهد امرأة أو زمرة من النساء على مقربة منه.

ونستطيع القول أنه يتغير آنذاك حتى في منطقه وأسلوب تفكيره، فهو ربما كان عدو المرأة إذا كان بعيدا عنها، ولكنه يصبح على مقربة منها من أكبر المدافعين عنها والداعين إلى إعطاء حقوقها كاملة غير منقوصة. وكثيرا ما نرى الناس يناقضون أنفسهم ولا يشعرون بذلك، فإذا تحرينا السبب وجدنا أنهم قد يقولون قولا أثناء تقمصهم لنفس معينة من نفوسهم العديدة، فإذا تحولوا إلى نفس أخرى تراهم قد اندفعوا إلى القول بما يناقض قولهم الأول وهم لا يشعرون.

أن كل منا يشعر بلا ريب بما يرى في نفسه وطريقة تفكيره من تحول كبير يحدث حالما ينتقل صباحا من بيته إلى دائرة عمله، وينتقل مساء من بيته إلى النادي أو المقهى، فهو في بيته غيره في الدائرة وهو غيره في المقهى، يسير على هذا اعتيادا غير مدرك لما يطرأ عليه من تناقض قد يضحك الثكلى. والإنسان عادة لا يستغرب من نفسه هذا التحول والتناقض، ولكنه يستغرب كل الاستغراب إذا لاحظ شيئا من ذلك في غيره. فهو قد يستغرب إذا سمع مثلا بأن موسوليني ذلك الدكتاتور الذي كان يسير إيطاليا بيد من نار وحديد كان يسير في البيت من أصغر أولاده بيد من طين وعجين. وكذلك يندهش الإنسان إذا سمع بأن جبارا من جبابرة التاريخ كان في البيت آلة طيعة بيد زوجته تلعب به كما تشاء كالطفل. الإنسان إذن ليس كما كان المفكرون القدماء يتصورونه من حيث كونه حيوانا عاقلا يسير على ضوء ما يمليه عليه المنطق وما يؤدي به التفكير المستقيم. يقول ميلز أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا بأن التفكير ما هو إلا حديث صامت بين الإنسان وشخص آخر يتخيله أمامه، وهذا الشخص الذي يتحدث الإنسان إليه في تفكيره قد يمثل الجماعة التي ينتمي الإنسان إليها، أو بعبارة أخرى يمثل النفس التي يتقمصها الإنسان أثناء التفكير. فأنت لا تستطيع أن تكتب أو تخطب أو تتخيل شخصا حقيقيا أو وهميا واقفا أمامك يستحسن ما تفكر به أو يستقبحه. فأنت إذن تقول عن بعض الأفكار التي ترد في خاطرك إنها حسنة أو معقولة، وتقول عن أخرى أنها غير حسنة أو غير معقولة. ودليلك في كل هذا هو ذلك الرقيب الذي يمثل الجماعة، أو هو بالأحرى نفسك التي تصور شعور الجماعة. ولهذا يمكننا أن نستنتج بأن المنطق البشري ليس مطلقا ولا عاما، فهو منطق نسبي، وكل جماعة لها منطقها الذي تعودت عليه. وأنت إذن تفكر حسب ذلك المنطق الذي اصطلحت عليه جماعتك التي تنتمي إليها. وعلى هذا فأن التناقض في تفكير الإنسان كتعدد النفس أمر لا يمكن نكرانه، أو لعله أمر لا محيص عنه في كثير من الأحيان. إن معايير التفكير وقوانينه في الواقع تؤخذ من مصطلحات المجتمع وتبنى على أساس قيمه وتقاليده، ومن الصعب جدا أن تقنع امرئا على رأي يخالف ما تعود عليه من مصطلحات اجتماعية. انظر مثلا إلى رجل قد نشأ بين جماعة محافظة تؤمن بالحجاب الشديد وتعتبره دليلا على عفة المرأة وعلى شرفها، فهذا الرجل قد ارتبط في عقله مفهوم الحجاب بمفهوم الشرف، وتركزت في أعماق نفسه قاعدة منطقية لا تقبل الشك، مؤداها أن المرأة التي لا تتشدد في حجابها لا عفة لها ولا شرف في عائلتها. ومهما حاولت أن تقنع هذا الرجل بأنه لا صلة منطقية بين العفة والحجاب أنكر ذلك واتهمك بالمكابرة وجمود التفكير أو ضعف الخلق. إنه يقيس الأمور ويميز بين المعقول وغير المعقول على أساس القواعد التي تلقنها في مجتمعه، ولن يستطيع الجدل المنطقي الذي تأتي به أن يقنع هذا الرجل بخلاف ما تعود عليه. ولعله قد يوافق على رأيك تأدبا أو خوفا، ولكنه يظل باقيا على رأيه القديم لا يحيد عنه حتى تتغير تلك القواعد الكامنة في أعماق نفسه. وهذا أمر لا يتم إلا إذا اتصل هذا الرجل بجماعة أخرى واتخذ له نفسا جديدة تعكس شعورها وتترنم بأغنيتها.

يعمل العقل البشري، فهو لا يصغي إلى جدل أو يفهمه أو يقع به إلا إذا كان الجدل مستندا على نفس القواعد المنطقية المتغلغلة في أعماق نفسه. فرجال الدين كثيرا ما تراهم يتجادلون، إذ يريد كل ذي فرقة منهم أن يقنع الآخرين بأن فرقته وحدها هي الناجية من بين الفرق الأخرى. مضت على هذا آلاف السنين من غير جدوى، إنهم لا يعلمون بأن ما هو حسن في نظر فرقة من الفرق قد لا يكون حسنا في نظر الفرقة الأخرى، وإن كل جماعة لها أسلوب في التفكير قد لا يستسيغ البراهين التي تأتي بها جماعة أخرى. وكثيرا ما يحارب الناس بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض وهم مرتاحو الضمير، كإنما قاموا به من ظلم تجاه غيرهم ليس إلا جهادا في سبيل الله أو تأييدا لجانب الحق كما يدعون. وكثيرا ما نرى شخصا شديد الأذى لغيره سفاكا معتديا على الناس من غير أن يشعر بشيء من وخز الضمير في كثير الأحيان، بينما هو في أحيان أخرى يشعر بالألم ويتقلب على فراشه إذا سمع توجع كلب أو أنين مريض. فالضمير بهذا المعنى كالعقل من حيث إنه صنيعة المجتمع ونتاج إيحائه. فالرجل الطيب الرؤوف في جماعته قد يكون من أشد الناس ظلما واعتداء ضد جماعة أخرى. بهذا ننتهي من بحث الشخصية البشرية بوجه عام، ومنه نستخلص بأن شخصية الإنسان بما فيها من نفس وعقل وضمير وغير ذلك ليست في الغالب إلا صنيعة من صنائع المجتمع الذي تنشأ فيه. ومن الممكن القول بأن الشخصية صورة مصغرة للمجتمع، أو كما قال دوسن وكينز، ممثلة للحضارة التي تنشأ فيها. ولهذا السبب نجد الأفراد الذين ينشأون في مجتمع معين يتشابهون في بعض الخصائص التي تميزهم عن غيرهم من أبناء المجتمعات الأخرى. وإننا رغم ما نلاحظ بين أفراد المجتمع الواحد من تباين وتفاوت، نراهم مشتركين في صفة عامة تجعلهم يختلفون عن غيرهم بفوارق شخصية واضحة.

0: فطن إلى ذلك المفكرون منذ قديم الزمان، ولا تزال الأبحاث مستمرة حتى الآن في سبيل اكتشاف ما يميز الإنجليزي مثلا عن الفرنسي، والألماني عن الإيطالي، والمكسيكي عن الأمريكي إلى آخره. ولسنا نعني بهذا أن الفرد يأخذ كل ميزاته الشخصية من المجتمع الذي يعيش فيه، فهناك في أعماق كل شخصية جزء دفين لا يمكن أن يخضع لقواعد المجتمع أو يستجيب لإيحائه. إن هذا الجزء هو السبب الذي جعل كل فرد من الأفراد يختلف عن غيره في تكوين شخصيته، رغم منشئه في نفس المجتمع الذي ينشأ فيه غيره. وهذا هو ما أدى ببعض الباحثين أمثال إلبورت وسترين إلى أن يطلقوا على الشخصية سمة الخصومية، أو الصفة التي لا يشترك بها معها أحد. وعلى هذا يمكن القول بأن كل إنسان يرغب من ناحية أن يخضع لقواعد المجتمع، ويرغب من ناحية أخرى أن يثور عليها. فالإنسان إذن ليس اجتماعيا بالطبع كما قال أرسطو، إنما هو في الواقع اجتماعي وغير اجتماعي في آن واحد. إنه يملك في شخصيته عنصر الخضوع وعنصر الثورة معا، فهو يخضع لقواعد مجتمعه بإحدى نفسيه ويتمرد عليها بالنفس الأخرى.
1: لنتكلم عن إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغير.

تقرير الأحداث الصادر عن 6 منظمات أممية نهاية العام الماضي. التقرير صدر قبل تفاقم الجوع في غزة وقبل إعلان الأمم المتحدة أن السودان في قبضة المجاعة وقبل توثيق أثر الجوع المتفاقم في أهل اليمن أكثر من أثر الصراع. حالياً جميع سكان غزة يعانون منذ يونيو حزيران 2024 مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في ظل الدمار والظروف التي يمر بها القطاع وموجات النزوع غير المسبوقة ومعدلات الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن تبلغ نحو 26.4%، أي بما يزيد بأربعة أضعاف على الدول المستقرة.

على الرغم ذلك، فالهدر على أشده والفاقد في أعلى مستوياته، والنفايات تقول كثيرا عن تبديد موارد بلا رشد واستهلاك مواد بلا حكمة. ولا يقتصر الهدر على الطعام فحسب، لكن معدلاته تظل العنوان الأبرز والدليل الأوضح على قدرة الدول والشعوب أو انعدامها على الاستخدام الرشيد أو غير الرشيد للموارد والمواد والمنتجات. وحين تكون معدلات هدر الطعام الذي يأتي على رأس قائمة الحاجات الرئيسة للبقاء على قيد الحياة بالغة الارتفاع، لا سيما في دول تعاني الفقر أو الصراع أو كليهما، فإن هذا يعني أن ثقافة القضاء على الهدر غائبة أو متوعكة. بمعنى آخر، معدلات الهدر مقياس لدرجة أداء ووعي وذكاء وحصافة سكان الأرض فيما يختص بالموارد والمواد المتاحة. فكيف يحدد ذلك؟ إنها النفايات. قل لي معدل إنتاجك من النفايات ومحتوياتها والنسبة القابلة لإعادة التدوير منها وقيامك بإعادة التدوير فعلاً. يخبرك حكماء الأرض بموقعك على قائمة الدول الأكثر أو الأقل هدراً. إنها القائمة التي تثير الجدل في 30 من آذار من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الهدر.

تقول الأمم المتحدة إن الأرض تواجه أخطاراً عدة بسبب استمرار وإصرار أهلها على اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. في كل عام تنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمة الخدمات العامة بين 2 مليار طن و2.5 مليار طن نفايات صلبة بحسب الأمم المتحدة. إذا وضع سكان الأرض نفاياتهم الصلبة الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن ورتبناها واحدة تلو الأخرى، فسيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة. يشار إلى أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ يفتقد 2.7 مليار شخص خدمات إدارة النفايات، ولا تعالج سوى نحو 60% من نفايات بقية العالم في منشآت منظمة. والقمامة أو النفايات بصورة عامة تتكون من العناصر اليومية التي نستخدمها ثم نتخلص مما يتبقى منها، مثل أغلفة المنتجات وقصاصات الحشائش والمزروعات والأثاث القديم والزجاجات وبقايا الطعام والصحف والأوراق والأجهزة والدهانات والبطاريات والملابس المستعملة. في العام 2025 وقع اختيار المنظمة الأممية على الملابس والمنسوجات لتكون موضوع اليوم الدولي للهدر، أو بالأحرى اليوم الدولي للقضاء على الهدر. لماذا؟ لأن قطاع النسيج ينتج سنوياً بين 2.8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، أي ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أولمبي.

كالعادة، فإن الدول الأكثر تضرراً من هستيريا إنتاج وبيع وشراء واستهلاك الملابس والمنسوجات هي دول الجنوب الأقل إسهاماً أو استفادة في هذه الهستيريا، لكنها الأكثر مشاركة في التصنيع. في الفترة بين عامي 2000 و2015 تضاعف إنتاج الملابس. في كل عام ينتج العالم نحو 92 مليون طن من النفايات النسيجية، أي ما يعادل شاحنة قمامة مالئة بالملابس تحرق أو تودع في مكبات النفايات كل ثانية. قبل ساعات من تذكير العالم باليوم الدولي للقضاء على الهدر، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة لسكان الأرض، قال فيها إن التركيز على الأزياء والمنسوجات هذا العام في محله، معتبراً أن الأرض أصبحت ضحية لصناعة الأزياء التي تستخدم آلاف المواد الكيميائية وكثيراً من المواد الأخرى التي تضرب الناس والبيئة. وقال صناعة المنسوجات تبدد الموارد وتتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ. ومع ذلك تنتج الملابس بمعدلات مذهلة وكمية المنسوجات التي تهدر ضخمة. نحن في حاجة إلى تبني نهج مختلف يفي بالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

يشار إلى أن صناعة الأزياء تشارك بنحو 10% من الإجمالي العالمي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج نحو 20% من مياه الصرف عالمياً، وتستهلك كمية من الطاقة تفوق ما يستهلكه قطاع الطيران والنقل البحري معاً. على سبيل المثال للحصر، فإن تصنيع بنطلون الجنس الواحد يتطلب كيلوغراماً من القطن، وزراعة هذا الكيلوغرام تحتاج إلى ما بين 7500 و10,000 لتر من الماء. وحين اعتقد البعض أن الحل يكمن في الألياف الصناعية مثل البوليستر التي يصنع منها نحو 65% مما يرتديه سكان الأرض حالياً، اتضح أن مصانعها تستهلك نحو 79 مليون برميل نفط سنوياً. والمثير أن إنتاج القميص البوليستر الواحد ينجم عنه ضعف انبعاثات الكربون الناجمة عن قميص القطن. كذلك فإن تحلل البوليستر حيوياً يستغرق مئات الأعوام، وقد تتسرب ألياف الدقيقة إلى الأرض ملحقة الضرر بها.

الدول العربية الواقعة في براثن الصراع ليست بعيدة من عالم الملابس والأزياء. تقارير عدة تتحدث عن معضلة كبرى تواجه سكان غزة منذ بداية الحرب، لا سيما في الشتاء، شح الملابس وعدم القدرة على شراء الجديد أو حتى القديم منها، لا سيما في ظل النزوح المستمر وعدم إمكان حمل محتويات خزانات الملابس مشياً على الأقدام عشرات وربما مئات الكيلومترات، أدت إلى بزوغ مشكلة شح الملابس ومن ثم استحالة هدرها، ووصل الأمر إلى درجة اضطرار بعضهم إلى صناعة ملابس شتوية من البطاطين والأغطية الصوفية القديمة. في اليمن وفي ظل أعوام الصراع الممتدة يعاني أهله شح الملابس لا هدرها، وجاء اللجوء للملابس المستعملة لا حفاظاً على البيئة بل حفاظاً على الكرامة، وإعادة تدوير الملابس الموجودة في البيت الواحد حيث يتوارثها الصغار عن الكبار. وضع مشابه يعانيه أهل السودان الممزق في حرب تأبى أن تنتهي، فمن لجوء إلى الملابس المستعملة إلى اعتماد على الملابس التي تأتي ضمن قوافل المساعدات أو إعادة تدوير المتاح لدى الأسر. يظل السودان بعيداً من شبهة هدر الملابس.

وإذا كانت الملابس غير مهدرة في غالب الدول العربية لأسباب اقتصادية تحول دون الإفراط في اقتنائها أو اتباع هواس الموضة أو الإذعان لإلحاح مواقع الأنترنت وتأثير السوشيال ميديا، فإن الهدر العربي حاضر في مجالات أخرى أبرزها الطعام. هدر الطعام عربياً يساوي بين الغني والفقير. الغني يهدر الطعام شراءً واستهلاكاً، وكذلك الفقير بصرف النظر عن مكونات وأسعار الطعام المهدر. الغني يهدر الطعام الغالي والفقير يهدر الطعام الرخيص. في اليوم الدولي للقضاء على الهدر يرفع غالب الدول العربية راية الهدر الغذائي. عادات الأكل وتقاليد الشراء تضع بعض الدول المنطقة ضمن الأكثر هدرا للطعام بين هذه الدول الأعلى دخلا والأقل دخلا، مما يعني أنه لا الغنى أو الفقر يؤثر سلبا أو إيجابا في معدلات هدر الطعام. مؤشر هدر الطعام في العالم يشير إلى أن كمية الهدر للشخص الواحد عربيا تتباين تباينا كبيرا، فالحد الأدنى هو 84 كيلوغراما مهدرا من الطعام في ليبيا و207 كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية وحدها. بحسب معدلات هدر الطعام الأحدث على موقع Population Review، أهدرت السعودية 3.8 مليون طن طعام في 2024، والصومال 1.6 مليون، وتونس 2.1 مليون، والأردن 1.1 مليون، و700 ألف طن في لبنان، و451 ألفا في عمان، ومليون و100 ألف طن في الكويت، و251 ألف طن في قطر، و18 مليون و100 ألف طن في مصر. يشار إلى أن معدل هدر الطعام السنوي في الصين يبلغ 108 ملايين طن، وفي أمريكا 60 مليون، وينبغي وضع تعداد السكان في كل بلد على حدة في الاعتبار. الغريب واللافت أن هدر الطعام ليس مشكلة الدول الغنية، بل تشترك معها الدول ذات الدخل فوق المتوسط والأدنى. عام 2022 أهدرت عائلات الأرض أكثر من مليار وجبة يوماً، في وقت كان 783 مليون شخص يعانون الجوع، وثلث البشرية تقريباً تواجه انعدام الأمن الغذائي. من المظاهر والظواهر الغريبة المرتبطة بالهدر العربي في الطعام وارتفاع معدلاته، وبعضها بصورة جنونية، ما يحدث في شهر الترشيد والتعبد والروحانيات والبعد من الماديات. وعلى الرغم الأوضاع الإقليمية الملتهبة وارتفاع مستويات الجوع وانعدام مستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول والأوضاع الاقتصادية الصعبة في دول أخرى، فإن الهدر ما زال واضحاً في رمضان. بحسب كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أعوام سابقة، فإن بين 25 و50% وأحياناً ترتفع النسبة إلى 60%، مما يعد من طعام لموائد رمضان يهدر ولا يستفاد منه.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أروقة البصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. نرحب بكم بأجمل وأطيب ترحيب. أكيد راح نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. تقول قبل كان الإنسان عنده خصوصية، هسا كل شيء صار مكشوف من صورنا، المكان وجودنا، طبتنا، طلعتنا، حتى تفاصيل يومنا صارت تنزل على السوشيال ميديا. أكو ناس تشوف هذا التطور طبيعي، وأكو ناس تقول إنه زمن الخصوصية انتهى وصارت حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح. بحلقة اليوم أريد نسأل، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية؟ لو بعد أكو حدود نقدر نحافظ بيها على حياتنا الشخصية؟ تعالوا نسمع.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه بهذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا حياك.
0: اسم حضرتك؟
1: علي أحمد بزر.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: زين.
0: أي صف؟
2: خامس.
0: رحت للخامس. شنو اسمك؟
2: مختار.
0: مختار. مختار أخو علي ولا لا؟ أنت وعلي إخوان؟ زين. اليوم علي مطلعك مو؟ شنو سبب وجودك هنا بالمول؟ اليوم احنا من ها لعبت بالالعاب؟ اشتريت لك شيء؟ اكلت؟
2: ايه لعبت.
0: ان شاء الله تستمتع بوجودك هنا داخل المول. علي اليوم انت شاب وريد تعرف يمكن الجيل الحالي شوي يميلون للسوشيال ميديا، تفعلوا ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل اكبر من السنوات اللي مضت. زين، فهواي ناس قبل كانت تقول احنا عندنا خصوصية، بس بالوقت الحالي ناس بدأت تنشر كل شيء على السوشيال ميديا وتحس انه ماكو خصوصية. يعني صورنا الأكلة وصورنا الطبة وصورنا الطلعة والقعدة، واليوم احنا جايين للمول ممكن نصورها، وحتى مشيتنا اليوم احنا مشينا بالطريق الفلاني بالشارع الفلاني ونزلناه على السوشيال ميديا. فأريد أسمع وجهة نظرك، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية بالوقت الحالي وليش؟
1: حاليا يعني بهذا الزمن تقريبا انتهى زمن الخصوصية، لان مثل ما نقول وسبق ما ذكرتي انه الانسان ظل كل ما يطلع كل ما يطب ياكل، يعني ظل ينشر وين ما يروح وين ما يدخل. فمثل ما نقول او مثل ما نحب نبلغ انه لازم الانسان يكتفي بخصوصياته. اكو اشياء تنشر اكو اشياء ما لازم تنشر، انه الانسان لازم يكتفي بيها. فمثلا يدخل او يطلع ممكن يعني، بس اكو بعض الاشياء ما لازم تنذكر. فهذا اللي احب انه اذكره وانا وعلي.
0: زين، ايش قد تحب تشارك من تفاصيل حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو تحديدا اللي انت قلت اكو شغلات تنشر ممكن واكو شغلات المفروض واحد يحافظ بها على خصوصيته؟
1: يعني مثل ما قلت انه الاشياء اللي لازم تنشر مثلا مناسبات نقول يعني، او اكو مثلا اشياء ما لازم تنذكر، مثلا العلاقات الزوجية، امور اكو تصير بالبيت، بعض المشاكل او غيرها، او اكو اشياء لازم تنشر مثل الشغلات اللي ايجابية، اما الشغلات السلبية لا فهي ما لازم تنذكر.
0: اذا صار فد شيء جديد بحياتك، يعني انت جاي للمول وصار فد حدث معين موقف معين، هذا تنشره انه باليوم الفلاني وانا طالع للمول وصار كذا موقف تنشر هاي؟ انت قلت اكو ايجابيات ننشرها، السلبيات المفروض ما ننشرها. شنو على صفحتك انت جاي تنزل وتنشر؟
1: مثلا الشيء الايجابي نقول مثلا في الظاهرة الزراعة فد كذا شيء، فد انسان يعاون انسان اخر، هذا ممكن ننشره او انا يعني شخصيا انا انشره. اما اشياء مثل ما نقول نشوفها هي ما لازم تنشر، مثلا بعض المشاكل قلناها وغيرها، فهي
0: يعني
1: ما انشرها لا ابدا، يعني ما يصير او اصلا هو ما يجوز. يعني بالمجتمع العراقي مثل ما نقول احنا نحب نشوف السلبيات وغيرها، فهي الامور ما لازم تنشر.
0: داخل البيت علي، داخل البيت احنا دائما نقول الخصوصيه هي تنبع من داخل البيت. يعني انا مو خصوصيه انا بالمول ولا بشارع معين واعتبر انه هذا خصوصيتي، لا، خصوصيتي هي عائلتي، يعني البيت والحديقه وانا قاعد والمطبخ والاكله والطبخه، هاي التفاصيل انت كشاب تنشرها ولا لا؟
1: هاي التفاصيل فيها ما لازم تنشر، لان انا شخصيا لا، نهائيا لا.
0: تنتقد اذا شفت هيك منشور يعني من صديقك مقرب اليك تنصحه تنتقده؟
1: واقعيا يعني نحكي الواقع احنا فانتقده، بس احيانا لا النصحه، يعني اكو اشياء مثل ما قلنا هي ما لازم اساسا ما تنشر. فهاي مثل ما نقول ان مثل ما نقول نعطي بعض النصيحه ان نحاول نبعد عن هاي الامور، اما احيانا من ايش لا ننتقده.
0: زين علي، الخلل وين تشوف؟ تشوف بالناس ولا هي بالسوشيال ميديا وتفاعلها ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ الخلل وين بحيث انه زمن الخصوصيه انتهى؟
1: الخلل احنا بينا كاشخاص، شلون يبقى السؤال هذا؟ الخلل بينا انه انا اليوم شفت انسان نشر، انا هم لازم اروح اقلده وانشره وغيره، او مثل ما نقول اشجع. فالخلل احيانا يكون بالسوشيال ميديا تنشر يكون من بعض التفاعلات، يظهر الفيديوهات وغيره، فالإنسان يشوف ويحب دائما يقلد، فهنا راح تكون مشكلة كبيرة مثل ما نقول.
0: سؤال أخير لك يا علي، يعني مرة من المرات نشرت فد شيء وتندمت عليها، صورة، مقطع، فيديو، شيء خاص بيك بالأهل وتندمت؟
1: مرة واحدة على حسب ما أتذكر إن هي صارت فد مشكلة عائلية وحبيت مثل ما نقول أفضفض يعني بالسوشيال ميديا وإيش، فبصراحة ندمت عليها لأن تفكيره وضميره يعني ما قبلها بوقتها.
0: وبعد بطلت ها؟
1: لا نهائيا بعد ما نشرت والله ابتعدت والله.
0: شكرا لك يا علي، شكرا لوقتك، مع السلامة مختار، باي باي، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن زمن الخصوصية البعض يقول انتهى بحكم الصور والمنشورات، وممكن الشخص يعني أدق تفاصيل حياته بدأ ينشرها على السوشيال ميديا، فإحنا البعض يشوفه يقول لك ماكو خصوصية لي إنك شو جاي نشوف. زين البعض يقول لك لا، إلى حد الآن بعض من العوائل والأشخاص محافظين ولو جزء بسيط من خصوصيتهم، فأنت محافظ على جزء من هاي الخصوصية ولا أنت من النوع الكل شيء تنشر؟
1: لا، أنا من النوع اللي يحترم الخصوصية ويحافظ عليها.
0: نعم.
1: إيه، وما مو مع مشاركة الخصوصية على السوشيال ميديا يعني بصورة عامة. يعني
0: انتهى زمن الخصوصية؟
1: لا ما انتهى، اعتمادا على الشخص، مفاهيمه، ثقافته، تربيته، هواي عوامل تتحكم يعني. إيه،
0: احنا في بعض الاحيان البعض من يقول لك انتهى زمن الخصوصيه، عكس رايك يعتمد هنا، انت قلت على الاشخاص، هنا يعتمد على الناس وعلى الاشخاص وعلى تربيتهم، ولا يعتمد على تفاعل الجيل الحالي وميولهم للسوشيال ميديا؟
1: طبعا هاي هم تلعب دور، الجيل يلعب دور، يعني نجي اقول لك التربيه تلعب دور، فالتربيه هم تحدد كل جيل ومفاهيمه واهتماماته واختلافه يعني من جيل الى جيل ثاني. يعني هي هاي.
0: شنو أكثر شيء تعتبره ممكن خط أحمر ما تقدر تنشره، ما تحب أحد يعرفه عنك أو عن حياتك الشخصية؟
1: والله كل شيء يخص العائلة يعني. العائلة يعني
0: بالضبط. لما الأصدقاء الطبة والطلعة، موقف معين، حادثة معينة،
1: الأمور الخاصة اللي هي العائلة يجب أن تكون ضمن حلقة ضيقة، يعني مو فتشي مفتوح للكل يعني.
0: زين برأيك الأطفال هسه عندهم خصوصية لو ماكو كل خصوصية؟ لأن الأهل إحنا هواين نلاحظ مثلا إنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور أطفال، زين فهاي تعتبره شيء طبيعي وعادي ولا لا؟ هم هاي وحدة من خصوصيات العائلة.
1: يعني قصدي شنو، الأطفال عندهم خصوصية أو لا؟
0: لا يعني هسه أنا كأم ما أنشر شيء غير أطفالي، اليوم مش اليوم راح المدرسة، اليوم أكل، اليوم شرب، اليوم رحنا، هاي تعتبرها
1: بالنسبة لي يعني كرأيي الشخصي أعتبرها خصوصية.
0: خصوصية
1: تعتبر يعني خصوصية.
0: خصوصية. إيه. خصوصية
1: حتى الطفل خصوصية بالضبط، لأنه مشاركة العائلة أي شيء يخص العائلة، سواء كان طفل، سواء كان أخ، سواء كان أب، سواء كان أم، يعني إلا بالمناسبات الرسمية يعني ممكن فقط لإعلام المجتمع يعني فقط، بس أما أنه كمشاركة يوميات يعني كلايف ستايل كنمط حياة أنا أشوفها بها شوية تجاوز على الخصوصية. بصورة عامة كل شخص يوضع حدود لهذا الشيء يعني.
0: برأيك شنو الغاية من هذا النشر؟
1: الاهتمام أكيد. إيه قلت ليش تعتمد من شخص إلى آخر، أكو هواية أشخاص يجوز عندهم يعني فد مشكلة بشخصياتهم يعني يسعون إلى الاهتمام بصورة يجوز ما واعي لها، يشاركون تفاصيلهم حتى ينالون الاهتمام من الآخرين.
0: هواي من الشخصيات المعروفة المشهورة المشاهير يحاول دائما يبين تفاصيل حياته الدقيقة، يعني العائلة والبيت والمطبخ والطبخة هاي التفاصيل اللي تصير، حتى ممكن حتى المشاكل العائلية والمشاكل الزوجية هاي ما يعتبرها خصوصية بقدر ما أنا على قولتك ممكن أثير جدل أو اهتمام. زين هاي الشهرة ممكن خلت الإنسان يعني
1: الشهرة خلت الإنسان ما يميز بين الواقع والشيء الافتراضي اللي هو السوشيال ميديا يعني، فهو تلقينا يجوز عايش حياة هي ما تمثله يعني، مجرد أنه يتواصل حلقة توصل بينه وبين جمهوره، يعني الجمهور هو اللي يحتم عليه. ثانيا احنا ما نلومهم لأن هم لازم يظهرون بشكل مثالي، لأن هم يعتبرون قدوة للكثير يعني خصوصا للمتابعين، واذا كان عنده متابعين هواي فلازم الشيء اللي نشره يعني ينشره بطريقه انه اقرب للمثاليه يعني.
0: بس احنا مو بده يتنازل عن خصوصيته؟
1: مو احنا رجعنا لنفس النقطه انه لازم اكو حدود، هاي تعتمد على الشخص وبين شخص وشخص، اكو ناس يعني شلون نقول واضعه حدود طبيعتها هالشكل، اكو ناس مفتوحه يعني ما عندها شيء، open minded أكثر.
0: أنت قلت هو جزء من هذا الموضوع كله هو الاهتمام. إذا أجا أحد وعرض عليك مبلغ من المال وقال لك شاركنا خصوصياتك لمدة شهر، تشاركها خصوصياتك أو حياتك اليومية؟ يعني أنت اليوم قعدت الصبح، أخذت فنجان القهوة، تريقت، رحت للدوام، رجعت، صار العصر، أجيت للمول، وهكذا. تشارك هاي التفاصيل؟
1: اعتماداً على نوع التفاصيل وعمق التفاصيل اللي أشاركها. يعني أكو تفاصيل معينة المفروض ما تشارك، يعني تصب ضمن الخصوصية طبعاً.
0: شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: أحمد ضياء.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد. أحمد، بحكم أنت شاب وتعرف الجيل الحالي أنه هو جيل السوشيال ميديا، أو الزمن الحالي هو زمن السوشيال ميديا، البعض يعتبر أنه هذا الزمن محى خصوصية الشخص بحكم النشر والصور، زين؟ فأريد أسمع من حضرتك، أنت من النوع كل شيء تنشر على السوشيال ميديا، ولا أكو خطوط حمراء ممكن تعتبرها هاي خصوصية فما تحب أحد يعرف عن هالشي؟
1: أول شيء السلام عليكم وتحية لبرنامجكم والقسم التسويق بموتان سكوير والحضرت الست. شوفي ست، موضوع السوشيال ميديا والنت هو بي فوائد وبي يعني مو فوائد، اكو ناس تستعمله للفائدة واكو ناس. اذا بالنسبة للموضوع النشر او موضوع القصص او تشارك حياتك بالسوشيال ميديا، انا هاي تبقى ترجع للانسان ذاته هو نفسه، يعني حسب الانسان. انا بالنسبة لي ما انشر هاي، يعني عندي خصوصية لان هي اسمها خصوصية، انا مو كل شيء يعني يجي ببالي انشر هذا، ما اكو فائدة من هذا الموضوع. لانه انت مثلا تخلي قدامك هدف، انت من تنشر مثلا تنشر عندك فد مشروع تجاري تنشر عليه، عندك فد شيء تستفاد من عدة تنشر عليه، مو يعني تجيبه وانشره. هذا مثلا انا انشرت اني تاخذ اقدم محاضرات يعني بمجال الهندسه بمجال الكيو سي الفحوصات، هذا انشر على النت وقت الدوره المحاضره شنو الفائده، هاي الاشياء انشرها. اما بالنسبه حياتي الخصوصية كخصوصية ما أنشر.
0: زين، أصدقائك، قعدتكم، لمتكم، هسا أنت جايتك للمول، أكو ناس تتصور حتى هي وتمشي. أنا بالشارع الفلاني جاي أمشي. هذا ما نعرف هوس ولا يريد يثير جدل، ما نعرف إحساس بالنقص في بعض الأحيان.
1: ومرات ممكن إنه يتعلم الصغير من الكبير. تلقى الكبير، يعني أنا مصادف بحياتي إنه أشوف إنسان كبير ويعني عدى إدراك وعدى هذا وينشر، مثلا ينشر اشترى عصير بالسيارة، يعني ما أعرف شنو الغاية أو الفائدة صراحة، لأنه يعني أعتبرها كمشاهدات أو هالشي أو مهووس بالتواصل. أي ممكن إنه هوس هذا الشيء،
0: أو ممكن يثير اهتمام. يعني أنا اليوم من اشتريت عصير ما حد قال لي بالعافية، بس أنا يمكن بحكم التعليقات كله راح أصيح ألف عافية، مو عافية واحدة، مو
1: وأصلاً هذا الموضوع أكو ناس تؤمن بالحسد وناس ما تؤمن بي. أنا من الناس اللي أؤمن بالحسد، وإذا أنشر هذا الشيء ممكن إنه يخرب حياتي أو يجيب لي فد يعني حسد أو عيون العنف، فأبتعد عن هذا الشيء.
0: جربت في يوم ما نشرت فد شيء وتندمت عليه؟
1: أي والله.
0: شنو نشرته وانصابيت بالعين يعني؟
1: مرة من المرات زينت شعري، كان يعني قصة غريبة، فورا أسبوع ظل ساقط شعري.
0: ومن هنا أنا بطلت تنشر يعني؟
1: بطلت.
0: يعني بحكم إيمانك ولا بحكم نقدر نقول صدفت؟
1: لا يعني هي صدفت، وثاني شيء اطلعت على موضوع الحسد وهذا، وانه شيء مذكور بالقرآن، فبحكم ايماني صارت انه بعد ما ما انشرك واشياء ما تنشر. يعني صراحة وهذا السوشيال ميديا يدخل عليك اللي يعرفك واللي ما يعرفك، ولا وكو ناس تعرفك ممكن تقتدي بيك، يعني ممكن تشوفك انه انت مرجع، انه شلون انه مثلا هذا الشاب احمد أنا اليوم أشوفه إنسان متقدم، إنسان يعني جاي يطور حياته يطور بنفسه، فأتعلم من عنده زيانات. فهو إذا ينشر شيء مو زين أم راح أتعلمه من عنده.
0: على طار النشر وأنه هو قدوة ممكن نعتبره الشخصية الفلانية، المشاهير تعتبرهم قدوة؟
1: لا.
0: يعني اللي ينشرونه ممكن ممكن نشر حقيقي لحياته واقعية، ممكن لا، شغلات مزيفة
1: صراحة. مو كل المشاهير، يعني أنا بالنسبة لأغلبية المشاهير ما أعتبرهم لا قدوة ولا يمثلوا لي بشيء، بالعكس أنا إنسان عندي شخصيتي الوحدي، وإذا أريد أتصرف عندي عقل وأتصرف فيه، ما مجبور أتبع أحد أو أتصرف مثل أحد. بس أكو مثلا مشاهير يعني حلو يطورون من الذات وعندهم تنمية بشرية حتى بالحديث مالتهم، مثل حسين الجزائري، أي شخص مهتم بالتكنولوجيا وال يعني بالتطورات، مال تكنولوجيا، هذا حسين الجزائري انا حابه اتابعه.
0: ممكن هم بحكم ميولك او حبك لهذا الشغله انه التكنولوجيا وكذا فتتابع هاي الشخص؟
1: لا والله انا اصلا قبل لا ادخل مجال الهندسه كنت اتابعه. اي صراحه
0: واستفاديت من الاخير، احنا استفادينا
1: استفاديت حتى من اريد اروح مثلا اشتري تليفون اعرف شنو المكتوب عليه، ظليت اعرف شنو شنو التجاره شنو الاصل من خلاله هو ومن خلال اشخاص ثاني، ف ظليت اطور يعني مثلا من اريد شغله لا ابحث عليها واكتشفها واعرف مصلحه ومنشئها، يلا ابدي انه اشتريها او افكر اشتريها.
0: عاشت ايدك وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: رجعنا لكم احبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالاخت. مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بيك.
0: اسم حضرتك؟
1: ضحى.
0: اهلا وسهلا بيك يا ضحى. ضحى، اليوم نريد نسمع من عندك تشاركين خصوصياتك وحياتك الشخصيه على السوشيال ميديا، ولا لا اكو امور وخطوط حمراء ما تحاولين انه تنشريها على مثل حد يعرف عنها شيء؟
1: اي طبعا، يعني هواي هسه احنا نشوف ناس يشاركون كل شيء، بس انا يعني شو اسوي انه طلعاتي والونسة او هيك يعني هاي اشاركه. صحيح.
0: شنو الغاية من النشر؟
1: يعني تقدرين تقولين يعني ونسة هيك صديقات ستوريات، يعني هيك بيناتنا ماكو غاية يعني مخصصة او
0: هيك. انت قلتي ممكن الطبة والطلعة، زين هاي امور اوكي جاي تنشريها، شنو الحدود المعينة؟ زين تقولين انا هذني الحدود ما اقدر اتخطاهن، لان هاي جزء من شخصيتي، جزء من حياتي، من تفاصيلها ما اقدر انشرها، تعتبريها خصوصية.
1: اللي ما انشره انه مرات واحد يصاب بحالات حزن واكتئاب، يعني ما يريد الناس تشوفها، او انت قاعدة بين اهلك وعائلتك هم مثلا، او مواضيع هاي هم حدود حمراء ما يصير واحد يعني ينشرها ويتطرق لها، او يعني ما تردين الناس تعرفها.
0: يعني ضحى انت قدر الامكان جاي تحاولين تنشرين وتبينين للاخرين انه الحياة المثالية حتى لو انت بحزن مرة بموقف ممكن مزعج، هذا ما تنشرينه، تحاولين تبينين الحياة المثالية انه انت دائما مرتاحة، دائما متونسة، طب طلعة صديقات.
1: اي احس هيك احسن. اي حتى يعني ما حد يعرف عنك انت شنو او هاي،
0: بس اقرب الناس الك يعرفون شنو.
1: اكيد راح يعرفون، يعني هم يعني عائلتي صديقاتي راح يعرفون انا مثلا شنو.
0: زين برايك بما انه انت احد الاشخاص اللي تنشرين زين على السوشيال ميديا، انتهى زمن الخصوصيه بهذا الوقت؟
1: اي اكيد طبعا. انت جاي تشوفين هو يعني ناس تقتحم الخصوصيه، راح جاي ندخل ببيوتها، جاي ندخل يعني بتفاصيل حياتها كلش، هذا الشيء غلط اعتبره انا.
0: تتوقعين السبب وهذا النشر وانتهى زمن الخصوصية بسبب السوشيال ميديا ولا بسبب الناس الأشخاص نفسهم؟
1: لا بسبب الأشخاص طبعا. أي أي، من واحد لواحد حيشوف يعني هذا الشيء فينشرون كل شيء.
0: البعض من الناس هي صارت مثل كتاب مفتوح، يعني ماكو كل خصوصية زين، حتى بالبيت تفاصيل البيت والأطفال والزوج والمشاكل الزوجية والمشاكل العائلية، كل هاي التفاصيل هي جاي يبينوها للناس بأحسن حالاتهم وأسوأ حالاتهم. زين أكو البعض لا، أكو جزء محافظ عليه اللي هو من الخصوصية. الإنسان اللي حافظ على خصوصيته أقدر أعتبره شخص غامض ولا واعي؟
1: لا أكيد واعي ويعرف شنو يسوي، لأنه إحنا هسه ما تعرفين إنه الخصوصية مرات تصير ضدك. أي مرات الناس يعني إذا عرفوا عنك أشياء هنا أنتي راح يعني.
0: تشوفين المشاهير هاي الناس اللي على السوشيال ميديا، المشاهير الناس الشخصيات المعروفة اللي جاي تنشر كل تفاصيل حياتها، بدت تتنازل عن خصوصيتها؟
1: اي بدت تتنازل.
0: تشوفين حياة المثالية بيهم؟ تقدرين تعتبريهم هم دول حياة مثالية واقدر اخذ منهم واعتبرهم قدوة إلي؟
1: لا طبعا مو قدوة، لان هم يعني سوت هذا الشيء بالبداية ثاني مرة، بعدين راح تتعرض المشاكل هواي. تشوفين انتي هواي تعرضوا للمشاكل بسبب الخصوصية.
0: لو أحد طلب يفتش موبايلك توافقين لو تعتبريها جزء من الخصوصية؟
1: أكيد أعتبرها جزء من الخصوصية وما راح أوافق.
0: ما راح توافق؟
1: لا.
0: الكائن من يكون ولا أكو صديقات مقربات إليك أو أخت قريبة إليك تعرف كل تفاصيل حياتك، أسرارك تعرفها، فما أتوقع ممكن إذا تفتح الموبايل وتقعد تتصفح راح نقدر نقول عليها خصوصية، لأن هي كل شيء تعرف.
1: أعتقد ماكو أي واحد يعني، صحيح أكو ناس أقرب منك بس مو درجة إن تعطينهم موبايلك، ومرات أكو خصوصية يعني من الأخت من الأصدقاء.
0: إيش قد من أسرارك يعرفها أقرب الناس إلك، ومنو أقرب الناس إلك ممكن يعرف عن خصوصيتك وحياتك الشخصية وأسرارك؟
1: عندي أختي الصغيرة أصغر مني، يعني كل شيء تعرف عني، سولف لي وأسولف لها وهيك.
0: إيش قد فارق العمر بيناتكم؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات بس ما تحسين 6 سنوات فارق العمر بالتفكير؟

0: كثير بال
1: لا
0: يعني
1: هو صحيح هو إذا يعني تشوفينه بس يعني من تشوفين عقلها وعقلي هيك يعني
0: تحسين أكو تفاهم بيناتكم من تسولفين وتتحاورين وياها وتتناقشين؟
1: أكيد إيه أكو لأنه إذا ما لقيت تفاهم ما راح يعني أكمل وأسولف وهي مسولف لي ونقعد نحل المشاكل وهيك.
0: تقبلين النصيحة من عندها بحكم إنه هي أصغر منك؟ لو إحنا نقول شنو أنتي أصغر مني جاي تنصحيني يعني؟
1: لا بالعكس يعني هو يأخذ بنصائحها لأنه أشوفها شوية يعني أوعى مني أنا شوية مرات تجيني أصير طايشة وهيكي بس هي شوية أحسن.
0: تتوقعين وهذا سؤال أخير لحضرتك الجيل الحالي فعلا هو أوعى وأفهم من الجيل السابق؟ لأن هواي أنا سامعة يقول لك أنا بنتي أفهم مني أختي الأصغر مني أوعى مني بسبب الجيل الحالي والسوشيال ميديا والموبايل والإنترنت
1: أي صحيح إحنا اليوم نعيش يعني السوشيال ميديا بكثرة فكل شيء يعرفون كل شيء يعرفون ومنتبهين بشكل يعني
0: حبيبة قلبي شكرا إلك ورأيك عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك. ام محمد مرحبا.
1: حبيبتي اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن وام محمد اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف يمكن باختلاف الاجيال، ممكن وكل واحد له وجهه نظر، تبقى اكو موضوعه كلش مهمه وهي ممكن تثير جدل، انه اليوم انا اشارك خصوصياتي وتفاصيل حياتي الدقيقه وحياتي الشخصيه على السوشيال ميديا، زين؟ البعض يعتبره انه انا صرت مثل الكتاب المفتوح، اثير اهتمام، فراغ، ممكن هوس، ممكن احساس بالنقص، نقدر نقول البعض يعتبره لا، هذا الكتاب وان انفتح فتبقى حدود وخطوط حمراء. فاحنا نريد نسولف ويا حضرت الست خلود. اهلا وسهلا بيك. نريد نسولف ويا حضرتك ام محمد انه اكو حدود معينه تحاولين انه تحافظين عليها او توازنين ما بين الخصوصيه وما بين انه انا انشر.
1: طبعا اكيد كل انسان، يعني هي من لفظه الخصوصيه، يعني كل انسان لابد ان يتوفر الى خصوصيه. فمن الصعب يعني احنا كجيل، خلي يسمونا جيل الطيبين القدماء، احنا نرفض انه يعني ننشر كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، لان تبقى بلفظه الخصوصيه هي خصوصياتنا. واحيانا هو الانسان بطبعه كتوم، يعني اكو بعض البشر كتومه ما تحب احد يتفرج على كل شيء. يعني انا هسه عندي امور يعني حتى ما اخلي يعني اختي تطلع عليها، صديقاتي ما يطلعون عليها. ف اكو ناس هي عندها حب يعني شلون ولع العرض امورها على الناس، وناس لا على خصوصي. يعني انا اشاهد البارحه دا اقلب بوسائل التواصل الاجتماعي شفت الزوج يتحدث مع زوجته هناك وتعاركوا. يعني شنو قيمه هذا العمل؟ يعني انا انشر ثقافه كفن، كثقافه، كامور، يعني اعلم بعض الامور مثلا هسه على وسائل التواصل الاجتماعي، اتعلم حياكه، اتعلم فد مهنه حلوه، اعلم مثلا اكو دكاتره ينشرون في بعض المعلومات، هاي امور مهمه. لكن اموري الخصوصيه كسيده بيت، وين هذه الخصوصيه؟ لازم انه المراه تحافظ على بيتها واسرتها.

0: 1995 عائلة تعاني من الفقر، وأنا لي يعني كيف يعني هذا خطية إنه أنا كيف أنشر هذه. أذكر مرة كاظم الساهر رغم إنه هو إنسان غني جدا ولكن هو بطبيعته خلوق جدا من خلال الأصدقاء اللي متواصلة وياهم لأصدقاء، فيقول أنا كنت ما أنطي التفاح والموز للأطفال أولاده، يعني في كان هو ظرف مسموح له، لكن أقول لهم لا أطفالنا ما عندهم هاي الإمكانية. فيعني من هاي الناحية إنه أنا الأمور المهمة اللي يتعلم من عندها الشخص المقابل، الثقافة، الفن، الأمور العلمية يعني يستفاد من عندها. أكو بعض الدروس يعني هسه مالت الذكاء الاصطناعي، حتى مسألة المكياج فتشغلة حلوة يعني يتعلمون الصبايا بهالوقت هذا، معلومات ثقافية علمية أدبية هاي أتناولها، لكن أنا أموري بالبيت وأتعارك وأنشر واشتريت وجبت وخليت.
1: تحسين هسه هاي على قولتك إنه هو قاعد ويا زوجته وصارت مشكلة، وممكن حتى بتوث مباشرة، بث مباشرة إنه يفتح زين طبيت وطلعت وأكلت وصارت مشاكل وصار مواقف مثل معينة هاي على الملأ. زين هذا هو فعلا واقع ولا هو مجرد أفلام مزيفة يعني؟
0: والله بصراحة أنا أسميها تفاهة يعني، وربما كثير يعني احنا اياد راضي باحد مسلسلاته نقل واقع انه سووا لهم مشكله، ويعني اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ايضا محكومه من قبل جهات انه سوي هالشكل حتى انطيك هالشكل. حتى يعني مسلسل مصري ايضا سلطوا الضوء على هاي الفقره انه شخص يجيبهم يحكمهم بفلوس ويقول لهم سووا هاي الافلام، انت تزوج فلانه، انت طلق فلانه، في سبيل انه يحصلون لايكات. يعني احنا هذا طبعا تسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الناحيه هو شيء يعني جميل بهاي المسلسلات. اي يعني احنا انا ما منتبه انه هذا الموضوع ايضا عباره عن عصابات، يعني كعصابات
1: يعني مشاهير احنا نعرفهم زين، فنانين وممثلين وشعراء زين، هاي على قولت زواج وطلاق وهاي المشاكل بالعلاقات الزوجية زين. هسه هذا انا اقدر اعتبره انه مقابل مبلغ من المال بدا هو يتنازل، هذا المشهور اللي هو المفروض يكون قدوة للآخرين للمجتمع زين بدا يتنازل عن خصوصيته.
0: طبعا هو اكيد يعني انت يعني هي دول المؤثرين بالمجتمع لهم دور، يعني الشابة تتاثر بيهم، الشاب حتى الاطفال. يعني احنا طبعا الظهر حكيت لاختي قلت لها خالي اتصل بي، خالي ايضا كاتب الاستاذ جواد الشاوي، ايضا قال لي خالو اكو وسائل التواصل الاجتماعي جاءت تستغل من قبل الاطفال وجاي يتوجهون الى امور يعني غير محبذه بالمجتمع، فيا ريت انه تتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انه الاطفال يبتعد عن النقال بعمر عمر المراهقه. احنا نقول من الطفوله الى المراهقه هي مفتوحه، لكن احنا مع الاسف ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت مفتوحه لكل الاعمار، وهذا اكبر خطا، هذا اكبر خطا انه احنا طفلنا وشابنا ومراهقنا يصبح عنده ملهات. وتعرفين هي قله الاعمال ايضا الشباب يعني يخلص دوامه او ما عنده عمل.
1: ارجع واقول انه هي حكيتها من البدايه انه هو فراغ فراغ.
0: اي نعم هو الفراغ. يعني شوفي احنا ما عندنا منتديات لا للشباب ولا للطفل وبالذات الاطفال، فلذلك الى اين يتجه؟ يعني هسه عندنا اطفال باعمار، هسه اختي عندها طفل بيشي لهون بالتليفون، وهذا أكبر غلط. يعني مو بس هو، كل الأطفال تلاحظين بهالمجتمع هذا وبهذا الوقت أنه دائما تشوفين الطفل بيده نقال، وهذا أكبر غلط.
1: شكرا لك أم محمد وست خلود. شكرا لك أحبتي مستمعين الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل ويا أم حسن بعد الفاصل.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي. هلا
0: ارحب بيك ام حسن ست رونق. عرفينا بحضرتك.
1: مدرسه بعداديه ابي الخاص بالمهنيه. باب الخاص طبعا هي مدرسه لغه انجليزيه. والحمد لله والشكر يعني الحمد لله. كنت فتره من الفترات بطلت البصر بالمنضدة طبعا. يعني انا كلش احب الرياضه بس بعد يعني ما صار مجالي يعني اختصاصي لغه انجليزيه. فبعد يعني ابتعدت وتزوجت طبعا والتهيت بالاولاد ومسؤوليه الاولاد والبيت.
0: هي اغلبيه الناس تقول لك يلا هي المراه بالاخير شنو بيتها مو. وصلنا لهاي النقطة.
1: أنا ظرفي شوي يختلف لأنه زوجي ما موجود دائما يعني يعني أنا صرت الأم والأب للأولاد. أي فيعني ما أخذ دوري ودور أبوهم.
0: الله ينطيك الصحة والعافية ست رونق. اليوم إحنا نريد نسولف على يمكن سمعتي وجهة نظر ست خلود بهذا الموضوع. فإحنا نسمع وجهة نظرش. شلون نقدر نوازن ما بين إنه أنا أتواصل ويا الناس بس بنفس الوقت أنا محافظة على خصوصيتي، محافظة على حياتي الشخصية، شلون؟
1: اعتيادي يعني أقدر أتواصل وياهم يعني شغلات مثل الواجبات، العلاقات هسه شلون إحنا يعني علاقاتنا الاجتماعية أي، وتبقى خصوصية أكو شغلات يعني خاصة بي أنا يعني هي إلي مالتي يعني ما تبقى بس ترى مرات إحنا نحتاجها من فضفض خاصة شغلاتنا يعني أكو شغلات خاصة. مرات ما نقدر بس يعني احنا لازم يا اما مثلا ناخذ راي احد بشغله معينه يا اما مثلا نريد نفضفض على فد شيء صار يعني بحياتي.
0: فضفض تصير على السوشيال ميديا؟
1: لا طبعا لا انا ما جاي احكي على السوشيال ميديا لا انا ابد يعني شغله الخصوصيه بالمالتي يعني السوشيال ميديا لا يعني هذا الشيء
0: على السوشيال ميديا يعني بحكم علاقاتك ويا اخت ويا صديقه ويا كذا ممكن تفضفضين وتشاركين خصوصيه.
1: لا مثل الخصوصيه شغلات السوشيال ميديا انا كلش مبتعده عنها يعني هاي يمكن بحكم انه عملي انا او بحكم بانه يعني تجاوزت هاي المرحله مالت اللي هسه الشباب البنات الصغار يعني اللي نشرون كل شيء موجود اي يعني خاصه شغلات يعني خاصه بالشخص ما يصير يعني على السوشيال ميديا وعلى شغلات التواصل الاجتماعي.
0: ذكرتي انه الشباب هسه مو مثلنا يعني مو مثلنا هو بحكم انه اختلاف الازمان اختلاف الاجيال
1: اكيد يعني اكيد هم غير
0: انا لو هنا اقدر اعتبر انه ممكن المتابعه والمراقبه والتربيه تلعب دور. يعني انا ممكن بنتي من جيلاسة بس ما تنشر خصوصياتها يعني انا ما اقدر احكم عليها يمكن لان هي من الزمن الفلاني وانا من الزمن الفلاني. ممكن هنا التربيه والمتابعه والمراقبه. انت شو تقولين؟
1: اي طبعا اكيد يعني احنا هسه على قولتك لازم نراقب لانه يعني كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي اكو يعني مثلا اولاد ينجذبون شغلات خطا يعني احنا مربيهم على شغله هاي صح بس مرات التاثير اكو تاثير وخاصه التاثير الجمعي يعني اكو شيء اسمه تاثير جمعي من يشوفون انه هاي الشغله كلها تسويها فانا ليش ما اسويها صح بس تبقى هم تربيه يعني تبقى انه انت دائما وياهم دائما تشوفين شنو هم يعني على يمن يروحون على يمن يدخلون على يمن يعني يتابعون وتابعيهم فهاي اكيد يعني هم لها والتربيه طبعا قلت ليش انه لها تاثير على الاولاد اي وانا ما شاء الله بنتي يعني الله يخليها اهم من جيل هالوقت يعني وهم اقلها مرات ماما لا كل شيء ننشر يعني مو كل شيء اكو شغلات خاصه يعني ما يصير واحد ينشرها خاصه على قولت مثل ما قالت ست خلود اختي قالت انه يعني مثلا شغله الاكل ما اكل هم يحبون هاي الشغلات الاولاد يصورون وينشرون واحنا اكو ناس يعني يعني الألف ما عدها خاصة يعني أي فواحد مفروض يتحفظ أي صح
0: البعض إحنا جاي نشوف من خلال السوشيال ميديا إنه أكو بعض من الأمهات تنشر هسا ما أقول حياتها وعلاقتها الزوجية بس صور الأطفال أطفالها مشت حرك لعب أخذت اليوم اشتريت لك هاي تحسيها هم نوع من الخصوصية تنتقدين ولا تقولين لا بالعكس يعني
1: لا أنا ما يعني أنتقد هاي الشغلة صراحة لأن يعني أقول يعني الله سبحانه وتعالى أصلا بالقرآن الكريم قال ومن شر حاسد إذا حسد صح ف فأنا أخاف من هاي الشغلة يعني خاصة شغلة الحسد، فأقول يعني مثلا هذا الطفل حلو، هذا الطفل على قولتش هذا مشي، هذا حكي، أكو أطفال ما يحكون، أكو أطفال ما يمشون، فالمفروض أنا هاي أكون يعني عندي خصوصية بيها، يعني شغلة إنه يعني أخاف صراحة.
0: خصوصية أقدر أعتبرها جزء من الرفاهية بالوقت الحالي؟
1: جزء ما أعرف يعني، لا مو يعني لا يعني شلون الرفاهية مثلا يعني شلون تقصدين بيها جزء من الرفاهية؟
0: ممكن أنا من أنزل إنه اليوم أنا قاعدة بالمول زين، صورت قاعدتي بالطابق الفلاني هاي ممكن تضيف لي فتشي أحس بمتعتها بحيث أعتبرها جزء من رفاهيتي إنه أنا اليوم مرتاحة ومتونسة وشوفوني أنا وين قاعدة وين طابة وين طالعة.
1: يعني ضروري أنا أشوفها أبد مو هسه أنا قاعدة بالمول، يعني مو إلا أحد يدري بأنه أنا طلعت، فشي خاص بي هذا، أنا طلعت اليوم اللي رحت، يجوز مثلا أحكي بهذا الموضوع ويا مقربة إلي اليوم رحت طلعت هيش قعدت صار لقاء، بس يعني مو إلا أنشر وأقول إنه أنا هيش وصعدت على قوتش طاب واشتريت هيش وجبت هيش، لا شي خاص.
0: سؤال أخير لحضرتك ونختم، إحنا هسه زمن الخصوصية انتهى ولا لا زال موجود؟
1: والله من خلال السوشيال ميديا أشوف كلش انتهى صراحة. أي والله إحنا لأنه قبل وتعودنا على إنه يعني هسه إحنا أمنا ربتنا قالت إنه أكو شغلات عيب هيك تحشون برا أو ما يصير هيك تقولون برا أو هاي شغلات في البيت ما يصير تطلع برا، تعلمنا من عندها يعني. أي
0: التربية والمراقبة والمتابعة
1: يعني الجيل
0: الجيل
1: يبقى يعني. نعم. طبعا كل جيل ربوا أولادكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هي صح يعني هم غير شكل مو مثلنا يعني أبد مو مثلنا يعني.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: المستمعين الكرام، بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، تقبلوا تحياتي. كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج، وبرفقة الزميل المخرج اللي رافقني في الإخراج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت في صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. طلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
3: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
5: حاليا بسبب طبعا نزوح الزبار اكثر ما نزح اليه، خلينا نكون واقعيين، وانا يعني بنت الزبير واعرف اكثر ما نزح اليه هم ارياف الناصريه، لان اقرب شيء اليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم انهم ارياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على ابناء الزبير سلبا اللي هي العادات الاجتماعيه اللي نسحت لنا مع النازحين، انا خل اقول نسحت يعني معاهم فعلا. هذه العادات تاثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لان دخلت لنا عادات دخيله تمس علاقاتنا الاجتماعيه وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثره بالزبير المشاكل، زاد العنف. انا الاول مره اسمع بالزبير اكو يعني اوكار مخدرات، اكو اوكار جريمه، اكو اوكار سرقات. هذه الامور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض ان قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كانه كل من يقول خليني يعني بحالي ما اريد اختلط باحد، لان يعني ما اعرف شنو تجيني مشكله من وراها.
3: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
5: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
3: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
6: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
3: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
7: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: من صفحك فقد أحبك. ليس الضرب في حياتنا بأمر غريب، ولو أنه مستهجن فكله يضرب كله. إذا كان الأب رب البيت هو الضارب الأول في المنزل، فهو خارج المنزل مضروب بلا شك، ولو معنويا على الأقل. يأتي إلى البيت ويمارس دور البطولة بعد أن كان كومبارسا طيلة النهار. هو بالطبع يحب أن يكون البطل في فيلم أكشن وليس في فيلم رومانسي، فيضرب ما تيسر من الرعية التي حوله من زوجة وأطفال. تتابع الزوجة بدورها المهمة وتضرب الأطفال، ويتابع الأطفال الذكور المهمة فيضربون أخواتهم البنات، أو يضربون القطط في الشارع، أو يكسرون شيئا ما لكي يكملوا دورة العنف لا أكثر. يترك الأب أحياناً مهمة ضرب أبنائه لابنه الكبير، فيعتزل ضرب الأطفال ويكتفي بضرب المدام، والمدام تتفاخر بأن زوجها يضربها. ففي كثير من الأحيان ترتبط القتلة التي أكلتها بالمصالحة، فيكون السؤال: هل تمت المصالحة؟ أما في المدرسة فحدث ولا حرج، الضرب شغال بصورة مستمرة، وكل أستاذ يحمل في يده عصاه قبل الكتاب. أما الأستاذ الذي لا يحمل عصا فلا تحسبن الليث يبتسم، على العكس يده هي العصا.

جاء في معجم لسان العرب في مادة صفعة بأن الصفعة يكون ببسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه، ليس للصفع أي الضرب باليد على الوجه أو قفا الرأس سمعة حسنة في زمننا هذا، ولربما يعود الأمر إلى وسائل التربية الحديثة التي منعت الضرب ووصفته بالسوء، إضافة إلى البحوث النفسية عن الساديين والمازوخيين، ومن ناحية أخرى لتعلقه بالممارسات القاسية جداً التي مارستها الدول الدكتاتورية على شعوبها. الصفع أسلوب همجي مهما تلبسته شياطين الأخلاق التي ترى فيه وسيلة تربوية أو زجرية أو عقابية، على الرغم من بعض الأمثال السائرة على ألسنة البشر كضرب الحبيب كالزبيب، والكثير من الممارسات التي يسمح بها بالضرب باسم الحب والتعليم، كأن يرى بعض الأهل أنه في حالات معينة لابد من الصفع لتربية الطفل. قد تفاجؤون أحبتنا المستمعين بأن متون بعض القوانين في البلاد العربية تورد عدة من الموارد القانونية التي تجيز الضرب وتترك حالات واسعة منه خارج نطاق العقاب. لن يتخيل أحد أن هناك فرقة تسمى المنصفعة، وهي طبقة مندرجة ضمن حاشية السلاطين وأصحاب النفوذ، وتكون وظيفة هذه الفرقة تلقي الصفعات من أسيادها الذين يودون التنفيس عن غضبهم أو التعبير عن مودتهم. لاحظ هذه الطبقة شرف الدين التفاشي في كتابه نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، وقد قام بتبيان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المنصفع، وعدد أقسام الصفاع وفند الحجج التي قامت ضده، لأنه وصف المنصفعة بأنهم طبقة جميلة بالإضافة إلى تعداده الفوائد الطبية للصفع على المصافع والمنصفعة. أقسام الصفع: صفع الطرب، ويكون بين الخلان والأصدقاء، وهو لعب جميل بين الندماء وممازحة مبهجة للفتيان، وقد وضع له التفاشي من الفوائد ما ينوب عن زيارة الطبيب عند المرض، فالصفع يؤنس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين ويقوي أعصاب الرأس ويصلب أوداج الرقبة ويحط من رطوبة الدماغ. وتحدث ممارسة الصفع بأن يقوم الأصدقاء الذين اجتمعوا على الأنس والمحبة بصفع بعضهم البعض، فيصفع الصديق صديقه الذي يليه من جهة اليمين حتى تكتمل الدائرة، فيكون الصافع الأول آخر من يصفع، فيترك عليهم تبادل الصفع الفرح والسرور.

الصفع جوهره التواضع من قبل الأعلى بحق الأدنى، فإذا تصفع زال الكبر من الأعلى وامحى الغل من الأدنى ونما بينهما من المحبة والصداقة الكثير. ومن أقسام صفع الطرب قسم خاص بالملوك، يحدث الصفع فيه من جهة الملك بحق رجل قد اصطفاه نديما له، فيتلقى صفعات الملك ضاحكا بشا، ما يغير من نفسية الملك من الغضب إلى المرح والانشراح. وفي مقابل تلك الصفعات التي نالها نديم الملك، يهبه الملك العطايا ويسمح له بالقرب الشديد والحديث المتفلت من الرسمية، فيصبح النديم المصفوع كوزير الملك، وقد ينجي رأسا من القطع أو الشنق.

الفوائد الطبية لصفع الطرب. الصفع يعالج أمراضاً كثيرة، نذكر منها بعضاً مما أورده شهاب الدين التفاشي: الفالج واللقوة وتغلب البلغم على الدماغ، وفيه أمان من البرص والبهق والجذام. ومن فوائده على طالب العلم تصفية الذهن وتذكية القلب وزيادة الحفظ ونفي النسيان، ويزيل البلادة ويلطف الفطنة. وتلك الفوائد لها علامات، فلا يمكن أن نرى مصفوعاً إلا عذب الخطاب، رقيق الطبع، صحيح الجسم، خفيف الروح، واسع الخلق، أصيل الرأي، نافذ التدبير. الصفع وسيلة لتسلق الطبقات الاجتماعية. الصفع يكسب الجاه، فما أن يشتهر المصفوع حتى يدخل على الملك، فيصبح من خاصة خاصته، أقرب إليه من القائد الجليل، فتحسده الأعين لما صار إليه من عز وجاه. يعتبر صفع الطرب من الظرف، فالأحباب يتخامشون ويتصافعون ويتداعبون بالقرص والعض. وينوع الظرفاء بأساليب الصفع، فمنهم من يصفع حبيبه على بعض جوارح الجسد، وبعضهم يصفع الكتف أو القفا، ولهم في ذلك قواعد لا تورث البغضاء بينهم.

صفع الأدب، وقد رأى فيه شهاب الدين التفاشي حكما ظاهرة ونعما غامرة. نذكر منها أن الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين لما تدبروا ذنوب المذنبين وإجرام المجرمين وجدوا منازلهم متفضلة، فلم يكن من الحكمة أن يعاقبوا من صغرت خطيئته بمثل من عظمت جريرته. لقد جعلوا عقوبة الصفع لمن ليس له عقوبة جلد، وأدبوا الغلمان والصغار به، وحجتهم في ذلك أن الآباء والأمهات يؤدبون أطفالهم به على الرغم من المحبة القاهرة لهم اتجاه أطفالهم.

حجج المعترضين على الصفعة. قال المحتجون على الصفع أن الصفع يخرج المصفوعة من رتبة الإنسانية، ولو في ذلك قول مأثور، إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يضرب عنقه فيموت كريماً، ولا يعيش ذليلاً فيصفع قفاه. فرد عليهم شهاب الدين بأن ذلك خلاف أهل العقل، لأن الصفع لو كان يضع الشريفة ويحط قدر النبيل لكان ضرب الصوت يخرج المضروب من جملة الإنسانية ويدخله في عداد الكلاب. ولو قارنوا بين الصفع وغيره من فنون التأديب التي تكسر العظم وترض البدن وتترك آثاراً تحتاج إلى تطبيب طويل، لكانوا رجحوا كفة الصفع الذي لا يترك أثراً بل يحدث الطرب والسرور والتأديب الحسن دون شطط. وقد ادعى قوم من أهل الجهل بأن الصفع يورث العمى، وحجتهم في ذلك قولهم لأصفعنك حتى تعمى، فرد عليهم هاتوا دليلكم، فلم يقدروا. وأما معنى القول الذي احتجوا به فليس كما ذهبوا، بل هو تأكيد لوعيد المصفوع، إن لم يرتدع ستكون النتيجة استمرار الصفع. ومن ثم ربط دوامية الصفع في حالة عدم الارتداع بمستحيل لا يحدث.

الصفع في زمننا. لم يكن شهاب الدين أحمد التفاشي في نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب إلا متندراً ساخراً، وخاصة أنه أورد فصل طائفة المنصفعة في كتابه وجعل أكثره نكتة نادرة وحكاية مازحة وماجنة، وكان هدفه من ذلك الترويح عن الأنفس. لكن لا نستطيع إلا أن نعجب ضاحكين من مراكز التجميل التي استوردت صيحة جمالية من تايلاند. ولقد جاء في الخبر بأن مراكز التجميل التايلاندية والأمريكية بدأت تعتمد الصفع على الوجه لفوائده في تنشيط الدورة الدموية وتأخير ظهور التجاعيد، إلا أن المحللين يرون بأن هذه الصيحة الجمالية لن يكتب لها الاستمرار بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يسببها الصفع.

ومن عالم الجمال ننتقل إلى عالم الرياضة، فلقد استضافت مدينة كراسنويوسك الروسية أول بطولة هواة لضرب الكفوف أو الصفع على الوجه، حيث تناوب المشتركون على صفع بعضهم البعض حتى توج أحدهم ببطولة الصفع على الوجه. ذكريات، هل كانت سعيدة؟ الطيارة مصطلح عامي، وهي صفعة على قفا الرأس يتبادلها الأصدقاء كي يضحكوا على صديقهم المصفوع أو لتحقير المصفوع من قبل شخص حاقد عليه أو متكبر، مما يورث المصفوع الخزي والعار أمام من شاهدوه يصفع. صفعة مدرب الفتوة، وهي صفعة لتأكيد الانضباط العسكري في مدارسنا الحكومية، ولقد جرت هذه الصفعة وفق قانون أثر الفراشة الكثير من الويلات على مجتمعنا. صفعة المعلم، وكانت صفعة محمودة وفقا لقول الأهل للمعلم: لك اللحم ولنا العظم. كان ذلك قبل أن يمنع الصفع والضرب في المدارس الحكومية. والغريب في صفعة المعلم بأنها تضحك من وقعت عليه بعد مضي الزمن، لربما هذا الضحك انتقام متأخر ممن كان يفترض فيه أن يكون قدوة في الإنسانية والرحمة. صفعة الشرطة، وهي صفعة تذهب بك خلف الشمس. صفعة القفا، وهي صفعة مستوردة من الغرب بعد شيوع الأفلام الرومانسية الغربية، إلا أن هذه الصفعة مشهورة في تاريخنا، غير أننا أحياناً ننسى أن نقرأ ونعرف ماضينا التليد. الصفعة الدرامية، حيث يقوم أحد الممثلين بصفع الآخر، ولكي يوهمنا المخرج بصحة الصفعة لابد أن يسمع لها صوت، لذلك يقوم أحدهم بالتصفيق لحظة وقوع الصفعة على وجه الممثل المصفوع. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل التصفيق المنتشر في بلادنا العربية صفعات مستترة تتلقاها الجماهير على وجوهها؟ جاء في الأثر: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولأن تاريخنا مملوء بالمذابح من أجل الفوز بمقعد الفرقة الناجية، فهل تكون فرقة المنصفعة هي الفرقة الناجية؟

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: السنوات البيضاء وبدايات الإحساس بالدم. لا نتذكر متى تسللت فكرة العقاب أو الذنب إلى عقولنا الطفولية. ربما كانت بدايات غير مباشرة اتخذت طرقا جانبية، مثل تردد كلمة حرام على أسماعنا، وهي المبثوثة في زوايا عديدة من أحاديثنا اليومية العادية التي لا تتصل بالدين وطقوسه وأركانه، سواء من أندادنا أو من الكبار، خاصة الجدة والأم التي كانت لها تأويلات أسطورية وصور حياتية عديدة لمفهوم الحرام، ألغت الحدود تماما بين الدين والدنيوي. كانت كلمة حرام شاملة، تشير لأفعال معينة يجب أن نتجنبها حتى ننجو من العقاب الدنيوي أو الأخروي، مثل ترك لقمة من رغيفك وراءك على المائدة لتجري خلفك العمر كله وربما تسبقك، وإلى الآن ما نزال لا نفهم السبب أو ضرورة تصحيح وضع النعال المقلوب على وجهه سريعا. وينضم لهذه الصور أيضا الغناء في الحمام أو استخدام حقيبة المدرسة وبها كتاب الدين كعارضة لمرمى مرتجل في الشارع بعد يوم دراسي، أو وضع أي شيء فوق الطعام سوى الطعام. شكل العقاب اللامرئي لهذه الأفعال المحرمة بداية الإحساس بالذنب وتأنيب هذا الضمير البلاستيكي الذي لم يكن عرف بعد الوجه الآخر للحياة. السنوات البيضاء. كان الحرام دينيا مرتبطا بسن التكليف الشرعي الذي يبدأ معه الحساب الفعلي أو ظهور علامات المراهقة على أجسادنا، وهو ما كنا بعيدين عنه كأطفال، فكل شيء مباح ولن نحاسب عليه. الزمن المختزن وراء هذا السن وبكل ما يذخر به من محرمات لن يضاف إلى إرشيف صاحبه، فهناك سماحية ومغفرة تسقط تلك الذنوب أولا بأول. هكذا تسلل المفهوم إلى خيالاتنا مخلوطا بأساطير وصور وعقاب، وأيضا بصورة الجنة الأرضية المتجسدة في تلك السنوات الخالية من العقاب وبالتالي من الذنوب. فحتى بلوغ سن التكليف أنت تعيش في الجنة من دون أخطاء أو حساب. قياس الأخطاء ضمن هذا التصور لا يبدأ إلا بعد اكتساب النضج العقلي أو الجسدي. كل شيء مسموح به داخل هذه السنوات البيضاء التي يفترض أن تنام فيها دون أن تجد ذنوبك الصغيرة تتناثر على الوسادة حولك أو تتراقص داخل تلافيف عقلك الغض، ولكن الواقع كان عكس ذلك. كان هناك شعور بوخز الضمير في هذه السن الصغيرة، نسمع من بعيد صوت رنين الأخطاء على صفيح هذا الضمير الغض. ربما الأخطاء كانت تسبق الذنب أو هي وجهه الإنساني، ثم استغلها الذنب فيما بعد ليعيش في مساحة جديدة من التأويل للإمساك بتلابيب الإنسان داخل كل تفاصيل حياته اليومية من دون تفرقة.

في تلك السنوات البيضاء المتسامحة كنا نستقبل ذبذبات الأخطاء على رادار نفسي ونراها منتصبة تحملق فينا وتضيع علينا لذة نسيانها، وهي أهم مميزات هذه السنوات التي يرفع فيها التكليف. كانت هذه السنوات تشبه جنة العودة في السماء في مخيلاتنا، خاصة بنسيانها الكامل لما سبق، فهناك محو لأي ذاكرة، والذاكرة مرتبطة بحياتنا على الأرض وقد انتهت مهمتها. أما في جنة العودة فلا مكان للنظر للوراء، لأنه لا ماضي ولا مستقبل، إنها حضور دائم. يبدو أن صورة الجنة كانت أيضا تصارع لتأخذ مكانها وتمثلاتها في خيالنا الطفولي بجانب مفهوم الحرام والذنب. لم تتكرر في حياتنا تلك الأزمنة المتسامحة التي نعيش فيها من دون مسؤولية أو من دون عين خارجية تراقب أفعالنا وتحصيها علينا، حيث الله له مكانة أكبر من أحصاء الأخطاء كما كانوا يصورون لنا في الطفولة. بالطبع صورتنا عن الله ونحن أطفال من أهم الصور التي كانت تشغل كواليس المسرح الذي نشيد عليه خيالاتنا كي نكون مفهوما ولو وهميا عن الحياة والعالم الآخر والموت، كما قال الطفل لأبيه في قصة أرني الله: إنك يا أبت

تتحدث كثيرا عن الله. أرني الله. أي زمن متسامح جاء بعد ذلك كان زمنا مدفوع الثمن مقدما، سواء برصيد الذنوب التقليدي الذي يجب أن يتحمله ضميرك، أو بنسيان متعمد ومؤقت لثنائيات المعادلة وكسر هذه السلسلة التي صاغت حياتنا: ذنب وعقاب، مغفرة وتسامح، حلال وحرام. لذا تظل الطفولة هي الزمن الذهبي الذي تود أن تعيش فيه وتعود إليه، ولكن بعقل رجل ناضج، حتى تستثمر هذه السماحية بطريقة أفضل مما استثمرناها في طفولتنا. فهذه الأزمنة البيضاء الخالية من التكليف لن تعود بسهولة، واستعادتها تحتاج إلى زرع الطفولة في تربة جديدة واستنباتها عكس مرور تيار الزمن.

الغريب أننا في تلك السنوات البيضاء كنا مشغولين بتخطي الطفولة سريعاً والوصول للمراهقة. نعد السنوات حتى يأتي خط النهاية ونعيش تحت سيطرة ما بعد هذا الزمن المتسامح حيث التجربة. مررنا هذه السنوات كأننا نبعثر رصيدنا الحي من الذنوب والأخطاء على مجموعة هائلة من الأشياء واللعبات والكذبات التافهة والخيالات الأسطورية التي شكلت وقتها آفاق العالم الذي نعيش فيه بلا تجارب، كما عاش آدم في الجنة قبل خروجه منها بلا تجربة. تجربته الوحيدة هي الخروج، فالأخطاء هي التي تسوقنا إلى تجارب، ربما بتصحيحها أو لإثبات أنها لم تكن أخطاء بل طرقا جديدة للحياة وزوايا مضافة لرؤيته. ربما لكي نتذوق حلاوة جنة هذه السنوات البيضاء وتتذوق ثمرتها المحرمة يجب أن نغادرها كما خرج آدم من الجنة. فهذا الوعي الذي لم يمتلكه آدم في البداية هو منحة الذنب أو الخطيئة في أكل الثمرة. هو الوعي نفسه الذي نتمثله في خيالات مرحلة طفولتنا وننتظر الخروج منها مكررين الخطيئة، ربما لأننا نعرف بأننا سنخرج من هذه المرحلة كأننا ونحن داخلها نفكر في نهايتها، وربما هذا منع عنا الاستمتاع بها وبالحرية الاستثنائية الممنوحة لنا، كما لم يستمتع آدم بالجنة إلا بعد الخروج منها. ومن هذا الخروج نشأت سلالاتنا على الأرض. ربما ما كانت تجعلنا نمرر الأيام سريعا حتى ينتهي رصيدنا منها تلك الرغبة الكامنة في النضج. هذه الجنة البيضاء كانت ناقصة بشكل ما، الهدف منها يقع خارجها وهو إضافة مرحلة جديدة إلى مرحلة الأولى، أي تجاوزها. جمال جنة الأولى بكل سماحيتها ولا مسؤوليتها ليس فيها، ولكن في تذكرها بعد أن نغادر. كان لابد من أن نخرج ونعد الثواني والدقائق والأيام إيذاناً بميلاد نفسه.

ربما التناقض في كل مرحلة عمرية بين الجسد والروح هو الذي يضمن الاستمرار والحركة تجاه اكتمال وهمي

وأعدنا صياغتها، جميعها كانت تحتاج لتعديل في مضمونها كي تؤتي ثمارها، والمطلوب منها كقوة فاعلة مضافة لصاحبها، وكسنوات بيضاء يجرب فيها الأخطاء ليعبد طريقا آخر غير تقليدي. ماذا لو امتزج العقل والنضج بفترة الطفولة وسماحيتها وبخلوها من العقاب، ثم يتم التدرج من النضج حتى النزق في نهايات العمر؟ نتساءل يوما، ماذا لو بدأنا عمرنا لحظة الاكتمال من النهاية وصولا للبداية؟ ماذا لو عكسنا تيار الزمن كما حدث لبنجامين باتون في فيلم بنجامين باتون؟ ويحكي طفل بنجامين باتون الذي ولد بجسد مسن وعقل طفل، في البداية يجلس على كرسي متحرك ويسير على عكازين، ثم بمرور السنوات يتعلم المشي. كلما تقدم بنجامين في هذا الزمن العكسي عاد مرة أخرى إلى الطفولة بعقل وجسد طفل، كأنها إعادة للبداية الصحيحة والتقليدية، وعند هذه اللحظة يموت.

كأن النضج والتجانس بين الجسد والعقل والروح رحلة عابرة وسريعة وطارئة على حياة الإنسان. هذه الثنائية الخالدة بين النضج الجسدي والعقلي بين مراحل العمر التي لا تتساوى في طرفيها إلا في ظروف استثنائية. كانت هذه الرحلة الطارئة أهم مراحل حياة بنجامين التي تقع بين البداية والنهاية المعكوستين، حيث النقطة المتعادلة التي يلتقي فيها النقيضان البداية والنهاية، وهي المرحلة التي أحب وأنجب وسافر فيها بنجامين وصنع فيها الذكريات، حيث الاتساق بين حيوية الجسم وحيوية نضج العقل. إذن الحياة وفقا للفيلم تقع هناك بعيدا عن البداية والنهاية، عن الطفولة والشيخوخة، تقع ما بينهما حيث الذروة أو نقطة التصالح التي يجب أن نفرشها على باقي مراحل حياتنا طالما امتلكنا الوعي كل بطريقته.

الخلود الزائد. الخلود هو سجن المرحلة الواحدة وعدم الخروج منها، كالطفل الأبدي الخالد الذي يقبع داخل كل منا رافضا أو متذمرا أو خائفا من باقي المراحل العمرية. غريبة الخلود الثبات وعدم التحول، فالتحول يحول المطلق إلى نسبي قابل للتغيير والتحلل، وبالتالي للموت. الموت كامن في التحول، لذا التمسك بمرحلة عمرية معينة يحمل في ثناياه رغبة استبعاد الموت. الخروج من الجنة، الخروج من الرحم، الخروج من الذات، سلسلة من الخروجات والتحولات التي تقربنا من الموت، ولكنها تبعدنا أيضا عن خلود فاتر كالسجن، كالمكوث في الرحم أو الجنة أو الذات من دون رؤية الجزء الآخر من الحياة. وهذا الخروج التحول حدث بخطيئة جزء من كيمياء الطبيعة، ولكننا عقدنا اتفاقا أن نقبل الموت لأن الحياة تقع خلفه، ونرفض الخلود لأنه به سجن. تحت راية الموت التي نرفعها على حياتنا تأتي من بعيد أو قريب روائح هذه الجنة المفقودة والطفولة المفقودة، تهون علينا ولا تمنع رحلة الاستمتاع بالحياة أو رحلة استنفادنا لها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. مجتمع حزين ومصدوم. في يوم صيفي حار تجاوزت حرارة الظل فيه 48 درجة مئوية، تشاجر سائق حافلة نقل خاصة مع أحد ركابه على أجرته الزهيدة. كان المبلغ وهو أصل الخلاف لا يعادل ثمن نصف رغيف خبز واحد، لذا كان الشجار مثيرا للغثيان لركاب الحافلة الباقين. وبعد دقائق كشفت عجوز تجلس في مؤخرة السيارة عن حاجتها للمال من أجل علاج ابنتها الراقدة في المستشفى بعدما انهارت بالبكاء. السائق ذاته الذي تشاجر من أجل الأجرة القليلة سبق راكبا آخر أراد التبرع للمرأة، نقدها أموالا ربما تزيد 100 ضعف عن أجرة الراكب التي تشاجر معه عليها قبل لحظات. هل ترون هذا غريبا؟ إليكم قصة أخرى. هناك شاب كلما أطفأ ثلاجة منزله لتشغيل مبردة الهواء على خط الكهرباء الواصل من مولدة أهلية. تعيد والدته وأخته تشغيل الثلاجة فتنقطع الكهرباء خلال نومه. تكررت العملية 3 مرات. فجر الشاب الثلاجة بقنبلة يدوية هجومية ما أدى لاندلاع حريق في المنزل، ألحق بأخته جروحاً متوسطة. قصة ثالثة. بعد عام 2003 غزت أطباق الستلايتات أسطح البيوت والمباني عندنا، وكان ثمة مختصون لتنصيب هذه الصحون وتوجيهها بدقة لضمان تأمين إشارة الأقمار الصناعية 3 حينها، وكان مبلغ تأمين الإشارة الثمينة هذه يتجاوز 15,000 دينار. قرر أحدهم وهو شاب متحذلق لم يكمل ربيعه 23 أن يوفر على نفسه هذه 15,000 دينار، وبعد مئات المحاولات طال مكوثه في السطح لأكثر من 5 ساعات ولم يستطع هذا المتحامي من تأمين الإشارة، وبلغت به عصبيته أن تناول الكلاشينكوف وأفرغ في الصحن مخزن عتاد كامل. ما الذي يمكن استنتاجه من هكذا قصص؟

في تراثنا العراقي عندما يضحك جمع من الناس فإنهم يتبعونها بعبارة ربنا أكفنا شر هذه الضحكة، أو يقولون اجعل الضحكة خيرا لنا وشرا على عدونا. هنا الضحك أمر نادر يخاف الناس من تبعاته، كأنه فأل سيء وليس هو عمود السعادة وأداتها. نحن شعب تعبت أعصابه وفقد القدرة على السعادة والاسترخاء، وكل ما يحيط بنا يحزننا ويغضبنا ويثير التوتر والقلق فينا، نحن حزانة. هل يمكن القول إننا مرضى؟ إلى أي مدى نحن مكتئبون؟ يقول أطباء علم النفس إن المصابين بالاكتئاب عادة ما يعبرون عن ضيقهم إلى الحلقات المقربة من الأصدقاء والأهل، لكنهم يجدون في الغالب تعليقاً واحداً: كلنا مثلك، أنت لست وحدك. بل يتجاوز الأمر ذلك، تخيل أن تحكي لأصدقائك المقربين عن ليلتك المرعبة التي قضيتها وأنت تئن وتتلوى من ألم سن العقل ما أن تنتهي. هذا إذا حالفك الحظ وتنتهي من سرد المعاناة ولم يقاطعك أحدهم بالقول: هاي سهلة، ليلة أمس لم نستطع النوم بسبب انقطاع الكهرباء. يقاطعك الثالث مباشرة بالقول: كل هذه المشكلات لا شيء قبال رعب الليلة التي عشناها تحت أزيز الإطلاقات، لأن عشيرتين تقاتلتا بعد منتصف الليل. يرى المختصون هذا الجواب خاطئاً ومصيباً في الآن ذاته، فكون الجميع بالفعل مصاباً بالاكتئاب والاضطرابات النفسية هو أمر صحيح في بلد مثل العراق، وهو خاطئ لأن التعميم يلغي أهمية الحدث ويدفع الفرد لإهمال مشاعره الخاصة عندما ينظر إلى نفسه كجزء من حالة عامة.

يؤكد مؤشر السعادة العالمي لعام 2022 هذا الأمر، ويضع العراق في المرتبة 107 من مجموع 146 دولة ضمها المؤشر. يفصل المختصون النفسيون الاكتئاب العراقي بالقول: الوضع والبيئة العامين للإنسان ومستوى الأمان والاقتصاد المترديين، فضلاً عن الضغوط التي تواجه الساعين لتوفير حياة كريمة، هي عوامل ضاغطة قد تسبب التوتر والاكتئاب. وسواء شخصت الحالة أم لا، فإنها تنتج لدى المرء اندفاعاً وانفعالاً عاليين. نرى هذا ينطبق حرفياً في مثال السائق الذي قام بفعلين متناقضين دون أن ينتبه أحد لمكمن التناقض. ولفرض عمومية التناقض في الشارع العراقي، لا يوصف سلوك كهذا بالغرابة، وينطبق الأمر على الشاب مفجر ثلاجة البيت، فردت الفعل على النبأ هي البحث عن شخص يلقى باللوم عليه، سواء كانت الأم أو الأخت اللتان لم تهتما بنومه أو الشاب ذاته غير المكترث لسلامتهما عندما سحب مقبس القنبلة. لا يعرف الأطباء إحصائية بعدد المصابين بالاضطرابات النفسية، وهي غير متوفرة، ولا يمكن قياس عددهم من خلال جمع وإحصاء الحالات التي تعرض على الأطباء. الحالات التي تأتي للأطباء هي قمة جبل الجليد فقط بسبب المؤاخذات الاجتماعية على مراجعة الطبيب النفسي.

تشرب الصدمة. يعرف موقع الجمعية الأمريكية للطب النفسي اضطراب ما بعد الصدمة بأنه اضطراب نفسي قد يظهر عند الناس الذين عاشوا أو شهدوا حادثاً صادماً كالكوارث الطبيعية أو الحوادث الخطيرة أو العمليات الإرهابية أو القتال والحروب أو حالة اغتصاب أو تهديد بالقتل أو الاعتداء الجنسي أو الأذى الجسدي. ما الذي نخرج به لو ألقينا نظرة سريعة إلى ما عاشه العراقيون منذ عام 2003 وحتى اللحظة الراهنة من حروب وإرهاب وفقدان الأمن وانتشار مختلف أنواع المجاميع المسلحة؟ يضاف إليها الطقس الملتهب الذي يضع 7 إلى 9 مدن عراقية كل صيف قائمة أسخن 10 مدن في العالم وغيرها. تمكننا هذه الحقائق عن العراق ودون مراجعة أصحاب الاختصاص أن نخمن نسبة العراقيين الذين كانوا وما زالوا عرضة لاضطرابات الصدمة وغيرها من المشاكل النفسية. إلى جانب ذلك، يورد موقع معهد الطب النفسي المتقدم 4 أنواع من الآثار لهذا الاضطراب، وهي أولاً استعادة الذكريات والمشاعر السيئة الناتجة عن الحدث والقلق والتوتر. ثانياً تجنب تذكر الحدث الصادم. ثالثاً تغيرات سلبية في الأفكار والمشاعر كالشعور بالغضب والخوف والذنب، وتطوير اعتقادات مثل أنا سيء أو العالم مكان غير آمن، فضلاً عن الشعور بالعزلة. وأخيراً الصحو الفائق الذي يسبب مشاكل في النوم وهيجاناً وتشتتاً في الانتباه، فيما يؤكد أن تكرار التعرض للحوادث الصادمة الأكثر عنفاً يرفع بشكل كبير من نسبة وآثار الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. فهل لهذه الآثار المدروسة عالمياً أن تساعدنا على فهم تأثير الصدمات النفسية على العراقيين؟

نفسية متعبة تساوي حوادث مرورية أكثر. في عام 2021 قتلت حوادث السير في شوارع العراق عدداً يفوق ما قتله الإرهاب الدموي خلال أشهر العام ذاته، إذ وقع 8286 حادث سير أودى بحياة 2152 شخصاً، أي بمعدل 23 حادثاً في اليوم الواحد. لا يمكن حصر هذا الرقم الهائل من الحوادث في سبب واحد، لكن يمكننا إحصاء الكثير من الأسباب المنظورة والمتداولة وتحديد سبب نغفل عنه في العادة. ما هي مشكلة السائقين المشتركة؟ ولماذا اعتاد العراقي على سماع النصيحة الأثيرة عندما يبدأ تعلم السياقة؟ انظر لجميع السائقين في الشارع كحمير. هل يعقل أن يكون جميع السائقين حميراً أو حمقى؟ وما سبب هذا الحمق أو التهور في الشارع؟ بحسب تصريحات المسؤولين في مديرية المرور، إن عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير والسرعة المفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال وعدم وضع حزام الأمان وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كلها أسباب رئيسية للحوادث. لم يوضحوا لماذا لا يلتزم السائقون بهذه الأمور. معادلة 1 على 4، نبتعد عن حوادث السير ونقترب من رقم قياسي سلبي آخر. التقرير الشهري لمجلس القضاء الأعلى عن حالات الطلاق والزواج يظهر حصول 18825 حالة زواج و 3332 تصديق عقد زواج وقع خارج المحكمة بمجموع كلي بلغ 21857 خلال مايو آيار من العام 2022. تضعنا هذه الأرقام أمام معادلة: زيجة واحدة من كل 4 زيجات تنتهي بالطلاق، لفهم وقوع الطلاق في 25% من مجمل الزيجات. يقول المراقبون إن أغلب أسباب الطلاق في الوقت الحالي هو الزواج المبكر، والسبب الثاني هو تردي الوضع الاقتصادي الذي يولد بدوره مشاكل وضغوطات نفسية كبيرة بين الزوجين، تصنع بينهما فجوة تقودهما إلى الانفصال. كما لاحظوا في الحالات التي رصدت أن السوشيال ميديا تؤثر على حياة الأفراد ذوي الشخصيات الضعيفة والمهزوزة، فيقارنون حياتهم المعاشة في العراق بحياة الشخصيات المشهورة في عالم الأنترنت. تؤكد جميع المصادر التي تناولناها أن المصاب باضطراب ما بعد الصدمة يميل إلى العزلة، وتتسبب حالته بمشكلات له مع المقربين منه كأحبابه وأصدقائه وعائلته، إضافة إلى مشكلات مهنية وسلوكية في حياته اليومية. ومن الأعراض الشائعة أيضاً لاضطراب ما بعد الصدمة هو سرعة الغضب وهيمنة المشاعر السلبية، لا سيما الشعور بالذنب ومشكلات في الثقة بالنفس، وهي أعراض تتداخل بشكل كبير مع السلوكيات المضطربة في حالات الطلاق.

أن كل ما ورد من أمثلة حول الحوادث المرورية وحالات الطلاق ليس سوى زاوية ضيقة للنظر إلى نتائج هذه الاضطرابات النفسية. إذا توسعت النظرة سنجد العدوانية بين أفراد المجتمع كأثر آخر، مثل المعارك العشائرية الطاحنة لأسباب بعضها مضحك والساذج، أو ميل الشبان نحو الجماعات المتطرفة. ومن الآثار أيضاً ارتفاع عدد المدمنين على المخدرات والمنتحرين بشكل لافت. هذه اللمحات إن درست ربما سيخرج الباحثون لنتائج خطيرة بشأن حقيقة ومستوى التدهور في الصحة النفسية للفرد العراقي. غير إن إجراء مثل هذه الدراسة أمر يبدو إنه ما زال بعيداً رغم أهميتها. تنفذ وزارة الصحة بعض البرامج للتوعية العامة ببعض الأمراض والحالات، لكنها لم تضع الصحة النفسية ضمن أولوياتها بعد. ومع استمرار تدهور الوضع العام في البلاد على المستويات السياسية والخدمية بشكل أساسي، ومع تراجع سبل الرفاهية، يبدو أننا نسير في طريق معبد نحو الجنون المطلق.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
3: تايم سكوير
2: طبعا.
4: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عفاني كيف اللي مهجو اللي يروح، عفاني كيف اللي مهجو اللي يروح، اداري بالعلل كلها واللي يروح، ماني بحال من يبقى واللي يروح بحالك يلقطعت الوصل بي.

دخلنا إلى أجواء البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير. في جعبتي مجموعة من الفقرات راح أقدمها خلال الحلقة. بداية أكيد أكو موضوع للحلقة، ومن خلال موضوعنا يعني نروح باتجاه فقراتنا. بيت الأبوذية للأمانة الشعرية للشاعر العراقي الكبير الراحل جاسم محمد الحجامي. أعتقد البيت شهير وغناه الفنان مهند محسن. عفاني كيف اللي مهجة واللي يروح، أداري بالعلل كلها واللي يروح، ماني بحال من يبقى واللي يروح، بحالك يلقطعت الوصل بيه. أبياته شهيرة بالمناسبة. عند بيت آخر يقول: كل مغرم برت علت وناسال، جفوفه للهوى شفت وناسال، عني ما سألت يشقر وناسال، عليك انت وتعابين بردية.

اليوم راح نحكي عن الناس اللي يقال عنهم انه نقول له كلامك بحكمة. كلامك بحكمة. هذا الموضوع ما يتأتى، ما يأتي من الساهل، يعني الموضوع يحتاج إلى تجربة إنسانية واعية عندها إمكانية أن تقنن الكلام وتعيد صياغته وتقدمه بطريقة سائغة ولائقة إلى درجة أن يصبح مسار إنساني، مسار اجتماعي، مسار نفسي، يعني بالتالي معادلة، مؤشر لتجربة معينة يتحول إلى معيار إذا تحدثنا بلغة البحث العلمي. وهذا المعيار ممكن أن تطبقه على أي عينة تختارها في أي حق الإنساني أنت تختاره. هذه الفكرة اللي راح نناقشها اليوم تحتاج ناس عندهم بصيرة وعندهم خبرة بالحياة إلى درجة، ومو فقط بصيرة وخبرة، لا، يعيشون تجارب إنسانية. من خلال هذه التجارب الإنسانية المهمة والملهمة يقدر يعيد صياغة الكلام، على اعتبار الكلام نفسه. من نقول صياغة وكأنما هكذا رايحين باتجاه الكلام، الأشياء المصاغة، الذهب، الذهب بالضبط، الذهب والفضة يصيغونها. أكو ناس عندهم إمكانية يصيغون الحكي، حكيهم كبار كبار. هذا الموضوع عند الناس بشكل عام وعد الشعراء بشكل خاص. شلون وليش هسحكي لكم؟ أكو ناس مثلا يقول كلمة ويتبنى الفكرة وكذا وتذهب وتصير سياق، تصير سياق. وإلا الأمثال الشعبية منين جتنا؟ منين جت الأمثال الشعبية؟ مثلا مثلا يقال امشي شهر ولا تعبر نهر، مثلا يقال اللي ما يلوح العنب يقول عنا حامض، اجي يكحلها عماه. هذا كلام عادي، هسه هو اقرب للسجع، اقرب مرات للوزن، ولكن هو بالضروره قالوا ناس. لكثافه الجمله البلاغيه ولايجازها ولاهميتها بوصفها معادله او بوصفها مؤشر عند امكانيه ان ينطبق ويصبح معيار على كثير من الحالات. هذه الفكرة، هذه الفكرة، هذه الكلام يتحول إلى معادلة، ما تقبل خطأ. لاحظت برجيلها ولاخذ السيد علي. بالمناسبة نتحدث وكأنما هذا الكلام هو السياق، وكأنما هذا الكلام هو أشياء ثابتة غير قابلة للجدل. بحكم المثل الشعبي ولقوة كلام هذا الكلام فعلا أصبحت سياق. أي مثل يجي الآن، أي مثل يجي الآن أقبالك تقوله وتتعامل وياه بوصفة سياق عام، أصبح معيار تستطيع أن تطبقه هنا وهناك. هذا بالنسبة لعامة الناس. شلون الموضوع بالشعر؟ هسا أحكي لكم بالشعر. أخوان عندنا بعض الشعراء أيضا بحكم خبرته الإنسانية وخبرته مع الناس، خبرته الاجتماعية، وربما خاض تجارب نفسية، قدر يقول مقولات أصبحت عالقة في الأذهان. يعني مقولته الشعرية تتحول إلى مثل شعري دارج بمرور الوقت. يجي الشاعر مثل رحيم الكعبي، طبعا ذن أنا للأمانة يعني جاي أستدعيهن من الذاكرة، مو عادهن هالقد، يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. والله هذا الموضوع أنا ما أخذ سياق في حياتي، وأعتقد الآن من قلته وتسمع من عندي ممكن أيضا تأخذ سياق في حياتك، لأن أنت ناس راضي بيهم ومقدمهم للناس ومتباهي بيهم وكاشخ بيهم، ما يصير ما بين ليلة وضحاها تنظر بمصلحتك ويوم تجي تحكي عليهم. فالموضوع عيب، فهو يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. لذلك الآن عندما يصيبني ويصيبك هذا الموضوع وتنخدع بشخص أو تكتشف بمرور الوقت أو المواقف الحقيقية بينت أنه معدنه مو حقيقي تماما، تسكت، تسكت أولى، لأن أنت هنا وكأنما تناقض نفسك بنفسك. تجي تحكي على واحد في يوم من الأيام أنت مزكي للآخرين، أنت كافله للآخرين، تجي تحكي عليه اليوم شو تصير؟ آسف، تصير منافق.
أنت تتحول إلى شخص عنده إمكانية أن يحكي على الناس بظهرهم، ما راح يحملونك على محمل حسن. عطى السعيد يقول لقيتك جدح مترع تشتهيه الروح لكن بيسواده لهالسبب عفته. الله. أيضا ممكن يروح مثل دارج، أنا لقيتك جميل وصافي ونقي ولكن بيك هاي الخصلة اللي خلتني أبتعد عنك.

الآن راح نروح للتراث العربي ونستلهم العبرة والأمثال الدارجة اللي ضربت مثلا على لسان رجل كلامه حكم، كلامه أمثال، يقول الكلمة هكذا لأن مواقف حقيقية تمر به، فيتحول الكلام إلى ذهب، إلى ذهب يعني أكو صياغة، أكو نحت، أكو رسم، أكو معادلة تفضي إلى معيار، وهذا المعيار ممكن تطبقه على أي حقل اجتماعي أو نفسي أو إلى آخره. يعني هذا المعيار مالتك ممكن ينطبق، تروح تشتغل على كذا عينة أو كذا نموذج من البشر. هكذا الأمثال الشعبية، والآن نتعامل مع الأمثال الشعبية بوصفها وصفات جاهزة لحياتنا اليومية، هكذا نقولها ونسلم لها، لاحظة برجلة ولا أخذ السيد علي وخلاص، نقطة رأس سطر، انتهى الموضوع، اجي يكحلها عماها، ما نناقش هذه الأمثال معادلات، وكأنما فعلا معادلات رياضية أو رياضياتية نستفاد من عندها في حياتنا اليومية. منطق. يروينا أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، طبعا هذه القصة موجودة في الكثير من المصادر، ومن ضمنها المصدر كتاب أشهر الأمثال العربية وراء كل مثل قصة وحكاية لوليد ناصيف. فيروينا أبو هلال العسكري في جمهرته، في جمهرة الأمثال، رجل يمشي ويذب حكم للناس ويذب أمثال للناس. اسم هذا الرجل اسمه ضبة بن أد، ضبة بن أد. هذا الرجل كان عنده أبناء اثنين، سعد وسعيد. في يوم من الأيام هو راعي إبل، عنده إبل، يعني أوشك الليل يدخل وما بين الغروب جاي يودع، شتن الإبل مالته، لأن شنو صار؟ أكو عصف رياح قوية ويا هذا بداية الليل، ففزع ولده منو؟ سعد وسعيد. قال له أنت روح منا باتجاه اليمين وأنت روح منا باتجاه اليسار ورجعونا الإبل. فما بين الليل وما بين العاصفة وما بين يرجع سعد ومرجع الإبل كلهن، سعيد وين؟ ماكو سعيد، اختفى سعيد. فمضى هذا الرجل اللي هو ضبة بن أد، وبدأ ليل ونهار يدور عن ابن سعيد، فوين ما يمشي وين ما يروح يقول أسعد أم سعيد؟ فضربت مثلا، هكذا أصبحت مثل يتناقلون الناس بالنسبة للنجاح والخيبة، بالنسبة لليحظى واللي ما يحظى، أسعد أم سعيد؟ لأن يشوفهم، يعني من يشوف ابنه فيتوقع أنه الآخر، فلا هو هذا نفسه سعد مو سعيد. راحت الأيام وإجت الأيام وسعيد ماكو. في يوم من الأيام ذهب هذا الضبة، ذهب إلى الحج، ووصل هناك إلى عكاظ، وبعدين في عكاظ التقى شخص اسمه الحارث، باوع للحارث، لقي عليه رداءين لسعيد، لقاهن عليه من على الحارث، فعرف هذه ملابس ابنه، فبدأ يسأله، قال له منين لك هذا الرداءين حلوات؟ فبشكل مباشر جاوبه، يعني وكأنما قعد يمه راد يأخذ وينطي بالحكي على مود يقدر يحكي، فبدأ يمتدحه، بدأ كذا يعني قدم له سوالة زبدة بالموضوع. فقال له ذني البردان، لقيت غلاما بالليل وسألته، قلت ياهو من عدهم تطينية؟ فأبى فقتلته، خذتهم اثنينهم. قال له بسيفك هذا؟ قال له إيه بسيفي. قال له ما تطيني إياه؟ فاستل من عند السيف وبدأ يفر. قال له الحديث ذو شجون، وأيضا ضربت مثلا، نقول إن الحديث لذو شجون، مو هكذا نقول؟ أيضا ضربت حدث في الأحداث، يعني اللي نتذكر بها حدث آخر اللي تقودنا لأحداث بها شجون بها حزن. فقال له إن الحديث لذو شجون، طق عنقه ذبحه. تمام.
قتل قاتل ابنه لأن لقى ملابسه عليه وقال الحديد ذو شجون وقتله. فالناس لاموه قالوا له بالأشهر الحرم يا ضبة تقتل واحد بالأشهر الحرم؟ قالهم سبق السيف العذل، قالهم سبق السيف العذل. أيضا وضربت مثل عن الأشياء اللي لا يمكن استدراكها ولا يمكن الرجوع عنها. فتخيلوا هذا الرجل في موقف واحد وفي حادثة واحد يسوقنا الأمثال الثلاثة أسعد أم سعيد، ويسوقنا الحديث ذو شجون، ويسوقنا سبق السيف العذل. حتى راح الشاعر الفرزدق يقول فلا تأمنن الحرب أن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجونه.

فلا تأمنن الحرب إن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجون. هكذا من مثل يسوق رجل في موقف ما يصبح أيقونة وعلامة على صدر التاريخ تتناقل الأجيال جيل بعد جيل. بالمناسبة كل الأمثال إلها قصص وإلها مواقف مهمة. مثلا ذكرني عمار الآن بمثل بلغ السيل الزبا. هذا المثل مثل عربي شهير، هو يضرب عند تفاقم الأمور ووصولها إلى نقطة حرجة جدا تتجاوز الحدود. بالضبط، أي مشكلة تتجاوز الحدود يقولون قد بلغ السيل الزبا. هذا الموضوع، السيل تعرفون هو الماء، الماء الجاري. الزبا شنو؟ الزبا كان العرب سابقا يحفرون حفرة عميقة يسمونها زبية حتى يصطادون بها الأسود. فتخيلوا هاي الحفرة العميقة من يمر عليها السيل، أوكي، فراح يغرقها، فيقولون قد سبق السيل الزبا. هذا الموضوع شقد إلى تداعيات في الأدب الشعبي العراقي، إلى تداعيات كثر وكثر راح نتعرف عليها الآن.

يقال أيضا من أمثالنا الشعبية العراقية الدارجة، يقولون فوق الجمل وعضة شلب. هسا هذا أخو كل إحنا سامعينه، هذا عليه من ينطبق؟ على الفقر بالضبط. يقال إنه الفقر فوق الجمل وعضة شلب، هذا المثل أصبح في السياق العام نستخدمه بشكل يومي عن الناس. فوق الجبل، ما أنا قرأت قصة المثل هي تتحدث عن الجبل، أي ربما يأتي فيها كذا سياق آخر. عموما إحنا في الحياة اليومية مرات أنت يعني أكو أشياء أنت ما مقصود بيها، ما مقصود بيها ولا يمك، تجي براسك، مثل هذا الحاجوز اللي لا يم الموضوع ولا كذا، ممكن يتعرض للطق ومرات يقتل، فيقولون فقرة وداه. انت طريقك منا وفي يوم من الايام اليوم الوحيد اللي تروح بيه منا وتروح منا وتلقاه مسدود وكذا، فيجيك المثل بشكل مباشر، فوق الفقر فوق الجمل وعضة شلب. هي هاي شنو الفكرة القصة من عندها؟ انه هذا كو رجل تعبان ومريض وحالته حالة، فراد يمشي ويا القافلة، قال له انت ما تصرف لنا، ما لاقي لهم الوضع، يعني قافلة مع التجار وكلهم مرتبين وكذا. ف قالوا له يلا، كسر خاطرهم، قالوا له تمشي ورانا، لا كلش تمشي يمنا، يعني آسف، حتى هو أجرب يعني حتى خايفين من عنده لا يمرضهم، فظل يمشي وراهم، فانكسر خاطرهم عليه بمرور الوقت، كلهم يمشون والجمال متروسة حمل وكذا. فواحد منهم قال له تعال تصعد فوق، انت ما بيك حتى حيل تمشي، صعد فوق الجمل. فاجتهم اعترضتهم كلاب، عادة الجمل قوامه وشكله وعضلاته وعالي، ما حد يوصل لفوق، فهذول كلهم اللي يمشون ما لاحهم الكلب عظما، هذا صعد له وعضه ومرغله بالقاع، نزله من فوق وظل يمرغل به. فراح سيق المثل انه فوق الجمل الفقر وعضه الكلب، اخذ لك من لذيذ العيش عضه. بعض الشعر الشعبي العراقي كيف يترجم هذه الأمثال ويقدمها بطريقة سائغة. أخذ لك من لذيذ العيش عضة وعدوك من تلوح برشد، عضة الفقر فوق الكلب والجمل عضة عضة ووقع فوق الوطية. متعجب، هذا رد من الدارمي، قل له متعجب ان عضيت وانت على البعير، ها انا بسمن عضيت وكلابي يطير.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج. احنا على الهواء مباشرة. أرقامنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-2-9-8-5-3. الرقم الآخر 078-2-2-9-8-5-3.

0: أحبابي وعز من صحتي صحتهم ولا مر ضمائرهم صحتهم بيدي بيدعمته وبلساني صحتهم وسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي. هكذا أبيات أيضا إذا أخذناها في سياق الأمثال ممكن بمرور الوقت تصبح دارجة ورائجة إلى درجة أن ترتقي لمرتبة المثل حتى تصير سياق عام. هذا البيت مثلا يقول جواد الجياشي، دائما يقرأ الكبير عريان السيد خلف الله يرحمه في لقاءاته، كثير من الأبيات من التراث الشعبي العراقي أولا، وكثير من الأبيات لشعراء راحلين كان يقرأ لهم عريان السيد خلف في مقابلاته وكذا. الناس من تجي تقتطع هذه يعني المرات تقتطع الأبيات، ففي بالغالب تنسب لعريان. أنا مرات أقرأ بيت وأنسب لي كذا، قالوا ويحكي بثقة مثلا المتلقي يكتب لي بالتعليق هذا البيت العريان، شبيك ما تدري يعني، وكأنما أنت وين يعني معقولة هيك موضوع ما تدري بي. أنا على صواب وهو على خطأ بالمناسبة، لأن الفكرة وين؟ أنه عريان كان يقرأ لأشياء يعتبرها درر ويريد يقدمها للناس كنماذج شعرية هو يعتز بها، فتروح وتساق لغيره. عموما فاليوم راح أسمعكم في خلطة معينة عمار محضر لنا إياها، عريان السيد خلف يقرأ لنفسه ويقرأ لغيره بهذه الطريقة. اتصال. ألو،
1: شن انت واهتم بيك واحسب لك حساب؟
0: ايه
1: عد العقد بابي انا عد الله للباب.
0: الله الله،
1: ان شاء الله هم بالمستقبل يصير مثل، وفعلا هو مثل لكن الا معاني ثاني.
0: الله الله يسلمك. الله اركان،
1: الله اركان يا حبيبي،
0: اتشرف بيك اركان الخفاجي. مرحبا يا مرحبا،
1: خلنا نسمع عريان.
0: الله يسلمك، محبه كبيره، محبه كبيره، امتنان امتنان امتنان.

دهاك الجرح شله وبره مني، دهاك الجرح شله وبره مني، ونكرني اللي زمطلي وبره مني. لو نعود الليالي انا، لو نعود الليالي وبره مني مثل خيط الو

شعر انا استحي من الله من احد. شالت زنودك شالت زنودك وزن للكون، خاف يميل وتبين بحال الزمن خله، يا الاصابيع الجقاير كنت من توم بزعل يطشر الباكيت كله.

انت روحي وراحتي واخر ندى على الورد ينزل، انت ليلي ولالتي وتفاحت الجمعة حالات الشمس والظل، يلي رمشك يجمع خيوط الفجر بتو يا بتو بيها يغزل، يلي صوتك غفوة الغبشة وخمر تينة تدى وبين فعلها براس بلبل، يلي بعيونك حزم مهرة عرب من تشم ريح الطيب تصهل، يلي حلاتك سومري يفوح بخور وطيب وشفافش توج بالبوس فلفل، يا براوة نمرة صيادة ومحنة ريم مطفل، يا غصن مضنوك يا غصن مضنوك ما شايب غصنها كثر يحمل، كل كتر من اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، كل كتر من اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، وكل كتر منك نبض فحطان ومكهرب وبس ينجاز ينتل، يا حبيبات العذر لله الحلاوة اللي بيها تكتب، توعد وتوفي وتوج شمس بشمس ما يوم تنكل، خوفوها محبته ودقت رجل للي يكره وللي يحسد وللراد يعذل، وشتت ومطرت فرح وامتلت روح البورس.

أكيد بعد ما تواصلنا ياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج استمعنا إلى الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف. عريان في الغالب كان يقرأ لجواد الجياشي الله يرحمه، كان يقرأ لهاشم الحاشوش: عجب خلخال ساقك ما يرنش جبح، ودموع عينك ما يرنش يرن منك مصايب ما يرنش، كرهتك لو حياة تصير لي. ويقرأ للحاج زاير الدويتش، ويقرأ العبد الأمير الفتلاوي، وهذا إيثار للأمانة. يعني شخص موسوعي شعريا، عنده المجموعة الكاملة مالته، إذا نقرأ بيها اليوم تخلص ورا شهر، مثل عريان السيد خلف، وعنده لقاء يطلع بنص ساعة أو ساعة يقرأ لغيره، مرات يقرأ حتى للشباب من يلقى فد شيء جميل هكذا. عموما الله يرحم كبيرنا عريان السيد خلف. في الحديث عن الكبار والحديث عن الأمثال الشعبية الدارجة، الآن اتذكرت كوبيت شعري هكذا كان يقوله وكتب عليه قصيدة رعد الأزرق الله يرحمه، يقول: يوسف من جمال بير ذبوش، عجب لي هسه اخوتك ما لقوا بير. فأكو أشياء واضحة تماما ممكن بمرور الوقت تتحول إلى أمثال دارجة. خل أقودكم إلى مثل شعبي قد يكون ختام لحلقتنا للراعي الكبير المؤسس أبو معيشي الله يرحمه. جمعة أبو معيشي أكو مثل معروف عندنا في الجنوب، معروف عند أغلب العراقيين، يقولون يا عمران صلي صلت وفنقح الهوى، عفوا، يقولون يا

عمران صلي صلت وفنقح الهوى. فاللي يعرف قصة هذا المثل يا ريت يكتب لنا اياه، لان في الغالب كبار السن واللي عندهم تجربة حياتية عندهم فكرة عن هذا المثل، مو فقط حافظينه ونقوله في السياق العام. ابو معيشي الله يرحمه كان يقعد في بستان الحاج زاير دولي، يعني بستان يرتاح به وظل يعني اوقات الحر، فيستظل في هذا البستان، واللي يريد ابو معيشي وين يجي يلقاه. في يوم من الايام راد ينتج على النخله، فيتوقع ان النخله وراه مباشره، فتفنجح او تفلقح في بعض اللهجات الدارجه، فمباشره يكتب عن نفسه بيت من الأبوذية، وأغلب أبيات أبو معيشي للمتتبع هي ارتجالا في سياق تجربته الإنسانية الشعرية. يقول إش مالك يا زماني علي صاليت بنار وحمسيتك لاي صاليت، إش مالك يا زماني علي صاليت بنار وحمسيتك لاي صاليت، مثل ما صلت عمران صليت فنقحني الهوى وذبن بنويه.

0: ما دام عندنا وقت يتسع لفقرة، خلونا نضيف فقرة تجربة شاعر من الفقرات المميزة والمهمة اللي تخلينا بين فترة وفترة نقف عند التجارب الشعرية المعاصرة المهمة حصرا، اللي تترك أثر واللي عندها جمهور واللي تستحق أن نأشر لها بالبنان. الشاعر إيهاب المالكي، واحد من الأسماء المهمة في سماء الشعر، طلع من الناصرية باتجاه العراق عموما، وحتى عنده جمهور في الوطن العربي ما شاء الله عليه، صديقنا العزيز إيهاب المالكي عنده قصيدة كل احنا نحبها وأتمنى نسمعها اليوم في فقرة تجربة شاعر، واحدة من قصائده اللي بقت عالقة رغم هو غزير الإنتاج.
1: أنا من الجرح يا صاحبي تعافي، عبرت من المنية ويوم هتبدل، لقطت السنين ولحقت عضال، وحيت المصوفر قبل لا يذبل، تانية امنياتي المام نعصد نام، حتى اقدر بسكتة من القيود افتل، عفت بيت بوذية على العش مكتوب، قلب فرقة الخلاق وجناح، وبديت انحاز للشمات وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمرة ترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفت ذاك الغصن هيمة، عمر وياك دور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسية عمر الضاع، شفت الطير ثاني من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول اش بي الشامت ما يريد ارحل. قلب فرقة الخلان وجناح، وبديت انحاز للشمات وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمرة ترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفت ذاك الغصن هيمة، عمر وياك ادور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسية عمر الضاعة، شفت الطير ثار من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول اش بي الشامت ما يريد ارحل، حرقني الظن مثل لعبة الغميضان، ورا حايط الشوق بلوعة تتختل، كنت لخاطرك تحلف بخلق الناس، كنت لخاطرك تحلف بخلق الناس، انازع ولي مر يشوفني مدلل، حكت لغلاطك بنصين قلب اعذار، ترفد غار منها حياكة المغزل، اذوقك بالجفن واستطعمك بالروح، واتجمد ببعدك وبهواك انحل، مدينة ظني تشبه دولة افلاطون، شفتك بيها فكرة استبعدت تفشل، طيني تغلب بقوة على نار ابليس، تغلط وانا اشوفك بس اقول اغفل، واتلمس تشفونك لمسة المكفوف، اتلمس تشفونك تشفونك تشفونك، اتلمس تشفونك لمسة المكفوف، اريد القالي دمعة لو جفن مبتل، وتركك واسمع بعزتك تصهل خيل، خطوة تقلك امشي خطوة لا تنزل، وانا غيمة برد ما بيها بس فياي، اطي الشمس ظهري وانشوى اتحمل، مرات اختنق لمن يجيني الليل، وانا وصيت قلبي وقلت له كل شي هون كل شي هون، نوطج روحك على الروح شكله،
2: الله
1: يا قلبي وسبب ذل الطير
2: شكله،
1: شكله من يعرف النوم شلون شكله، لأن لا شايفه ولا ما

0: أكيد انتهت وقت فقراتنا. شكرا لكل واحد تابع ويانا واستمعنا طيلة الساعة الماضية. شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: إيش عندك ذاك قلبه؟ إيش عنده يطيق؟ إيش عندك ذاك قلبه؟ إيش عنده يطيق؟ يا جمرة تظل بالسيل مجنون حضنته وما جفل وتريد تبرير مثل عين الشمس يا قلبه محظون. وأثر بين الشعر ماشيته الجفوف وطبع فوق الجسم موسوم بعيون ذب ماي على وجهك وانده الروح اللي يشوفون أثر فوقاه يمشون. اصحى الروج مرسى منين ينطيك؟ اصحى الروج مرسى منين ينطيك ورا العثرة وجريمة على اللي يعثرون؟ حسبالك سعد مدفون الأسرار وظنيت الحش المدفون مدفون بس مرهن مطر خضرهن وراح اللي ياخذ واللي عامل قام يجرون. مثل الروح باكر لازم تروح خطارش كثر يبقون يرهم.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
2: بيوم مشاعر. يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
8: من قلب البصرة
9: من قلب البصرة
8: من مول بصرة تايم سكوير
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
11: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12 صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم، والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة، والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
10: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
9: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
10: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
12: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، فلن ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
10: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
13: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
10: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات، وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي، تعزز من روح الفخر والاعتزاز الوطني.
14: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها، بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع، وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
10: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
15: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي المنهج الأمريكي والبريطاني أيضا. الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم، إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
10: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعا حقيقيا لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
16: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
17: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
18: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
19: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية. البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
10: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
9: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
11: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك، المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت الطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقى موجود طقه قبل خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات يعني الأمانة. يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
9: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
5: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطي المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخل بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى حتى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي، صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرسيشن معين مفيد بهاي الأمور.
9: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
12: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني للدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما اعتمد عليه، يعني كل ما يجي ببالي ظلت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبه الخطا كلش قليله ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبه دقيقه جدا وينطيك الموجود، يعني اللي احدث شيء معلومه موجوده يسحبه ويعني ينطيك يا اخي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلو، مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاج فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني، والله يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
9: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
13: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي، العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
9: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
14: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس، يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
9: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
15: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
16: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية. لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
15: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
17: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة. هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
15: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
18: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
15: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
19: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج. إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة ومريحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتفي العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيبة وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء الاقي يعني بطريق سبب الازدحام انه 5 سيارات من احدث السيارات الحديثه جايبه الحاج، اضافه الى الصور اللي جاي تعلق اكثر من صوره وكانه يعني هو نجم سينمائي، اضافه الى الهدايا والشوكليت اللي جاي يتوزع. يعني جاي يشوف انه حتى هاي الخشوع الايماني اللي يصيب الحاج المفروض من ورا ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذبهن ورمهن كلهن من كتفه من كان بالحج. فاشوف انه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما اعرف سواء بعلمه او بعلم ذويه ما اعرف يعني، بس هي كظاهره جدا يعني خطا. اولا يعني هو هذا رياء، فاكو ناس يحس بنفسه انه جا مثلا من الحج سياره بسيطه ابنه او حتى او يمكن تاكسي رجع بيها، فجاي يشوف انها ظاهره ابدا مو ما تعتبر حضاريه وانما تعتبر ريائيه. يعني سالت انا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا يعني صراحه، يعني وضع كلش يعني مزري. يعني اتمنى انه يعني العالم تنتبه يعني انه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبه، او ما اعرف يعني هل هو بعلمه او بدون علمه، او احمد الله وشكر على كل شيء.
0: يبدو الانصياع لاراده الشارع وتزويق العادات المعتدله قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا اشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والاهازيج الدينيه الشعبيه. اما اليوم فقد اختل السياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن ايقاع العرس والاسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب، القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يا يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم، تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلم السعد ذلك قائلا:
3: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه فد قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضل تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
4: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكول أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
5: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. ألهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا

0: شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم، هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش القرارة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة. أول إنسان بيده يثقف روحه، يعني مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
4: صحيح.
3: هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
5: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضده. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكداً أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل الجهود البلدية.
4: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو واجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش من تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كلها الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
6: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين معنا يعني. وإحنا لازم أي واحد يترك في فتشي مكانه يجوز، إحنا هسه إحنا قاعدين هنا والجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
7: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون، يعني شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة وناسنا كلها، هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
8: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
9: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
10: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
11: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد. طبعا يأثر، يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي الأربعمية من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400 و500 بالشهر.
10: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
12: والله طبعا يعني يصير بائسه، تعرف يعني احنا سرنا في المدينه والمدينه قطعه من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكله كبيره عويصه. يعني انا مثلا اقرا، يعني ما اقدر اقرا مثلا، يعني المراه يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، اطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكله كبيره طبعا. اما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو احنا حضارتنا طينيه صارت كونكريتيه، لو من الطين ايام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلاً. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء أصلاً، والحياة طبيعية جداً أحسن من هسه بكثير. يعني
10: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
13: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. بدت برمجه او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصر يقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء ما اعرف يعني ليش، وانت هو بتمنى لنفسك الزينة ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
10: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
14: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل الـ 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
10: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
15: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
10: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
16: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد لابد من تجديدها، لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
10: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
17: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
9: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
18: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
9: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصخون، ورحلة ننطلق بها معا في رحاب التاريخ العراقي، ندرس ونتأمل ونتباحث في مجال من المجالات التي يعيد لنا تلك الأيام أصدقائي في بحث قصير على مدار ساعة. أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعون القصخون سواء من راديونا الموجة الثابتة أو اللي يسمعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول iOS أندرويد، اللي يسمعنا بالإنترنت. حياكم الله جميعا، ويا ربي تكونون بألف صحة وخير وعافية. أصدقائي، تناولنا في حلقات سابقة مسألة التعليم في العراق، التربية والتعليم. تكلمنا على المؤسسات المدرسية شلون تأسست والجامعات، وحتى نستكمل كل أنواع الدراسات في البلاد حتى نكون واقعيين، حتى نكون منصفين، حتى ما نصير من الناس اللي مثلا يغمض عين على شيء ويفتح عين على شيء آخر. هذا مو عادتنا احنا هنا بالقصخون ولا عادة الإذاعة بشكل عام، بل تقدم الحقائق كما هي. اليوم راح نتكلم عن الدراسة الدينية في العراق. تعرفون إخواني، الدراسة الدينية في العراق موجودة ومؤثرة، والعامل الديني يكاد يكون هو المحرك الاجتماعي والسياسي الأبرز في العراق في القرن الماضي. يعني منذ أصلا تأسيس الدولة العراقية إلى اليوم، الالتزام الديني لأهل العراق لعب دور كبير في تحريك مسارات الأحداث على مدى العقود المنصرمة. اليوم راح أتكلم عن الدراسة الدينية في العراق، ونحاول أن نعطي خلاصة وافية تمكن المستمع الكريم من الوقوف على الأسس اللي تستند إلها هاي الدراسة على اختلاف أنواعها في العراق، لأن الدراسة الدينية بالبلد تسير بصورة عامة على نمطين: الدراسة الدينية التي تكون ملحقة بالمعابد، المساجد أو الكنائس في حالة المسيح، تختلف باختلاف الدين والمذهب، وثانيا الدراسة في المدارس الدينية المتخصصة اللي تشرف عليها الجهات الرسمية ذات العلاقة، واللي بطبيعة الحال تسير حسب مناهج منظمة. فاصل وتبلش قصتنا لهذا اليوم. حياكم الله.

إخواني المدرسة الدينية، فكرة المدرسة الدينية بشكل عام هي بالإضافة إلى جانب التعليمي فيها جانب اجتماعي، جنبة اجتماعية، لأن المؤسسات الدينية بكل تمظهراتها يعني الجامع، المسجد، الحسينية تحتاج إلى كادر يديرها، تحتاج إلى مؤذن مثلا، تحتاج إلى إمام جامع يصلي بالناس، وخطيب يخطب في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، تحتاج إلى شخص متفقه بالدين يجاوب على المسائل والاستشراعات والاستفتاءات الدينية، تحتاج إلى كادر خدمة يخدم المصلين، يخدم مرتادي هذه المؤسسات والمعابد الدينية. فهؤلاء يعني يأتون إلى المعابد والمساجد من المدارس الدينية. المدرسة الدينية هي التي تكون مسؤولة عن تخريج هؤلاء الذين يخدمون ويعملون في المعابد والمساجد الدينية. لذلك حقيقة كل الأديان الإسلام والمسيح والصابئة، اليهود عندما كانوا في العراق حقيقة يهتمون اهتمام شديد بالمدارس الدينية، ويكون لها تخصيصات مالية لا بأس بها، وهناك مكانة اجتماعية مرموقة لمن يدرس بالمدرسة الدينية. يعني بالموروث الشعبي احنا عندنا بالجنوب الشخص اذا عنده واحد يدرس بالحوزة، او عنده بنية تدرس ببعض، حتى المدارس اكو مدارس خاصة بالفترة المتأخرة هناك مدارس تستقبل النساء في الحوزات العلمية او المدارس العلمية، باعتبار انه النساء ايضا شريحة تحتاج الى تثقيف ديني، تحتاج الى من يلبي احتياجاتها. يمكن المرأة مو دائما تقدر تتكلم مع السيد او الشيخ في عرض مشاكلها الدينية واستفتاءاتها، صح لو لا؟ فتحتاج الى امرأة مثلها تكون متفقهة في امور الدين تسألها. فهذا السبب اللي يخلي وجود اقسام نسائية، ومثل ما قلنا هناك تكريم وهناك اعتزاز وهناك مكانة اجتماعية جيدة لرجل الدين باعتباره جايب أهميته أو قدسيته أو رفعته من قدسية ورفعة الدين في نفوس العراقيين، والعراقيين معروفين بأنهم متدينين ومحافظين، والدين له تأثير كبير في حياتهم. فالمدارس لها أهمية علمية، وإلها أهمية اجتماعية، وإلها أهمية حتى أهمية اقتصادية، فضلا عن الأهمية الخدمية باعتبارها المدرسة مؤسسة تنتج أشخاص يقومون بخدمة مجتمعية ذات جنبة دينية.

أحبابي، على هذا الأساس تصير الدراسة الدينية. هاي النوعين اللي قلنا عليهم، نوع تصير بالمعابد والمساجد، ونوع لا والله بالمؤسسات الدينية حسب المناهج. طبعا هذه تقوم بها الهيئات الدينية في المذاهب الإسلامية وبإدارة شؤون مدارسها الدينية، يعني الوقف الشيعي، الوقف السني، الحوزات العلمية، رح نأخذها ونجي عليها بالتفصيل. بس يهمني في طبيعة الحال أنه أنوه للسيدات والسادة المستمعين أنه بحث الحلقة يعتمد على 30 سنة الأولى من تأسيس الدولة العراقية، يعني إحنا ما نجي نقصد على الوقت الحالي، لا، بما أنه إحنا دائما نتعلق بالتاريخ والتراث فناخذ مرحلة زمنية من تلك الفترة. طيب، تنظيما لأمور الدراسة الدينية في العراق أصدرت مديرية الأوقاف العامة، لاحظوا العامة لأن بالأيام الملكية ماكو وقف سني وقف شيعي، أصدرت منذ تشكيل الدولة العراقية عدد من الأنظمة، كان واحد منها نظام مدارس الأوقاف الدينية رقم 35 لسنة 1948 اللي وضحت به الأمور الخاصة بمناهج الدراسة في كل مرحلة من مراحلها. طبعا بعدين ألغي بقانون جديد سنة 1952. خلنا نأخذ القسم الأول اللي هو المدارس الملحقة بالمعابد الدينية. عادة تكون مدة الدراسة في هذه المدارس 12 سنة، ولا يقبل فيها من الطلاب إلا اللي تتوفر بيهم شروط مبينة في النظام. مش وقت ما ينتهي الطالب من الدراسة ينجح يعطونا ما يعرف باسم الإجازة، مجاز في الشؤون الدينية. شلون أكون مجاز في الآداب، مجاز في النحو وهكذا. وبين النظام موضوعات الدروس في هذه المدارس وأهمها. خلينا نحكي عن مفردات النظام التعليمي هذا. أولا اللغة العربية، الحساب، المنطق، البلاغة، الفقه وأصوله، العقائد، آداب البحث والمناظرة، التاريخ الإسلامي، التفسير وأصول التفسير وعلم الكلام. هذه مفردات الدراسة في المعابد اللي قلنا 12 سنة مدتها. اللطيف أنه اللغة العربية أساس في تعلم كل المدارس، سواء هذه المدارس، بعد شوية نأخذ المدارس اللي ملحقة بالمؤسسات الدينية وحتى مدارسنا. لكن للأسف الاهتمام باللغة العربية يتراجع بشكل كبير. صرنا للأسف نفتخر أنه والله واحد يعرف إن إنجليزي ويعرف فرنسي ويعرف ألماني ويعرف روسي، لكن للأسف ما يعرف لغة الأمة التي ولد فيها. والحقيقة ما يعرف أنه العالم يحتقر الإنسان اللي ما يعرف وغير ملم بلغته اللي تسمى بلغة الأم. حقيقة كل الناس تعتز بي أنت أتقن لغتك ومن ثم انتقل إلى لغات العالم، لكن هذا التبجح بأنه أنا أعرف مصطلحات. شايفين دول اللي دائما يطعمون كلامهم بكم مصطلح إنجليزي، هذول عندهم عقدة الخواجة، عندهم مشكلة حقيقية، عندهم هذا الاستلاب، عقولهم مستلبة بالغرب. نعم الغرب متقدم في كل شيء، لكن صدقني احترامك لخصوصيتك المحلية هو اللي يعطيك تفردك. مو معناها انه بلدك متخلف الان معناها انت تنسلخ تماما منه، بالعكس كل البلدان تمر بظروف صعبة. اليابان صارت قاع لكن شوفها الان، ليش؟ لان شعبها كان عنده ثقافة وطنية وايمان وحب واعتزاز، ما راح يعني ارتمى بحضن الاخر و مسخ شخصيته بشكل تام.

أما أهم الكتب أصدقائي التي كانت تدرس في تلك المدارس الدينية الملحقة بالمعابد أيام الحكم الملكي كأساس للمراجع اللي ذكرناها في الموضوعات قبل الفاصل، هي الكتب التالية: الأمثلة والبناء للزنجاني، الإجرومية وشرح خالد وشرح قطر الندى وشرح ابن عقيل ومغني اللبيب ونور الإيضاح وشرح القدوري والهداية وشرح المنهاج، ثم كتاب بداية المجتهد والإيساغوجي وبرهان المنطق ولباب الخير، بالإضافة إلى كتب الحديث البخاري ومسلم وغيرها من الكتب. طبعا هاي الدراسة تعطل في المدارس الملحقة بالمعابد أيام شهر رمضان وأيام شهري تموز وآب من كل سنة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن أيام العطل والمناسبات الرسمية والأعياد الرسمية للبلاد. هناك أيضا مدارس دينية متوسطة يقبل فيها خريجين المدارس الابتدائية، وطبعا هاي دراستها 3 سنوات وتدرس بها مواضيع القرآن الكريم، التجويد، الصرف والنحو، كذلك مواضيع مثل الفقه والحساب، الهندسة، مقدمات العلوم الطبيعية، تخيلوا، بالإضافة إلى بعض المعلومات المدنية والأخلاقية، ويعطوهم دروس في التاريخ والجغرافية. يعني شوفوا، يعني يدرس دين صحيح، لكن رجل الدين عليه أن يكون ملم بهذه التفاصيل، ملم بجغرافية بلده، ملم بتاريخ بلده، ملم بمعلومات عامة عن ثقافة البلد، لأن الدين يفترض أن يكون عنده تصور شامل عن المجتمع الذي يعني يشتغل فيه أو يعالج مشكلاته. أما أنه تعتقد أنه فقط المشكلة الاجتماعية هي مشكلة دينية، بالحقيقة هنا راح تكون أنت في عزلة بينك وبين المجتمع اللي أنت تحاول أن تخدمه، لأن طبيعة مشكلات الحياة هذه الفترة متبدلة ومتغيرة وفيها استحداثات جديدة. ليش هناك فرع في الفقه هناك المحدثات؟ حتى يقول لك أنت الشخص اللي تقلده إذا توفي فلك أن ترجع إلى شخص مجتهد أو عالم دين آخر يعطيك فتاوى في الأمور المستجدة الحديثة التي تطرأ على حياة الإنسان.

هسه واحد يسأل إنه ذول اللي يتخرجون من هاي المدارس وين يروحون؟ الحقيقة يقبل المتخرجين في المدارس التي تلحق بالمعابد الدينية الإسلامية بالقسم الإعدادي من كلية الشريعة. كانت كلية الشريعة حقيقة وعندنا كثير من الأسماء المعروفة حتى على الصعيد الأدبي تخرجت من كلية الشريعة، من ضمنهم الشاعر البصري كاظم الحجاج. طيب بالإضافة إلى كل هذا، كانت هناك مدرسة واحدة في بغداد خاصة بتعليم القرآن الكريم، أسست بالأربعينات، في نهاية الأربعينات أو منتصفها. في ذلك الوقت كان يبلغ عدد المدارس الملحقة بالمساجد والمعابد اللي تشرف عليها مديرية الأوقاف العامة تقريبا 140 مدرسة منتشرة في شتى أنحاء العراق، وكان يشرف على التدريس في القسم الكبير من هذه المدارس كبار الأساتذة من رجال الدين والعلماء الأفاضل. على فكرة أكثرية من هاي المدارس كان تتبع في تدريسها أسس وقواعد المذهب الحنفي بحسب الباحث والمؤرخ عبد الرزاق الهلالي. وبالإضافة إلى ذلك أوفدت مديرية الأوقاف العامة عدد كبير من متخرجين هاي المدارس اللي حصلوا على الإجازة العلمية الدينية مثل ما قلنا، نزتهم وين؟ للأزهر الشريف في مصر. هذا طبعا علاوة على ما قام به بعض الميسورين المحسنين من أهالي العراق لما دزوا بعض الأذكياء أو المتفوقين من هؤلاء المدارس على حسابهم يدرسون بالأزهر الشريف. وكانت هاي الحقيقة ظاهرة جاي تلاحظون أنتم أصدقائي في القصخون في ذلك الوقت، واي تبرعات الناس والميسورين والتجار ورجال الأعمال لعبت دور كبير في بناء الدولة العراقية، ناس وطنيين محبين لبلادهم ولشعبهم. شفتوا أنتم يعني القوة الجوية شلون تأسست؟ تبرعات. شفتوا أنتم القوة الخطوط الجوية المدنية؟ شفنا تأسيس مستشفيات السل، مستشفيات جمعيات رعاية الطفولة، كلها تبرعات للناس التجار. حتى مدارس البصرة، مدارس العراق بشكل كبير لما أخذناها وتناولناها كانت هي حقيقة قسم من يمها كبير تبرعات الناس الميسورين والتجار. اليوم حقيقة احنا نفتقر ونفتقد هذه الطبقة وهذا السلوك الجليل. اليوم أغلب التجار يفكرون بالربح والربح والربح الفاحش من دون أن يفكرون أن يعملوا هامش خيري واجتماعي يعزل من أرباحهم. تخيلوا هذه لو ترجع هاي التقاليد وهاي الثقافة كيف كان. إحنا كل شيء قمنا نذب برأس الحكومة، نريد من الحكومة تبلط، ونريد من الحكومة تبني مدارس، ونريد من الحكومة ونريد ونريد، بينما ممكن أكو أشياء بسيطة هسه لو يعني لو فد 10% من التجار يتبرعون في بناء 10 مدارس. تخيلوا حتى لو يسموها على أسماء أجدادهم، على أسماءهم هم. أنا اللي عرفه أنه وزارة التربية تقبل أنه المتبرع أن يسمي المدرسة على اسمه. تخيلوا يعني حتى هاي ما تشجع الناس اللي عندهم والله ممكنهم والله يرزقهم أكثر إن شاء الله أن يبذلوا في سبيل مجتمعاتهم.

بالمناسبة خريجين هذه الدراسات يشتغلون إما في التدريس يعني يدرسون في هاي المدارس أو يتولون مناصب القضاء الشرعي في وزارة العدلية، وزارة العدل كانت تسمى العدلية. هسا هذا فيما يتعلق بالمدارس الملحقة بالمعابد. خلينا نتكلم شيء عن الدراسة الدينية في النجف الأشرف. الحقيقة اللي راح أقوله هو اعتماد على خلاصة عن الدراسة الدينية في النجف أعدها الأستاذ ضياء إشكارة عندما كان قائم مقام لقضاء النجف سنة 1951، ويعني هذه هي مصدرنا، فحتى يعني نسترعي الانتباه. طبيعة الحال مدينة النجف الأشرف هي قاعدة التدريس على المذهب الجعفري منذ منتصف القرن الخامس الهجري، يعني لما تراجع أو أفل نجم الدولة البويهية في بغداد عام 447 واستولى عليها الملك السلجوقي طغرل بيغ، فقد أسر آخر أمرائها واشتد الضغط على خليفة السيد المرتضى على كرسي التصنيف والتدريس اللي هو اسمه محمد بن الحسن الطوسي، فبالتالي أحرقت مكتبته والرجل اضطر أن يعني هجر هو وتلاميذه بغداد ميممين وجوههم شطر النجف في سنة 448 هجرية، وباتت النجف مقرهم ودار هجرتهم. طيب، ظلت إخواني تجري دروس على الأسلوب نفسه والطريقة المتوارثة منذ ذلك التاريخ حتى الآن مع بعض التجديد والتجذيب. من نقول حد الآن يعني بداية الخمسينات، تلاحظ شلون؟ وذلك وفق نظام سمي بنظام الحلقات، يعني يشترك الأستاذ في الجلسة مع الطلبة إذا كانوا قليلي العدد، أما إذا كانوا مجموعة كبيرة فإن الأستاذ حينئذ يرتقي منبر حتى يشرف ويشرف على الجميع ويستمع لمناقشاتهم ويجيب على أسئلتهم. وهذا المنبر أخواني يعني أو يكون ركن من أركان المجلس أو المسجد، ويقعدون حوالي الطلاب من كل جانب حتى يستمعون إليه ويناقشونه. بالمناسبة الدراسة بالنجف في ذلك الوقت ما كان لها محل معين، يعني قد تكون في مدرسة علمية، قد تكون في مسجد أو جامع، والطلاب مخيرون في انتقاء الأساتذة الذين يرغبون في الاستماع إلى محاضراتهم أو في الانضمام إلى حلقاتهم.

طبعا الدراسة بالنجف تجري بدون أوقات دوام، يعني ممكن في الليل ممكن في النهار بدون انقطاع أو تعطيل، إلا أنها ممكن أن تعطل أيام الجمعة والأعياد الإسلامية وبالعشرة الأوائل من شهر محرم الحرام وفي أيام وفيات الأئمة عليهم السلام، باعتبار أنه هذه أيام مقدسة يجري فيها طقوس ومراسم العزاء فتتوقف الدراسة. أما في شهر رمضان المبارك فتجري الدراسة ليلا مراعاة لحالات الطلاب والأساتذة الصائمين. احنا قلنا طبعا هاي معلوماتنا كلها من بحث الأستاذ ضياء شكارة. زين، شنو مراحل الدراسة بالنجف؟ حقيقة تنقسم إلى مرحلتين مهمتين. أولا يسموها دراسة المقدمات، تعتبر الدراسة التمهيدية، وتشمل هاي الدراسة فروع عدة، منها النحو والصرف، ومنها البلاغة والمنطق، الفقه والأصول، منها العلوم الرياضية، التفسير، الحكمة والفلسفة وعلم الكلام. هذه مرحلة المقدمات، وتسمى هذه المرحلة من الدراسة حسب العرف المصطلح عليه في النجف الأشرف باسم دراسة السطوح، وهي يعني تقابل المرحلة الابتدائية والثانوية في الدراسة الاعتيادية اللي احنا يعني ناخذها بحياتنا العامة. المرحلة الثانية هي مرحلة دراسة الخارج، وهي الدراسة اللي تقابل الدراسة العليا عندنا يعني بالوضع الطبيعي أو بالدراسة العامة، يعني كل دراسة تلي المرحلة الثانوية تسمى الدراسة الخارجية، وهي دراسة ذات تخصص وتسمى حسب العرف المصطلح باسم دراسة الخارج، لأن هاي الدراسة تحتم على الطالب أن يتلقى معلوماته من كبار العلماء والمجتهدين، وهي اللي تأهله للوصول إلى درجة الاجتهاد. ونلاحظ أصدقائي في هذه الدراسة أن أسلوبها يختلف عن أسلوب دراسة المقدمات، لأن الطالب فيها يعتمد على الاستماع إلى محاضرات الأساتذة ومحاوراتهم من دون أن يدرس نص معين خاص، يعني ماكو كتب أو منهج أو فتشي يقرأ مصدر، لا، مجرد يسمع محاضرة من أستاذه، مو مثل المقدمات، تختلف عن المقدمات، لكن أكو كتب يستعين بها الطلاب في المرحلة، في المرحلة الأولى هي مرحلة المقدمات. خلينا نتعرف عليها ورا فاصل قصير.

باب الحادي عشر شرح تجريد الاعتقاد مجمع البيان التبصرة الشرائع اللمعة الدمشقية الرياض مكاسب الشيخ الأنصاري حقيقة كتب كثيرة جدا جدا يعني الكفاية الفرائد القوانين الوسائل كلها هي مصادر وهناك كتب مثل التقريرات شرح المنظوم والأسفار وبطبيعة الحال باعتبار النجف مركز كبار المجتهدين من علماء المذهب الجعفري فقد أصبحت المدرسة اللي يقصدها طلاب العلم للدراسة فيها من شتى أنحاء العالم الإسلامي وكان في الخمسينات محل هذه البحث اللي نتكلم به عدد طلاب مدارس النجف يقدر بثلاثة آلاف طالب من مختلف الجنسيات من الهند من أفغانستان من إيران من باكستان من الصين من أندونيسيا ومن تركمانستان وطبعا هناك طلاب من دول عربية أيضا مثل الكويت والبحرين وعمان ولبنان وسوريا وهناك أيضا حسب البحث طلاب من أفريقيا تحديدا من جنوب أفريقيا وطلاب من روسيا البيضاء واردات أصدقائي واردات علماء الدين وطلاب العلوم الدينية تنحصر بالحقوق الشرعية اللي تسمى الخمس ونحوها اللي توصل إلى نجف الأشرف وإلى المراجع ويوزعونها على المدارس العلمية اللي تسمى حق الإمام والزكاة والخمس طبعا أكو غيرها من الهبات اللي يقدمها المحسنين المتبرعين أو ما يرد من التركات ما يرد من واردات الأوقاف إلى طلاب العلوم الدينية ويبلغ عدد المدارس الدينية في النجف في ذلك الوقت بداية الخمسينات 30 مدرسة منها 19 مدرسة كبيرة والباقي مدارس صغيرة المدارس الكبرى اللي راح نذكركم إياها هي مدرسة السيد كاظم اليزدي اللي أسسها سنة 1327 هجرية ومدرسة الأخوند ومدرسة الإيرواني ومدرسة الخليلي ومدرسة الشيخ محمد يوسف البخاري مدرسة الشيخ ميرزا حسين مدرسة الشيرباني الشيرازي أيضا مدرسة القزويني مدرسة المهدية مدرسة الهندي مدرسة الصدر مدرسة المعتمد ومدرسة السليمية وغيرها يعني حقيقة كثير يعني احنا ما نريد نستهلك وقت الحلقة وهناك مدارس عدا هذه المدارس تدرس فيها العلوم الدينية بأسلوب سماه ضياء إشكارة في بحثه بين قوسين يلائم روح العصر حسا ما عرفنا شلون يلائم روح العصر لم يرد يعني لكن هو وصفها بهذه الصفة وذكر من يمها أربع مدارس هي مدرسة كاشف الغطاء ومنتدى النشر ومدرسة التحرير الثقافي بإشراف الشيخ عبد الغني الخضري ومدرسة الأحمدية أو تسمى مدرسة الجزائري اللي هي تحت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد الجزائري هذه نبذة بسيطة عن الدراسة الدينية فيما يتعلق بالدين الإسلامي خلينا نروح للدراسة الدينية المسيحية

وهذه الدراسة الدينية المسيحية مثل الديانة الإسلامية بها طوائف متعددة، وتكاد تكون الدراسة الدينية فيها تجري على النمط نفسه مع اختلاف بسيط يرجع لاختلاف العقيدة. فالطالب اللي يرغب مثلا في الدخول بسلك رجال الدين، خاصة إذا بلغ عمره 18 سنة، يدزوا أهله إلى أحد المعاهد الدينية، سواء كانت هذه المعاهد الدينية المسيحية بالعراق أو خارج العراق، وتستغرق دراسته الدينية في الغالب 12 سنة أو أزيد بقليل. يدرج بها الطالب من السهل ثم الصعب إلى الأصعب في مراحل الدراسة. أما المستوى اللي يجب أن يكون عليه الطالب عند قبوله في المعهد الديني المسيحي فهو حصوله على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها، يعني إذا أنت واصل الخامس ابتدائي ما يتنقبل. مو بس هاي، على أن لكل معهد إخواني من المعاهد الدينية إلى منهج خاص، وهو يختار الكتب الملائمة له، ولا تتفق بالضرورة هذه المعاهد في هذا الصدد، لكن القضايا الأساسية الدينية التي تدرس فهي واحدة. التفرعات تختلف من معهد المعهد ومن معلم اللي يعني يناط إلى دروس أو توكل إلى الدروس، بشرط أن لا تختلف المبادئ عن المعتقد العام السائد في المعهد الديني المسيحي هذا أو ذاك. المعاهد والمدارس الدينية المسيحية في العراق في الخمسينات تكاد تكون محصورة في مدينة الموصل ونواحيها، وهي عبارة عن أديرة ومعاهد دينية ملحقة بالكنائس. طبعا يعيش الطلاب عادة داخل هاي المعاهد، يتلقون بها الدروس بعيدا عن ذويهم طوال مدة الدراسة، يصرفون على معيشتهم، أما ذوي الطالب يجزوا له فلوس، أو المحسنين والمتبرعين إلى الكنائس، أو رؤساء يسموا رؤساء الكنائس الخاصين أو الأخصون يدفعون مبالغ من أجل معيشة الطلاب. وكثير ما يكون للأديرة أو للمعاهد أوقاف خاصة تصرف وارداتها على مثل هؤلاء الطلاب. إذا أنهى الطالب الديني دراسته واجتاز الامتحان السنوي بنجاح ينال لقب دكتور، تخيلوا، أو أستاذ، يعني أما دكتور أو أستاذ أو معلم في الفلسفة أو اللاهوت. اللاهوت شنو تفسيره؟ أبسط تفسير له هو الفقه الديني. اللاهوت هو الفقه الديني إذا سمعت به، أو تفسير نصوص الكتاب المقدس الإنجيل. ولازم يكون الطالب في نهاية دروسه قد درس من اللغات ثلاثة أو أربعة، هي العربية والسريانية والفرنسية والإنجليزية. تلاحظ الفروقات، بينما الدراسة الإسلامية فقط اللغة العربية. وهي من الأشياء اللي علينا أيضا أن نفكر بيها، ضروري جدا طلابنا أسموه باسم المدارس الدينية، مدارسنا الاعتيادية، أن يتم تعليم الطالب الفرنسي واللغة العربية واللغة الإنجليزية. لكن هي المشكلة مو هنا، المشكلة بجودة التدريس إخواني. جودة التدريس هي اللي تحكم أن الطلاب ما جاي يدبرون العربي، عاد مو الفرنسي والإنجليزي.

0: اللي يدخل طبعا الأديرة أو المعاهد الدينية المسيحية يتخرج راهب أو قسيس. وفي سنة 51 كان يدرس ما يقارب 150 طالب عراقي في هذه المعاهد المسيحية. وبالمناسبة هاي النبذة عن أسلوب الدراسة الدينية لدى الطوائف المسيحية على اختلافها تكاد تتبع الأسلوب نفسه في التربية والإعداد، مع اختلاف بسيط يعود إلى الفروقات اللي تصير بين المذاهب أو الفرق المسيحية. لنعرف طوائف المسيحية في ذلك الوقت في العراق هي طائفة السريان الأرثوذكس وطائفة السريان الكاثوليك وطائفة اللاتين وطائفة اليعاقبة. طبعا هناك بعض معاهد أو الدراسات لبعض الديانات الأخرى اللي ما يسع لها الوقت، ربما نأخذها في حلقات قادمة، مثل طائفة الصابئة المندائية، أيضا عندهم مدارس دينية وعندهم طلاب، كذلك اليزيديين، وهكذا باقي الديانات التي عاشت في العراق. المهم بشكل عام أصدقائي، هذه الحلقة تحاول أن يعني أتمنى أن تكون أطلت تصور بسيط جدا عن فكرة الدراسة الدينية في العراق التي لا تزال تلعب دور مهم في تخريج رجال الدين. وهناك محاولات دائما للتجديد والتطوير ولتحسين هذه الدراسة. الوقت أدركنا، نتمنى أن نكون قدمنا حلقة ممتعة ومفيدة وبها معلومات جديدة لحضراتكم، خاصة أن احنا أخذنا معلوماتنا من عدة مصادر، من ضمنها مصادر صديق الدملوجي، كتابة أيضا عن الأديان في العراق في فترة الحكم الوطني الملكي. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
2: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
1: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
3: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
4: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
5: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء المحافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة ذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
6: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
3: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح، أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

قصة اليوم لم تصلني عبر واتساب أو روى اللي يعني رواه لي صديق، لا هي شاءت الصدفة أن يعني أقلب بالفضائيات بالقنوات بالريموت، واستوقفني لقاء مع شخصية تركية يلتقي بي أحد المذيعين المصريين، وهذا أمر يعني أدهشني حقيقة وراح أروي لكم إياه. وبالتالي أيضا هناك أكثر من قصة حدثت بهذا الموضوع. طبعا أنا راح أروي القصة وعندي رأي بها، لطالما سألت وتساءلت وبحثت كحقيقة وجودية في الحياة عن موضوع السحر وغيرها، لكن دائما تستوقفني فكرة المنطق والعقل والدليل والبرهان وغيرها. لكن عندما شاهدت هذه الفضائية، وهذه الفضائية المهمة جدا حقيقة بما طرحها، هي قصة تركي، شخص تركي اسمه فؤاد بشنغام. هذا الشخص فؤاد طبعا مسلم، وهو يروي حكايته بألم، وهو طبعا الرجل عاش فترة طويلة كحلاق، يعمل كحلاق في أحد أطراف المملكة السعودية، حلاق رجالي وعنده شهرة، ويكاد أن يكون هو الأكثر شهرة بسبب قلة الحلاقين اللي موجودين كما ذكر. قصة هذا الرجل غريبة راح أروي لكم إياها.

فؤاد التركي اللي ظهر هو على شاشة فضائية القاهرة والناس وهو يروي طبعا لغرابة الحكاية هي تكاد أن تكون ليست بالغريبة على واقعنا، أنتم راح تسمعونها وتشوفون المصائب اللي بيها، يعني اللي يقبلها العقيد. ثاني شيء اللي يرويها شخص يعني مو استدعاء إعلامي للإظهار والإشهار، لا لا، والرجل تحدث بألم، يبدو أنه هذا الرجل كلش رقيق لدرجة أنه وصل إلى مرحلة أن يبكي. هذا حلاق تركي يقول أنا حلاق أعمل في أحد أطراف المملكة السعودية اللي هي قريبة من أماكن حدودية على ما يبدو، ويقول البيوت متباعدة، متزوج وعنده 3 أولاد، عائلته في تركيا، يروح لها بين حين وآخر بإجازات، ما أن يعني يجمع المال وتبعات السفر ومصرف البيت، يكمل الرجل ويدفع الإيجار ويروح بإجازة. هذا الرجل وين ساكن؟ ساكن أو مستأجر شقة لامرأة متزوجة أيضا معتها أطفال، لكن هي متحكمة كما يقول، متحكمة بعماد البيت، يعني هي اللي تستلم الإيجار، هي اللي تتصرف، يكاد أن يكون زوجها شخصية ضعيفة، أيضا عتها يعني بنات. هذه المرأة كل شهر، هو يسكن في الشقة الفوق يعني في الشقة العليا، كل شهر هذه المرأة هي من يطرق الباب قبل نهاية الشهر بيومين، تتأكد يعني إن جمع أو عند مبلغ الإيجار. الرجل شاف هذه المسألة يعني محرجة جدا، يعني إنه هي تطرق الباب ويعطيها ومرات هو ما موجود، فقال ماكو داعي لهذا الأمر، أنا قبل أن ينتهي الشهر بيومين أنا مجمع المبلغ الإيجار فأعطيه لهذه المرأة، المرأة اسمها فوزية. فعلا كل شهر قبل أن ينتهي الشهر ما يخليها تطرق الباب، لا لا، هو الرجل يروح بحاله قبل أن يصعد إلى شقته، حسب ما يصف الشقة بأنها إلها باب صغير وسلم يفضي إلى الشقة اللي هي عبارة عن صالون، يعني غرفتين أو غرفة وحمام وملحقات، تكفي للرجل العزابي. هذا الرجل من باب الحياة شاب وسيم لطيف، هو ظل كل شهر يجي بنفسه ويعطي المرأة الإيجار. هي هذه المرأة تستودع دائما، أو بمعنى أنه هذه المرأة دائما تنظر إلى هذا الشاب التركي بأدب واحترام، هو أيضا يرى في نظراتها أيضا التقدير، ولم تبخل عليه في في في أكله، لم تبخل عليه في أي شيء آخر. هنا الأمور مستتبة، يقول أنا بالعكس كنت محسود من قبل الكثير من العمالات، إنه يقول أنت ساكن في شقة أجارها جيد وهي نظيفة وجديدة وأم الإيجار أو أم البيت دائما ما أن تطبخ طبخة لذيذة أو جيدة ما تنساك بيها، بل تقدم أحيانا العرض لغسل ثيابه إن كان أو تنظيف المكان، لكن هو يمتنع. هنا يقول أنا الحمد لله كنت سعيد في عملي، وعملي يدر علي وعندي زبائن كثر، وعملي يدر علي المال وبخير والحمد لله، وأيضا لاقي لي شقة لا أضطر أن أركب سيارة ولا مسافة قريبة جدا والحمد لله، والأمور طيبة. وما أن أنتهي بعد شهرين ثلاثة أروح أزور عائلتي وأروي لهم راحة البال والمكان. لكن شنو اللي صار؟

اللي صار بعد شهر. طبعا أنا من كنت أشاهد اللقاء يعني شدي إلى حد كبير. طبعا مترجم طلعون ترجمة كلام رجل متحدث بالتركية، والإعلامي كان بارع في طرح الأسئلة وفي التوقيتات الحزينة للرجل. المهم سمعوا يوم من الأيام الرجل قال بعد أنا ليش يعني أخلي المرأة تجي قبل الشهر بخمسة أيام انتهاء الشهر؟ قال المبلغ موجود، ليش أكلف المرأة عبء الصعود وطرق الباب وغيرها؟ وبعدين أنا يعني كما يقول استحيت من أن تصعد إلى السلم وعندنا جيران وهو عالم أو هذه القرية يعني متحفظة إلى حد كبير والناس تحكي، وأنا رجل عزابي وتصعد لمرة تأخذ الإيجار. لكن يقول هي يبدو أن الأمور كانت على شكل آخر، ويا غافلين لكم والله مثل ما يقولوا. كنت يقول أنا مرتدي لأنه أساساً أنا أكو عطلة، إحنا كانت عندنا عطلة الحلاقين الاثنين هم لاعتهم الجمعة، فيقول هاي كل يوم جمعة أنا أروح أرفه عن نفسي وأكشخ وأرتب حالي وأطلع أروح إلى أماكن ترفيه وغير أدخل مطعم. فيقول هنا رجعت المبلغ في سترتي في جيب السترة، فرجعت قلت خلني أطرق الباب. فعلا طرقت الباب، زوجها موجود وبناتها موجودات. طرقت الباب طلعت لي هي السلام عليكم. وعليكم السلام. يتحدث العربية بشكل يعني صعب لكن يفهم، لكن بالبرنامج ما استعانوا لأنه هذا هاي ميديا ما يقدمونه يتحدث بشكل مقطع يعني معقولة فمترجميني. لكن هو يتحدث، عندما سأل المذيع أنت تجيد العربية؟ قال لا إلى حد ما. فيبدو كان يدبر حاله بحواراته مع هذه المرأة مع الناس مع الزبائن بما يفهم ويفهمون. قال لا هذا الإيجار بعد وقت على الإيجار. يقول المرأة يعني قالت بعد وقت ليش أنت مستعجل؟ قال لا ما يخالف الإيجار جاهز تفضلي. المرأة قالت له مستحيل أنت توصل من بابنا وما تقعد وتشرب قهوة، أبو فلان موجود وتفضل. الرجل امتنع يقول أنا امتنعت لأنه أنا جاي متعب وأريد أرتاح. لكن هي ألحت، قل ألحت إلحاء شديد ولم أفهم بقية ما قالت يعني إلى حد ما فهمت شنو اللي قالت. لكن بعد ليش مبين على محياها وملامحها أنه المرأة مصرة على أن أتفضل، وهي دفعت بالباب ومدت بإيدها لأن أتفضل. فكرت فضلت خلي تسلم علي زوجها وابنائها. قالت لي تحب قهوتك سادة لو تحبها في سكر؟ قلت لها لا سادة. المرأة راحت لم تغب، يقول ما غابت كثيرا، اجت لي بفنجان القهوة. يقول أعطتني فنجان القهوة قربت قريبا من صدري يعني، وأنا استغربت. يقول شنو يعني مفروض من بعيد أو صينية، هذه الصينية وأنا أحمل الفنجان تخليها على هذه الطاولة الصغيرة وأنا أحمل الفنجان وأشرب، فما معقول أن تضع الصينية وتحمل الفنجان وتأتي بي إلي. لدرجة أنه يقول ما قدرت حتى أمسك بشكل جيد، فهي هنا سقطت القهوة على سترته على ردن السترة أو قريبا منها. يقول هنا لا رجعت الفنجان وأنا أخبرتها بأنه الأمر عادي جدا وهذا أمر يحدث في غالب الأحوال عادي ماكو مشكلة، وأنا رجل عزابي معتاد أن أنظفها وأكو عندي غسالة وعندي كل المنظفات ممكن يعني. قالت لا هذه قهوة وأنا بارعة، هذا لأن أنت بدلتك أو سترتك أساساً سترة فاتحة اللون وهذا يبقى أثر القهوة يبقى، لكن أنا عندي منظف خاص لإزالته، فأنت توكل على الله اصعد إلى غرفتك أو شقتك وترك الأمر إلي أنا أنظفها وأعتذر شديد الاعتذار وانتظر من عندي أجيب لك فنجان آخر. قال لا هذا يكفي. يقول شربت فنجان القهوة باقي فنجان القهوة وخلعت السترة مالتي طيتها إلى المرأة مع الاعتذار والخجل. لكن شوف اللي صار،

اللي صار انا طبعا بهاي اللحظه يعني تخيل واحد جاي يحكي يقول جابوني قهوه وشربتها وطاح على سترتي وقالت لي انا انظف، شوف اللي بعده صار. انا قلت لا ما معقول، رجل واعي وناضج ويقول انا خريج بيولوجي وجيولوجي العفو، واعي ومثقف ودارس في جامعه مهمه، يعني ما يوصل الى مرحله ان يصير يعني زين هذا اذا اريد اكذبه انتبهوا لي، هو ليش جاي اتحدث بهذا الموضوع وانتم تكذبون؟ احتمال انا اكثر، انا رجل يمكن اكذب هكذا امر، لكن اللي ادهشني معقوله يا رجل يعني يتحدث الى الاعلام بهذا الشكل؟ والله ما ادري. المهم راح ارويها لكم، واكو اشياء اخرى. الرجل يقول اجتني احد بناته الصغيرات اللي هي بعمر 8 سنوات، طرقت الباب مساء جابت لي مكيس السترة ومرتبة وكأنه راح إلى مكوى. شكرا عمو. نزلت البنت، أنا فتحت سترتي أدي أشوف، يقول البقعة بعدها موجودة لو المرأة استطاعت، جزاها الله خير استطاعت أنزل البقعة. بابا عيد هذه السترة، هذا الجاكيت، يعني نعم هو يشبه جاكيتي لكن ما معقول أكو أشياء متغيرة. على كل حال يقول البقعة زالت والأمور طيبة. هنا ترسل لي أكل، ترسل لي باعتزاز، وأنا يعني دائما أسألها، يقول أسألها تريدين زيادة في الإيجار؟ وهي لأنه يقول أنا صار لي 3 سنوات ساكن عندها ما زودت علي الإيجار، رغم أنه الكثير من الشقق أصحابها زيدوا الإيجار. قول هنا استأذنتها بعد حين أيضا، قلت لها أنا راح أسافر إلى ومن أرجع أعطيك الإيجار للشهر الآخر أو لغيره، راح أسافر إلى تركيا. قلت سألتني فورا، قالت لي شنو أخبار، شو شفت شلون السترة مالتك رجعتها وكأنه جديد؟ قال والله استغربت يعني نظيفة جدا بشكل، وشكرها وممتن. قالت لمرة أخرى أنا عزمتك على فنجان قهوة وبالبيت وأنا حتى أعتذر عن ما فعلت. قال لا بالعكس، نرجع من تركيا إن شاء الله ونشرب فنجان قهوة بالخير والعافية. راح إلى أهله، لا يقول قبل لا أروح، يقول بدت عندي حالة من الكآبة، يعني يقول كآبة لدرجة أن المكان لا أطيقه، أطلع خارج البيت فأشعر بالارتياح. أيضا عندي فوبيا ورهاب اجتماعي أو مجتمعي، يعني ما عندي لدرجة أجفل عندما أقف في محل الحلاقة ويدخل زبون ويلقي التحية، يقول صار عندي نوع من الخوف، أجفل وأفز وعندي خوف من الآخرين، أسير في الشارع عندما يلقي علي التحية شخص أرد عليه وأنا خائف. يقول هذا الأمر عجيب. رحت إلى طبيب نفساني فسألت، قلت له قال هذا متى حدث عندك هذا الرهاب الاجتماعي أو الخوف أو الخوف الدائم من الآخرين من الناس؟ قال له والله قبل أيام قلائل طرقت الباب تخيفني، إلقاء تحية من زبون داخل إلى محلي يخيف ويرعبني، إيدي ما عادت قادرة على العمل أكو ارتجافة بها، هذا الأمر شنو سريري يعني مرض لو نفسي؟ قال له اتجهت شنو هذا مرض نفسي؟ شنو اللي حدث؟ هل تعرضت إلى صدمة معينة؟ قال لا أبدا، لا صدمة ولا أي شيء آخر، شفت فيلم مرعب جدا خلف حلم سيء؟ قال لا أحلامي عادية جدا، نعم بعض الأحلام المشاكسة المزعجة وكل إحنا نحلم هذه الأحلام، مرات أكله يتغير في مزاج النوم، يعني أكله تغير حتى في تلونات الحلم إشكاله. هو هذا الإنسان عجيب يعني. على كل حال الرجل شخصه أنه مريض نفسي، يعني والمرض النفسي لازم إلى أسبابه، والرجل ما أعطى أسبابه مبررات، يعني لا تعرض إلى صدمة، لا شاف له فيلم رعب، لا تذكر كما يقول، يقول لي تذكرت عندك أشخاص فقدتهم في حياتك وخلفوا حزن متجدد؟ قال لا أبد مكش. عندك خوف على عيالك وأبنائك؟ قال لا صار لي 3 سنوات أروح لهم بزيارات ومن أشوفهم بخير وعافية لأن أنا أعمل الأمور طيبة. شخص لأنه هو في حالة كما يقول بدايات كآبة، فأعطاني حبوب يعني
ودواء وغيره، بديت اخذه. هذا الدواء يجعلني حسب وصفه بانه انا انام بكثره وانا عندي عمل. فبالبدايه يقول لا، بدا يزعجني جدا، فتركته لامر انه انا ما اقدر اروح للعمل بنعاس دائم، وثاني شيء عملي بادوات جارحه، اي خطا او ارتباك يسوي مصيبه، يعني يحدث جرح كحلاقه ذقن وغيرها. فيقول تركت الدواء، هنا ساءت حالتي، لكن يقول بديت اريد انا من يعالج نفسك. هسه ماكو داعي، ربما هذه الغربه وفوبيا لا شعوريه وحنين الى العائله والوطن، خلي اروح باجازه طويله الى تركيا. فراح الى تركيا، يقول عندما وصلت الى المطار، يعني هنا أنا شعرت بالارتياح، قلت اذن المكان اللي انا عايش به بلا شعور ورتابه الايام، يعني العمل وروتين الحياه هو من جعلني بلا شعور اشعر بهذا الاكتئاب. لكن عند دخولي الى مطار تركيا شعرت بالارتياح، فقلت الحمد لله، اذن هو الامر بخير. لكن لم ينتهي الامر بخير،

طبعا يقول فرحت، دخلت في المطار، تغيرت نفسيتي وقلت الحمد لله ماكو مشكلة. إذن هو ضاغط نفسي أدى إلى هذه الكعبة، كل وصلت إلى البيت. الكارثة هنا، هنا الرجل بدأ يعني يتحدث والعبرة بينة في صوته. قال دخلت يعني حضنت أبنائي بمحبة، لكن اللي انظرت اللي أو اللي شفته زوجتي هذه المرأة التركية الجميلة، يقول شفتها قبيحة جدا. لا أكو شيء يعني بالموضوع، هل إحنا فعلا وصلنا إلى يعني فهم هذا الأعمال الشال والشعوذة والسحر إلى هذا الحد؟ نعم أنا ربما أقول، لا هناك من يسمعني، العفو أقول ربما هناك من يسمعني الآن شخص عنده مدركات ذهنية وتنوير ويتعامل مع العقد، لكن أنا أتحدث وفق تجارب، والتجارب خير دليل بدل تفنيت عقلا والعالم ساحر وغريب. نعم ساحر وغريب، أشياء ما نعرفها إحنا. سلو لو تحدثنا عن قبل 20 سنة أو 25 سنة ونقول موبايل وتشوف صورة الآخر عن بعد هكذا، تقول شو نكوي يجي. لكن أكو أشياء ممكن القادم الأيام، أكو أشياء تستغرب، أكو أشياء غيبية لا نراها إحنا. نعم المهم العلاقة، يقول ما معقول هذه الزوجة. يقول أسألها، قلها ليش أنت وجهك مجهد ومتعب وملامحك متعب؟ تقول ما بي شيء. راح إلى يقول ظليت أسأل أقربائي اللي هناك، زوجتي، يقول أخوي سألت، قلت له زوجتي يعني مو فقدت جمالها، بالعكس هي أجمل، تلجأ يشوفها بهذا الشكل. يقول استغربت، لا الأمر غريب. يقول هناك أشخاص نصحوني طبعا راجع طبيب أيضا نفساني في تركيا، وأيضا أعطوه علاج، أيضا العلاج يشبه العلاج اللي أعطى إليه في السعودية، ومنوم ومهدم ومسكن، لكن يقول الأشياء اللي جاي أشوفها هي نفسها. زين راح إلى مشايخ في تركيا وعرض حالته، سألوا هذا السؤال، قالوا له شنو اللي صار يعني احكي لي موقف صار مع أشخاص، تناولت شي، أعطوك شي. قال لهم راح أروي لكم، روالهم قصة هذه المرأة اللي دعت إلى شرب فنجان قهوة وسكبت القهوة عليها وكأنها بقصدية، وأخذت الثوب اللي هو سترته وغسلته وجابته فيما بعد ويدي بتها، يقول ارتديته والأمور طيبة، ولكن تغيرت الأمور في حياتي، نفسيتي تعبت، رهاب صار عندي اجتماعي، زوجتي أشوف عندما سافرت بهذا الشكل القبيح وهي بنت جميلة ملونة العيون وشقراء. يقول يعني طيلة فترة بقاء في تركيا، يقول علاقتي بزوجتي ساءت، لأنه كلما اقتربت منها أحس بها غريبة، هي شعرت بأنه أكو ثمة علاقة مع امرأة عربية في السعودية وأنت يعني متغير. وطبعا المرأة تتحسس من مشاعر الرجل بعد غيبة أكيد، ومو ديدنة، هذا مو عادته، رجل غائب عن عائلته لأشهر ويروح باشتياق إلى زوجة. الرجل قال ما يعرفون بهذه الأمور، قال له هذه المرأة

لو يوصلن هذا ميت هكذا يعني تضحك على ذقونه. لكن أم عمار شنو تسوي عندما تدخل مع الميتة؟

أم عمار من شروطها عندما يؤتى بميتة إنه ما حد يدخلوا يهم بناتها خواتها أقربائها، بس شيلوها خلوا ليها على المغتسل، نزعوا لثيابها. ثيابها ليش؟ قاعدة رسائل بين وبين الله والميت، ما لكم علاقة. المرأة يعني سر، هي طبعا تصنع هالة، هذا الأمر يعني سلاح ذو حدين أو يفيد في خطين، يعني فراح تعرفون. بداية تقولهم لا ما أريد، ليش؟ عد رسائل بين الله وبين الميت، ما لكم علاقة، طقوس. وأنا أغسل وبن أخلص تغسيل، تعالوا شيلوها. يا بالناس هاي المرأة عجيبة، يعني مسويت لهم غسل، تغسل الموتى بي أو الميتات بلاش، وبعدين هذه شنو هلا طول الإنسان العقل البسيط دائما في حالة من وهم التقديس. يعني هذا يقول أنا بين رسائل، شنو هالمرأة تشتغل ببلاش وشنو الرسائل تقدمها بين الميت؟ والله هي أيضا حالة من التقديس راح تملكها. وهذا العقل البسيط ينتج ويؤول، ما عنده قدرة على الرد والصد. على كل حال، في يوم من الأيام ماتت امرأة عجوز، اجت بيتها وياها واختها، دخلت إلى المغتسل، دخلوها انزعوا الثياب، وهاي البنية تبكي على أمها والأخت تصرخ، قالت إنهم يلا كافي، شلتوها خليتوها على المغتسل، على دكة المغتسل، توكلا على الله راح أسد الباب وأغسل. هاي البنية قالت لها ما مستحيل، لأن أنا أمي وهي مريضة. قالت لي يما من أموت أنت تغسليني، هذا يعني شرط من اشتراطات. قالت لها ما يخالف، هذا هم منفذ الأشياء، لكن أنا عندي أمر، رسائل بيني، هاي دائما تقول رسائل بين الله، بيني وبين الله والميت، ما لكم علاقة، شيء بس غيبي ما لكم علاقة، بس أنا أمارس هذا الطقس وأفتح لك الباب يلا غسلي وياي. البنت قالت لي يا طقس، بنية مثقفة، زوجها ضابط، مدرسة إنجليزي. قالت لي يا طقس، يا بينك وبين الله، أنت مرات تغسلين وتنطيش فلوس إذا تريدين، وإنت إذا ما تريدين هذا أمر، هذا شأنك. قالت لها ما يصير يا بنتي، أنا أقل من خمس دقائق، أقل دقائق بس من حيني أمارس هذا الطقس بيني وبين الميت. والله خالتها قالت لي الله خلي أس، إحنا نروح ندخل بجدل وإحنا صحاب حزن. سدت الباب، أكو نافذة، لكن هذه النافذة في المغتسل صغيرة مربعة، أشبه ما تكون بها بنوافذ الحمامات يعني صغيرة. هذه البنت فطنة و دفاع الفضل، شنو الطقوس اللي تمارسن هذه المرة؟ صعدت على مرتفع معين اللي يتيح إلها النظر من النافذة بنزر قليل أو بكم يعني مسافة قليلة. شافت هذه المرة جاي تسوي، هذه المرأة جاي تطلع جيوب من جيوبها أوراق وتنظتهن وترتبن هكذا تجعلهن صغيرات، وتفتح أو فتحت حلق العجوز أمها وخلتها بحلقها. وأيضا حسب قول هاي يعني مصيبة في أماكن أخرى، يعني تفهمون أنتم. هذه البنت ضاق بها الأمر ذعرا، شنو هاي جاي تسوي بعمش؟ جاء الورق اللي تخليه بحلق المسكينة أم الميتة. سرعة اتصلت بزوجها قالت لها، قلت لك أنا صار هيك موقف. قال لها شنو هاي متأكدة؟ قالت لها والله، وتقول بين رسائل بيني وبين الله، يخاف تحط رسائل، شنو بحطتها بحلق الميت يعني، وأم هاي. قال لها ما لك علاقة، أنا أتصرف، رجل ضابط عنده علاقات، خابر. قال لهم يا بهيك المسألة صارت وهاي. قال لهم ماكو هيك يعني، اكو هيك واقع. قال لهم زوجتي وامها ميتة واحنا هسه في جو للميتة، جابوا امرأة طبعا. دخلوا هم قالوا لهم وين المرأة؟ دقوا عليها الباب، طلعت بعتي ما مغسلها، شافت رجال يعني، تفضلوا شو تسوون هنا في مغتسل النساء؟ قالوا لي نريد بس البنت الميتة تدخل تشوف. قلت شو شوف يعني؟ قلت لها أنا خمس دقائق وتدخل تساعدني بالتغسيل إذا أمها مذممتها في هذا الأمر. قلت لها بعصبية، خافت وهي لم يعني ما في بالها يوم عمر أنه هو أكو واحد شافه. دخلت طبعا، والله هذا يعني بي شغل عجيب. راحت البنت بكل حزنها وغضبها، فتحت فم الأم وطلعت ورق، وراحت قالت للضابط اللي زوجها واللي اجوا وياه، يا
يعني بشوفوا هذا الورد، فتحوا لي قوطة لاسم وأشياء قذرة وغيرها. قلت لخالتها أكو مكان آخر أنا ما أقدر، ما يعني ما أقدر أسوي، روح أشوف لي. طلعت أيضا فتيلة من الورق المكتوب بيه طلاسم، الله لا يوفقك إن شاء الله. ألقوا القبض عليها، أنت جاي تسوي ناش تسوي؟ هذا مو تسوي سحورة وتسوي طلاسم وتسوي، بدل ما تتفنن في مكان من الممكن في تقادم الزمن، في تقادم الزمن ممكن أن مثلا في مقبرة، هذه المقبرة تنداس فيما بعد حتى يدوم السحر، تخليه في جوف الميت ويروح وياه للقبر، وما نعرف متغيراته لمن فعلته له أو ضده. فهذه ألقوا القبض عليها وطلعت مشعوذة و يعني لها باع طويل. هي شو مسوي؟ مسوي هذا المختزل كذريعة لوضع الطلاسم في أفواه الميتات.

0: كفانا وإياكم شرور الناس الأنجاس. حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوز، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلةً لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب. وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
5: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم الشكوى الأولى، شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنباط، هذا اللي قام بالفعل مشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى. بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا، وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين إلى حكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدونية.
4: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
6: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول موضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
4: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقاً أصيلاً وجزءاً من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
7: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عادية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
4: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه بل في ميزان القوى المختل، إذ يعود القانوني كاظم السعادي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
6: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
4: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف مؤكدا أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية، ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبرا أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعاً عن المبادئ الديمقراطية.
8: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم التساؤلات ويطلب منهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات، فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن ويعني يلجؤون إلى القضاء. والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
4: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوة.
7: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
4: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع، يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
9: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
10: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
9: كريم العراقي.
2: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
11: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
4: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
11: هوى الناس
4: مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

قبل 300 سنة تقريبا، 350 سنة، باسكال الفيلسوف المشهور قال ما معناه انه مشكلة الانسان الحقيقية انه هو يعني كل المشاكل البشرية الحقيقية هي لسبب واحد بس. يابا شنو هذا السبب؟ قال السبب انه الانسان عاجز عن الجلوس بهدوء في غرفة وحده. قال مشكلته انه من يقعد بوحده ما يقدر يقعد بوحده بدون ان يسوي شيء. طبعا هذا التناول قد يكون بسيطا، بس هو تناول عميق جدا، ودراسات كثيرة حول هذه الجملة وحول تأثيرها وحول فكرتها وأبعادها. يعني لماذا الإنسان لا يستطيع أن خصوصا الآن أن يجلس لوحده في مكان ما لساعة أو ليوم دون أن يفعل شيئا؟ صعبة ها؟ لكذا النقال ولا يفكر بالأكو والماكو والشلون ويمتى وهذا حكى علي وهذا ضوجني وباكر راح اروح كذا وانا لازم اسوي البيتونه ولازم اسوي ولازم اشوف لي بيت ثاني ولازم اقلل الايجار ولازم اشوف لي قطعه ارض مناسبه ولازم كذا، ويفكر بالاكل والماكو. ها باسكال قال بما معناه انه مشكله البشريه كلها هاي انه الانسان لا يستطيع ان يعني لا يجرؤ اصلا ان يجلس في غرفه وحده دون ان يفعل شيئا. ولذلك هناك عديد من الاختبارات التي اجريت من قبل عدد من الباحثين حول امكانيه ان يبقى هذا الانسان سالما وسليما ومنطقيا دون ان يفعل شيئا. ولذلك الفعل الان هو فعل غالبا هو فعل قهري، يعني النقال هو نقال، هاتف جوال، وسيلة اتصال، وسيلة تواصل، برامج تواصل اجتماعي كذا إلى آخره. لكن هناك عدد من الباحثين النفسيين يعتبرونه شنو؟ يعتبرونه مسكن نفسي. الجوال مسكن نفسي، لأنك في كثير من الأوقات تلجأ إلى هذا الهاتف وتنظر وتتابع عددا من المحتويات الموجودة في هذا الهاتف والمحتوى المقدم، لعلك تنسى ماذا؟ تنسى الأشياء الموجودة في داخلك، تنسى مشاكلك. أنت تهرب من كل الأشياء اللي يفترض أنه أنت تحلها، اللي هي موجودة في داخلك، اللي متعلقة بحياتك، وتلجأ إلى التعليق على محتوى هو مو يمك، مو تعجب بمحتوى هو مو يمك، تناقش قضايا هي مو القضايا الشاغلة اللي لها أهمية قصوى في حياتك. وبالتالي هاي الحياة الافتراضية في كثير من الأوقات هي فعلا افتراضية كثيرا، يعني لأن الإنسان في الغالب صار لا يعبأ بما هو عليه، يعبأ بالآخرين، يدخل نفسه في حياة الآخرين أكثر مما يدخل نفسه وين في حياته، هو خارج حياته لكنه متدخل ويحاول دائما أن يضع أنفه وين في حياة الآخرين.

طبعا باسكال كان يراقب الناس، مو هو من راقب الناس؟ ها هاي بسعدنا، ما تهمن. جزء من المراقبة هي طبعا الذين يبحثون في علوم الإنسان وفي القضايا الاجتماعية والفلسفية، جزء من مراقبة الناس هو حقل من حقول اهتمامهم واشتغالهم العلمي والوظيفي وكذا. وهناك مراكز تبحث الأشياء الاجتماعية اللي تصير، العادات اللي تصير. يعني هناك دائما دراسة للطريقة التي يتصرف بها الإنسان، دراسة لسلوك الإنسان، حتى شنو، حتى يقوم هذا السلوك، حتى يناقش هذا السلوك. بس احنا عادة في مجتمعاتنا عندنا سلوكات الإنسان هي غير قابلة للنقاش، دائما يقول لك لا تقاليد أعراف من شنو، هاي ثقافتنا، أنت تريد تخرب هويتنا الثقافية، أنت مندس من الغرب، أنت كذا إلى آخره، يحاول شنو يسكتك بذني هذين القديمات يعني المتونس بيهن، ويصدك عن ماذا؟ يصدك عن الطريقة التي ينبغي لك بها أن تواجه كل ما هو جديد وكل ما هو قديم. بالمناسبة في الدفاتر القديمة دائما كلام جديد، لأن حتى إحنا وإحنا نقرأ ما هو قديم ننظر له بعين الجديد، بعين جديدة، برؤية جديدة، مو هذا غالبا ما يحدث. المهم، فهناك دراسة دائما حيال تصرفات الناس وسلوكات الناس. المهم، كان باسكال مثل ما قلنا يراقب الناس، وكان يعني لاحظ أنه الإنسان عندما يترك في هذا السكون بلا أي عمل تبدأ بعض الأفكار بالطفو، بعض الأفكار تبدأ في التوهج في داخله، وأفكار غريبة. هو ما عنده شيء، يقرر أنه ما يفكر بشيء كذا، لكن فجأة شنو تجي له بعض الأفكار، هذين التايهات. فجأة يفكر مثلا باقتراب الموت، أنا كبرت، ما حققت شيء بحياتي، ما سويت شيء، ما أنجزت شيء، أنا ليش مو مثل فلان، أنا ليش أولادي مو مثل أولاد فلان، أنا ليش سيارتي قديمة وهذا صاحبك يسعي بدل سيارة، أنا ليش كذا، أنا ليش ما أسافر، أنا ليش ما عندي فلوس، فلان ليش يقدرونه هو ما يستحق التقدير وأنا أقل تقديرا، رغم أنه أنا أعلى قدر يعني كقدر أو كأهمية أعلى. المهم يبدي شنو، يبدي يناقش بعض الأفكار، واللي هي في الغالب أفكار شي يسمونها أفكار مؤجلة. بعدين إذا يعني كلش يعني ماكو أفكار، يبدي يشوف هشاشة جسده، هشاشة وجوده حيال هذا العالم الغريب المتنامي الكبير كذا إلى آخره. هاي الأفكار ما يحتملها الإنسان، ولذلك الإنسان المعاصر هو من أكثر الناس أو من أقل الناس عفوا تفكيرا في قضاياه الوجودية. وجودا هو يعني ما يفكر بذاته، يفكر بالأشياء، يفكر بالسيارة، يفكر بالجوال، يفكر بكذا، ما يفكر شنو بالذات، ما يفكر بأهميته هو كشخص، يفكر شنو بالزخارف. طبعا ابتكر أو تحدث باسكال أيضا عن شيء اسمه الإلهاء. الإلهاء تعرفون احنا عندنا وسائل ترفيه ووسائل إلهاء وكذا وإلى آخره، ألعاب، يعني أمور كثيرة. هناك مواسم في بعض الدول، موسم الترفيه، مو اللي هو بيه نوع من الإلهاء أيضا، مو يعني جزء من فلسفته السياسية إنه هذا هاي المواسم هاي الكذا، يعني تخلي الناس تتوقف أمام بعض الأسئلة، تلتهي بأشياء وتترك أشياء وهكذا. طبعا هي مو سيئة، بس ما جاي أقول هي سيئة إنه أنت تسوي موسم ترفيه وكذا إلى آخره، لكن أعراضه أحيانا تكون أكثر تأثيرا من الأشياء اللي يعالجها الترفيه. مو العرض الجانبي مرات يكون يعني أكثر أثرا في الإنسان من معالجة، يعني من الأشياء اللي ممكن يعالجها الدواء، مو صحيح؟ ولذلك يتأثر كذا إلى آخره. تحدث عن الإلهاء، زين شنو قال عن الإلهاء؟ طبعا لا يقصد بالإلهاء التسلية بالمعنى البسيط، احنا حتى هذا حجينا قبل شوي، وإنما كل نشاط يشغل الإنسان بشكل تام عن مواجهة نفسه. تواجه كل شيء أنت، بس ما عداك أنت، ما تواجه نفسك إلا بالمرآة، وهاي مواجهة شكلية، لا تواجه نفسك، أنت تحاسب نفسك،
اللي هي هاي جزء يعني هاي فكرة المحاسبة موجودة حتى وين بالأرث الديني، إنه الإنسان لازم بعد انقضاء يوم كذا يفكر في ماذا ما في فيما فعل في في في الأشياء التي تصرفها، في الأشياء التي قام بها حياة الآخرين، أكو جزء من المحاسبة، جزء من كذا إلى آخره. مرات الإنسان بواسطة هذا الإلهاء يعجز عن مواجهة هذه النفس، لا يواجه نفسه، يهرب من هذه المواجهة، لا يريد أن يواجه هذه النفس. زين. وأيضا يعني كأنما هناك عديد من الأشياء يلجأ إليها الإنسان عادة يعني عرفا حتى يخلص من هذه المواجهة. إحنا في عرفنا حتى هذا الإنسان اللي قامر، ها، اللي راهن، اللي يروح يسهر، اللي يروح كذا، هو دائما شنو عنده أشياء ينبغي له أن يواجهها في الحياة، إليه نفسه بهذه الأشياء. طبعا تحدث وهو أمر طريف بس قال شو قال؟ قال لو أعطيت الصياد الأرنب، ها، الصياد لو أعطيته شنو؟ أعطيته الأرنب، ها يا بتموت خابص نفسك وتروح تريد صيد وكذا. لو أعطيت الصياد الأرنب الذي يطارده دون أن يبذل جهد المطاردة لما سعد به على الإطلاق. ما ما ما فرح، ها، لأن الكيفية والرحلة هنا أهم من المراد. يعني فالمهم ليس يعني مو المهم الفريسة، وإنما أكو جو، أكو عالم ينبغي للإنسان أن أن أن يكون ضليعا فيه، مشاركا فيه، حاضرا فيه إلى آخره.

لذلك مثل ما قال باسكال، المهم مهم عند الصياد، مو الفريسة، مو يعني أكيد هذا اللي يقعد على شط العرب فد 5 ساعات على مو السمشتين، أكيد مو على السمشتين يعني. خب يروح للخضارة يشتري سمك ويفضل الموضوع، مو أهم شيء القعدة والأجواء والكذا، إلى أكو شغل. ولذلك الناس اللي حياتهم تنقضي أحيانا في العمل، اللي عندهم احتراق حياتي يعني، يكتشف بعد حين انه هو غير قادر على العيش، يعني الحياه مو حلوه، حياته مو لذيذه. وهي اكبر جريمه مثل ما قلنا في حلقه سابقه، عندما سئل احد الشعراء هو حكى قال لهم انا ارتكبت اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان، فسالوه لماذا، فقال لم اكن سعيدا. ها، هاي اكبر جريمه ممكن يرتكبها انسان في حق شنو، في حق حياته، انه مو سعيد، انه مو راضي، انه مو قابل، انه جاي يعيش على مضض يعني، وجاي يعيش على استحياء. هو غير قادر على ان يرتدي قميصا بلون معين، يعني هو لازم يعني حياته بالكاد، حياته على اطراف الاصابع، مو اكو واحد مقبل للحياه، مقبل. طبعا عاده الطفل مقبل للحياه، بس شنو اللي يوقفه؟ العائله، الناس، المجتمع، شنو يكبحونه، لا عيب، لا ما يصير، لا كذا، لا. هسه أنا ما أقول إنه إحنا ما نقول للطفل ما يصير وما نعلم العيب، لكن في النهاية الإنسان أكو هواي مكابح يعني يتعرض لها، بريكات. بالأخير هو يكتشف نفسه ما يقدر يسوي شيء، بس يروح للدوام الصبح ويرجع الظهر ينام كذا، يروح يسوي ويرجع، هاي حياته. هو غير قادر على أن أن أن أن أن يعيش بشكل حقيقي، أن يحيا بشكل حقيقي. وهناك فرق طبعا بين العيش والحياة، أن يحيا، أن يعطي للحياة حقها، حتى تعطيه الحياة الحق في أن يكون فردا حقيقيا. المهم، فتكلم عن هذا الموضوع أيضا، طبعا اتطرق لمسألة، تحدث عن الملك. الملك، الملك أكو شيء عند الملك؟ ملك، ها؟ قاعد على كرسي، هاي الملوكية، هاي العالية. يقول حتى الملك في قصره المحاط بكل الرفاهيات، ها، اللي يحتاجها ممكن إنسان، يحتاج إلى أن يخرج للصيد، مو، ويحتاج إلى الألعاب، ويحتاج إلى الرقص، ويحتاج ويحتاج ويحتاج. ليش؟ لأن هو في لحظة، إذا يعني في لحظة معينة يكتشف إنه حياته بحاجة إلى أشياء أخرى غير هذا الدور الوظيفي اللي يؤدي. طبعا إحنا الآن في حياة يعني الملهيات الموجودة أحيانا هي ما تشبهنا، هي فكرة وجود الإلهاء ليست فكرة سيئة بحد ذاتها. الإنسان محتاج إلى اللعب، وهذا مثبت علميا، والألعاب يعني الألعاب للصغار والكبار، لكن ألعاب الكبار مختلفة عن ألعاب الصغار. المهم، لكن مو هاي الألعاب اللي تخلينا نفقد، أو هذا اللعب أو الإلهاء اللي خلينا نفقد فكرة أن نواجه أنفسنا. واحد يعيش كل عمره وهو ما متعرف على نفسه، لا يستطيع أن يقترب من نفسه، لا يستطيع أن يعرف أصلا هو شنو يريد، وهو وين رايح، وهو ليش جاي يتصرف هيك، وهو ليش جاي يلبس هيك، وهو ليش جاي يؤمن بهذه الأفكار هيك، وهو ليش ما يتوقف في هذا المكان، ولماذا لا يتوقف عن هذه الوظيفة، لماذا لا يعمل شيئا آخر، لماذا لا يعترض، لماذا لا يسأل، لماذا لا يتظاهر، لماذا لا يعاقب الذي تجاوز على حقوقه العامة، الذي تجاوز على حقه الشخصي، لماذا يخرس عن قول الحق، لماذا لماذا لماذا, لماذا؟ هو يعني الإنسان يقترب من نفسه راح يكتشف أنه هو أكو أشياء كان يفترض أن يسويها وما سواها لأسباب شتى، منها نفسية ومنها اجتماعية ومنها ضغوط ومنها خوف من السلطة ومنها أشياء كثيرة.

0: خلونا الآن نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: جلوسك وحدك في غرفة ساكنة لخمس دقائق دون شاشة هاتف أو صفحات كتاب يبدو في عصرنا الحالي تحديا هائلا وربما تجربة مربكة للكثيرين. لقد اعتدنا على تدفق مستمر ومكثف من التنبيهات البصرية والسمعية حتى صار الصمت التام يمثل فراغا مفاجئا يثير الريبة والوجل في النفوس. يفسر علم النفس هذا الانزعاج الفوري بأنه أعراض انسحابية واضحة من الدوبامين السريع الذي يغذي عقولنا على مدار الساعة. عندما ينقطع هذا التحفيز الخارجي يجد العقل نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع مخاوفه وأفكاره المؤجلة ومشاعره غير المعالجة. يولد هذا الوضع قلقا طفيفا وهو آلية دفاعية تدفع المرء للبحث عن أي تشتيت بديل هربا من تلك المواجهة الحتمية مع الذات. مع ذلك يكشف علم الأعصاب عن معجزة بيولوجية تحدث في الدماغ أثناء هذا السكون الظاهري. فعندما تتوقف عن القيام بأي نشاط واع أو موجه تنشط تلقائيا منظومة عصبية فريدة تسمى شبكة الوضع الافتراضي. تعمل هذه الشبكة كمهندس داخلي بارع، يعيد ترتيب الذكريات المتناثرة ويربط بين الأفكار المتباعدة ويصيغ مفهوم الهوية الذاتية في هذه المساحة الزمنية الخالية من المشتتات. تولد ومضات الإبداع وتتجلى حلول المعضلات التي استعصت على التفكير المنطقي اليومي. تأخذنا الفلسفة إلى عمق أبعد حيث تصف هذا الصمت بأنه البوابة الحقيقية نحو الكينونة الصافية. إن الركض اللامتناهي خلف الملاهيات يمثل محاولة مستمرة للهروب من تساؤلات الوجود وفهم النفس. السكون يكسر دوامة الإنتاجية المتسارعة التي تحول الإنسان المعاصر إلى مجرد أداة وظيفية ويعيد إليه إنسانيته الكاملة عبر التأمل الصرف. الخمس دقائق الصامتة تمنح روحك فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسها وتتيح لك سماع صوتك الداخلي الخافت الذي خنقته ضوضاء العالم. إنها مساحة آمنة لاستعادة ملكية انتباهك المنهب لتكتشف في النهاية أن أعمق الأفكار وأكثرها نضجاً تنبت دائماً من رحم الهدوء المطلق والوحدة الاختيارية.

طبعا في مقال تحدث عن فكرة باسكال، أيضا تطرق إلى يعني مأساتنا مع الهواتف الجوالة، أنه إحنا في كل لحظة نفتح الهاتف الجوال حتى نتخلص من إمكانية أن لا يكون هناك شيء. نفتح الهاتف في التقاطعات، في المصعد، قبل النوم، بعد النوم، وأحيانا ماكو إشعار. وهو خاصيته طبعا هاي الريلزات اللي هي يعني واحد ورا الثاني يشتغل وكذا بالتمرير، هاي خاصية يعني عليها جدل عالمي، عليها جدل كبير علميا، يعني انه كيف انت يعني انت ما عندك نية تشوف هذا الفيديو لكن يظهر لك هذا الفيديو، ما تكون نية للفعل لكنك تفعل. هذا عكس الشائع، انه في الغالب الانسان عنده نية لفعل اشياء مهمة في حياته بس هو ما يفعله، في حين انه اكو اشياء هواي غير مهمة بدون نية، هو ما عنده النية، هو لم ينوي ان يفعل هذه الاشياء، لكن هو شنو يجد نفسه محاط بأشياء كثيرة عليه أن يفعلها هو أصلا ما يريد يفعلها بهذه الطريقة. المهم، فحسب فكرة باسكال أنه الإنسان يريد أن يتخلص من الملل، الملل اللي هو علميا قد يعني يوازي أي ألم آخر صعب جدا. يعني مثلا هناك باحث سوى دراسة، وهي دراسة عام 2014، الدراسة خلى بيها مجموعة من الناس في غرفة، جاب مجموعة من الناس خلاهم في غرفة وشال منهم جميع الأشياء اللي تلهيهم وخلاهم في هذه الغرفة، زين 6 دقائق إلى ربع ساعة، هو شنو شال جميع الأشياء اللي ممكن يسوونها، النقالات، كتب، كذا إلى آخره، ومنع عنهم الكلام، خلاهم في غرفة بلا أي شيء ممكن يفعلوه يفعلونه سوى التفكير. وشنو ما يقدر يسوي شيء، بس شنو بس يفكر، زين. بعدين عرض عليهم عرض آخر ورمى، قال لهم أخليكم بعد ساعة لو أصدمكم صدمة كهربائية. الغريب أن أغلبهم اختار الصدمة الكهربائية، يعني فضل الألم الناجم عن نتلة الكهرباء على أن يبقى وحيدا يفكر. يعني شجد محن التفكير، ها؟ التفكير شجد مؤلم أحيانا. ليش؟ لأن أنت تفكر في حياة أحيانا ضاعت، أو في أشياء لم تتحقق، أو أشياء مؤلمة أو كذا إلى آخره، فالإنسان يجنح ويلجأ ويهرب إلى أي شيء آخر إلا الأشياء اللي شنو هي ضروري أنه يسويها. وهذا من الأمور الغريبة العجيبة.

طبعا بمناسبة انه اكو اشياء هواية احنا نريد نسويها وما نريد نسويها، نريد نسويها ننوي ان نفعلها ولكن نتوقف، وهذا يحكون عنه مثلا التسويف كذا الى اخره. المهم احنا خذينا موضوع سابق عن التسويف، لكن اكو بحوث اخرى طبعا تضبط الموضوع يسمونه عجز بدء المهام. عجز بدء المهام، واحد يعني عنده مهام حاطها على الجدول ها، لكنه يعجز ان شنو يبدأ، يتعاجز، يعجز ان يبدأ. طبعا لها تفسيرات علمية تدوخ، ما اعتقد راح تكفي الحلقة انه ناخذها كلها، لكن اكيد راح ناخذها في الحلقة الجاية. يعني المهم اكو فكرة انه الانسان محتاج الى حافز حتى يبدي، هاي فكرة مشهورة مو صح؟ واحد يحتاج الى محفزات حتى شنو؟ حتى يبدي. طبعا هواية من العلوم يقول كذب، هاي ذبها بالزبالة الفكرة، مو حشي يعني. بحوث تتحدث انه هذا وهم، انه الانسان شنو بحاجة الى محفزات حتى يبدي بالعمل الفلاني. لا يا حبيب، اللي لك يبدي، المحفز هو العمل الصغير، البداية هي المحفز الحقيقي، لأن إحنا غالبا يعني نبالغ في تقدير شنو الدوافع، أهمية الدوافع، لازم عندك دافع قوي حتى تبدي بكذا. لكن الحياة بمجملها، الحياة تعلمنا أنه الحياة تكافئ مو النوايا، تكافئ من؟ تكافئ الحركة، تبدي تشتغل تعب روحك كذا إلى آخره، الحياة تكافئك. الحياة ما تكافئ الأفكار الكامنة الموجودة في الدماغ، يعني هاي الأفكار اللي ما أنجزت، اللي ما تحولت إلى مشاريع، اللي ما تحولت إلى أفكار، اللي ما تحولت إلى شخصية، إلى سلوك تعيش به. عندك أفكار حلوة بس هي لا طالعة بشخصيتك ولا طالعة بعملك ولا طالعة، شو سوي بها هاي الأفكار؟ شو تعامل بها هاي الأفكار؟ منتظر الحافز. بينما البحوث العلمية تقول أنه الحياة الجديدة، الفعل الجديد هو الذي يغير العادة، والعادة هي اللي تعيد تشكيل شنو؟ تعيد تشكيل الشخصيات. لأن الإنسان إذا بقى على عاداته ما راح تغير شخصيته مع مرور الزمن أبدا. لذلك البدايات مهما كانت صغيرة هي بدايات شنو؟ مهما كانت غير مثيرة للآخرين، أكو بدايات غير مثيرة، تسوي شيء الناس ما يبعوا إلا باهتمام، بس هو بحياتك مهم، لأن هاي البداية هي الفاتحة لمن؟ لبدايات أخرى، لأشياء أخرى كبيرة من شأنها أن تحدث تغييرا فارقا في حياتك أنت.

0: هذا موضوع الحافز لازم يكون موجود حتى نبدي احنا نفعل بعض الافعال او حتى نبدأ ببعض الاعمال. وهاي الفكرة المنتشرة طبعا اللي كثير من البحوث تتحدث العكس حولها، انه الاعمال الصغيرة هي التي من شأنها ان تقدم لنا حافزا، مو العكس. يعني مو انت لازم عندك حافز حتى تعمل، لازم تعمل اول شيء حتى شنو، حتى تتولد هذه المحفزات لديك. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير بصوت مبدعة شهلة محمد.
1: اعتدنا أن نؤمن بأن الحافز يسبق الفعل، ننتظر تلك اللحظة التي نشعر فيها بطاقة مفاجئة أو رغبة صافية أو يقين يخبرنا بأن الوقت قد حان. ولهذا تمتلئ حياتنا بمشاريع مؤجلة وكتب لم تفتح وأحلام بقيت معلقة على مزاج قد لا يزورنا طويلاً. ما يلفت الانتباه أن أحد أنجح أساليب العلاج النفسي للاكتئاب المعروف بالتنشيط السلوكي ينطلق من فكرة مختلفة تماماً. فالخطوة الصغيرة تمتلك قدرة غريبة على استدعاء الطاقة الكامنة. دقائق من المشي قد تفتح باباً لرغبة في الاستمرار، وصفحة واحدة من كتاب قد تتحول إلى ساعة من القراءة، ورسالة قصيرة قد تعيد دفء علاقة كادت أن تخبو. هذه الفكرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاج النفسي. كثير من العلاقات الإنسانية تبدأ بتحية عابرة، وكثير من الصداقات تنمو من لقاء لم يكن يحمل أي توقعات كبيرة. المجتمع نفسه يتحرك بهذه الآلية، فالمبادرات الصغيرة تتراكم حتى تصنع ثقافة كاملة، بينما يبقى الانتظار الطويل حليفا للجمود. فلسفيا كان الفيلسوف ويليام جيمس يرى أن السلوك يعيد تشكيل المشاعر بقدر ما تعبر المشاعر عن السلوك. أما الوجوديون فكانوا ينظرون إلى الإنسان بوصفه كائناً يصنع نفسه عبر أفعاله اليومية، حيث تتبلور الهوية مع كل اختيار مهما بدا متواضعاً. المفارقة أن العقل يبالغ في تقدير أهمية الدوافع، بينما الحياة تكافئ الحركة. خطوة واحدة تغير إيقاع اليوم، واليوم الجديد يغير العادة، والعادة تعيد تشكيل الشخصية مع مرور الزمن. ولهذا تبدو البدايات الصغيرة أقل إثارة للانتباه، لكنها أكثر قدرة على تغيير المصير. ربما لا يحتاج الإنسان إلى دفعة هائلة بقدر حاجته إلى حركة أولى، فالأبواب الثقيلة كثيراً ما تفتح بدفعة خفيفة، وبعدها يتولى الزخم بقية المهمة. وفي حياة يمتلئ إيقاعها بالتردد والتأجيل، قد تكون أصغر خطوة هي الحدث الذي يعيد ترتيب العالم من الداخل.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: باللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزواً من نوع آخر، غزواً حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلماً بعيد المنال. هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار، مستورة كانت بالثياب أو عالية. فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة، وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل. تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة، لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه، لكن بطريقتها الخاصة، حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته. لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال، مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ. بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة، فلهجت الأرسن بالدعاء: اللهم اجعله مطر خير. ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة. يصب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلا:
3: مناشدة حكومة، يا ريت انه تشوف يعني مبيدات فصلية، فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض، هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض. طبعا هو دائما يتكاثر بالاماكن الرطبة والمظلمة والماء، فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل، يعني يا ريت والله، وما يعني انه تاخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى.
2: تعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية، خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية، الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن. وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة. ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة:
4: احنا ناشد الجهاز المختص الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالأرض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تذب مبيدات وسيارات تذب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا ناشد الحكومة، ناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية، احنا حتى انتشار امراض جاي يصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات، رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
2: وفي سياق متصل اوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
5: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين. طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة الطافحة، فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية لأن جاي شكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
2: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر، قائلة:
1: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات، هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا. الملاريا هي مرض طفيلي سببها طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة. حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة، ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعج المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل، عادي تلقاه بالخزانات مالت الماء، اواني الالين المواعين والاطارات القديمه وكلش. انه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجه الحراره والم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
2: واستأنفت السعد حديثها متطرقه الى الجانب الطبي التي يخلفها قرص البعوض، قائلة:
1: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان، وبسبب الحكة ممكن تدخل بي يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية، ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
2: لا عجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة، فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتم عمل.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
7: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
8: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
9: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال: هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
10: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
9: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
11: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلا أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
9: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
12: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد، فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهله الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالمجتمع ممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات، الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين سابقا، أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
9: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
13: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
9: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
14: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
15: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
16: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
17: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
18: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أرقطم البصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. نرحب بكم بأجمل وأطيب ترحيب. أكيد راح نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. تقول قبل كان الإنسان عنده خصوصية، هسا كل شيء صار مكشوف من صورنا، المكان وجودنا، طبتنا، طلعتنا، حتى تفاصيل يومنا صارت تنزل على السوشيال ميديا. أكو ناس تشوف هذا التطور طبيعي، وأكو ناس تقول إنه زمن الخصوصية انتهى وصارت حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح. بحلقة اليوم أريد نسأل، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية؟ لو بعد أكو حدود نقدر نحافظ بيها على حياتنا الشخصية؟ تعالوا نسمع.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه بهذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا حياة.
0: اسم حضرتك؟
1: علي أحمد بدر.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: زين.
0: أي صف؟
2: خامس.
0: رحت للخامس. شنو اسمك؟
2: مختار.
0: مختار. مختار أخو علي ولا لا؟ أنت وعلي إخوان؟ زين. اليوم علي مطلعك مو؟ شنو سبب وجودك هنا بالمول؟ اليوم احنا من ها لعبت بالألعاب؟ اشتريت لك شيء؟ أكلت؟
2: ايه لعبت.
0: إن شاء الله تستمتع بوجودك هنا داخل المول. علي اليوم أنت شاب وريد تعرف يمكن الجيل الحالي شوي يميلون للسوشيال ميديا، تفعلوا ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من السنوات اللي مضت. زين، فهو الناس قبل كانت تقول إحنا عندنا خصوصية، بس بالوقت الحالي ناس بدأت تنشر كل شيء على السوشيال ميديا وتحس إنه ماكو خصوصية. يعني صورنا الأكلة وصورنا الطبة وصورنا الطلعة والقعدة، واليوم إحنا جايين للمول ممكن نصورها، وحتى مشيتنا اليوم إحنا مشينا بالطريق الفلاني بالشارع الفلاني ونزلناه على السوشيال ميديا. فأريد أسمع وجهة نظرك، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية بالوقت الحالي وليش؟
1: حاليا يعني بهذا الزمن تقريبا انتهى زمن الخصوصية، لأن مثل ما نقول وسبق ما ذكرتي أنه الإنسان ظل كل ما يطلع كل ما يطب يأكل، يعني ظل ينشر وين ما يروح وين ما يدخل. فمثل ما نقول أو مثل ما نحب نبلغ أنه لازم الإنسان يكتفي بخصوصياته. أكو أشياء تنشر أكو أشياء ما لازم تنشر، أنه الإنسان لازم يكتفي بيها. فمثلا يدخل أو يطلع ممكن يعني، بس أكو بعض الأشياء ما لازم تنذكر. فهذا اللي أحب أنه أذكره وأنا وعلي.
0: إيش قد تحب تشارك من تفاصيل حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو تحديداً اللي أنت قلت؟ أكو شغلات النشر ممكن، أكو شغلات المفروض واحد يحافظ بيها على خصوصيته.
1: يعني مثل ما قلت أنه الأشياء اللي لازم تنشر مثلاً مناسبات نقول يعني، أو أكو مثلاً أشياء ما لازم تنذكر، مثلاً العلاقات الزوجية، أمور أكو تصير بالبيت، بعض المشاكل أو غيرها، أو أكو أشياء لازم تنشر مثل الشغلات اللي إيجابية، أما الشغلات السلبية لا فهي ما لازم تنذكر.
0: إذا صار فد شيء جديد بحياتك، يعني أنت جاي للمول وصار فد حدث معين موقف معين، هذا تنشره أنه باليوم الفلاني وأنا طالع للمول وصار كذا موقف تنشر؟ هاي أنت قلت أكو إيجابيات ننشرها، السلبيات المفروض ما ننشرها. شنو على صفحتك أنت جاي تنزل وتنشر؟
1: مثلاً الشيء الإيجابي نقول مثلاً في الظاهرة الزراعة، فد كذا شيء، فد إنسان يعاون إنسان آخر، هذا ممكن ننشره، أو أنا يعني شخصياً أنا أنشره. أما أشياء مثل ما نقول نشوفها هي ما لازم تنشر، مثلاً بعض المشاكل قلناها وغيرها، فهاي
0: يعني
1: ما أنشرها لا أبداً، يعني ما يصير، أو أصلاً هو ما يجوز. يعني بالمجتمع العراقي مثل ما نقول إحنا نحب نشوف السلبيات وغيرها، فهاي الأمور ما لازم تنشر.
0: داخل البيت علي، داخل البيت إحنا دائماً نقول الخصوصية هي تنبع من داخل البيت. يعني أنا مو خصوصية أنا بالمول ولا بشارع معين واعتبر إنه هذا خصوصيتي، لا، خصوصيتي هي عائلتي، يعني البيت والحديقة وأنا قاعد والمطبخ والأكلة والطبخة، هاي التفاصيل أنت كشاب تنشرها ولا لا؟
1: بهاي التفاصيل فهي ما لازم تنشر، لأن أنا شخصياً لا، نهائياً لا.
0: تنتقد إذا شفت هيك منشور يعني من صديقك مقرب إليك تنصحه تنتقده؟
1: واقعياً نحكي الواقع يعني فانتقده، بس أحياناً لا النصحة، يعني أكو أشياء مثل ما قلنا هي ما لازم أساساً ما تنشر، فهاي مثل ما نقول إن مثل ما نقول نعطي بعض النصيحة إن نحاول نبعد عن هاي الأمور، أما أحيانا من إيش لا ننتقد.
0: زين علي، الخلل وين تشوف؟ تشوف بالناس ولا هي بالسوشيال ميديا وتفاعلها ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ الخلل وين بحيث إنه زمن الخصوصية انتهى؟
1: الخلل إحنا بينا كأشخاص، شون يبقى السؤال هذا؟ الخلل بينا أنه أنا اليوم شفت إنسان نشر، أنا هم لازم أروح أغلده وأنشره وغيره، أو مثل ما نقول أشجع. فالخلل أحيانا يكون بالسوشيال ميديا، تنشر يكون من بعض التفاعلات، يظهر الفيديوهات وغيره، فالإنسان يشوف ويحب دائما يقلد، فهنا راح تكون مشكلة كبيرة مثل ما نقول.
0: سؤال أخير لك يا علي، يعني مرة من المرات نشرت فد شيء وتندمت عليها، صورة، مقطع، فيديو، شيء خاص بيك بالأهل وتندمت؟
1: مرة واحدة على حسب ما أتذكر إن هي صارت فد مشكلة عائلية وحبيت مثل ما نقول أفضفض يعني بالسوشيال ميديا، فبصراحة ندمت عليها لأن تفكيري أو ضميري يعني ما قبلها بوقتها.
0: وبعد بطلت ها؟
1: لا نهائيا بعد ما نشرت والله ابتعدت. والله
0: شكرا لك يا علي، شكرا لوقتك، مع السلامة مختار، باي باي، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن زمن الخصوصية البعض يقول انتهى بحكم الصور والمنشورات، وممكن الشخص يعني أدق تفاصيل حياته بدأ ينشرها على السوشيال ميديا، فإحنا البعض يشوفه يقول لك ماكو خصوصية لأن كل شيء جاي نشوف. زين، البعض يقول لك لا، إلى حد الآن بعض من العوائل والأشخاص محافظين ولو جزء بسيط من خصوصيتهم، فأنت محافظ على جزء من هاي الخصوصية ولا أنت من النوع الكل شيء تنشر؟
1: لا، أنا من النوع اللي يحترم الخصوصية ويحافظ عليها.
0: نعم.
1: إيه، وما مو مع مشاركة الخصوصية على السوشيال ميديا يعني بصورة عامة. يعني
0: انتهى زمن الخصوصية؟
1: لا ما انتهى، اعتمادا على الشخص، مفاهيمه، ثقافته، تربيته، هواي عوامل تتحكم يعني. إيه،
0: احنا في بعض الأحيان البعض من يقول لك انتهى زمن الخصوصية عكس رأيك. يعتمد هنا، انت قلت على الأشخاص، هنا يعتمد على الناس وعلى الأشخاص وعلى تربيتهم، ولا يعتمد على تفاعل الجيل الحالي وميولهم للسوشيال ميديا؟
1: طبعا هاي هم تلعب دور، الجيل يلعب دور. يعني ليجي اقول لك التربية تلعب دور، فالتربية هم تحدد كل جيل ومفاهيمه واهتماماته واختلافه يعني من جيل الى جيل ثاني. يعني هي هاي.
0: شنو اكثر شيء تعتبره ممكن خط احمر ما تقدر تنشره، ما تحب احد يعرفه عنك او عن حياتك الشخصية؟
1: والله كل شيء يخص العائلة يعني. العائلة يعني
0: بالضبط. لما الأصدقاء الطبة والطلعة، موقف معين، حادثة معينة،
1: الأمور الخاصة اللي هي العائلة يجب أن تكون ضمن حلقة ضيقة، يعني مو فد شيء مفتوح للكل يعني.
0: زين، برأيك الأطفال هسا عندهم خصوصية لو ماكو كل خصوصية؟ لأن الأهل إحنا هواين نلاحظ مثلا أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور أطفال. زين، فهاي تعتبره شيء طبيعي وعادي ولا لا؟ هم هاي وحدة من خصوصيات العائلة.
1: يعني قصدي شنو، الأطفال عندهم خصوصية أو لا؟
0: لا يعني هسا أنا كأم ما أنشر شيء غير أطفالي. اليوم مشى، اليوم راح المدرسة، اليوم أكل، اليوم شرب، اليوم رحنا، هاي تعتبرها
1: بالنسبة لي يعني كرأيي الشخصي أعتبرها خصوصية.
0: خصوصية
1: تعتبر خصوصية.
0: خصوصية.
1: إيه، حتى الطفل خصوصية بالضبط، لأنه مشاركة العائلة أي شيء يخص العائلة، سواء كان طفل، سواء كان أخ، سواء كان أب، سواء كان أم، يعني إلا بالمناسبات الرسمية يعني ممكن فقط لإعلام المجتمع يعني فقط. بس أما أنه كمشاركة يوميات يعني كلايف ستايل، كنمط حياة، أنا أشوفها بها شوية تجاوز على الخصوصية. بصورة عامة كل شخص يوضع حدود لهذا الشيء يعني.
0: برأيك شنو الغاية من هذا النشر؟
1: الاهتمام أكيد. إيه، قلت ليش تعتمد من شخص إلى آخر. أكو هواية أشخاص يجوز عندهم يعني فد مشكلة بشخصياتهم، يعني يسعون إلى الاهتمام بصورة يجوز ما واعي لها، فيشاركون تفاصيلهم حتى ينالون الاهتمام من الآخرين.
0: هواي من الشخصيات المعروفة المشهورة المشاهير يحاول دائما يبين تفاصيل حياته الدقيقة، يعني العائلة والبيت والمطبخ والطبخة هاي التفاصيل اللي تصير، حتى ممكن حتى المشاكل العائلية والمشاكل الزوجية، هاي ما يعتبرها خصوصية بقدر ما أنا على قولتك ممكن أثير جدل أو اهتمام. زين، هاي الشهرة ممكن خلت الإنسان يعني
1: الشهرة خلت الإنسان ما يميز بين الواقع والشيء الافتراضي اللي هو السوشيال ميديا يعني. فهو تلقينا يجوز عايش حياة هي ما تمثله، يعني مجرد أنه يتواصل حلقة توصل بينه وبين جمهوره، يعني الجمهور هو اللي يحتم عليه. ثانيا احنا ما نلومهم، لأن هم لازم يظهرون بشكل مثالي، لأن هم يعتبرون قدوة للكثير يعني، خصوصا للمتابعين، وإذا كان عنده متابعين هواي فلازم الشيء اللي ينشره يعني ينشره بطريقة أنه أقرب للمثالية يعني.
0: بس هنا مو بدأ يتنازل عن خصوصيتك؟
1: مو احنا رجعنا لنفس النقطة، أنه لازم أكو حدود. هاي تعتمد على الشخص وبين شخص وشخص، اكو ناس يعني شلون نقول واضعة حدود طبيعتها هالشكل، اكو ناس مفتوحة.
0: نعم.
1: يعني ما عندها شيء، open minded اكثر.
0: نعم. انت قلت هو جزء من هذا الموضوع كله هو الاهتمام. اذا اجى احد وعرض عليك مبلغ من المال وقال لك شاركنا خصوصياتك لمدة شهر، تشاركها خصوصياتك أو حياتك اليومية؟ يعني أنت اليوم قعدت الصبح، أخذت فنجان القهوة، تريقت، رحت للدوام، رجعت، صار العصر، اجيت للمول، وهكذا. تشارك هاي التفاصيل؟
1: اعتمادا على نوع التفاصيل وعمق التفاصيل اللي أشاركها. يعني أكو تفاصيل معينة المفروض ما تشارك، يعني تصب ضمن الخصوصية طبعا.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: أحمد ضياء.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد. أحمد، بحكم أنت شاب وتعرف الجيل الحالي أنه هو جيل السوشيال ميديا، أو الزمن الحالي هو زمن السوشيال ميديا، البعض يعتبر أنه هذا الزمن محى خصوصية الشخص بحكم النشر والصور، زين؟ فأريد أسمع من حضرتك، أنت من النوع كل شيء تنشر على السوشيال ميديا، ولا أكو خطوط حمراء ممكن تعتبرها هاي خصوصية فما تحب أحد يعرف عن هالشيء؟
1: أول شيء السلام عليكم وتحية لبرنامجكم والقسم التسويق بمول تايم سكوير والحضرة الست. شوفي ست، موضوع السوشيال ميديا والنت هو بفوائد وبي يعني مو فوائد، اكو ناس تستعملها للفائده واكو ناس. اذا بالنسبه للموضوع النشر او موضوع القصص او تشارك حياتك بالسوشيال ميديا، انا هاي تبقى ترجع للانسان ذاته هو نفسه، يعني حسب الانسان. انا بالنسبه لي ما انشر هاي، يعني عندي خصوصيه لان هي اسمها خصوصيه، انا مو كل شيء يعني يجي ببالي انشر، هذا ما اكو فائده من هذا الموضوع، لانه انت مثلا تخلي قدامك هدف، انت من تنشر مثلا تنشر عندك فد مشروع تجاري تنشر عليه، عندك فد شيء تستفاد من عده تنشر عليه، مو يعني تجيبه وانشر. هذا مثلا انا انشر شنو تاخذ اقدم محاضرات يعني بمجال الهندسه بمجال الكيو سي الفحوصات، هذا انشر على النت وقت الدوره المحاضره شنو الفائده، هاي الاشياء انشرها. اما بالنسبه حياتي الخصوصية كخصوصية ما أنشر.
0: زين، أصدقائك، قعدتكم، لمتكم، هسا أنت جايتك للمول، أكو ناس تصور حتى هي وتمشي. لا. أنا بالشارع الفلاني جاي أمشي. هذا ما نعرف هوس ولا يريد يثير جدل، ما نعرف، إحساس بالنقص في بعض الأحيان.
1: ومرات ممكن إنه يتعلم الصغير من الكبير. تلقى الكبير، يعني أنا مصادف بحياتي إنه أشوف إنسان كبير ويعني عنده إدراك وعنده هذا وينشر، مثلاً ينشر اشترى عصير بالسيارة، يعني ما أعرف شنو الغاية أو الفائدة صراحة، لأنه يعني أعتبرها كمشاهدات أو هالشيء أو مهووس بالتواصل. أي ممكن إنه هوس هذا الشيء،
0: أو ممكن يثير اهتمام. يعني أنا اليوم من اشتريت عصير ما حد قال لي بالعافية، بس أنا يمكن بحكم التعليقات كله راح أصيح ألف عافية، معافية واحدة مو؟
1: وأصلاً هذا الموضوع أكو ناس تؤمن بالحسد وناس ما تؤمن به، أنا من الناس اللي أؤمن بالحسد، وإذا أنشر هذا الشيء ممكن إنه يخرب حياتي أو يجيب لي فد يعني حسد أو عيون العانة، فأبتعد عن هذا الشيء.
0: جربت في يوم ما نشرت فد شيء وتندمت عليه؟
1: أي والله.
0: شنو نشرته وانصابيت بالعين يعني؟
1: مرة من المرات زينت شعري، كان يعني قصة غريبة، فورا أسبوع ظل ساقط شعري.
0: ومن هنا أنا بطلت تنشر يعني؟
1: بطلت.
0: يعني بحكم إيمانك ولا بحكم نقدر نقول صدفة؟
1: لا يعني هي صدفة، وثاني شيء اطلعت على موضوع الحسد وهذا وأنه شيء مذكور بالقرآن، فبحكم إيماني صارت أنه بعد ما أنشرك وأشياء ما تنشر. يعني صراحة وهذا اللي السوشيال ميديا يدخل عليك اللي عرفك واللي ما يعرفك، ولا وكو ناس تعرفك ممكن تقتدي بيك، يعني ممكن تشوفك انه انت مرجع، انه شلون انه مثلا هذا الشاب احمد انا اليوم اشوفه انسان متقدم، انسان يعني جاي يطور حياته يطور بنفسه، فاتعلم من عنده زيانات، فهو اذا ينشر شيء مو زين انا راح اتعلمه من عنده.
0: على طاري النشر وانه هو قدوة ممكن نعتبره الشخصية الفلانية، المشاهير تعتبرهم قدوة؟
1: لا.
0: يعني اللي ينشرونه ممكن لا. ممكن نشر حقيقي لحياته واقعية، وممكن لا، شغلات مزيفة
1: صراحة. مو كل المشاهير، يعني أنا بالنسبة لأغلبية المشاهير ما أعتبرهم لا قدوة ولا يمثلوا لي بشيء، بالعكس أنا إنسان عندي شخصيتي الواحد، وإذا أريد أتصرف عندي عقل وأتصرف بي، ما مجبور أتبع أحد أو أتصرف مثل أحد. بس أكو مثلا مشاهير يعني حلو يطورون من الذات وعندهم تنمية بشرية حتى بالحديث مالتهم، مثل حسين الجزائري، أي شخص مهتم بالتكنولوجيا وال يعني بالتطورات، مال التكنولوجيا. هذا حسين الجزار انا احب اتابعه.
0: ممكن هم بحكم ميولك او حبك لهذا الشغله انه التكنولوجيا وكذا فتتابع هاي الشخص؟
1: لا والله انا اصلا قبل لا ادخل مجال هندسه كنت اتابعه. اي صراحه.
0: واستفاديت من الاخير احنا استفادينا.
1: استفاديت حتى من اريد اروح مثلا اشتري تليفون اعرف شنو المكتوب عليه ظليت اعرف شنو اي شنو التجاره شنو الاصلي من خلاله هو ومن خلال اشخاص ثاني. ف ظليت اطور يعني مثلا من اريد شغله لا ابحث عليها واكتشفها واعرف مصلحها ومنشئها يلا ابدي انه اشتريها او افكر اشتريها.
0: عاشت ايدك وشكرا لوقتك يا عيني. مع السلامه.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا أهلا وسهلا بيك.
0: سمح حضرتك؟
1: ضحى.
0: أهلا وسهلا بيك يا ضحى. ضحى اليوم نريد نسمع من عندك تشاركين خصوصياتك وحياتك الشخصية على السوشيال ميديا ولا لا أكو أمور وخطوط حمراء ما تحاولين أنه تنشريها على مثل حد يعرف عنها شيء؟
1: أي طبعا يعني هواي هسه إحنا نشوف ناس يشاركون كل شيء بس أنا يعني شو أسوي إنه طلعاتي والونسة أو هيك يعني هاي أشاركه صحيح.
0: شنو الغاية من النشر؟
1: يعني تقدرين تقولين يعني ونسة هيك صديقات ستوريات يعني هيك بيناتنا ماكو غاية يعني مخصصة أو
0: هسه أنت قلتي ممكن الطبة والطلعة زين هاي أمور أوكي جاي تنشريها شنو الحدود المعينة زين تقولين أنا هذني الحدود ما أقدر أتخطاهن لأن هاي جزء من شخصيتي جزء من حياتي من تفاصيلها ما أقدر أنشرها تعتبريها خصوصية.
1: اللي ما أنشره إنه مرات واحد يصاب بحالات حزن واكتئاب يعني ما يريد الناس تشوفها أو أنت قاعدة بين أهلك وعائلتك هم مثلا أو مواضيع هاي هم حدود حمراء ما يصير واحد يعني ينشرها ويتطرق لها أو يعني ما تردين الناس تعرفها.
0: يعني ضحى أنت قدر الإمكان جاي تحاولين تنشرين وتبينين للآخرين إنه الحياة المثالية حتى لو أنت بحزن مرة بموقف ممكن مزعج هذا ما تنشرينه تحاولين تبينين الحياة المثالية إنه أنت دائما مرتاحة دائما متونسة طب طلعة صديقات
1: إيه أحس هيك أحسن إيه حتى يعني ما حد يعرف عنك أنت شنو أو هاي
0: بس أقرب الناس إلك يعرفون شنو
1: أكيد راح يعرفون يعني هم يعني عائلتي صديقاتي راح يعرفون أنا مثلا شنو
0: زين برأيك بما أنه أنت أحد الأشخاص اللي تنشرين زين على السوشيال ميديا انتهى زمن الخصوصية بهذا الوقت؟
1: أي أكيد طبعا أنت جاي تشوفين هو يعني ناس تقتحم الخصوصية راح جاي ندخل ببيوتها جاي ندخل يعني بتفاصيل حياتها كلش هذا الشيء غلط أعتبره أنا.
0: تتوقعين السبب وهذا النشر وانتهى زمن الخصوصية بسبب السوشيال ميديا ولا بسبب الناس الأشخاص نفسهم؟
1: لا بسبب الأشخاص طبعا الأشخاص. أي من واحد الواحد حيشوف يعني هذا الشيء فينشرون كل شيء.
0: البعض من الناس هي صارت مثل كتاب مفتوح يعني ماكو كل خصوصية زين حتى بالبيت تفاصيل البيت والأطفال والزوج والمشاكل الزوجية والمشاكل العائلية كل هاي التفاصيل هي جاي يبينوها للناس بأحسن حالاتهم وأسوأ حالاتهم زين أكو البعض لا أكو جزء محافظ عليه اللي هو من الخصوصية الإنسان اللي حافظ على خصوصيته أقدر أعتبره شخص غامض ولا واعي؟
1: لا أكيد واعي ويعرف شنو يسوي لأنه إحنا هسه ما تعرفين إنه الخصوصية مرات تصير ضدك أي مرات الناس يعني إذا عرفوا عنك أشياء هنا رأي أنت راح يعني
0: تشوفين المشاهير هاي الناس اللي على السوشيال ميديا المشاهير الناس الشخصيات المعروفة اللي جاي تنشر كل تفاصيل حياتها بدت تتنازل عن خصوصيتها؟
1: اي بدت تتنازل.
0: تشوفين حياة المثالية بهم؟ تقدرين تعتبريهم هم دول حياة مثالية واقدر اخذ منهم واعتبرهم قدوة إلي؟
1: لا طبعا مو قدوة لان هم يعني سوت هذا الشيء بالبداية ثاني مرة بعدين راح تتعرض المشاكل هواي تشوفين انتي هو تعرضوا للمشاكل بسبب الخصوصية.
0: لو أحد طلب يفتش موبايلك توافقين لو تعتبريها جزء من الخصوصية؟
1: أكيد أعتبرها جزء من الخصوصية وما راح أوافق.
0: ما راح توافق؟
1: لا.
0: الكائن من يكون ولا أكو صديقات مقربات إليك أو أخت قريبة إليك تعرف كل تفاصيل حياتك أسرارك تعرفها فما أتوقع ممكن إذا تفتح الموبايل وتقعد تتصفح راح نقدر نقول عليها خصوصية لأن هي كل شيء تعرف.
1: ماكو أي واحد يعني صحيح أكو ناس أقرب منك بس مو درجة أن تعطينهم موبايلك ومرات أكو خصوصية يعني من الأخت من الأصدقاء.
0: إيش قد من أسرارك يعرفها أقرب الناس إلك ومنو أقرب الناس إلك ممكن يعرف عن خصوصيتك وحياتك الشخصية وأسرارك؟
1: عندي أختي الصغيرة أصغر مني يعني كل شيء تعرف عني سولف لي وأسولف لها وهيك.
0: إيش قد فارق العمر بيناتكم؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات بس ما تحسين 6 سنوات فارق العمر بالتفكير
1: لا
0: يعني
1: لا
0: ست
1: هو صحيح هو إذا يعني تشوفينه بس يعني من تشوفين عقلها وعقلي هيك يعني
0: تحسين أكو تفاهم بيناتكم من تسولفين وتتحاورين وياها وتتناقشين؟
1: أكيد إيه أكو، لأنه إذا ما لقيت تفاهم ما راح يعني أكمل وأسولف وهي مسولف لي ونا قاعد نحل المشاكل وهيك.
0: تقبلين النصيحة من عندها بحكم إنه هي أصغر منك؟ لو إحنا نقول شنو أنتي أصغر مني جاي تنصحيني يعني؟
1: لا بالعكس يعني هواي أخذ بنصائحها لأنه أشوفها شوية يعني أوعى مني، أنا شوية مرات تجيني أصير طايشة وهيك، بس هي شوية أحسن.
0: تتوقعين، وهذا سؤال أخير لحضرتك، الجيل الحالي فعلًا هو أوعى وأفهم من الجيل السابق؟ لأن هواي أنا سامعة يقول لك أنا بنتي أفهم مني، أختي الأصغر مني أوعى مني، بسبب الجيل الحالي والسوشيال ميديا والموبايل والإنترنت
1: أي صحيح، إحنا اليوم نعيش يعني السوشيال ميديا بكثرة، فكل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون ومنتبهين بشكل يعني.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك عيني، مع السلامة.

0: مرحبا،
1: اهلا وسهلا.
0: امنو
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك. ام محمد مرحبا
1: حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: امنو
1: ام حسن.
0: ام حسن وام محمد اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف، يمكن باختلاف الاجيال ممكن وكل واحد له وجهه نظر، تبقى اكو موضوعه كلش مهمه وهي ممكن تثير جدل، انه اليوم انا اشارك خصوصياتي وتفاصيل حياتي الدقيقه وحياتي الشخصيه على السوشيال ميديا، زين؟ البعض يعتبره انه انا صرت مثل الكتاب المفتوح، اثير اهتمام، فراغ، ممكن هوس، ممكن احساس بالنقص، نقدر نقول البعض يعتبره لا، هذا الكتاب وان انفتح فتبقى حدود وخطوط حمراء. فاحنا نريد نسولف ويا حضرت الست خلود. اهلا وسهلا بيك. نريد نسولف ويا حضرتك ام محمد، انه اكو حدود معينه تحاولين انه تحافظين عليها او توازنين ما بين الخصوصيه وما بين انه انا انشر
1: طبعا اكيد كل انسان، يعني هي من لفظه الخصوصيه، يعني كل انسان لابد ان يتوفر الى خصوصيه، فمن الصعب يعني احنا كجيل، خلي يسمونا جيل الطيبين القدماء، احنا نرفض انه يعني ننشر كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، لان تبقى بلفظه الخصوصيه هي خصوصياتنا. واحيانا هو الانسان بطبعه كتوم، يعني اكو بعض البشر كتومه ما تحب احد يتفرج على كل شيء. يعني انا هسه عندي امور يعني حتى ما اخلي يعني اختي تطلع عليها، صديقاتي ما يطلعون عليها. ف اكو ناس هي عندها حب يعني شلون ولع العرض امورها على الناس، وناس لا على خصوصي. يعني انا اشاهد البارحه دا اقلب بوسائل التواصل الاجتماعي، شفت الزوج يتحدث مع زوجته هناك وتعاركوا. يعني شنو قيمه هذا العمل؟ يعني انا انشر ثقافه كفن، كثقافه، كامور يعني اعلم بعض الامور، مثلا هسه على وسائل التواصل الاجتماعي اتعلم حياكه، اتعلم فد مهنه حلوه، اعلم مثلا اكو دكاتره ينشرون في بعض المعلومات، هاي امور مهمه. لكن اموري الخصوصيه كسيده بيت، وين هذه الخصوصيه؟ لازم انه المراه تحافظ على بيتها واسرتها من خلال الحفاظ على خصوصيتها. يعني هذا رايي الشخصي، ويبقى كل إنسان وحريته بالمجتمع. لكن أنا عد ما أشوف أنه أنا يعني حتى مثلا مع احتراماتي لكثير من الناس أنه تنشر الأكل مالتها، هذه يعني كثير من الناس جياع، يعني سواء بالعراق والوطن العربي، مو إحنا جاي نشوف حالات كثيرة، عندنا فلسطين، عندنا سوريا، عندنا كثير من الدول عندها نوع من يعني جوع، يعني وحتى بالعراق كثير من الناس تعاني معاناة كبيرة، يعني لا عندها وسائل ترفيهية، لا عندها. يعني أنا همين أيضا منتمية إلى جمعية بسمة يتيم، هذه الجمعية بها 995 عائلة تعاني من الفقر، وهذا يعني كيف

0: يعني هذا خطيه انه انا كيف انشر هذه. اتذكر مره كاظم الساهر رغم انه هو انسان غني جدا ولكن هو بطبيعته خلوق جدا من خلال الاصدقاء اللي متواصله وياهم لاصدقائه، فيقول انا كنت ما انطي التفاح والموز للاطفال اولاده يعني، في كان هو ظرف مسموح له، لكن اقول لهم لا اطفالنا ما عندهم هاي الامكانيه. فيعني من هاي الناحيه انه انا الامور المهمه اللي يتعلم من عندها الشخص المقابل، الثقافه، الفن، الامور العلميا يعني يستفاد من عندها. اكو بعض الدروس يعني هسه مالت الذكاء الاصطناعي، حتى مساله المكياج فتشغله حلوه يعني يتعلمون الصبايا بهالوقت هذا، اي معلومات ثقافيه علميه ادبيه هاي اتناولها. لكن انا اموري بالبيت واتعارك وانشر واشتريت وجبت وخليت.
1: تحسين هسه هاي على قولتك انه هو قاعد ويا زوجته وصارت مشكله وممكن حتى بتوث مباشره، بث مباشره انه يفتح زين طبيت وطلعت واكلت وصارت مشاكل وصار مواقف مثل معينه هاي على الملا. زين هذا هو فعلا واقع ولا هو مجرد افلام مزيفه يعني؟
0: والله بصراحه انا اسميها تفاهه يعني، وربما كثير يعني. احنا اياد راضي باحد مسلسلاته نقل واقع انه سووا لهم مشكله، ويعني اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ايضا محكومه من قبل جهات انه سوي هالشكل حتى انطيك هالشكل. حتى يعني مسلسل مصري ايضا سلطوا الضوء على هاي الفقره انه شخص يجيبهم يحكمهم بفلوس ويقول لهم سووا هاي الافلام، انت تزوج فلانه، انت طلق فلانه، في سبيل انه يحصلون لايكات. يعني احنا هذا طبعا تسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الناحيه هو شيء يعني جميل بهاي المسلسلات. اي يعني احنا ما من انا ما منتبه انه هذا الموضوع ايضا عباره عن عصابات، يعني كعصابات
1: يعني مشاهير احنا نعرفهم زين، فنانين وممثلين وشعراء زين، هاي على قولت زواج وطلاق وهاي المشاكل بالعلاقات الزوجية زين. هسه هذا انا اقدر اعتبره انه مقابل مبلغ من المال بدا هو يتنازل، هذا المشهور اللي هو المفروض يكون قدوة للآخرين للمجتمع زين بدا يتنازل عن خصوصيته.
0: طبعا هو اكيد يعني انت يعني هي دول المؤثرين بالمجتمع لهم دور، يعني الشابة تتاثر بيهم، الشاب حتى الاطفال. يعني احنا طبعا الظهر حكيت لاختي قلت لها خالي اتصل بي، خالي ايضا كاتب الاستاذ جواد الشاوي، ايضا قال لي خالو اكو وسائل التواصل الاجتماعي جاي تستغل من قبل الاطفال وجاي يتوجهون الى امور يعني غير محبذه بالمجتمع، فيا ريت انه تتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انه الاطفال يبتعد عن النقال بعمر عمر المراهقه. احنا نقول من الطفوله الى المراهقه هي مفتوحه، لكن احنا مع الاسف ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت مفتوحه لكل الاعمار، وهذا اكبر خطا، هذا اكبر خطا انه احنا طفلنا وشابنا ومراهقنا يصبح عنده ملهات. وتعرفين هي قله الاعمال ايضا الشباب يعني يخلص دوامه او ما عنده عمل.
1: ارجع واقول انه هي حكيتها من البدايه انه هو فراغ فراغ.
0: اي نعم هو الفراغ. يعني شوفي احنا ما عندنا منتديات لا للشباب ولا للطفل وبالذات الاطفال، فلذلك الى اين يتجه؟ يعني هسه عندنا اطفال باعمار، هسه اختي عندها طفل بيشي لهون بالتليفون، وهذا أكبر غلط. يعني مو بس هو، كل الأطفال تلاحظين بهالمجتمع هذا وبهذا الوقت أنه دائما تشوفين الطفل بيده نقال، وهذا أكبر غلط.
1: شكرا لك أم محمد وأستاذ خلود. شكرا لك أحبتي مستمعين الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل ويا أم حسن بعد الفاصل.

0: رياضات بظلت البصر بالمنضد طبعاً، يعني أنا كلش أحب الرياضة، بس ما عاد يعني ما صار مجالي، يعني اختصاصي لغة إنجليزية، فبعد يعني ابتعدت وتزوجت طبعاً والتهيت بالأولاد ومسؤولية الأولاد والبيت.
1: هي هاي أغلبية الناس شو تقول لك يلا هي المرأة بالأخير شنو بيتها مو وصلنا لهاي النقطة.
0: أنا ظرف شوي يختلف، لأنه زوجي ما موجود دائما، يعني أنا صرت الأم والأب للأولاد، أي فيعني ما أخذ دوري ودور أبوهم.
1: الله ينطيك الصحة والعافية سترة ونق. اليوم إحنا نريد نسولف على، يمكن سمعتي وجهة نظر ست خلود بهذا الموضوع. فإحنا نسمع وجهة نظرش، شلون نقدر نوازن ما بين إنه أنا أتواصل ويا الناس بس بنفس الوقت أنا محافظة على خصوصيتي، محافظة على حياتي الشخصية، شلون؟
0: اعتياد يعني أقدر أتواصل وياهم يعني شغلات مثل الواجبات. العلاقات هسه شلون احنا يعني علاقاتنا الاجتماعيه اي وتبقى خصوصيه، اكو شغلات يعني خاصه بي انا يعني هي الي مالتي، يعني ما تبقى بس ترى مرات احنا نحتاجها من فضفض، خاصه شغلاتنا يعني اكو شغلات خاصه مرات ما نقدر، بس يعني احنا لازم يا اما مثلا ناخذ راي احد بشغله معينه، يا اما مثلا نريد نفضفض على فد شيء صار يعني بحياتي.
1: فضى تصير على السوشيال ميديا؟
0: لا طبعا لا، انا ما جاي احكي على السوشيال ميديا، لا انا ابد يعني شغله الخصوصيه بالمالتي يعني السوشيال ميديا لا يعني هذا الشيء
1: على السوشيال ميديا، يعني بحكم علاقاتك ويا اخت ويا صديقه ويا كذا ممكن تفضفضين وتشاركين خصوصيه.
0: انت الخصوصيه شغلات السوشيال ميديا انا كلش مبتعده عنها، يعني هاي يمكن بحكم انه عملي انا او بحكم بانه يعني تجاوزت هاي المرحله مالت اللي هسه الشباب البنات الصغار يعني اللي نشرون كل شيء موجود، اي ف يعني خاصه شغلات يعني خاصه بالشخص ما يصير يعني على السوشيال ميديا وعلى شغلات التواصل الاجتماعي.
1: ذكرتي انه الشباب هسه مو مثلنا، يعني مو مثلنا، هو بحكم انه اختلاف الازمان اختلاف الاجيال.
0: اكيد يعني اكيد هم غير،
1: انا لو هنا اقدر اعتبر انه ممكن المتابعه والمراقبه والتربيه تلعب دور، يعني انا ممكن بنتي من جيلاسه بس ما تنشر خصوصياتها، يعني انا ما اقدر احكم عليها يمكن لان هي من الزمن الفلاني وانا من الزمن الفلاني، ممكن هنا التربيه والمتابعه والمراقبه. انت شو تقولين؟
0: اي طبعا اكيد، يعني احنا هسه على قولتش لازم نراقب، لانه يعني كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي اكو يعني مثلا اولاد ينجذبون شغلات خطا، يعني احنا مربيهم على شغله هاي صح، بس مرات التاثير اكو تاثير وخاصه التاثير الجمعي، يعني اكو شيء اسمه تاثير جمعي من يشوفون انه هاي الشغله كلها تسويها فانا ليش ما اسويها صح، بس تبقى هم تربيه، يعني تبقى انه انت دائما وياهم دائما تشوفين شنو هم يعني على من يروحون على من يدخلون على من يعني يتابعون وتابعيهم، فهاي اكيد يعني هم لها، والتربيه طبعا قلت ليش انه لها تاثير على الاولاد. اي وانا ما شاء الله بنتي يعني الله يخليها اهم من جيلها الوقت، يعني وهم اقلها مرات ماما لا كل شيء ننشر، يعني مو كل شيء اكو شغلات خاصه يعني ما يصير واحد ينشرها، خاصه على قولت مثل ما قالت ست خلود اختي قالت انه يعني مثلا شغله الاكل ما اكل هم يحبون هاي الشغلات الاولاد يصورون وينشرون، واحنا اكو ناس يعني يعني الألف ما عندها خاصة يعني أي فواحد مفروض يتحفظ. أي صح،
1: البعض إحنا جاي نشوف من خلال السوشيال ميديا إنه أكو بعض من الأمهات تنشر هسه ما أقول حياتها وعلاقتها الزوجية بس صور الأطفال أطفالها مشي تحرك لعب أخذت اليوم اشتريت له، هاي تحسيها هم نوع من الخصوصية تنتقدين ولا تقولين لا بالعكس؟ يعني
0: لا أنا ما يعني أنتقد هاي الشغلة صراحة، أي لأن أي يعني أقول يعني الله سبحانه وتعالى أصلاً بالقرآن الكريم قال ومن شر حاسد إذا حسد، صح؟ فأنا أخاف من هاي الشغلة يعني خاصة شغلة الحسد، فأقول يعني مثل هذا الطفل حلو هذا الطفل على قولتش هذا مشي هذا حكي، أكو أطفال ما يحجون أكو أطفال ما يمشون، فالمفروض أنا هاي أكون يعني عندي خصوصية بيها، يعني شغلة إنه يعني أخاف صراحة.
1: خصوصية أقدر أعتبرها جزء من الرفاهية بالوقت الحالي؟
0: جوز ما أعرفه يعني. لا مو يعني لا يعني شلون الرفاهية مثلا يعني، يعني شلون تقصدين بيها جزء من الرفاهية؟
1: ممكن أنا من أنزل أنه اليوم أنا قاعدة بالمول زين، صورت قاعدتي بالطابق الفلاني و... هاي هاي ممكن تضيف لي فتشي أحس بمتعتها بحيث أعتبرها جزء من رفاهيتي إنه أنا اليوم مرتاحة ومتونسة وشوفوني أنا وين قاعدة وين طابة وين طالعة.
0: يعني ضروري أنا أشوفها أبد أبد مو هسه أنا قاعدة بالمول يعني، مو اللي مو اللي أحد يدري بأنه أنا طلعت، شيء خاص بي هذا، أنا طلعت اليوم اللي رحت. يجوز يجوز مثلا احكي بهذا الموضوع ويا مقربه الي، اليوم رحت طلعت هيك قعدت صار لقاء، بس يعني مو الا انشر واقول انه انا هيك وصعدت على الواتش طاب واشتريت هيك وجبت هيك، لا لا شيء خاص.
1: سؤال اخير لحضرتك ونختم، احنا هسه زمن الخصوصيه انتهى ولا لا زال موجود؟
0: والله من خلال السوشيال ميديا اشوف كلش انتهى صراحة. اي والله احنا لانه قبل وتعودنا على انه يعني هسه احنا امنا ربتنا قالت انه اكو شغلات عيب هيك تحشون برا او ما يصير هيك تقولون برا او هاي الشغلات بالبيت ما يصير تطلع برا، تعلمنا من عندها يعني. اي
1: نرجع موضوع التربية والمراقبة والمتابعة
0: يعني الجيل الجيل يبقى
1: نعم.
0: طبعا كل جيل ربوا اولادكم لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هي صح يعني هم غير شكل مو مثلنا يعني ابد مو مثلنا يعني.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: سمعتوا مستمعين الكرام، بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، تقبلوا تحياتي. كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج، وبرفقة الزميل المخرج اللي رافقني في الإخراج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: ترين وقائع يومية عن سرقات لأشياء يمكن أن توصف بالتافهة، لكن ضررها العام يشكل بوصلة تشير إلى انعدام الضمير الوطني والديني والأخلاقي. شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي صيد الكاميرا وهي ترين مشاهد يندى لها الجبين ويستحقرها العقل لأشخاص يسرقون أغطية البلالي العامة ويتركونها كأفواه تصرخ بما وصل إليه لصوص الطريق. ارتأينا الخوض في هذه الظاهرة الحقيرة التي وصلت فيها السرقة لتطال حاويات الأزبال الخاصة والعامة. سنسمع عبر هذه القصة قصصاً لتجارب معيشة ومشاهدات لا يستحي منها فاعلها. المواطن عباس المنصوري البالغ من العمر 55 عاماً سرد لنا مشاهد بقوله:
1: قبل فترة قعدنا الصبح لقينا خطوط المولدات كلها مقطوعة، المولدة الأمبيرية صاحبين منها بالمنطقة. مرجعنا للكاميرات لقينا جماعة شباب اثنين بستوتة جايين قصوا الوايرات الأمبيرية وخذوهن ومشوا. وراها فترة قبق من هولات الخارجية بالشارع المطرية يجون هم يسرقونها ويأخذونها. من قاعدة الصبح هات للدوام لقيتها هم مأخوذ، زين من اللي جاي يشتريها؟ وين جاي يرحم ذني؟ المعالج مات الدولة شنو؟ بلدية؟ شرطة؟ ما نعرف. قبل كم شهر جاري بيته قديم تعبان بلشة سقف سندويش بنل، صفط السندويش البنل والحديد والشبابيك بقطع قريبة علينا. ورا يومين ثلاثة يجنس دس هن لقاهن ماكو مبيوقات، جماعة جايين ماخذينهن تابع المكان لقاهم يعني قريب عليه. وأنا قبل فترة هم عندي غراض زايدة ما محتاجة خليتها بالباب، ليلة بليلة الثانية ما لقيتها. هرد أقوله بالعتيق جماعة العتيق ما شفت بعيني، والله أعلم بعد ما أعرف.
0: تلك القصص لا تبشر بخير، بل إنها مؤشر يبعث في النفوس القلق والخوف. وفنون السرقة قد طالت أغطية البلالي العامة والخاصة، وأن من يبيع الخضار والفاكهة في ستوتات ومركبات جوالة قد ابتكر طريقة غير ملحوظة للسرقة. المواطنة إسراء باسم تروي لنا ما شاهدته عينها وعجزت عن رده كونها امرأة قائلة:
2: لاحظت في يوم من الأيام وأنا اشتري خضرة أنه هذا أبو المخضر الستوتة مالته بيها فتحة بالمنتصف وكانوا يا شخص تاني، فأنا أخذني الفضول. المهم اشتريت الخضرة ورجعت أراقب أبو المخضر من وراء الباب، لاحظت أنه أبو الخضرة يلتفت لليمين واليسار، الشخص الثاني كان مهيئ نفسه إذا ماكو أحد يعني متعدي بالطريق هذا أبو المخضر يعطي إشارة، فهذا الثاني الشخص سحب الغطاء من المنهولة وموقف الستوتة فوق منهولة، بلمح البصر أخذ الغطاء مالت المنهولة وحرك أبو الستوتة اللي هو أبو الخضرة. فأنا هنا الصدمة يعني الصراحة صفنتني، ظليت مصدومة بحيث ما قدرت أصيح أو ألحق على أبو الخضرة لأن كانت حركة السرقة سريعة.
0: بعد كل ما قيل يحدو بنا التساؤل: من يشتري تلك المسروقات الحديدية؟ يجيبنا صاحب ستوتة امتنع عن ذكر اسمه قائلاً:
3: طلعت أبو ستوتة أخذت الحاوية البلاستيك مع النفايات اللي هي مفرتها الدولة لكم والخدمتكم، يعني أنت بوقتها شنو استفاديت من عندها؟ ولا والمشكلة والطريف إنه روح يبيعها بسوق الحرامية شوفون يبيعها، يعني تروح تلقاها هناك موجودة. غطاء المنهولة كذلك، يعني هذه المعادن تعبت عليها الدولة وصرفت، أغلب الشوارع المتنائية خالية من غطاء المنهولة، والمشكلة إنه مكتوب عليها مجاري البصرة، مكتوب عليها يعني منتمية، يعني هي مال الدولة مو مال أحد خاصة. يا أبو الستوتة زين، وبعدها يودونها يبيعونها يا أما يصهرونها يا أما شوف شون يحولونها. ناشد ونطلب أن توصلون هذه النداء بصراحة.
0: كيف لنا تشخيص تلك الحالة التي يراها البعض بسبب الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما هناك رأي آخر يحل تلك السرقات غير المسؤولة بالانحدار الأخلاقي وقلة الوازع الديني؟ أفاد إذاعتنا الدكتور محسن البهدلي أستاذ علم النفس في جامعة الإمام الصادق قائلاً:
4: هذا الشخص عندما يتطاول على أن يسرق هذا الغطاء من هذه المجاري حقيقة، فإنه يرى نفسه سعيد بهذه لأنه حقق شيء وأنه هذا من حقه، وهذه الظاهرة تعود مسؤوليتها على المجتمع، لأن المجتمع لم يوفر أدنى مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذا الفرد، أي لم تحقق له شيء، فلذلك نراه ينزل إلى الشارع، هو الذي يحدد أنه هذا له وهذا ليست له. المجتمع والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تهذيب هؤلاء الأفراد، نوفر لهم بيئة صحيحة تعالج نفسيتهم الاجتماعية، وكذلك نجد لهم الحلول الاقتصادية لكي نمنعهم على مكتسبات الدولة.
0: وعلى الصعيد نفسه، أفاد إذاعتنا أستاذ التنمية البشرية المهندس محمد حسين قائلاً:
5: سمات شخصية للإنسان تستسقى عبر رافدين، الرافد الأول هو الاستعداد الوراثي، الحافظة الجينية، والرافد الثاني هو البيئة، ما يحيط الإنسان منذ صغره إلى نهاية حياته. لكن هي فترة الصغر، البيئة الأولى، لها تأثير كبير. اليوم الإنسان إذا يعيش في بيئة فقيرة، احتمالات أنه يكون عنده خلل هنا وهناك، هسه مو كل الفقراء أكيد، الفقر له تأثير كبير وأساسي على السلوكات غير الصحيحة، ومن ضمنها سرقة الأغطية اللي إحنا بصددها الآن، ضعف الوازع الديني، بالتالي أيضا نفس الحالة الروافد المهمة، كل ما كان الوازع الديني قليل كل ما كان الشر أكثر، هو تناسب عكسي.
0: من أمن العقاب أساء الأدب، لذلك نطمح بأن تحجم تلك الظاهرة المنفلتة بتشكيل لجان متابعة سرية وزرع كاميرات مراقبة، رغم أن أغلب السراق يقومون بفعلهم الرذيل وهم ملثمو الوجه. العراق اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي قد يقود إلى جرائم لا تجعل أفواه البلل مكشوفة، وإنما قد نشهد من يجعل أفواهنا فاغرة لا سمح الله.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخطئ صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء وحدها.